دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت

مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول

منكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت

وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون.

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.

بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق

هو الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ

يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصبح

البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم

يؤمنون بالآخرة والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون.

قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد

هو الأمر، تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية،

علي ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم

الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.

وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل

وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم

يؤتكم خيرا يؤتكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر

في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون

أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

0: صدق الله العظيم.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر.

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان
1: الله يقولها 100 مرة
0: سبحان الله العظيم وبحمده

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: شيخ عبد الغني بن سعدان.
1: إقامته وصار من دره نياب.
2: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشاي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له رأى ملقاش إلا خيار الرباعية أحسب منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنى من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء تقول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: هذا شيخنا أيضا سؤال آخر عبر الواتساب، يقول فيه السائل: أهداني أحد الموظفين الأجانب الذين يشتغلون معنا في الشركة قارورة عطر عندما كانت له معاملة مالية معي، يعني عندما كانت له أو عنده معاملة مالية معي، علما بأني أقوم بعملي دون تحيز لأحد ولا أعرقل حقوق الناس، فهل يجوز لي أن أقبلها منه هدية؟
1: الموظف لا يجوز له أن يقبل أي وظيفة، أي هدية من المراجعين، يعني لا يجوز له أن يقبل أي هدية، ولا يجوز له أن يتساهل في ذلك، حتى بيقول أني نعمل فيهم زي بعضهم، أني كذا كذا، هذا ممنوع عليك. كوظيفة كموظف ما أهدي للموظف من أجل عملي، هذه يسمونها هدايا العمال، لا يجوز له أن يأخذها إلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني لما بعث الرجل قال: ما بال الرجل أبعته يقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قاعد في بيت أبيه أو بيت أمي حتى ينظر يعني أيهدى له أم لا. يعني وهذا النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا ينال أحد منكم منها شيء إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه. فما فصلش يعني لا هل كانت هو لي إن أسلوبه كويس واللي بشاشته ورحابة صدره واللي كون لا، فما لا نتساهل في هذا. وأي يعني موظف مجزلاس ياخد أي هدية يعني مقابل أهديت له بسبب وظيفتي، وأنت بنفسك يعني لو قعدت في حوجك بيحجي بلك هذه ومش حيعرفك، وحتى لو قلت في الطريق ما تعباش عملتها في الطريق كويس هيبجيب لك هدية، لكن هذا يرجى منها لقدام ممكن معاملة أفضل، ممكن كذا ممكن كذا، هي فيها شبهة، فلا يجوز لك أن تأخذها. يعني الهدية راهي تؤثر في نفس العامل بلا شك، ما يقولش لأني والله نعم فيه زبعد متوت عن فيهم، لكن ربما تحمل بعض الناس على محاباة الشخص المهدي، يعطيه أشياء مش من حقه ولا يتغاضى عن أشياء يفوت له كداي، وهذا يعود بالضرر لصاحب العمل ولا جهة العمل ولا الدولة، فيخشى أن يحرك هذا يعني بعض الناس إلى التساهل في القيام بالعمل. وفي الشريعة لما حرمت هذا الشرع جاء بمنع المفاسد وسد أي طريق يوصل إلى المفاسد، فلا تتساهل في هذا. وإحنا أصلاً أن النبي صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: الأخ أمير، أولاً البناء فوق منزل الوالد له حالان: الحالة الأولى أن يملكه الوالد السطح، يعني يتنازل على السطح، سواء كتب له التنازل كتابة أو أشهد على ذلك، يعني قال قدام خوته أو قدام الأقرباء: أنا وهبت له السطح، فكان هو وهب له السطح، هذا معناه ملك السطح وما فوق السطح من هوا كان بيبني فوق. وأما إذا كان قال لابني فقط لم يملكه السطح زي ما قلت أنت، يعني ما تمش إجراء التنازل، كان ينوي أن بيتنازل لكنه لم يتنازل، لكن الابن بنى بإذن الوالد، يعني ما بناش بالتعدي والغصب، يعني مش يد يد ظالمة، لا لا، هو بنى بإذن، ما دام بنى بإذن هذا له قيمته قائما. ما تقولاش أنت والله زمان بنيت في 2007 ب5000 جنيه فلهذا بنعطوك تو 5000 جنيه، لا، نحسبه الآن قيمة، نقوموه الآن كم يساوي. الأخ أمير قلنا إذا كان هو الوالد قال لابني فقط فهذا منح له الإذن بالبناء، وبالتالي هو بنى يعني بإذن، والبناء بإذن من خسروش، من قلاش تو الغاصب اللي غصب مكان وجيبني فيه يعني غصبا بدون إذن ولا شبهة، هذا ما يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لعرق ظالم حقه، بالتالي نعطوه قيمة منقوض، قيمة كسار قداش يساوي نعطوه، لأنه هو ابنه هو متعدي وظالم. لكن الذي بنى بإذن ما نخسروش، نقولوا له الآن نجيبوا سمسار، أنتم الخوت مع بعضكم تجيبوا سمسار ولا اثنين، تقولوا لهم الآن الأرض هذه وفيها دور واحد كم تساوي مثلا، يقولوا والله تساوي مثلا 400,000 هذه هيك، بايل لما تزيد هالدور الثاني بالمواصفات هذه وبالتشطيب اللي قدامكم هذا بالبناء على الحالة هذه كم يساوي، يقول والله هذه تساوي 500، خلاص نحولوا 100 نصيب خوكم وال400 الثانية هذه تشتركون فيها جميعا، هذه الميراث اللي تشتركوا فيه انتم وخوكم. هيك نقدروا نعرفوا قيمة بناء الأخ، مش نقولوا لا أنت دفعت زمان في 2004 10,000 جنيه خذهم والباقي لا، لا مانيش علاقة، ياخذ قيمته قائما كأنه تو دار، وهذا يقوموه السماسرة زي ما ذكرنا.
3: شيخنا الأخ يقول عندهم قطعة أرض ميراث بين إخوته وأخواته، لكن الإشكالية أن هذه القطعة يعني جزء منها جاي في مشروع زراعي، ولا يمكنهم يعني اقتسامها بالطريقة القانونية إلا يعني بمراجعة الجهات المعنية، وفيها عرقلة، فيسأل يعني هل يلجأ إلى القضاء أو يقسمها بالتراضي تقسيم عرفي يعني حتى بدون أوراق، فما هو الذي تنصح به؟
4: والله الحق أن ما يتعلق بالمشروع هذا الأراضي المشاريع، لأنه هو ما بني على أمر فيه شيء من الغموض يبقى مشكلة، ولهذا إذا كان هو يتبع يعني ينطبق عليه ما ينطبق على بعض المشاريع، بعض الجهات كانت هي أراضي قزمية فجمعت يوما ما بحسب يعني قرار الدولة، أخذت من الناس من غير رضا، أخذت من الناس وصارت مساحات كبيرة، وأعطيت الأراضي القزمية هذه بدل كانت مثلا لعشرة ولا ستة أعطيت لواحد وأطلق عليها اسم مشروع، هذا إن كان هو ينطبق عليهم مثل هذا. فنقول لهم هو الآن والحال أنه لبعض الناس اللي يملكوا الأراضي القزمية بعضهم ما زال يتكلم ويطالب بأرضها اللي هي كانت هذه، وبعضهم كانت عنده أرض قزمية في مكان أعطي أرض في مكان آخر. فعلى كل حال هذه فوضى المال ينبغي للناس لو كانوا هم فيه يعني حكمة، فيما أظن أنهم اللي لهم علاقة بالأراضي القزمية واللي موجودين الآن يجلسوا جلسة تصالح فيما بينهم وينصفوا بعضهم البعض، لأن فيهم للآن مرة يبقى هو كاره للموضوع، فيه اللي من أسرة كاملة أعطوا الحق لواحد، يبدأ هم ستة ولا سبعة أخوت مثلا أعطوا المساحة الكبيرة مثلا 3-4 هكتارات لواحد، وبقية الإخوة ما أعطوهمش مع أن هي أرضهم القزمية للجميع لجدهم نقولوا إحنا مثلا. فهذا كان ينبغي أنهم يتصالحوا، ولكنني ننصح الرجل هذا ما ليه إلا أن يرفع أمر هذا القضاء الجهة هذه الغامضة، فالقاضي هو اللي بينظر في الجزئيات هذه والحيثيات اللي من هي مملوكة على الحقيقة ليهم، مرات تطلع مش لي حتى هو هذا الله أعلم، مرات هي من القزميات اللي مأخوذة من إنسان آخر، لكن من اللي يفصل فيه هذا
3: القضاء.
4: القاضي، لأن هذه أصبحت هي خصومة في الواقع، خصومة فينقلها القاضي يتحقق منها القاضي إذا كان ليهم يقسم عليهم، وإذا كان لغيرهم يبقى هو أعلم وأدرى بهذا إن شاء الله.
3: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
7: هذه الحلقة إعادة.
2: على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورحب بكم على قناتكم قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج 021-366-1101، 021-366-1102، 021-366-1103، والأرقام ظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، ومتابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايلسات. بادئ ذي بدء، أحب أن أعلق على ما انتشر في وسائل التواصل من قيام المجرم حفتر بإعدام ستة أشخاص من المسجونين في سجن غرناطة، وهذا الأمر كان فيه هو الخصم والحكم، هو الخصم الذي كان يقاتل هنالك وهو الحكم الذي يتحكم بالقضاء وبمجلس النواب وبالحكومة، وهو الآمر الفعلي والناهي في شرق البلاد وفي بعض المناطق من جنوبها. ونحن لا ننكر ابتداء أن من عمل عملا يستوجب العقوبة يجب أن ينال الجزاء، يجب أن ينال العقاب، لكن يكون ذلك بعد تحقيق نزيه وتطبيق للقانون من قضاء نزيه محايد. نحن لا ندعم لا التفجيرات ولا الاغتيالات، وثوار بنغازي الذين كان يقاتلهم حفتر هنالك كانوا ينكرون هذه الأمور وإلصاق التهم بهم، وكانوا يشيرون بأصابع الاتهام إلى المخابرات المصرية عن طريق عميلها حفتر، وهذا أمر معروف. وإلا فمن اغتال سهام سرقيوة، ومن قتل إبراهيم الدرسي، ومن قتل البرغتي، ومن عددوا وعددوا شارع الزيت الذي توجد فيه الجثث كل يوم، أين التحقيقات في تلك القضايا؟ كذلك بعض القضايا الاغتيال كانت هناك كاميرات، وطالب ثوار بنغازي في ذلك الوقت أن تفحص الكاميرات ويعني أن يتابع المسؤولون عنها، لكن لا حياة لمن تنادي. الآن هؤلاء لأنهم رفعوا السلاح في وجه حفتر ولأنهم عارضوا مشروعه وقاتلوه حكم عليهم بالإعدام بتهمة انتمائهم لتنظيم الدولة إلى داعش، وهذا في الحقيقة أعجب ما يتعجب منه، لأن بعض من حكم عليهم بالإعدام في هذه القضايا بعضهم هم من قاتلوا تنظيم الدولة الذي فتح حفتر لهم الطريق ليمروا إلى سرت بسلام دون طلقة واحدة. فيعني من الظلم أن يتهم هؤلاء الذين بذلوا دماءهم وأرواحهم في سبيل قتال تنظيم الدولة يتهمون بأنهم ينتمون إلى تنظيم الدولة ثم يحكم عليهم بالإعدام. الحقيقة هذه مهازل القضاء عندما يكون غير نزيه. إذا كان القضاء نزيها وهؤلاء شاركوا في عمليات قتل أو اغتيال نحن لا ندافع عن المجرمين، لكن الإشكال حفتر يفصل القانون على ما يريد، كل من أراد يعني قتله قتله بأدواته التي تخلص منها أو التي سيتخلص منها مستقبلا، الورفلي والمنصوري وغيرهم، أو يعني يشير إلى القضاء للحكم عليهم ودون تمكين المحامين من الدفاع عنهم، بل لا يتمكن شخص لا يعرف لا يزوره أهله ولا يعني يستطيع أن يوكل محاميا للدفاع عنه ثم يقولون هذا قتل بحكم القضاء. هذا والله من أعظم الظلم، وستكون هذه الدماء وبالا على البلاد. أسأل الله عز وجل أن يكف عنا شر الظالمين. معنا اتصال الأخت مروة من مسلاتة. الأخت مروة تفضلي. إذن هذا سائل يسأل عن حكم سب الدين وسب الذات الإلهية وسب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول إن هناك حملات توعوية الآن في هذا الاتجاه. الأمر هذا تكلمنا عنه مرارا وذكرنا أن سب الله عز وجل وسب نبيه صلى الله عليه وسلم وسب دين الإسلام كفر مخرج من الملة والعياذ بالله. هذا يذكره الفقهاء في كتب في كتاب الردة، في كتب الفقه يذكرونه في كتاب الردة. ما معنى الردة؟ معناها أن يرتد الشخص كافرا بعد أن كان مسلما والعياذ بالله. يعني إحنا نقول سب الدين وكذا، أرى هذا خط أحمر، هذا أمر مش معصية بسيطة فقط، هذا أمر يخرجك من ملة الإسلام والعياذ بالله. فشبابنا ويعني رجالنا الذين ينطقون هذه الكلمات عليهم أن يراجعوا أنفسهم وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى. كيف يسب الإنسان ربه الذي خلقه وأطعمه وسقاه ورباه وأنعم عليه بهذه النعم ثم يصب جام غضبه عليه ويسبه والعياذ بالله، هذا لا يليق بإنسان سوي الفطرة وصحيح العقل، فضلا عن إنسان متمسك بدينه يخاف الله سبحانه وتعالى. وسب الدين ليس كما يفهم البعض زي ما يقولوا احنا دين وكذا، لا لا، كل من انتقص يعني الذات الإلهية بأي شيء، كأن يشك في قدرة الله سبحانه وتعالى أو في عدله أو في رحمته، كل من انتقص النبي صلى الله عليه وسلم ورماه بشيء من يعني سيء الأخلاق، كل من أساء إلى دين الإسلام أو إلى أحد شعائره فإنه يصدق عليه أنه سب الدين وانتقصه، وبذلك يكون كافرا كفرا مخرجا من الملة والعياذ بالله. يجب عليه أن يغتسل وأن ينطق بالشهادتين وأن يدخل في الإسلام من جديد، بل قال بعض العلماء ببطلان حجه وبطلان أعماله، يعني هذا الإنسان هذا أمر لا يليق بالإنسان أن يفعله، إذا مات والعياذ بالله قبل توبته لا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. ينبغي على المسلمين أن ينتبهوا إلى هذا الأمر وأن يحكموا ألسنتهم وأن يلجموها عن الوقوع في هذا الكلام. بعض الناس يقول أنا واخد عليه، يعني هذا يخرج دون قصد، إذا لم تكن معتادا على هذه الألفاظ فلن يعني تنطقها في حال الغضب، مش حتنطق هذه الألفاظ في حال الغضب إذا لم تكن معتادا على هذه الألفاظ. فلذلك ينبغي للشخص أن يطهر لسانه من هذا الأمر الخطير، وأن يعرف الله حق قدره ومعرفته، وأن يعني يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعترف له بالفضل بأنه من أخرج الله عز وجل به الناس من الظلمات إلى النور ومن عليهم بالدخول في هذا الإسلام، وكذلك عليه أن يعرف أن الله هذه النعمة التي اختاره الله لها، وهو أنه اختاره من بين مليارات ليكون مسلما. الشاعر يقول ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. هذه نعمة عظيمة أن يكون الإنسان عبدا لله خاضعا ذليلا معترفا مقرا ملتزما أمره ونهيه، يكون الإنسان يعني المسلم يتشرف بانتسابه للنبي صلى الله عليه وسلم ولدين الإسلام، لا أن يسب الله وأن يسب النبي صلى الله عليه وسلم. وأن ماذا فعل الله عز وجل له؟ هل رأى من الله إلا الإنعام والتفضل؟ وهل رأى من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه دعاه إلى ما يسعده في الدنيا وينجيه في الآخرة؟ وهل رأى من دين الإسلام إلا الخير والرفعة والسمو والعلو؟ لماذا يسب الله سبحانه وتعالى ويسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا من وسوسة الشيطان، ينبغي للناس أن ينتبهوا إلى هذا الأمر. نأخذ اتصال أخت أم محمد من الخمس. أم محمد تفضلي. أبو أحمد من طرابلس.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: تحية ليك يا شيخ وتحية للطاقم والمستمعين، وجزاكم الله خير وميزان حسناتكم.
2: وإياكم إن شاء الله. تفضل يا أبو أحمد.
8: الله يبارك فيك يا شيخ. بالله نتكلم على الظلم المتقاعدين والظلم التضامن والمعاقين يا أخي توي شيخ.
2: والله هذا كل حلقة كل حلقة نتكلم عليه يا أبو أحمد، هذا تكلمنا عليه في كل حلقة.
8: يعني تو سعر الصرف يا شيخ ان مصرف ليبيا المركزي يعني 6.33 يعني ينظر لرفع السعر الصرف، يعني ما ينظرش لظلم الناس، هذا يعني تو جوع وفقر وظلم، يعني تو يا شيخ ان تلاحظ ان ما ينظروش للناس، هذا يعني تو ينظروا لمرتباتهم، ينظروا لحياتهم، ينظروا لمعيشتهم وثغراتهم ومزاياهم وسكنهم.
2: بارك الله فيك يا ابا احمد، تكلمنا عن هذا مرارا وان شاء الله نشير اليه مره اخرى. بارك الله فيك. هذا سائل أو سائلة يسأل على المرابحة الإسلامية، يقول هل فعلا لو كان المصرف يملك السيارة ويربح فيها 16,000 هل فعلا هذا حلال أو شيء مشكوك نبتعد عنه؟ احنا قلنا أن المرابحة هي عقد شرعي صحيح من ناحية العقد، العقد عقد شرعي صحيح، وقد تكون المرابحة بسيطة وقد تكون مركبة. شو معناها بسيطة؟ معناها فيها طرفين، المصرف يشري يلقى عنده سيولة يشري سيارات ويخليهم في الوكالة، وبعدين يطرحها للزباين اللي يبوا من الزباين يبيعها لهم بنسبة ربح متفق عليها على مدة 8 سنوات. هذه يسموها مرابحة بسيطة فيها طرفين، يعني المصرف والمشتري. في مرابحة مركبة فيها 3 أطراف، يعني المصرف والزبون والوكالة اللي تبيع في السيارات. يعني المصرف ما شراش سيارات، لكن هو يقول اللي يبي سيارة يجيب لي فاتورتها المبدئية أنا نشريها ونخير بعد شرائها وتملكها، كان يبي يشري نبيع له، كما يبيش عادي يرجع ما فيش باس. فأنت تجيب فاتورة مبدئية وتمشي، وبعدين تجيبها له والمصرف يمشي يشريها بالفعل، وبعدين يخيرك يقولك تبي تشريها ولا ما تبيش. كان ما تبيش توكل على الله، كان تبي تشري جيب ضامن وجيب كمبيالات ووقع معنا العقد وهكذا. هذا عقد شرعي صحيح ما فيش باس، لكن قد يحصل التلاعب في المرابحة المركبة، فيها مشكلة إذا لم تضبط بإدارة للتدقيق الشرعي باش تتبع المعاملات معاملة معاملة حتى يتضح لهم حل كل معاملة على حدة، زي ما يراجعوا في المالية يراجعوا حتى هو في الناحية الشرعية. لكن هذا يعني نقوله ما تاخدوش احنا لين يبدا فيه مدقق شرعي. لكن اذا كانت مرابحه بسيطه، كان المصرف يقولكم انا شاري السيارات بالفعل وطرحها البيع، ما فيش باس تشرو. اما الغلاء فهذاك يقدر المواطن، كان شاف انه غالي يقول لا ما نبيش، واذا كان شاف بان سعر ناسبه فياخذ. من معانا ابو غمجه من قصر بن غشير، تفضل.
9: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: شيخ عبد الرحمن كيف حالكم؟ طيبون.
2: الله يبارك فيك، تفضل.
9: حياكم الله وإياكم ونفع الله بكم وبعلمكم.
2: آمين وإياكم.
9: لدي سؤالان. السؤال الأول عن أذكار الصباح والمساء، هل أذكار الصباح والمساء تحفظ الإنسان من يعني من كل شيء، يعني سواء كان يعني العين أو السحر أو يعني الحسد، يعني من كل شيء يعني تحفظ الإنسان يعني بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. السؤال الثاني، هل لصلاة العشاء راتبة بعدية على يعني على حسب مشهور مذهبنا المالكي لصلاة العشاء؟
2: واضح إن شاء الله تسمع الإجابة.
9: جزاكم الله عني كل خير.
2: اللهم آمين وإياكم إن شاء الله. الأخ عبد الله من الأصابع. أخ عبد الله تفضل.
10: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
10: كيف حالك شيخ؟
2: الله يبارك فيك.
10: أسأل الله أن يحفظك البلاد وعباد الشيخ.
2: اللهم أمين وإياكم إن شاء الله.
10: تفضل. الله يحفظك. والله عندي سؤال بالله شيخ.
2: تفضل.
10: بنسألك على عندي جوزتي حرجان أنا يا شيخ، راهي وماشي الحوش ملاها وطالب الطلاق هي يعني الفترة اللي قاعد حوش ملاها ممكن فترة شهر ونص وقرب شهرين وانا حاول كيف نتواصل معها نكلمها ترجع وتمام يعني رفضت انها ترجع، قلت انا ما عادش نبي نرجع وخلاص زهقت. لكن بنفس الحاجه فهمت جوزتي قالت لي انا توصلت مع مشايخ ممكن اكثر من شيخ، سالتها ان انا يعني الرجل هذا ما عادش نبي نقعد معاه، ما عادش نبي يعني خلاص طلب الطلاق. الشيوخ قالت انا سوري اني انت كلمتك توا مع كلمة راجلك ما عادش تمشي عليك يعني فما يعني كلمتك عند بوك لو عند بوك هو اللي مسؤول عليك.
2: هي طبعا. ناوية هي ما عادش ناوية الرجعة خلاص،
10: هي على الكلام هي ما عادش تبي ترجع خلاص يعني فما لكن طلاق ما صارش طلاق لا أمام محكم شرعي لا مثلا في محك ولا شيء لحد اللحظة هذه قاعدة جوز بما فيش طلاق نهائي
2: يعني تقصد هل تستأذن منك لما تطلع وكذا تقصد؟
10: ايوا الكلام هذا يعني انا انت كلامك ما عادش يمشي علي، انا سألت شيوخ وقال لي كلامك ما دامك انت طلب الطلاق خلاص ما عادش عندي عليك كلمة، انت كلمت عند ابوك تو هي بنفس النقطة هذه بالضبط. بارك الله فيك يا شيخ.
2: وفيكم ان شاء الله. بارك الله فيك. الأخت مريم من طرابلس.
11: ألو.
2: أيوة نعم تفضلي.
11: نسأل.
2: تفضلي أنت على الهواء أسألي.
11: يا شيخ أنا عندي زي ما تقول مطلع فلوس الزكاة تمام. بعدين من ضمن الفلوس عاطية مبلغ وقت زاهي، لكن زي ما تقول صار في عملية في نصب ولا سرقة مش عارفة كيف. هذا الرز نطلعه ولا نقول نتأكد من الله
2: ولا تقصدي يا أخت مريم؟ يا أخت مريم أنت بتطلعي الزكاة وعندك مبلغ عطيتها لشخص إما دين وكذا، المهم شاكة في رجوعه غالبا ما يرجعش.
11: أيوة.
2: هل تحسبيه ولا لا؟
11: أيوة.
2: واضح إن شاء الله تسمعي الإجابة.
11: الإذاعة.
2: إيه في الإذاعة. من معنا الأخ سالم من طرابلس. أخ سالم تفضل. أخ سالم معنا.
12: نعم.
2: الأخ عبد السلام من طرابلس.
12: من مصراتة.
2: الأخ عبد السلام من مصراتة، مرحبتين بيك، تفضل.
12: نبغى نسمع الشيخ لو سمحت.
2: تفضل أنت على الهواء.
12: يا شيخ لو سمحت، أنا طبعا مريض يعني عندي تورام وما نبيش نطب وما يصيرش حتى ضعيف ولا مكمل، نبي حاجة عليه ولا واحد من ورائي في الظهر ولا شيء. بالنسبة لصلاة السنة، هل نقدر نصليها يعني وأنا متمدد على ظهري ولا لازم نمسك الحد ولا نجيب حاجة؟
2: أنت تقدر تجلس هيك جلوس عادي؟
12: ما رجيش.
2: تمام، واضح إن شاء الله. من معانا؟ بالنسبة للمرابحة سعرها غالي أو مش غالي، هذا لا يؤثر على الحكم الشرعي، هذه مسألة حسبة، هل تنفع معي ولا ما تنفعش، هل أنا داخل في مشروع نقول والله 8 سنوات حتى ولو كان القسط يعني 20,000 ولا كذا أنا ينجح معي ولا نقول أنا ما ينجحش، هذا حسبة يحسبها الداخل على المعاملة. لكن احنا في دار الإفتاء يعني نصحنا المصرف المركزي أن لا تبقى المصارف مجرد يعني صراف للمال فقط، وإنما تكون مؤسسات تسهم في اقتصاد البلاد. كيف تسهم في اقتصاد البلاد؟ تدخل على التمويل، تدير شركات. لو أن المصارف المليارات المكدسة عندها مثلا تمشي تتعاقد مع شركات يعني في اليابان وفي كوريا ليصنعوا في السيارات، وتشري منهم الأعداد الكبيرة من السيارات بشركات تحت المصارف نفسها، تخدم الفلوس، تدير شركات تحت المصارف، تجيب آلاف السيارات. آلاف السيارات لما تجيبها مش زي الوكيل اللي بيجيب 15-20، بتجيب هذا عدد كبير، حيكون المبلغ أقل لما تأخذ بالعدد الكبير. لما يوصلها هي مثلا السيارة تكلفها هنا 80,000، تحمل على المواطن 10,000 مثلا وهي رابحة كويس، لما نقوله احنا 90,000 يعني 10,000 في 8 سنوات، المصرف بيربح والمواطن بيربح والسوق بينزل، لأن السيارات اللي بيجيبوها الوكالات تساوي 120-130، المصرف بيجيبها ب80 بأقل. فلذلك مفروض المصارف تتحرك لهذا الاتجاه وتشغل الأموال اللي هي راكدة هيك وخلاص، تستفيد المصارف وتربح ويستفيد المواطن ويستفيد الاقتصاد متاع البلاد، وبالتالي حتى المرابحة ما تكونش غالية على المواطن. لكن لا حياة لمن تنادي للأسف. معنا اتصال. أم محمد من الخمس تفضلي.
13: أيوة، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
13: لو سمحت يا شيخ بنسألك، عندي أختي زوجها توفى يوم 27/4. نسألك حق العدة تكمل.
2: 27/4.
13: إيه.
2: نعرفش تقويم، كان جيبونا تقويم باش نحسبولها إن شاء الله. حاضر، ها تمام إن شاء الله. تسمعي الإجابة إن شاء الله. في معنا حد ثاني، الأخ مفتاح من مصراتة.
14: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخ مفتاح.
14: يوم طيب، أفتح الله علينا وعليك إن شاء الله.
2: اللهم آمين وإياكم إن شاء الله، بارك الله فيك.
14: الله يبارك فيك وبارك في الإذاعة وبارك في الموظفين المتعين، الله يسلمكم أنتم وشيخنا إن شاء الله.
2: اللهم آمين وإياكم، بارك الله فيك.
14: إن شاء الله ربي يكتب السلام علينا وليكم، إن شاء الله ربي يعطيكم القدر ويعطيكم العلم بالنفع إن شاء الله.
2: اللهم آمين وإياكم، بارك الله فيك.
14: يا شيخ، نبغى نصيحة لوزارة الصحة، حتى كان نصحكم والد ولكن بارك مستفيد والله يستفيد والله فيهم إن شاء الله.
2: إن شاء الله يا رب العالمين.
14: يعني تمشي المستشفيات يا شيخ، تمشي المستشفيات لعند أمس أنا بروحي في اسمها في مستشفى المعاقين بالتحديد. يعني تطلب يبرة سكر في هنا في الناس والملايين ينصرفهم في عرقار ولا في كذا وفي مكان كانت تانيات. يعني المواطنين بينهم والفساد في كل مكان يا شيخ. ربي يعين سبحانه وتعالى جميع المسلمين.
2: بارك الله فيك
14: وان شاء الله ربي يهديهم. والله يا شيخ نبغى نصيحه عاطفه شويه
2: كبيره باذن الله. ان شاء الله
14: وعندي سؤال اخر يا شيخ. عندي اخويا من نتنازع انا وياه والله ما في حاجه هي تنازع عليها لكن هو هيك مصر وكل مره كل مره كبيره اللي بيني وبينه وقلت له ما حتى اذا لم الله سامحه ولكن انا ما نبيش حاجه تحط على كتفي يوم القيامه بيناتنا حساب وبيناتنا برامج اكون نقدر نسامح انا وياه ولكن هو ربي يهديه ما هوش كل ما تمشي فينا حتى كلام ما يردش عليه. ونبي نصيحة لي وله علي رحمة ولديك وبارك الله فيك وربي يكتب السلامة لينا وليكم إن شاء الله.
2: إن شاء الله بارك الله فيك. هذا في شيء شهر أربعة اللي فات عموما. من معانا تاني الأخ أحمد من طرابلس. أخ أحمد تفضل. أخ أحمد تسمع فينا؟ الأخ مصباح من غريان.
15: السلام عليكم يا شيخ عبد الرحمن.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
15: حييكم حي مشاهديك ومستمعيك.
2: الله يبارك فيكم إن شاء الله وإياكم يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب.
15: وينصر الدين.
2: آمين.
15: لا يا شيخ عبد الرحمن أنا الدولة هذه وين؟ مية من غريان المية هاي اللي فاتت ما موصلنيش بكر أنا واحد من المية.
2: بطي المية
15: والكهرباء ما هناش فينا نحيي هذه كيف هي أرض العاصمة والفلوس ما فيش وكلها الأمور كلها يعني كلها بالكهرباء يعني بطي تلوى حتى المية تصيقها تنزل من الخزان من فطراب في الطبوات بالأساس فلسطين.
2: الله يسلمك بارك الله فيك جزاك الله خير. هذا أيضا سائل يقول ما حكم من يمنع أخواته البنات من بيع حصتهن في الأرض بحجة من بوش غريب يخش علينا وخليها لعند ولدك يكبر ويشرها منا واحد من ولادنا؟ هل فعلهم هذا جائز؟ يحرموني من بيع حصتي ولا يشروها وأنا مريضة بنعالج بثمنها أو بنستفيد بها؟ للأسف لا زالت عندنا بعض العادات الجاهلية في الميراث. عندهم البنت لا ترث. علاش؟ والله ما بيخش علينا غريب. باي أنت الراجل مش مخشش غريب مرتك حتى هي معاك يعني كيف تغزي أنت لأنك تحمل اللقب تحس في روحك مش غريب على أبوك والبنت بتطلعها غريبة على أبوها لأنها في ذمة زوج آخر يعني شخص ما ينتميش لوالدك. ما احنا عندنا أسباب الميراث إما النسب وإما يعني النكاح يعني المصاهر هذا تزوج خلاص حتى هو سبب من أسباب النكاح. وإنت زي ما عندك حق في ميراث والدك حتى البنت عندها حق في ميراث والدها. صح أنتم شركاء في الأرض ومن حقكم الشفعة في الشرع. شو معنى الشفعة؟ معناها تقولها يا أختي أنت بتبيعي الأرض إيه قداش حقها في السوق اللي عطينك 100,000؟ تفضلي 100,000 ونشرهاني من حقك فيش بأس. لكن أنت ما عندكش وتقولها لا ما تبيعيهاش واستني لين ولدك بعدين يبيعها لولدي. شو الكلام هذا؟ هذا غصب وظلم لا يجوز ما يصحش. هي مباشرة القسمة واجبة بعد وفاة الميت بعد ما تكملوا وفاة الوالد والدفن والعزاء مباشرة اللي يخاف من الله سبحانه وتعالى ينادي الورثة جميعا الأم ولا الخو الكبير ولا اللي هو مسؤول يبري ذمته قدام الله سبحانه وتعالى وبيدير الصح يناديهم ويقولهم تعالوا جاي نقسموا ونديروا لجنة. اللجنة تقسم إذا كان الحقوق متساوية تدير حتى القرعة. إذا كان تراضيتوا أنا نبي هنا وأنت تبي غادي وكذا ما فيش باس. لكن تقسم الحقوق مباشرة. اللي بينتفع بيبني باهي، اللي بيحرث باهي، اللي بيزرع فيها باهي، اللي بيبيع فيها من حقكم لما بيبيع قولوا لا معلش نشرها احنا بنفس الثمن اللي يعني لقي بيه بثمن السوق، مش هي تساوي 100,000 تقولها خذوا 20 يا بنوي توطلعوا، ما يصحش الكلام هذا، حرام، ظلم، ظلم وغصب للحقوق وتعدي، تخلوا البنت بين نارين، إما تبي تمشي ترفع قضية في المحكمة باش توصل لحقها وبعدين بتعادوها وبتطلعوها ما تنفعش قدام الناس كيف ترفع قضية في خوتها وكذا، وإما بتخلوها تصبر على الفقر وعلى المرض وعلى الجوع في سبيل إنها ما تبيش تسيء العلاقة مع إخوتها. هذا والله من أعظم الظلم، ما يجوزش. أعطوا للبنات حقهم الشرعي، ربي بعد ما قسم الحقوق قال فريضة من الله، يعني مش منا، راه في بعض الرجال بارك الله فيه يعطي حق أخواته وبعدين يجي يقول أنا أعطيت، أنا يحسب روحه دار يعني شيء فيه منا، لا هذا واجب عليه، راه أنت ما أعطيتهمش بجميلك، راه هذا حق شرعي فرضه الله عز وجل لهم، وأنت بارك الله فيك كنت سببا في إيصال هذا الحق، يعني تحسش روحك قدرت حاجة يعني مفروض ما تندارش وتطوعت وكذا. في ناس يعني بالعكس عطوا لإخواتهم قالوا لهم أنتم وازوا وين ما تبوا خودوا، رأوا البركة وين ما يبارك الله سبحانه وتعالى، والطمع مش كويس، لما إنسان يطمع ويبي يأخذ الرزق كله وبيستحوذ عليه وبيحرم إخواته رأوا الله عز وجل لن يبارك له، بالعكس لما تصفي نيتك وتعطي أصحاب الحقوق حقوقهم وهذا الله عز وجل سيكرمك وسيبارك لك فيما رزقك، فما يصيرش هذا الشيء. بالتشري أنت أو الورثة أشروا كان بيبيعوا مش إجبارا، ولكن تقولها لا أنا ما عنديش وما تبيعيش واستني هذا ما يصحش. أيضا هذا سائلة تقول ما حكم تنظيف الحواجب، أنا متزوجة وحواجبي تشبه حاجب الرجال. يا أختي الكريمة، الحواجب ورد نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن نتفها، فلعن، واللعن راه كبيرة من الكبائر مش مجرد يعني معصية وخلاص لما يرد اللعن، لعن الله النامصة والمتنمصة، يعني اللي

ما في شيء أي باس إذا كان لضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعرفجة رضي الله عنه أن يتخذ أنفا من ذهب، عندما قطع أنفه في الحرب أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. الذهب هو حرام لكن هذا ضرورة، إذا كان أنت اضطريتي لإزالة الحاجب لعلاج مثلا هذا ما فيش باس، لكن إذا كان للتزين، إذا كان للتزين ما تخديش من الحاجب بالنتف ولا بالحلق اللي هو يشبه النتف، لكن تقدري تقصري منه مش تنهكيه بالمقص لين يبان رقيق بعدين، لا ما ينفعش، لأن الصورة اللي موجودة في النمص حتوجد فيه في ذلك الوقت، لكن تأخذي منه ما تطاير وما يؤذي العين وما ذهب يعني فوق وتحت يعني مش مستوي مع الحاجب، هذا بالمقص ما فيش باس. أما الشعر اللي بين الحاجبين فهذا فيه خلاف بين العلماء، هل يلحق بالحاجب؟ لأنهم اختلفوا في تعريف النمص، منهم من خص النمص بالحاجب فقط، وبالتالي قالوا إزالة شعر ما بين الحاجبين مثل الشعر الآخر ما فيش باس، وبعضهم عرف النمص بأنه الإزالة من شعر الوجه، وبالتالي يعني حيكون حتى ما بين الحاجبين له حكم الحاجبين، ويعني مشهور المذهب عندنا احنا الحاجبين، الحاجبين لا ينتفان ولا يعني يحلقان ولا ينهكان حتى بالمقص لن يبدو في صورة النمص، لكن أخذ المتطاير ما في شيء باس إن شاء الله. هذا أيضا سائل يقول ما حكم صاحب الرزق أنه يعطي الذكور مبلغ يرضيهم ويعطي الإناث مبلغ بسيط لإسكاتهن؟ ما حكم رب أسرة اشترى أرضه وبعد ارتفاع سعرها سجلها لابنه أو لأبنائه وقال أنتم بنعطيكم 20,000 البنات لما نبيع؟ بداية النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، العدل في العطية رأو مش المساواة، بعض الناس يعني يصير لخلط بين العدل والمساواة، لا العدل فرضه الله مش المساواة. مثلا شخص عنده ولده فقير جدا ما عنده شيء، وعنده ولده غني بحبح ما شاء الله، فهو أعطيه للفقير بما يشري أرض وبيت ويدير عرس، وأعطيه للغني حاجة بسيطة، هذا ما نسموش يعني مساواة لكنه عدل، لأن هذاك عنده وهذا ما عنداش. مثلا بعض الناس واحد من صغاره ولا بنويته بارين به جدا جدا أكثر من البقية، فخصه بشيء من دونهم ما فيش باس، هذا عادي، هذا من العدل، لأن هذا يعني استحق هذه المكافأة. لكن إذا كانوا سواسية في البر وسواسية أو متقاربين في الحالة المادية فيستحب، مش يجب، يستحب له شرعا أن يعدل بين أبنائه. علاش؟ قالوا هذا أدعى لأن لا يتباغضوا ويتحاسدوا ويتدابروا، والله ما لما يعطي لهذا أكثر مرة يحسدوه ويقاطعوه ويديروا يعني حزب ضده وكذا، لكن لما يبدو عطينهم زي بعضهم خلاص يحسوا بالرضا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يعني النعمان بن بشير رضي الله عنه ويبي يعطي لولده عطية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت كل بنيك هكذا؟ أعطيتهم كلهم؟ قال لا، قال إني لا أشهد على جور، وفي رواية أشهد على هذا غيري، بيقول أن مقام النبوة لا يليق به أن يشهد على غير المستحب، كان تبيني نشهد أعطيهم كلهم، لكن تقدر تمشي أشهد غيري، يجيب واحد غيري يشهد. فلذلك قالوا العلماء معناه مش باطلة الهبة إذا كان ما فيهاش عدل، مش باطلة، لكن يكره، الأولى والأفضل والأسلم للقلوب أن يكون التوزيع عادلا، هذا أفضل. لكن لو لم يعدل يعني تصرفه صحيح ولم يفعل حراما، إلا إذا قصد الإضرار بالورثة، كان يبي يقصد الإضرار بهم، هنا يبدأ حرام، هنا يبدأ حرام إذا قصد الإضرار، كان لم يقصد الإضرار ما فيش نية لهذا، وإنما أعطى وفضل هيك وخلاص، لأن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه أعطى للسيدة عائشة دون يعني بنيه أعطاها 20 وسقا في الغابة، سيدنا عمر خص عاصما ابنه بعطية دون بقية الأبناء، فقالوا العلماء لو كان حراما لم يفعله أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وهما من هما، لكن الأولى والأفضل والأكمل إذا كان ما فيش أسباب للتفريق أن يعدل بين الأبناء، الأولى هيك باش تسلم القلوب وتصفو، لكن إذا كان فيه سبب زي ما قلنا يعني
يعني عدم

التسوية في العطية كان في سبب شرعي، زي ما نقولوا بر أو حاجة، أو هذا الأولاد بيديروا عرس وبيتزوجوا، والبنات في العادة مش هتكون تكاليفهم زي تكاليف الأولاد، لأن الولد هو اللي بيجيب البيت، وهو اللي بيجيب المهر، وهو اللي بيجيب يعني فرش البيت وكذا، فحيكون تكاليفه أكثر، فلذلك لو أعطاها أكثر ما فيش بأس. هذا أيضا سؤال يقول: هل يجوز لبنات المسلم من أم مسيحية وهم غير مسلمات أن يرثن في ليبيا وهم يعيشون بالخارج؟ هو مش قصة ليبيا أو ليبيا، حتى إذا كان عايشين في الخارج، إذا كنا مسلمات، كان البنويت مسلمات، فلهن الحق في إرث أبيهن، جولي ليبيا ولا مجوش، كان مسلمات. أما إذا كنا كافرات فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. من أسباب منع الميراث اختلاف الدين، لما يكون الدين مختلف، عندما يكون الدين مختلفا هذا سبب أو مانع من موانع الإرث، يقطع الإرث، ما عادش في حاجة إرث. لكن راهو مرات هم البنات اللي هنا غرب ويسيطروا ويستحوذوا على الإرث، فيقولوا: والله البنات اللي غادي مش مسلمات. هذا ما يكفيش كلامكم هيك خلاص، هذا يحتاج إلى إثبات، يتواصلوا القاضي اللي بيقسم هنا وبيدير فريضة شرعية، يتواصل مع الدولة، سفارتنا في الدولة هذيك، ويتأكد من الإسلام، إما بالأسماء ولا بمثلا تسجيل الديانة عندهم وكذا. إذا كنا مسلمات حرام عليكم تمنعوهم حقهم، لأنهم مش في ليبيا، في ليبيا أو في غير ليبيا، لأن هذا ولدهم وعندهم في حق زي ما أنتم عندكم في حق في الميراث. أما إذا كنا كافرات هم معترفات، ولا يعلقوا في الصليب في الصور، ولا اسمهم على اسم النصارى، ولا في الديانة مكتوب هيك، هذوكم محرومين من الميراث ولا يحق لهن الميراث. هذا أيضا سائل يقول أو سائلة تقول: زوجي من سنة وثلاثة شهور حلف بالطلاق، معاش نركب معاه بالسيارة مسافة طويلة، يعني من راس لنوف يا أختي أنت سمعتك سألتي الشيخ عصام الخمري، ما عادش تقعدوا تسألوا كل حلقة تعاودوا في نفس الأسئلة، اللي سأل الشيخ وأفتاه خلاص ما عادش يقعد يعاود في الأسئلة مرة ثانية، بارك الله فيكم. الأخت أم محمد من الخمس، دائما أنا نقولكم عليه كيف تحسبوا، يعني كيف تحسبوا العدة، هذه قالت توفى يوم 27/4، ما ينجوحنا نفتحه، هذا عندنا تقويم دار الإفتاء القديم، هذا يعني سنة 47، وهذا جديد 48، هذا سنة 47 اللي هو 27/4/2026، احنا تو الآن هذا افتحنا على 27/4، لقينا يوم 27/4 هذا يوافق 9 من شهر ذي القعدة سنة 1447، هذا يوم 27، هذا 27/4، طبعا هذا مش حنحسبوه اليوم، إذا كان الوفاة بعد الفجر، إذا كانت الوفاة بعد الفجر مش حنحسبه اليوم، نحسبه من أول فجر يجي، لأن اليوم لابد أن يكون كاملا. فاحنا منقوله يوم 27 يوافق 9 من ذي القعدة، اخدينا من 10 ومشينا، هنا عندنا 4 أيام، وهنا أسبوع 7/11، وهنا 7/18، وهنا 22، يعني خدينا نسجلوا 20 يوم من ذي القعدة، باهي خدينا 20 يوم من ذي القعدة، وخدينا ذو الحجة كامل، باهي، وبعدين نجو هنا محرم كامل، ذو الحجة كامل ومحرم كامل وصفر كامل، هذوم 3 شهور ولا، وعندنا 20 يوم من ذي القعدة، نبو 20 يوم تانيات من شني، من ربيع، قلنا ذو الحجة ومحرم وصفر، 20 يوم من ربيع مع 20 ذو القعدة يبدو 40 يوم، 3 شهور و40 يوم، يعني 4 شهور و10 أيام. نجو هنا للتقويم الجديد، نفتح على شهر ربيع الأول، 20 من ربيع الأول شنو يوافقنا؟ يوافقنا 2/9، يوافقنا يوم 2/9، يعني يوم 2/9 بعد غروب الشمس، 2/9 بعد غروب الشمس خلاص تنتهي العدة. 2/9 قلنا شن توافق؟ 20 ربيع، 20 شهر المولد ربيع الأول، هيك احسبوها العدة. اللي عنده يوم فرنجي يجي يشبح شن يوافق هنا بالعربي، تلقوا احنا بالعربي مكتوب بالخط الكبير في الدار،
والفرنجي مكتوب بخط صغير وكل ما يبدأ الشهر يكتبوه، فنقول 27/4 نجي نشوف كم يوافق هنا ونقول هذه الوفاة بعد الفجر. معاش نحسبها، نحسب من اليوم اللي بعده قداش خديت يوم من الشهر هذا نسجله، تو سجلنا 20 من ذي القعدة، بعدين خدينا يعني بالنسبة للشهر اللي بداته بأول هلال زي محرم وصفر ذي الحجة ومحرم وصفر، هذا معاش بنحسبوه ناقص ولا كامل، بنحسبوه لها شهر سواء جيت 29 ولا 30، فبنقوله ذي الحجة ومحرم وصفر هذا 3 شهور، واخدينا 20 يوم من ذي القعدة وزدنا 20 يوم من ربيع الأول، نجو نشوفوا 20 من ربيع الأول خلاص نقولوا هذا تتم العدة بعد غروب الشمس، ونشوفوا حتى شن توافق بالإفرنجي. الأخ أبو أحمد من طرابلس قال فيه ظلم للمتقاعدين وكذا. دائما والله إحنا نتكلم عن العدل يعني في المرتبات، ودائما نكرر مش مساوارة مش زي بعضهم، لكن في عدل. مش معقولة من 900 إلى 26,000، مش معقولة التعليم العام 1700 ولا 1800 والتعليم العالي 8 و9 و10، يعني خلوها متقارب، يعني يكون الأمر فيه قرب. يعني مثلا يبدأ سلم المرتبات مثلا من 3000 مثلا أو من 4000 أقل درجات، أقصى حاجة أعلى الدرجات يكون 7 مثلا، يكون يعني فيه تقارب. لكن هيك هذا ظلم بين الحقيقة وتكلمنا عنه مرارا. وللأسف الشديد المصرف المركزي سياسة المالية زي احنا نقوله يجي على حمير القصير، احنا يقوله في المثل، يعني كل شيء يجي على المرتبات. تو شوفوا زيادة المرتبات والتضخم، باهي هو صحيح فيه تضخم، لكن في النهاية الباب الأول بيمشي للناس، هذا 2000 وهذا 3 وهذا 900 وهذا 500، والله في النهاية الناس في حاجة، يعني بينه وبين ربي كان أخلص في العمل، هذا مرتب حلال كان ما أخلصش حرام، لكن في النهاية مش مبلغ. لكن جي لي أبواب ما يسمى بالتنمية، صندوق إعمار بلا رقابة، عودة الحياة، طريق تخدمها اليوم الشهر الجاي تلقاها نازلة، طريق تكلف مليون يديروها 10 مليون أو 20 مليون، هذا ما يقدرش يقول عليه كلمة المركزي ولا الأجهزة الرقابية ولا شيء. بي هذا قصدي الآن، قالوا المصرف المركزي قال الإنفاق الموازي 70 مليار من بداية السنة إلى توه شهر 7، يعني كيف بداية 8، معقولة 70 مليار طالعات من برا؟ طلعت الحكومة الشرعية غادي في الشرق مش هنا الحكومة الشرعية، 70 مليار مصروف، يعني هادو ما يتكلموش عليهم المركزي ولا يدوروهم ولا الأجهزة الرقابية، لكن يتكلموا على زيادة مرتب للجيش ولا زيادة مرتب للتعليم ولا زيادة مرتب للضمان، يديروا دوشة ويقولوا الميزانية متسدش، ميزانية متسدش، سكر أبواب التنمية. صح الطرق كويسة وعودة الحياة كويسة والمدن باهية، لكن احنا تو ما عندنا الجهد عليها، احنا غرعتوا المواطنين فلوسهم خلي ياكلوا يشربوا، مش معقولة. أنا ممكن نوقف التنمية سنوات لين يتحسن الوضع المالي للبلاد وبعدين نمشي للتنمية، لكن أنت تو ما عندكش باش تخلص الباب الأول، وتقعد كل شيء تجي على الباب الأول، لما تعجز تمشي تزيد لي سعر الصرف الضعفة. علاش تزيد سعر الصرف؟ علاش تجولي آخر حل؟ علاش ما تجولش الحلول الأولى؟ سكر باب التنمية، تدخل كل الجهات لراتبك لحظي، اللي ما يبيش ما معاش تعطوه باش نتأكدوا معاش في فساد المرتبات، الوقود والسلع اللي تهرب سكروها، الشركات اللي تاخذ في يعني اعتمادات تبعوها سهل تتبيعها لين تبيع البضاعة بسعر الدعم، السفارات اللي عندنا مفتوحة في كل بلاد اللي تعرفها واللي عمرك ما سمعت بها، آلاف مؤلفة تروح بيهم هنا يروحوا للبلاد، دير هالخطوات هذه كلها، بعدين إذا كان مازال فيه شيء على البلاد أنا متأكد المواطن مش حيرفض أنك تنزل تخفض من مرتبة وتتقشف، لكن تخلي يعني يسافروا بطيارات خاصة تكلف الملايين وسفرات بدون فائدة، مؤتمرات وش بحشن هو وزيارات وحضور مباراة، وبعدين والسفرات ملوحة في كل مكان يعني آلاف مؤلفة، والتنمية هذا والنهب في كل مكان، وبعدين تجي المواطن تقول والله يعني نبي ما نبيش نزيد، لأن هذا أمر ما يستقيم شرعا. في خطوات تديرها لسياسة التقشف، بعدين لما تجي للمواطن في آخر حاجة المواطن لن يمانع في سبيل اقتصاد البلاد، لكن تجي عليه هو وتسيب الخطوات اللي هي مفروض تسلكها ابتداء، لا المواطن بيتكلم هنا، يعني تصير لكم حتى ثورة جياع، الناس رأوا قصدي مرات في بعض الأحيان مش لاقي حتى ما تاكل،
المسؤولين عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، لأن الله سائلهم عن رعيتهم. التفريق هذا كله في المرتبات وصرف الأموال فيما لا يعني، هذا كله محاسبون عليه. رأوا المال يسأل الإنسان من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يعني إحنا سؤالنا في أموالنا اللي عندنا، بين المسؤولين على أموال الدولة سيسألهم الله عن الصرف في أموال الدولة، على صرفت في هذا وما صرفتش في هذا. الأخ أبو غمجة قال أذكار الصباح والمساء هل تحفظ الإنسان من كل شيء من العين والحسد وكذا؟ نعم، بعض الأذكار زي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، زي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، زي الآيتين من خواتيم البقرة آمن الرسول من قرأهما في ليلة كفتاه، هذا وارد فيها حديث من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. يجي واحد يقول والله كيف إذن، كيف يصاب الإنسان بأقدار الله إذا كان ينسيك الله عز وجل تلك الأذكار في اللحظة هذه؟ زي ما قالوا لي بعض الصحابة، قالوا له بايع علاش أنت يعني أصبت؟ قالوا نسيت ما قريتش الأذكار. فإذا قدر الله عز وجل لك أمرا أنساك هذه الأذكار، وبالتالي وقع قدر الله، لكنها يعني لكنك إذا قرأتها تكفيك بإذن الله. قال صلاة العشاء هل لها سنة راتبة بعدية؟ ما فيش في مشهور المذهب ما فيش سنة راتبة للعشاء، لكن أي ركعتين، أي ركعتين تحصلان بعد صلاة العشاء تمشي راتبة، ما فيش بأس، وإن لم تعينها، لأن النوافل لا يشترط تعيينها. حتى لو صليت أنت الشفع مثلا ويحصل لك السنة البعدية لصلاة العشاء، ما فيش بأس إن شاء الله. ويكره أن يوتر الشخص بواحدة، ماذا به يصلي قبلها شفع 2 4 6 8 على حسب ما يستطيع. الأخ عبد الله من الأصابع قال زوجتي حرجانة وطلب الطلاق وبقيت شهرين وحاولت التواصل فرفضت. أنا أقول لك يا أخ عبد الله، خلي آخر الحل الطلاق، اسعى، فيه يعني وجهات اجتماعية تقدر تبعثها وتحاول الإصلاح. وإذا كان أنت عندك عيوب خلت المرأة تنفر منك وما عادش تبي تقعد وعندك ظلم ليها وكذا، أصلح من نفسك وعدهم بالخير باش تلم أسرتك وعيلتك. إذا كان ما فيش نصيب ما تخليش المرأة معلقة وخلاص، إذا كان عارف أن الطريق مسدود ديروا طلاق بدون محاكم بتراضي بينكم بحل اجتماعي، خلي هي تمشي في حالها وانت تمشي في حالك. ربي قال وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، كل واحد يسخر له ربي نصيب ربما أفضل من هذا ما مشيتوش مع بعضكم، فسرحها لوجه الله. وبالنسبة للإذن، إذا كان هي عزمت على عدم الرجوع خلاص تستأذن من أبيها، لأن أنت لعد بتنفق عليها ولا يلزمها أنها تستأذن منك خلاص، يعني مدام هي عزمت أمرها على الطلاق ومعش تبي. لكن إذا كان طلقة رجعية وقاعدة مترددة قاعدة في العصمة، وبالتالي يعني تستأذن من زوجها. الأخت مريم من طرابلس قالت عندي زكاة بنطلعها وفي مبلغ غالبا مش حيرجع. لا، ما تطلعيش هذا المبلغ، طلعي اللي عندك وفي حوزتك، والمبلغ هذا لما يجي حتى بعد 10 سنوات زكيه لعام واحد فقط. لما تقبضي المبلغ زكي، والله ما قبضتش كله، مثلا عطاني 5000 زكي عليه 5000 فقط، كل ما يجيك مبلغ زكي طلعي زكاته، كل ما يجي مبلغ لمرة واحدة فقط. الأخ عبد السلام الله يشفيك ويعافيك يا أخ عبد السلام، بالنسبة للنافلة ما فيش بأس، لا يشترط لها القيام، تصلي. هو بالنسبة للعاجز حتى الفرض يصليه على حاله، إذا كان يقدر مستند باهي، ما يقدرش مستند يجلس، ما يقدرش جالس يضطجع، ما يقدرش إن شاء الله حتى يحرك عينه أو صبعه أو يجري الصلاة أفعال الصلاة على قلبه، هذا حتى الفرض إذا كان فيه مشقة عليه. أما النافلة فأمرها واسع، حتى الصحيح يقدر يجلس أو يقدر يصلي، زي ما قلت أنت صلي مضطجع على ظهرك ما فيش بأس إن شاء الله. الأخ مفتاح من مصراتة قال نصيحة لوزارة الصحة، وزارة الصحة صرفت لها المليارات في الحكومات المتتابعة، بعدين شن نشوفوا؟ إقالة الوزير، إقالة الوكيل، وجيبوا واحد تاني، هذا مش حل. الحل أن يحاسب كل هؤلاء، كل يشد منصب يعطي ذمة مالية قداش عنده أول ما خش، وبعدين لما يطلع يشوفوا ذمة المالية ويحاسبوه عليه كل قرش صرفه، لما يحاسبوه وتنزل به أشد العقوبات كانت ثبتت عليه السرقة والتفريط، اللي بعده بيجي بيخاف. لكن هيك حوله وحطه في سفارة وجيب واحد تاني، تبقى كلها تبي تخنب هيك وبعدين تمشي لمكان تاني، هذا الأمر لا يصلح. من أمن العقوبة أساء الأدب،
كل من يأمن العقوبة سيسيء الأدب ومش هيختم كويس، لذلك لازم من المحاسبة والعقوبة. لما تبدأ سنة المحاسبة، تبدأ سنة متبعة في كل مسؤول يعزل أو يستقيل أو كذا، خلاص كلها تخاف من المحاسبة. في من يخافش من الله سبحانه وتعالى، في اللي يخاف من المساءلة القانونية. سيدنا عثمان قال إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فيه اللي تأثر فيه المواعظ وتحرك له قلبه ويخاف من الله سبحانه وتعالى، وفيه اللي ما يخافش قلبه ميت، هذا يخاف من المساءلة ومن السجن ومن الغرامات ومن كذا، فلا بد أن تفعل هذه الأشياء. قال تمشي تبي يبرد سكر ما تلقاهاش، تمشي والأسف تصرف الأموال في المهرجانات. عندنا مرضى أورام يعانوا يدوروا في جرعات، وإحنا مبحبحين ومديرين مهرجانات وغناء مغني خلص هذاك المبلغ ومش عارف كذا، هذا أمر سفه في المال، وسيسأل الله سبحانه وتعالى المسؤولين عن هذا عن الصرف. الأخ مصباح يتكلم عن الماء في الجبل، وأنا من أبناء الجبل، إحنا نشرو في البوطي، بوطي المية نشرو في المية في الاستعمال الشخصي، يعني مش شراب بس، راه نشرو في الماء، في حتى في الغسيل كرمك الله وفي الحمام وفي كذا، وفي الصيف يرتفع إلى 200 دينار، والدولة مش مداير حل للناس هؤلاء في الماء. تجيل الكهرباء تلقى يعني نصيب الأسد في هروب الضي غادي حتى هم حتى يتحسن. لابد أن يكون هناك عدل بين مناطق ليبيا كلها. حاول الحكومات الأموال هذه في الأشياء الضرورية، يعني الكهرباء والمية والحاجات هذه، يخدموا للناس كلها يوصلوا لها. وبعدين زي ما قلنا احنا تلقى صرف في أشياء لا معنى لها، حججهم على حساب الدولة، أصرف في لمهرجان ليالي طرابلس ليالي بنغازي ومش عارف شيني، هذا أمر ما يليقش. عندك أشياء أولى يجب أن تبذل فيها الأموال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يولي علينا خيارنا وأن لا يولي علينا شرارنا. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بعيش رغيد، وأن يجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يكون الإخوان المجاهدين في غزة وفي كل مكان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

0: هذه الحلقة إعادة. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: شيخنا الكريم الأخ محمد سأل على الصيرفة والبطاقات وكان يحط المبلغ.
2: إيه نعم. إيه الأخ محمد اللي فهمتها من سؤاله أنه يبي يحط مبلغ في حساب في حسابه يعني.
1: نعم.
2: وبالتالي المبلغ هذا بيستفيد منه غيره عن طريق البطاقة ولا عن طريق السحب ولا أي طريقة. فهذا لا يجوز له أن يتربح من هذا المبلغ، لأنه المبلغ اللي بتعطيه أنت لغيرك هذا على وجه القرض، والقرض لا يجوز التربح منه، يجب أن يكون القرض قرضا حسنا، فلا يجوز أن يكون القرض ربويا. وهذه الصورة من يعني أنت بتعطيه 48,000 وبتاخد 48,500 ولا 49 ولا اللي هو، فهذه العمولة راهي ربوية، هذه اللي بتتربح هذه ما اسمهاش عمولة أصلا، هذا اسمها ربا كما سماه الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تتربح من هذا المبلغ والله أعلم.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم.
3: وهذا سائل يقول أريد أن أسأل على حكم الوقوف مع الظالم سواء قبل أن يعلم أنه ظالم أو بعدما علم بظلمه، مثل ما صار كنا نعتقد أن فلان رجل حقاني ولا يظلم أحدا وطلعت من أبشع المجرمين، هل نحاسب على دفاعنا عنه سابقا لأننا لا نعلم بحقيقته وفي ناس قاعدين دافع عليه إلى الآن؟ نصيحة بارك الله فيكم. يا إخوتي الكرام، الله سبحانه وتعالى يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، والركون هذا الميل والمحبة والتأييد، رأوا مش الظالم نفسه، الظالم الذي يباشر الظلم ومن يعينه في ظلمه سواء يعني بلسانه أو بيده أو بكتابته أو بأي وسيلة يعينه عليها وهو يعلم أنه ظالم فهو شريك له في الظلم. لكن الإنسان الذي يركن إليه ويميل إليه ويحب صنيعه ويثني عليه ويغري الناس به، هذا يعتبر ركونا للظالمين، والله سبحانه حذرنا من ذلك فقال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. والظلم أيها الإخوة عاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة، الظلم من العقوبات التي يعجل الله سبحانه وتعالى لصاحبها العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، فزي ما يقولوا وما ظالم إلا سيبلى بأظلم. فالظلم ينتقم الله عز وجل من الظالم في الدنيا قبل الآخرة، وهذه من سنن الله أن يعني يتجبر الخلق وينسون الله سبحانه وتعالى ويحسب أن لا يقدر عليه أحد ويتوسع في ظلمه وأذيته للناس دون حسيب ولا رقيب، لكن بعدين سبحان الله يعني فجأة يسقط هذا الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وهذا كلام الصادق المصدوق، مش كلامنا احنا ولا كلام، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبوة، إن الله ليملي للظالم يعني يمد له لعله يتوب لعله يصلح لعله يرجع حتى إذا أخذه لم يفلته. بعدين رأوا لما يأخذه الله سبحانه وتعالى يأخذه العذاب فلا يعني يفلت من هذا العذاب. الإنسان لا لابد أن يأخذ عبرة. كم من الأمم الماضية وأين الظلم النمرود وفرعون وهامان، وأين البرامكة الذين طغوا وبغوا زج بهم في السجون من ولي نعمتهم. لذلك الآن نشاهدوا احنا في أدوات حفتر في الغرب في الشرق كيف استعملهم وفي الغرب، وبعدين يعني منهم من قتله ومنهم من يعني وجدت جثته في ظروف غامضة أكيد وراها تخلص من الأدوات كلها، لأن الظالم لما أنت بتأيده الله سبحانه سيسلطه عليك سواء كان في الشرق أو في الغرب. وكل الظلم يعني الذي يمارس من قبل أي شخص كان، كل ظلم لا يجوز أن يؤيد فيه. قد يخفى على الناس بعض الظلم فيظن أن الرجل كويس وكذا وكذا، فيعني إذا أثنى عليه وهو لا يعلم ما فيش بأس عادي، لكن إذا علم ظلمه يجب عليه أن لا يثني عليه، لأن الثناء عليه يغري الناس به. يعني بتقولش والله هو ما فيش شخص إلا وعنده حسنات وعنده سيئات، يعني ستجد في كل شخص حسنات وسيئات، لكن لما تجيل الظلم تجده متفاحشا ويعني لا حد له، وبعدين تقول والله هذا عنده جوانب حسنة، هذا يعد إغراء به، يعني إغراء للناس بهذا الشخص، كأنك يعني تثني عليه، فيعني الناس ربما تتأثر بهذا الثناء، وهذا ما ينبغيش. الإنسان لا يثني على ظالم، هو يعني أفضى إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه حسيبه، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ما فيش إنسان يملك القرار في الآخرة، لا يقول هذا في الدنيا فهذا في الجنة ولا هذا في الآخرة يحكم عليه من الدنيا، لا، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. لا نعلم، يعني ربما شخص تسبق حسناته سيئاته، ربما يعفو عنه المظلوم، ربما يتجاوز الله عز وجل عنه، فالله سبحانه لا مكره له. لذلك يعني الإنسان لا يحكم لأحد في يحكم على أحد في الآخرة بشيء، لكن نقوله في الدنيا لا ينبغي له أن يؤيد الظلم، لأنه إذا أيد الظلم حصل على الإثم، وهو لم يشارك في هذا الظلم أصلا، لماذا يضع عليه الآثام والذنوب وهو لم يشارك في هذا الجرم؟ لذلك ينبغي أن يحذر الناس من مناصرة الظالم أو الثناء على الظالم، لأن ذلك أولا يعني يدفعه إلى التمادي في الظلم، ويوقع الإثم على الشخص الذي يؤيد هذا الظالم. لذلك منهج الإسلام واضح، منهج الإسلام، منهج الإسلام أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، زي ما جاء في الحديث، قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما، يعني واضحة، إذا كان اعتدى عليه شخص بننصره، هذا واضحة، لكن كيف ننصره ظالما؟ قالوا يا رسول الله وضحنا، معليش كيف ننصره ظالم ومظلوم؟ لأن كان مظلوم واضح، بتجيب توقف معاه حتى تكف يعني يد الظالم عنه، كان لقيت واحد مظلوم جيل الظالم توقف ضده حتى تأخذ الحق من الظالم للمظلوم، تنتصف له، زي ما قال سيدنا أبو بكر الضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ له الحق، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه. يعني من عرفش واحد قوي يعتبر ضعيف، ما دام في حق يطالب به شخص يعتبر عندي ضعيف لأن أخذ منه الحق، والضعيف رأو يعتبر قوي لأن ينب ننصره في حقه. فلذلك يعني قالوا له يا رسول الله في المظلوم واضح بننصره، فكيف ننصره ظالما؟ قال تكفه عن الظلم فذلك نصره، أو فذلك نصرك له، يعني تردعه عن الظلم، تلقاه هو ظالم تجي تقول رد بالك، تذكر بالله سبحانه وتعالى، وتذكر بالدار الآخرة، وتذكر بكذا، فيرتدع عن هذا الظلم، وبالتالي أنت نصرته في الحقيقة، لأنك أبعدته عن غضب الله سبحانه وتعالى، ويعني سلمته من الإثم بسبب نصيحتك هذه، وبسبب هذا نصر، لكن أن تقف معه على ظلمه هذا راه ليس النصر الشرعي الذي طلبه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا ينبغي. لذلك لابد أن يحذر الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من مثل هذا فقال تعمل الخطيئة، يعني في مكان ما يصير يعني ظلم، يصير قتل، يصير نهب، يصير أي شيء، يعني خطيئة تعمل في مكان ما، فيكون من حضرها وأنكرها كمن لم يشهدها، يعني هو موجود في المكان هذا الذي فعلت فيه المعصية لكنه أنكرها ولم يرتضها، مرضهاش، فيكون كمن غاب عنها مش موجود. ذكرنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا تعمل الخطيئة فيكون من حضرها فأنكرها بقلبه كمن غاب عنها، يعني كأنها مش موجود، وبالمقابل تعمل الخطيئة فيكون من غاب عنها ورضيها كمن شهدها، يعني شوفوا تعمل الخطيئة واحد يكون بعيد لكنه يطبل لهذه الخطيئة ويؤيدها ويعني يرتضيها، فيعني يكون كمن شهدها والعياذ بالله. فالإنسان ينأى بنفسه عن مناصرة الظالمين وعن مواطن الفساد والريبة.
4: أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول أمر أصبح ظاهرة هذه الأيام أو في هذا الشهر بل في هذا اليوم، وهو ظاهرة كثرة حالات الغرق في الساحل في البحر على طول الساحل الليبي. يعني للأسف الشديد اليوم يعني كل يوم نسمع أخبارا في الفيس وعلى ألسنة الناس أن فلانا غرق، أن فلانة غرقت، أن عددا من الشباب، عددا من الرجال غرقوا. فمسألة يعني الغرق في البحر هذه السنة يعني للأسف الشديد هو أكثر من السنوات الماضية من خلال يعني ما نرى ونشاهد في مختلف وسائل التواصل. فأود أن أتكلم من منظور شرعي حول هذا الأمر في إيجاز. فأقول الأصل في ركوب البحر وفي السباحة فيه الأصل الجواز. الله سبحانه وتعالى من على الناس بركوب البحر وبوجود السفن، قال الله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر. فالبحر هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، يركبه الناس ويأخذون من خيراته ويعني منافعه كثيرة. والسباحة في البحر الأصل فيها الجواز، بل حتى قد تكون مطلوبة شرعا إذا كان القصد منها نفع الناس، كالذي يستخرج الأسماك، وكالذي يحمي ثغور المسلمين في البحر، وكالذي ينقل بضائع الناس في عبر السفن. فتعلم السباحة يعني أمر مشروع، بل قد يكون مرغبا فيه عندما تكون يعني عندما يكون المحصل منه أمرا ينتفع به الناس. ولكن تكلم الفقهاء قديما على مسألة حكم ركوب البحر، أي الركوب في السفن، وكذلك الحكم في مسألة السباحة. قالوا إذا كان البحر هائجا، يعني زي ما نقول إحنا، إذا كان ارتج البحر وتلاطمت أمواجه، فتكلم العلماء على تحريم الركوب إذا ظن الهلاك، أو ومن باب أولى إذا جزم بالهلاك. وذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله، وحكى إجماع العلماء على تحريم ركوب البحر إذا كان يعني أمواجه متلاطمة وارتج هذا البحر، ويخشى على الراكب فيه عدم السلامة. وما يقال في هذا يقال في السباحة في البحر تماما. فعندما اليوم يقول لنا مثلا مركز الأرصاد الجوية يقول راه البحر اليوم غير ملائم للسباحة، ويأتي الإنسان ويرى أمواج البحر وهي تتلاطم ويراها تصطدم، ثم يدخل هذا الإنسان ويسبح، فهذا راه حكمه حكم ما ذكر ابن عبد البر من إجماع أهل العلم على تحريم ركوب البحر. وبالتالي فما نراه اليوم للأسف من اندفاع بعض الشباب وبعض الناس، وخاصة من فئة الشباب، اندفاع إلى البحر، يجي طول ير يخش على طول، غرب شوي عليك راه مركز الإرصاد قال اليوم البحر غير ملائم، يقول لا هذاك اللي ما يعرفوش يعومه، لاني سباح، لاني ماهر، لاني كذا، يدخل وللأسف الشديد يقول فلان طلعوه ميت، والله طلعوه بين الحياة والموت، والله قعد في العناية، والله كذا. يكون هذا الأمر حينئذ من باب إتلافي النفس ومن باب إلقاء النفس بالتهلكة. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. وبالتالي هذه نصيحة أوجهها لكل إنسان، أنه لا يجوز لإنسان أن يدخل البحر للسباحة إذا كان البحر غير ملائم للسباحة، لأن القاعدة في الإسلام لا ضرر ولا ضرار، أنت هنا تدخل على نفسك ضررا، وبالتالي يكون الإنسان آثما، ويكون قد أدخل على نفسه الإثم يعني من حيث أراد لها التفسح والراحة والتنزه للأسف الشديد. وإن مما يحزن أن الأمر لم يعد مقتصرا على الكبار الذين يدخلون البحر للسباحة بمحض إرادتهم واختيارهم، بل وصل الأمر حتى للصغار، الأطفال دون سن البلوغ، يقولك والله فلان عمره 4 سنين غرق، وفلان كذا وفلان كذا. أليس هذا هو دور ولي الأمر، دور الآباء والأمهات؟ هل يجوز للأب والأم أن يأذن لأبنائه بالذهاب للبحر أو يصطحبهم هو للبحر في أوقات غير ملائم للسباحة؟ عندما يكون البحر ملائما للسباحة الأمر جائز لا إشكال فيه، حتى لا قدر الله لو مات إنسان في يوم البحر هو ملائم للسباحة ودخل ليسبح كالناس، هذا لو مات سيأتينا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم والغريق شهيد. أما إنسان يصطحب أولاده أو يعطيهم الإذن وهم صغار في أيام، يعني الآن العلم تطور، الآن مركز الأرصاد يتكلم والصفحات على الفيسبوك تتكلم والإنقاذ البحري يقول لك راه البحر غير ملائم للسباحة من يوم كذا إلى يوم كذا، وبالتالي أليس هذا شروعا في الانتحار؟ أليس هذا تفريطا من الأب والأم الذي يسمح للأبناء أو يعني يهملهم ولا يعني يسأل عنهم وين ولدك؟ يقول والله ما نعرف، قال ولدك في البحر، يقول آه ما نعلمش والله. هذا راه تقصير وهذا إهمال وتفريط، يموت لابن هذا وتموت البنت ويموت الكبير ويموت كذا، وتبقى الحسرة في عين الأب والأم ويبقى الشعور بالندم والتفريط يعني على مدى أزمان. وبالتالي أقول يا أيها الآباء ويا أيها الأمهات، عندما تقول يعني يقول أهل الاختصاص إن البحر غير ملائم للسباحة فاحذروا أن تبعثوا أولادكم للبحر، احذروا، ومن باب أولى احذروا أن تصطحبوهم للبحر، لأنه للأسف يقول لابن لا أنا أريد أن أتفرج فقط، أنا أريد أن أشاهد، ثم يدخل شيئا فشيئا إلى أن يبتلعه البحر. هذا والله يعني تفريط، والشريعة جاءت لحفظ النفس، الله سبحانه وتعالى يعني أخبرنا أن الشريعة جاءت لتحفظ على الناس حياتهم، ولهذا حتى القتل اللي هو القصاص ربي سماه حياة ولكم في القصاص حياة، فالشريعة جاءت لحفظ النفس. وبالتالي فأنا أحذر كل إنسان يعني عنده شيء من دفاع، شيء من تهور، أن يدخل البحر يعني متكئا ومعتمدا على مهارته، على فتوته، على قوته، على حيويته، فلك العظة والعبرة في من ابتلعهم البحر وما أكثرهم. هذه نصيحة أحببت أن أذكرها من حيث دور الأسرة ودور الإنسان نفسه الذي قد يكون مفرطا ويندفع نحو البحر ثم يأتينا خبره فيكون قد أدخل على نفسه الضرر. نعم هو بين يدي الله أرحم الراحمين، ولكن الإسلام حرم كل إيذاء يلحقه الإنسان بنفسه وكل ضرر. أما دور الدولة فأقول يعني ينبغي على الجهات الاختصاص في الدولة، نحن الآن عندنا الكتائب يعني ما ليس لها حصر ولا عد، وعندنا الألوية وعندنا كذا، لماذا الدولة والحكومة لا تكرس الجهود في هذا الباب ويكون عندنا فرق يدربوهم حتى هم ويخرجوهم وكذا ويسموهم فرق الإنقاذ البحري وتنتشر عليه الشواطئ وعلى المصائف التي يزدحم فيها الناس ويكون لها تلك الزوارق المجهزة بحيث تساعد الناس؟ يعني احنا عندنا بعض الكتائب وعندنا كذا، منكم يخدم في شيء إلا أنه يدير في مشاكل ويوم يخرب ويوم يدير بوابة؟ مرات لو ندربوهم ونصيرهم يعني منقذين وخبراء بحريين لاستفاد منهم الناس، يعني على الأقل الناس حتى اللي تعوم على البحر لما يشوف الزورق ويشوف جهة رسمية يشعر بشيء من الطمأنينة. فالحمد لله الآن يعني مسألة التطور زي ما ذكرنا، كل يوم بإمكانك أنت بتمشي بتعوم ترفع أولادك للبحر، ودخل على طول الصفحات المختصة وتعرف لما يقولك البحر غير ملائم للسباحة لا مجال للعواطف. بعض الآباء إحنا يستسلم على عواطف أبنائه وبكائهم، لا يا أبوي بنمشي اليوم كذا كذا، يستسلم لب ثم يبقى في حسرة إذا فقد أحد أبنائه. أما مسألة بعض الناس يقول كيف تقولون إن السباحة في البحر في الأيام غير الملائمة عندما يكون هيجان البحر، كيف تقولون هو آثم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال الغريق شهيد، وقال الشهداء خمسة أو سبعة وذكر منهم الغريق؟ الجواب عن هذه الشبهة ذكرها أبو العباس القرطبي رحمه الله في شرح صحيح مسلم عندما تكلم عن الحريق والغريق وصاحب الهدم، أي الذي يموت بالحرق والذي يموت في الغرق والذي ينهدم عليه منزل، قال أو بناء، قال هؤلاء يكونون في عداد الشهداء إذا لم يكن منهم تفريط وكان منهم احتياط وتحرز، يعني دخل البحر في يوم ملائم للسباحة، هذا والله قدر الله أن يموت ولا رد لقدر الله، هذا والله نرجو أن يكون من الشهداء، فقد مات غرقا، أو إنسان راكب في سفينة، أو إنسان يحوت ولا كذا وحصل له ماء طارئ وشاء الله أن يموت. أما إذا كان الإنسان مفرطا وكان غير مبالي وغير ولم يأخذ بأسباب الحفظ وأسباب العناية، قال هذا لا يسمى غريقا. يجي إنسان تحت مبنى متوقع يسقط ويقول لا والله ينام نرقد وكان مت يعني صاحب الهدم شهيد، والله يجي يحط شيش البنزينة زي ما يديروا بعض الناس ويهرب، والله مش عارف يحط كذا حاجة قابلة للاشتعال في سيارته ولا كذا عفوا، ويقول أنا والله لو مت الحريق شهيد، لا، هذا أنت ليس عندك أخذ بالأسباب بل عندك التفريط وعندك الإهمال، أو يدخل البحر في يوم شديد الرياح يوم تتلاطم فيه الأمواج، أو يدخل إلى شاطئ، بعض الشواطئ إحنا عندنا حذرت منها جهات الاختصاص، أنا رأيناها من شهر 6 الماضي، يعني وزارة لا أدري لعل وزارة البيئة والله غيرها لا أدري، يعني أدرجت الشواطئ، كل واحد يقولك الجهة الفلانية راهو صالح للسباحة، الجهة الفلانية غير صالحة للسباحة، لما نجي نقول لا لا هذا ما يعرفوش هذا ما كذا، ونجي منقز وخاش للبحر هذا، وبالتالي هذا أراه لا يعد صاحبه شهيدا ولا ترجى له الشهادة إذا كان قد فرط وأهمل ولم يأخذ بالأسباب. فهذه راهي فائدة مهمة نص عليها أبو العباس القرطبي رحمه الله وغيره في شرحه على صحيح مسلم، أن الغريق الذي يعد شهيدا هو الذي دخل البحر في وقت يجوز له الدخول فيه زي ما تقدم لنا. وأنا أختم هذه المقدمة بدعوة أهل الاختصاص، الناس المختصين في علوم البحار وفي الجيولوجيا وفي أحوال الأرض، هل تغير شيء في البحر عندنا؟ يعني لماذا نسبة الغرق لو حد ممكن يعملنا إحصائية أن أكثر من السنوات الماضية؟ يعني هل هذه الزلازل وهذه التغيرات المناخية وغيرها لها مدخل حتى هي في البحار؟ وهذا أمر يعني ينبغي أن تبحث فيه الوزارات المختصة زي وزارة البيئة، يعني إيش معنى أن السنة نسبة الغرق نسبة كبيرة وبعض الناس يغرق حتى على الشاطئ، يقولك والله فلان غرق على الشاطئ، والله أو أن الناس يعني ازداد تهورهم وازداد اندفاعهم. فأنا أحببت يعني أن أنبه إلى مثل هذا الأمر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عباده وأن يحفظ شبابنا وأن يحفظ أولادنا وأن يهديهم وأن لا يقتحموا البحر في أوقات هيجانه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد برحمته كل من مات غريقا في البحر وأن يتجاوز عمن تهور واندفع منهم، إنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. هذه مرأة تقول قالت طلقت يوم 16-12 متى تنتهي عدتي، قالت الحيضة تبقى 30 يوم وكذا. طبعا المرأة يعني هي مش فاهمة الأمر هذا، المرأة المطلقة مدام قعدت جهة الحيضة عدتها هي بالأقراء وليست بالأيام، كلمة راي عدة المرأة بالأيام هذا في حق المتوفى عنها زوجها، ربي قال عدتها 4 أشهر و10. أما المرأة المطلقة فهي عندها أحوال، إذا كان صغيرة لا تأتيها الحيضة بعد، أو كان هي يائسة خلاص كبيرة ومعاش جهة الحيض، هذه عدتها 3 أشهر. قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. أما النساء اللاتي يطلقن والحال أن الحيض لا يزال يعني يأتيهن فالعدة في حقهن تكون بالأطهار وليست بالأيام. شي معنى بالأطهار؟ هذه المرأة اللي قالت أنا طلقت يوم 16-12 يعني قبل 3 أيام، نسألها هل طلقت في حال طهر أو في حال حيض؟ طبعا الطلاق في حال الحيض حرام نعم لكنه يقع. لو قالت أني طلقت وأنا حائض نقولها خلاص إذن الحيضة هذه الآن يعني لا تعتدي بها، ما مش حتحسبيها، لين يجي الطهر الأول ثم يأتي الدم، يأتي الطهر الثاني ثم يأتي الدم، يأتي الطهر الثالث، بعد أن ترى الدم بعد الطهر الثالث تخرج من العدة. وكان المرأة طلقت في حال طهر حتى لو كان لحظة قالها هي طالق ونزل الدم، الطهر هذا محسوب، ثم يأتي الدم، يأتي الطهر الثاني ثم يأتي الدم، يأتي الطهر الثالث، فإذا رأت الدم بعد الطهر الثالث خرجت من العدة. وبالتالي يعني ينبغي للمعتدات أن ينتبهن إلى هذه المعلومة الشائعة الخاطئة، وهي أن العدة دائما في جميع الأحوال 3 أشهر للمطلقات، وهذا خطأ، لأن المطلقات أنواع، طلقت وهي كبيرة يائسة من الحيض، نعم 3 أشهر، طلقت وهي صغيرة، وهذا نادر جدا في بلاد نحن أن امرأة يزوجوها قبل ما يجيها الحيض، وطلقت نعم عدتها 3 أشهر. أما المرأة التي تطلق ولا يزال الدم يأتيها، وهذا هو الغالب الأعم في بلادنا، فإن الطهر يكون في الأطهار ولا يكون بالأيام.
3: الأخت أم عبد الرحمن بمغازي قالت متزوجة وزوجي طبعا صعب وظالم وإهانات وشتم وكذا، وقالت أنا عندي 4 صغار وأنا يتيمة ما عنديش حتى وين نمشي، فيعني تقول قلت لا كل واحد يمشي في حالة وخلاص، وأنا يعني وقال لي هذا حرام عليك. يا أخت أم عبد الرحمن هذا ابتلاء ابتلاك الله عز وجل به، الزوج هذا الظالم حرام عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أوصى بالرفق بالزوجة وقال اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم، اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم، لأن اليتيم ما عنداش والد باش يعني يدافع عليه وياخذ له حقه، والمرأة كذلك في بيت زوجها ما عندهاش أهل وسند زي ما كانوا قبل عند أهلها، فزوجها إذا كان ظلمها اللي هو مفروض تستند عليه يعني هذا يعد يعني من الظلم القبيح. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال على النساء إنهن عوان عندكم، يعني أسرى، كأنها أسيرة عندك في بيتك، لأن يعني سيبت بيت أهلها وجدت في بيت زوجها معاه، فبالتالي يعني من المروءة أن يكرمها وألا يظلمها، وحرم عليه إذا ظلمها وظلم لها يعني فيه إثم شديد، لكن هذا لا يبيح لها أن تمنعه حقوقه، ما تقول لها شان لا ما ترقدش معاي وبرا كل واحد في حاله وكذا، ما يصح الشرع. هي إما أن ترضى وتدعي له بالهداية والصلاح وتتحمل على خاطر صغارها، أو بتقول لها بنمشي في حالي من حقها، لأن ما تدخلش في وعيد المرأة اللي طلبت الطلاق ما تشمش رائحة الجنة، لا، لأنها طلب الطلاق لسبب، فيه سبب شرعي صحيح بإمكانها تطلب الطلاق، يعني هو ظالمها وكذا تقدر تطلب منه هو الطلاق أو تمشي المحكمة ترفع قضية طلاق ضرر، ولما يثبت الضرر عند القاضي يطلقها منها وتأخذ حقوقها وتمشي في حالها. أما إنها بتقول لا، لا يجوز للرجل أن يترك المرأة لا هي زوجة ولا هي غير زوجة، يعني هي زوجة وما طلقهاش ولكن ما يعني ما يعطيش فيها حقوقها ولا يقعد معاها ولا يبات معاها ولا كذا، هذا ما يصحش. ربي قال يعني فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وقال فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، إما أن تمسكها بالمعروف وإما أن تسرحها يعني تطلقها. كذلك المرأة لا يجوز لها أن تبقى هكذا تقول أنا والله ما عنديش وين نمشي وما عنديش أهل وما عنديش بيت فبنقعد معاك لكن بنمنعك من حقوقك وما نقعدش معاك وكذا، لا ما يصحش. هي إما أن تطالب بحقها وتمشي وهو ملزم بتوفير مسكن لصغارها إذا كان هي حاضنة، وإذا كان هي تبي ترضى معه وبتصبر على الابتلاء هذا لوجه الله وبتدعي له بالهداية والصلاح لعل الله يغير من حاله تصبر وهي مأجورة إن شاء الله.
1: شخص عبر الواتساب يسأل بيقول بأن جتني فرصة في تجارة المكياج بصفة عامة، ومن ضمن الصفقات تأتيني بيع رموش صناعية فيسر الحكم التجارة في الأمر هذا.
2: نعم، أما المكياج فيجوز فيما هو جائز كالحمرة والروج وما كحل وغيره، فالمكياج يعني حلاله حلال وحرامه حرام، فالأمور الجائزة في استعمال المكياج هذه الجائزة البيعة والمتاجرة فيها. أما الرموش فهي ممنوعة حقا، هي من الوصل الممنوع، وهذا الذي نفتي به في دار الإفتاء، أن الرموش ولو كانت مؤقتة لا يجوز التزين بها، والقاعدة أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ولهذا فلا يجوز المتاجرة فيها، والله أعلم.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
5: سؤاله الثاني قال حسب كلامه، يعني قال أول فرض فرضه الله الكفر بالطاغوت، الكفر بالطواغيت الطواغيت، فيسأل قال هل الأمم المتحدة من الطواغيت؟
6: نعم، هو ذكر السؤال الحقيقة مهم، والمسلم يعني ينبغي أن يكون على دراية بهذه المصطلحات اللي هي مسألة الأمم المتحدة، ويتكلم عليها هل الأمم المتحدة من الطواغيت وغيره، وهي اللي يسموا فيها الشرعية الدولية. من الطواغيت اللي ذكرها الفقهاء هو التحاكم إلى غير شرع الله تبارك وتعالى، والحقيقة مسألة ما يسمى بالشرعية الدولية والأمم المتحدة وميثاق الأمم المتحدة بالذات، هذا هي يعني من المصطلحات اللي هي تخالف الشرع في كثير من أمورها، ومصطلح بالذات الشرعية الدولية هذا يقصد به أن نحتكم ونلتزم بشرع وضعي وضعات الدول الكافرة، وهو في الأساس يحكم علاقات هذه الدول وفقا لتشريعاتهم وفقا لمعاييرهم وأعرافهم ومصالحهم. طبعا القوانين هذه من لو وضعتها يعني الدول اللي أسست نظام الأمم المتحدة، يعني اللي هي أمريكا وبريطانيا وروسيا، وانضمت بعدين فرنسا والصين، يعني بعد ما انتصروا في مصر الحرب العالمية الثانية، يعني أمريكا وبريطانيا وروسيا يعني صاغوا هذه القوانين لمصالحهم ومصالح الحلفاء اللي معاهم، وقسموا العالم إلى مناطق نفوذ يعني، وداروا حاجة اسمها يعني ميثاق الأمم المتحدة، مش يكون المرجعية الأولى في كل قضية من قضايا العالم، مش يسموه يعني يستمدوا منها مسألة الشرعية الدولية اللي هي يأخذوا منا الأحكام والقرارات ونستردوا إليه في مسألة الخلافات والنزاعات والإجراءات، يعني أصبح الأعداء الإسلام يستخدمون هذا المصطلح في تمرير أي شيء يعني يريدونه على دول العالم، وسيما يعني الدول المناطق الإسلامية، فاحتلت كثير من بلدان المسلمين وتم غزوها باسم الشرعية الدولية، وحاربوا الدعاة وحاربوا المجاهدين وجففوا منابع الجهاد يعني باسم الشرعية الدولية، واللي يخرج عن الشرعية الدولية يعتبروه يعني خارج عن الدولية الشرعية الدولية وإرهابي وكلام. وأكبر أدلة واضحة مسألة تكريس الاحتلال اليهودي في فلسطين باسم الشرعية الدولية، يعني طلع واحد من بلده ونعترف بالمعتدي، ومن إلى الآن ما فيش اعتراف تام به الدولة الفلسطينية، وتمت محاصرة كثير من الدول وبعض من يعني المحاكمة يعني بعض الرؤساء المسلمين ووصفين بجرائم حرب وغيرها، وكثير من الدول يعني ما غزة والعراق والصومال وأفغانستان وغيرها وسوريا وما يحصل الآن في ليبيا، هذا كله يعني الحقيقة يعني التحاكم إليهم وإلى مواثيقهم وإلى أحكامهم، هذا لا شك أنه يخالف شرع الله تبارك وتعالى. يعني المسلم لا يجوز له اللجوء إلى المحاكم التي لا تحكم يعني بالكتاب والسنة، لا تحكم بشرع الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا يقول إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والمواثيق الدولية والشرعية هذه يعني تنص أن كل فرد يقدر يغير عقيدته، وأن إرادة الشعب هي أصلا مصدر السلطة، وأن يعني كثير من الأشياء اللي هي حتى الشدود والمخالفات الشرعية، فهذه أشياء يعني واضح الأمر فيها، وأن ما يعرف بميثاق الأمم المتحدة يشرعن هذه الأمور. فإذا إذا كانت يعني مجرد وساطة فقط، في فرق نفرقوا بين الوساطة وبين التحاكم إليهم بالقوانين، التحاكم إليهم بالقوانين بأن يحكموكم وكل شيء يبوك، هذا أمر لا يجوز، ولا يجوز التحاكم إليهم، لأن هذا فيه مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والله جل وعلا يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكمال التوحيد والعبودية الحق لله جل وعلا لا يصح إلا بعد الكفر بالطاغوت واجتنابه وعبادة الله جل وعلا وحده، وهذا معروف ومنصوص، يعني الأدلة كثيرة في هذا. فالحقيقة هو زمن، هذا الزمن يعني زمن غربة غابت فيه كثير من الأصول حتى عن وضوحها، وأنا الأوان يعني لكل أهل العلم وأهل الفضل يعني أن يبينوا هذا الأمر ويبينوا هذه المصطلحات للناس، ونفرقوا بين مسألة الدخول بالوساطة فقط من غير التحاكم إلى القوانين، والله لا هم يتحاكموا ويقولوا كل شيء وهذه القوانين مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. أما الدخول مجرد وساطة فقط تسمع الله هذا وتسمع الله هذا وتقرب الوجهات، ذاك أمر آخر ما فيش تحاكم يعني.
0: أنتم تستمعون

منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل الرسول رحمة للعالمين وجعل في قصصهم عبرة لأولي الألباب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين والصحابة أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، في كل قصة من قصص الأنبياء رسالة، وفي كل موقف نور يهدي القلوب إلى الحق، وما تزال رحلة نبي الله نوح عليه السلام تحمل لنا من الدروس ما يوقظ الغافل ويثبت المؤمن ويبين أن أول ما دعا إليه الأنبياء جميعا هو توحيد الله عز وجل. يسعدنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب بضيف برنامجنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخ مالك وجميع المستمعين وجميع المستمعات.
0: أهلا وسهلا بك شيخ. فضيلة الشيخ، تحدث العلماء عن أعمار الناس في زمن سيدنا نوح عليه السلام أنها كانت طويلة جدا. شيخنا، نريد أن نعرف ما حقيقة ذلك، وما الحكمة من أن يمد الله في أعمار البشر في تلك الفترة؟ وكما نعلم أيضا كما ذكر الله تعالى في القرآن الكريم أن نوحا عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فهل هذه المدة هي عمره كله أم أنها مدة الدعوة فقط وهناك مدة أطول من هذه؟ تفضل شيخنا.
1: نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الناس في زمن نوح عليه السلام ومن كان قبله إلى آدم عليه السلام كانوا يعمرون مددا طويلة من العمر، حتى كان عمر الواحد منهم يقترب من 1000 أو يزيد عن 1000. ثم إن الناس لم يزالوا في نقصان أعمارهم من ذلك الوقت إلى يومنا هذا. وطبعا لعل الحكمة من وراء زيادة أعمارهم في الفترة الأولى من تاريخ البشرية، والله أعلم، أن البشرية كانوا في طور التنشئة، في طور التأسيس، فاقتضى ذلك أن يمد في عمرها لكي يتم التناسل والتكاثر يعني بينها على أكمل وجه. فعاش نوح عليه السلام في تلك الفترة، فكان عمر نوح عليه السلام من قبيل أعمارهم المديدة، كما أخبر الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فهذه المدة من عمر نوح عليه السلام اللي هي 1000 إلى 50 950، هذه محل اتفاق بين العلماء، لأن القرآن دل دلالة واضحة عليها بصريح العبارة، لكن الآية ما ذكرتش أن يعني أن هذا كل عمره، يعني ما دلتش على أن هذه المدة هي جميع عمره. غاية ما فيها أن نوح عليه السلام عاش هذه المدة بعد البعثة وقبل الطوفان، وأما بعد الطوفان فإنه يعني عاش بعده يعني فترة، وهذا جزم لظاهر قول الله جل وعلا: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان، ما دل لأنه عاش بعد الطوفان. فالمدة اللي عاش بعد الطوفان هذه الله أعلم بها، وهذه اللي تكلموا عنها العلماء واختلفوا فيها يعني اختلافا كثيرا، كم عاش بعد الطوفان يعني ما فيش دليل قطعي في ذلك. روى عن ابن عباس أنها يعني عاش بعد الطوفان 60 سنة حتى كثر الناس وانتشروا، وكان قلنا أن عاش 60 عاما هو يعني بعد الطوفان يعني 950 وزدهم 60 يعني يعني
0: 1010.
1: نعم، وقيل 1050، وفي أقوال كثيرة يعني أكثر ممكن يعني قول من الأقوال ذكر ابن جرير أن عاش بعد 950 بعد الطوفان عاش 350 سنة أخرى.
0: نعم.
1: فهذا يدل لأن عمر نوح قبل البعثة وبعد الطوفان، هذا ما هوش يعني محل اتفاق بين العلماء والمؤرخين،
0: مجهول يعني،
1: اللي ما فيش نقل صحيح يعني من الكتاب أو السنة. وهذه أمور غيبية، وأمور الغيبيات هذه لا يعني ما فيش طريق فيها إلا طريق الوحي، وطريق الوحي ما فيش يعني ممكن أقرب ما يقال فيه ما روي يعني ابن عباس أن عاش بعد 60 عاما. فالخلاصة أن نوح عليه السلام يعني مد الله في عمره حتى

0: عاش كل هذه المدة، ومع ذلك فإن عمره يعني كان قليل، يعني في نظره هو. حتى يعني جاء في حديث أنس بن مالك قال جاء ملك، لما جاء ملك الموت إلى نوح وقال يا أطول الأنبياء عمرا كيف وجدت الدنيا ولذتها؟ قال كرجل يعني دخل بيتا له بابان، فقام وسط البيت هنية شوية يعني، ثم خرج من الباب الآخر. هذا كل عمره هو 1000 أو أكثر من 1000. يعني شافه كأن واحد خاش من باب وطالع من باب الثاني. فالخلاصة بالنسبة للسؤال شيخ مالك، الآية يعني ما قالتش يعني فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما، ما لم تخبر مثلا أن عمر نوح كله كان 950 سنة، إنما هو لبث في قومه 950 سنة حتى جاء الطوفان. ولذلك كثير من المفسرين ذهبوا أن مدة بقاء يعني 950 هذه مدة بقاء مع قومه يدعوهم قبل الطوفان، أما عمره كله فكان أكثر من ذلك، وعاش بعد الطوفان مدة، وهذه المدة هي يعني محل خلاف، ما فيش دليل قطعي عليها.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، لو أردنا أن نلخص مضمون رسالة نوح عليه السلام، فما القضية العظمى التي بدأ بها دعوته قبل كل شيء؟
0: هي دعوة الأنبياء والرسل كلهم عليهم السلام هي دعوة واحدة في الأصول، على مر الزمان وعلى مر المكان. كل واحد منهم بذل غاية الجهد وأقصى الطاقة لربط الناس بالخالق جل وعلا، وتوجيه الناس الوجه الصحيح، كما قال الله جل وعلا في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وكذلك قول الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكذلك الآية الأخرى لقد لما في كلمة على نوح: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. في الآيات المذكورة وغيرها الآيات الكثيرة كلها تبين أن كل نبي وكل رسول كان يفتتح رسالته إلى قومه يعني بكل الوسائل وبكل الطرق، يؤكد فيها على توحيد الله جل وعلا في الألوهية وفي الربوبية وفي الأسماء والصفات، وأن الله جل وعلا هو الحاكم وهو الأحق بالعبادة والأحق بالتقوى وطاعة رسله. فأساس دعوة الأنبياء والمرسلين هي
1: التوحيد.
0: نعم، هي التوحيد وعبادة، يعني تعبيد الناس لله جل وعلا وتحقيق التوحيد.
1: ما السر شيخنا في تقديم قضية التوحيد على سائر القضايا؟
0: نعم، هي ما فيش قضية تعلو عليها مهما كانت يعني قضية كبرى يعني لا تعلو على قضية التوحيد. لهذا الأنبياء يعني مع دعوتهم مع كانوا يدعون إلى التوحيد عندهم أمور أخرى، لكن لأنها هي القضية العليا، هي القضية الأساس. يعني دعوا مثلا ترك المنكرات، قصة لوط، التطفيف في الميزان، البغي على الناس، وهذا وهكذا كل الناس يعني الدعاة كلهم يعني يجب أن تكون الدعوة إلى التوحيد هي أساس الدعوة وهي منطلق الدعوة. ومع ذلك في مشكلات أخرى كانوا يعني يعنون بحل الكثير من المشكلات الأخرى، زي ما كان كل قوم كان عندهم يعني ذنب يشتهرون به، وغير قوم لوط كان عندهم اللواط، مثلا شعيب تطفيف الميزان وغيرها، مثل عاد وكذا البغي والفساد في الأرض. فنعم، لكن مضمون دعوة نوح يعني لما نشوفه إلى الآيات القرآنية بدأت بعبادة الله جل وعلا والتقوى والطاعة، وهذا واضح في آيات كثيرة. لقد أرسلنا نوحا إلى قومي فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذا يتميز بها حتى لبقية الأنبياء الآخرين، ركز على مسألة التوحيد لأن قومه يعني كانوا اشتهروا بالشرك، وأول شرك انتشر في الأرض إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. كلمة التقوى وطاعة الله عز وجل وطاعة الرسل. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وسورة المؤمنون: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وسورة نوح قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. في الآيات كلها واضحة ووضحت مضمون دعوة نوح عليه السلام لقومه اللي هي ارتكزت على توحيد الله جل وعلا، وارتكزت على تحقيق العبادة لله جل وعلا وحده، وارتكزت على تحقيق التقوى وطاعة الأنبياء والرسل. فتوحيد الله تبارك وتعالى يعني في رسالة نوح واضح هذا الأمر، خصوصا بحصول الانحراف، بحصول الانحراف اللي حصل في عقيدتهم. شاءت رحمة الله جل وعلا أن يرسل نوح عليه السلام مبشرا بالحق في مسألة العقيدة وفي مجال العقيدة، وبشرهم أيضا بالخير في مجال الأخلاق وبالعدل. هذا كله دعا إليه نوح عليه السلام، والنصوص واضحة في ذلك. يعني هو نوح عليه السلام كان رجل ناضج ومكتمل وكذا، ورسل الله يعني أرسله الله جل وعلا لهداية قومه.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، حين بعث الله نوح عليه السلام إلى قومه، نريد أن نعرف كيفية الخطاب، يعني كيف خاطبهم وما الأسلوب الذي اتبعه في دعوتهم إلى الله عز وجل.
0: نعم، هو نوح عليه السلام يعني نشأ في قومه، ومن يعني ورباه الله جل وعلا، والله جل وعلا له سنن خاصة يعني في اختيار الأنبياء والرسل، فاختاره من ناحية النسب من أشرف الأسر، وهذا واضح يعني حتى في لما في ملك الروم لما سأل أبو سفيان قال كيف هو فيكم، قال هو فينا ذو حسب، فنفسه قال هرقل، قال وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها، في أحساب قومها يعني قوم ليهم شرف ومكانة، وكان يعني رباه الله تبارك وتعالى كما قال عن نوح واصطنعتك لنفسي، الله جل وعلا اصطنعهم لنفسه كما قال عن سيدنا موسى عليه السلام ولتصنع على عيني، كذلك يحيى عليه السلام قال كان يعني وبرا بوالديه وكان تقيا ولم يكن جبارا عصيا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه الله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم. فنوح عليه السلام لم يكن بدعا من الرسل، كان على خلق كريم، وكان يعني معروف بفضله وخيريته، كان يعني عند قومه كذلك ما حدش يقدر يطعن في هذا الجانب أبدا. فبعث الله سيدنا نوح عليه السلام لما عم الفساد ليبشر بالحق والخير والعدل، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. اللي قال سيدنا نوح هو أول شيء إن بشر بالتوحيد اللي هو جوهر الرسالات السماوية كلها، والمعنى الحقيقي للتوحيد هنا هو أن يعلم العبد ويعتقد به ويعترف بأن الله جل وعلا هو الرب وفي كل صفات الكمال، ويعتقد أن الله جل وعلا وحده لا شريك له ولا مثيل له في الكمال، وأنه هو ذو الألوهية والعبودية، ويفرد الله جل وعلا في العبادة، فالله جل وعلا لا يكون له شريك في ذاته ولا شريك في صفاته ولا في عبادته ومعاملاته سبحانه جل وعلا، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. فتدل عليه يعني أنه هو متفرد في الألوهية، فلا تصرف العبادة إلا لله جل وعلا، والله جل وعلا متصف بكافة صفات الكمال وكافة صفات الجلال. فنوح عليه السلام بدأ بهذه الدعوة وبيّن له أن الله جل وعلا يجب أن يفرد يعني وحده بالعبادة، لا يعبد غيره ولا يدعى سواه ولا يستغاث ولا يستعان إلا بالله جل وعلا، ولا ينذر ولا يذبح إلا لله تبارك وتعالى، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأعظم ما يحتاج العبد في هذه الحياة هو أن يعرف الله تبارك وتعالى والأسماء والصفات، ليحمد الله جل وعلا ويثني عليه ويسأله المغفرة والتوبة. فبشر سيدنا نوح عليه السلام بالتوحيد، وبشر بالتوحيد كل الرسل ليس فقط نوح عليه السلام، لأن التوحيد إذا فهم على حقيقته واتخذه الناس شعارا لهم فهذا يكون علاج لكثير من المشكلات وقصص
1: التحرر
0: الحاصل. نعم،
1: التحرر من عبادة،
0: نعم التحرر من عبادة
1: وتسليم كل شيء لعبادة
0: رب العباد، حتى يعني علاج حتى لمسائل العنف في المجتمعات، لأن الإنسانية بصفة عامة في مختلف الأزمان وفي مختلف الأمكنة تخاف من مسألة الموت وتخشاه وغيره، فتنقاد إلى مسألة أنها يستعبدها الأقوياء ويصبح عندهم ذلة أمام الطغاة، فلم يكون فيه توحيد الله جل وعلا وما فيش خوف إلا من الله جل وعلا، ف يعني ينتفي عندهم هذا الأمر، فالوضع ما يتماشاش إلا مع عقيدة التوحيد. الله جل وعلا هو مالك الملك، وهو وحده الذي يملك الموت، وهو وحده الذي يملك الحياة. الله جل وعلا يملك، هو الذي يملك إماتة الطغاة أو يترك الطغاة لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، وهو الذي قدر الأجال، وهو الذي حدد الأجال، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالحرص يعني مسألة الحياة اللي عند كثير من الناس والجبن اللي يعني راهو مش بالسبب، راهو يعني جبنهم هذا مش راهو بيطول في عمرهم وبيزيد من عمارهم، ولا الشجاعة، ولا الإنسان لم يكون شجاع يقصر أجله ولا عمره، لا لا، الله جل وعلا بين في القرآن وبين في جميع الرسالات السابقة أن لكل أجل كتاب وأن لكل أمة أجل. واللي قالوا هذا من الناس اللي قالوا ما لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، الله سبحانه رد عليهم قال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وهم نفسهم اللي قالوا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، الله سبحانه وتعالى يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم ويقول لهم فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. يعني اللي الإنسان اللي يفر من أمام أعداء الله جل وعلا، هؤلاء ذكر الله عنهم إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. المؤمن الصادق ما يعرفش ما استحدث مهجوبا ولا يستزله الشيطان بالوسوسة، وإنما المؤمن يخاف الله جل وعلا. فإذا كان خوف الموت هو السبب الأول اللي خلي الناس عندهم ذلة وعندهم استرقاق وعندهم يعني ففي مسألة تانية هي مسألة الرزق، الناس شوفها يعني خايفين من مسألة هم الرزق وإن مرافيش مرتبات ومن النصرف وغيره، وينتابهم القلق من مسألة إن ما فيش المصروف كيف نصرف على نفسي وصغاري وغيره، وبيحرصهم على قوتهم، تجد عندهم ماذا أشياء يعني يديروا فيها يذل نفسه ما يليقش، يدير أشياء ما تليقش في كرامة الإنسانية، يبدو عنده تملق وعنده مداهنة وعنده مراءة، ويوصل بهم الناس إلى أنه يوصل إلى أشياء محرمة، الغش والرشوة والاختلاس، ويصبح عبد للمادة، عبد للفلوس. يعني فالدين حررنا من هذه الأمور، يعني حرر المجتمعات من خوف من الموت، وحرره أيضا من مسألة الرزق. وكما ذكر الله عز وجل أن الموت رأوا هذا بيد الله جل وعلا وحده، كذلك الرزق والفلوس بيد الله وحده، أهو ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فالله سبحانه وتعالى ذكر أن نراه الرزق في السماء، وهو محدد وهو مقسوم، بل أقسم الله جل وعلا أن ذلك يعني حق واقع. الله جل وعلا في القرآن يعني يعرف ضعف الناس، ضعف طبيعة البشرية للناس، وأنها تخاف وتقلق بمسألة الرزق. ربي قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. ماذا قال الله جل وعلا؟ قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. زي ما تتكلموا مسألة الرزق، رأوا صح الإنسان السعيد الرزق مطلوب، وأن الإنسان يعمل ويعمل حياة يعني العمل الكادح، هذا من سمات الإسلام وهذا حق، لكن الرزق بيد الله جل وعلا وحده. العمل مطلوب، يعني الإسلام منهاش على مسألة العمل، لكن هي على مسألة الصورة الجشعة هذه القلقة اللي تخلي الإنسان يقتنص الفلوس بطرق غير مشروعة، حرام جيبة فلوس جيبة،
1: حتى طرق مشروعة شيخنا يبدأ يخدم صبح وليل وعشية،
0: لدرجة أن إذا أدت بالإنسان إلى تركه للطاعة يصبح نعم هذا مذموم. نعم إذا خلاص يجي وقت الصلاة يخدم ومسيب صلاته ومسيب أموره والله مقصر في حق أسرته ولغيره، يعني يصبح أن المال يعني وسيلة في حد ذاته، ما هوش يعني غاية في حد ذاته، ما هوش وسيلة للعيش فقط. فالله جل وعلا أعطانا الجانب الآخر، وقال نرى الرزق بيد الله عز وجل وحده، ومسألة الزيادة والنقصان والله أخذ كل هذا. فالإنسان لما يوحد الله جل وعلا حقيقة التوحيد، رأوا هذا من أكبر العلاجات لمسألة القلق اللي يخلق منها الإنسان في حياته، خوفه من الموت وخوفه من الرزق وقلة الفلوس. فمن أكبر العلاجات هذه، لذلك يعني سيدنا نوح عليه السلام يدعو إلى التوحيد ودعا إليه يعني في همة واضحة لا تفتر هذه الهمة وبنشاط، ويدعو ليلا ونهارا ويدعو جهرا، وكلما يعني أتيحت له الظروف للدعوة سواء جهرية ولا سرية ويعني قام بها بعض الأشياء قام سرا.
1: شنو يقولهم وهو يدعو فيهم يعني لو في نصوص واضحة؟
0: نعم نعم، النصوص وضحت في هذا. الله جل وعلا مثلا قال لهم، مثلا بين لهم قدرة الله عز وجل ودعاهم إلى التفكر في الإنسان. ربي قال لهم خلقكم أطوارا، أنتم يعني شوفوا زي ما ربي رأوا خلقكم في بطون أمهاتكم، يعني خلقا من بعد خلق، بديتوا بالنطفة بالعلقة بالمضغة، بعدين أنتم كنتم أجنة وكنتم يعني في جميع هذه الأطوار، يعني حتى أنت في هذه الأطوار كلها محفوظين بحفظ الله ومحاطين بعناية الله جل وعلا، وبعدين أنتم أطفال وبعدين شبان وهكذا، وستعود. يبين لهم مسألة إن ما هوش منكرين للبعث، فيقولهم زي ما حصل هذا الأمر أنتم أيضا ستعودون إليه من جديد في أي لحظة شاء جل وعلا.
1: يعني جيب لهم في الأدلة في المحيط اللي هم فيه.
0: نعم،
1: وشوف العقل يقدر يستوعب.
0: ذكر في سورة نوح الكلام هذا، قال ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا. يعني قال لهم ألم تروا كيف جعل الله لكم يعني الأرض بساطة، وجعل لكم مسالك وسبل الإقامة والانتفاع، وما يعني يعني وهذا كله سيدنا نوح يعدد كل نعم الله جل وعلا، اليسير منها والعظيم الظاهر والباطن، ونعم الله يعني كثيرة لا تحصى. وقال لهم استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وأول من أعلن نوح عن سمتها فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وهذه هي بداية نقدر نقول هذا القاعدة وهذا القانون، إن الالتجاء إلى الله جل وعلا بطلب المغفرة. شو النتيجة؟ الإنسان إذا حصل نقص في المطر ولا غيره هو الذي يرسل السماء عليكم مدرار. هذا كثير من السلف لما سئل يعني مسألة نقص المطر قال استغفر الله جل وعلا، ولما سئل يعني نقص واحد جاء في نقص المال قال استغفر الله جل وعلا، واحد قال نبي أولاد قال استغفر الله جل وعلا، واحد قال نبي ما قال استغفر الله جل وعلا، وقالوا له من أين جئت بهذا؟ قال من قول الله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. يعني الإمداد بالأموال والبنين والإنزال المطر وغيرها كلها مرتبط بمسألة الاستغفار، وأن الله جل وعلا يهب الجنات والأنهار، وهذا كله جاء من جاءت مرتبة في القرآن بهذا. وهذا هو نقدر نقوله قانون الاستغفار اللي أعلن نوح عليه السلام. وهذا ما هوش طبعا مرتبط بزمن ولا بمكان، كل إنسان التجأ إلى الله جل وعلا حتى في عصرنا إذا استغفر الله تبارك وتعالى. وهذه نصيحة كل الأخوة المستمعين، إذا الإنسان يعني أخلص لله جل وعلا في استغفاره فإن الله جل وعلا يهيئ له من الظروف ما يجعله يعيش في سعة من الرزق وفي يسار من المال. فوعد الله جل وعلا الذي أوحاه إلى رسوله نوح عليه السلام ليعلنه للناس هو نفس وعد الله لنا، ووعد الله لا يتخلف أبدا. فأوضح النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد مسألة مهمة، وما كان الله ليعذبهم أنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يعني سيدنا نوح عليه السلام كان ينبه الناس إلى يعني هم في ظروف في يعني في في في, في, في ملابسات، بيّن لهم صدقة يعني كانوا ويا قومي لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. يعني ما بيّن لهم حتى نراهم ما نبيش منكم الفلوس ولا ما مش تحبونيش مثلا، راه نتكلم في الكلام هذا كله وأفنيت عمري سرا وجهرا ومن صبح وليل ونكلم فيكم نبي منكم حاجة ولا نبي لا ربي هو بخاسم. هذه يعني يعني لما يسأل السائل شنو خيرك أنت، شنو السبب اللي يخليك من الصبح الليل وتتكلم فينا وغير، فقال لهم أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأنا راه أعلم من الله ما لا تعلمون، يعني أنا أهديكم إلى ما أعلمه من الله جل وعلا لإني نعرف من ربي أمور أنتم ما تعرفوهاش. لكن يعني هل من العجيب أن يأتيكم يعني ذكر من الله جل وعلا وفيه هدى وفيه نور لكم على لسان رجل منكم من أجل أن تتوبوا إلى الله جل وعلا تؤمن وتنالوا الرحمة؟ أنتم خير أشوف فيها يعني الإنذار هذا الإنسان المفروض يعني يحرص عليه، والتقوى هذه سبب في رحمة الله جل وعلا.
1: نعم التذكير.
0: نعم من العجيب أن الله يرسل، هو الله جل وعلا وهو أرحم الراحمين يرسل من يقودكم بإنذاره إلى رحمة الله جل وعلا. فكأن يعني وهذا كان منطق نوح عليه السلام يعني. وطبعا استجاب له بعض الأشخاص من قومه، وكانت دعوة نوح يعني للتوحيد هي يعني الدعوة الأولى، وهي أساس الإيمان، وهي سر السعادة في الدنيا والآخرة. وبين لهم يعني لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نتوقف معكم في هذا الفاصل القصير، ثم نواصل الحديث عن دعوة نبي الله نوح عليه السلام، فابقوا معنا.
2: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: مرحبا بكم من جديد في برنامجكم وتلك الأيام، وما زال حديثنا متواصلا مع فضيلة شيخ الدكتور عبد العزيز جمعة حول دعوة نبي الله نوح عليه السلام. شيخنا الكريم، كيف نستطيع أن نفهم مكانة التوحيد في رسالة نوح عليه السلام؟ ولماذا اعتبره العلماء حجر الزاوية في بناء العقيدة الإسلامية؟
0: نعم، توحيد الله جل وعلا هو فعلا هو حجر الزاوية في بناء الرؤية الكلية عن الله جل وعلا، وعن الكون والحياة والإنسان، وبيان حقيقة الخالق. فتوحيد الله جل وعلا هو أساس الإيمان، هو سر السعادة في الدنيا والآخرة. القلوب كلها مفتقرة إلى معرفة الله جل وعلا، والتعلق بالله تبارك وتعالى، ومحبة الله ورجاء الله جل وعلا، أكثر من حاجتها إلى مسألة الطعام والشراب والأمور الأخرى، يعني من الضروريات الأخرى. لهذا القرآن وضح هذا، كي تعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. هذه كلها من الآيات اللي يأمر الله جل وعلا فيها العباد أن يعرفوه فيعبدوه ويعظموه. والإنسان عندما يتأمل قصة نوح عليه السلام ودعوة نوح لقومه، يرى يعني عظم هذا النبي الكريم في قيامه بهذه المهمة، مهمة التبليغ لقومه ودعوة قومه لعبادة الله جل وعلا وحده. حيث يعني هو نوح يعني مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم ليلا ونهارا ويدعوهم سرا وعلانية. نوح عليه السلام دعا قومه يعني إلى دعوة التوحيد الخالص. يعني نشوف سبحان الله بعض الناس، الشيخ مالك يمل يقول لا كلمت مرة واثنين أنا وما باش. نوح عليه السلام دعا قومه 950 سنة، مش أنت تقول إني كلمت مرة واثنين
1: تقدرش تتخيلهم سبحان الله.
0: نعم، لا يستطيع الإنسان تخيلها أبدا، لا يستطيع. يعني ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، يعني الله جل وعلا حمله رسالة وذكر أن الله جل وعلا أوحى إلى عبده نوح، وأرسل إلى عبده نوح وأوحى إليه، وهو اللي عاش يعني بينهم، وهو اللي يعرفوه ويعرفهم، وهم يعني بداية الحياة يعني ما همش. فأرسله الله جل وعلا نذيرا لهم، أرسل نوح عليه السلام نذيرا لهم، فهو لا يعيش لنفسه ولا لشهواته ولا لأقاربه، لا، وإنما هذا النبي العظيم يعني عاش للناس لإسعادهم، وأفنى عمره في إنقاذهم من الضلال إلى الهدى، وأفنى عمره في إنقاذهم من الكفر إلى الإيمان، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فالإنسان الذي يعيش لنفسه وشهواته ولدنياه كما يقال هذا يعيش صغيرا ويموت صغيرا، لكن الإنسان الذي يعيش للناس يعيش كبيرا ويموت كبيرا، ويبقى ذكره الحسن، ذكره العاطر على كل لسان. وهكذا عاش نوح عليه السلام، وهكذا عاش سائر أنبياء الله جل وعلا وسائر المرسلين من بعده. فهذه رسالة نرسلها للناس. مسألة تو بعض الـ الـ الـ الـ الأمور التي تنتشر نشوفها على صفحات التواصل وغيرها، لا انت عيش نفسك وما لكش علاقة بالآخرين، وأهم شيء مسألة الراحة النفسية والأمان النفسي ونحو ذلك من الأشياء اللي ينشر فيها. راه الإنسان راه الذي يعيش لمجتمعه ويعيش للناس ليخرجهم من يعني وينصحهم ويكون خير ناصح لهم، هذا هو الإنسان الذي يعيش كبيرا ويموت كبيرا. لكن الإنسان راه اللي مثلا أمان النفسي وزرادي وطلوع وهو فقط يعني وما يفكرش في الآخرين وما هو شمة يعني
1: مستهلك
0: ولادة فقط ما بيش علاقة بالآخرين، وكان نفسي وبنعيش لنفسي يعني وصغاري وما ليش علاقة بالآخرين، يشوف في أخوته ولا كذا مثلا في طريق غير صحيح لا ينصحهم، يشوف في أقاربه على الخطأ لا ينصحهم، ما يحملش هم الأمة ولا لي علاقة بالمجاهدين ولا لي علاقة بالدولة الإسلامية ولا لي علاقة بالمسلمين في كل مكان. يرو الإنسان عاش لنفسه لشهواته صغيرا وسيموت صغيرا ولن يذكره أحد، وسيحاسبه الله جل وعلا على تقصيره. لكن الإنسان الذي يفكر في أمته، يفكر في أولاده كيف ينقذهم، من يفكر كيف ينوضهم لصلاة الفجر، مش حتى يخرج لنا جيلا يعني حافظا للقرآن، محافظا على صلاته، حاملا هم أمته، هذا هو الجيل الذي يعني عاد المسلم أن يعني ينظر إلى حياة الأنبياء وينظر. نوح عليه السلام هذا قدوتنا، الأنبياء والرسل هؤلاء قدوتنا، وهؤلاء الذين ينبغي أن نقتدي بهم. ويبداش يعني أهمنا في هذه الحياة الدنيا أن ننظر إلى أنفسنا فقط يعني.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، نريد أن تلخص لنا ما هي أبرز الدروس الدعوية التي ينبغي للدعاء وطلبة العلم أن يستفيدوا منها في هذا العصر بالذات يعني.
0: نعم، عندما ننظر إلى قصة نبي الله نوح وننظر إلى العبر والعظات التي نستخلصها، نجد يعني أمور كثيرة. من أهم الأمور التي ينبغي أن يركز عليها المسلم مسألة عبادة الله جل وعلا وحده. يعني الله تبارك وتعالى هو لخص يعني موضوع رسالتها بقولها ألا تعبدوا إلا الله، هذا هو الأمر الأول، هذه هي قاعدة الدين، هذه محور الدين، هذا عمود الدين، هذا ملخص الدين، هو التوحيد، هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. الإنسان يعني عابد بالفطرة، يعني لا يملك إلا أن يعبد، فهو الإنسان راه إما أن يعبد الإله الحق، وإما أن يعبد الشيطان، وإما أن يعبد الهوى ولا الأوثان، ولا يعبد المال ولا يعبد الشهوات إلى آخر المعبودات. يعني ما أنتم شوفوا الإنسان ما فيش واحد ذكي اسمه حدد أمور أخرى، يا أما صنم يا أما وثن يا أما يعبد فلوس يا أما ما فيش واحد هكذا. ما يعني قعد يعني الإنسان لا يملك إلا أن يعبد في هذه الحياة، فإما أن يعبد الله تبارك وتعالى، وإما أن يعبد الشيطان وغير ذلك من المعبودات. كما يقول ابن القيم، هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطاني. فلهذا دائما يعني نركز على دعوة الأنبياء. فالأنبياء مهمتهم الأساسية أنهم يعني ينصح الناس ويرد الناس إلى عبادة الله جل وعلا وحده. وذلك نذكر دائما قول الصحابي الجليل ربيع بن عامر لرستم، لما قال عن قائد جيوش الفرس، لما قال إن الله ابتعثنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. لاش يعني أن تعبد الله ولكن يعني لا ألا تعبدوا إلا الله، ما قالش يعني أن تعبدوا الله، قال ألا تعبدوا إلا الله، يعني إفراد الله جل وعلا بالتوحيد. يعني ما فيش تقول لي ما تنعبد الله ونعبد مع آخرين زي ما المشركين، يعني هو نعبد في الله احنا، لكن عندنا أصنام آخرين نعبدهم، وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف، فيش توحيد ألوهية يعني. فهنا يعني في كثير من الناس يؤمنون بالله جل وعلا ويعبدون الله، لكنهم يشركون في كل ذلك. والله جل وعلا قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، لما ذكر ربي في سورة يوسف. فالعبادة راهي مفهوم شامل، العبادة تنظم شؤون الحياة، العبادة تنظم يعني حياتنا كلها.
1: يعني معناتها شيخنا تو كل واحد يراجع نفسه،
0: نعم،
1: شنية أهم الحاجات عنده في هذه الدنيا.
0: أيوة، كل نشاط في هذه الحياة نقدر نقوله إن ابتغي به وجه الله جل وعلا هذا هو عبادة، والعادات راه بالنيات تصبح عبادات، والعبادات لما تكون من غير نية تولي عادة. فأول شيء يعني كان يعني نلخص فيها مضمون دعوة نوح عليه السلام، هو أنه دعا إلى عبادة الله جل وعلا وحده، ودعا إلى إفراد الله جل وعلا وحده، والله تبارك وتعالى يعني أثنى على دعوته وعلى جهده في كتابه العزيز. فالله جل وعلا وصف نوح بالعبودية لأنه استطاع أن يحقق العبودية في أعلى المستويات. ماذا قال الله عنه على سورة الإسراء؟ ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. يعني أول حاجة رب ذكر بها أنه كان عبدا، يعني حقق صفة العبودية لله جل وعلا، وحتى ذكر الله تبارك وتعالى لوصف لصفة الشكر جت بعد صفة العبودية، وهذا من باب ذكر خاص بهذا العام. يعني فالشكر من العبادة، والله جل وعلا اختص نوح بصفة الشكر لأنه كان كثير الشكر في جميع حالاته كلها، وجعل الله جل وعلا يعني الشكر هذا علة لما قبله من عمسة حمل نوح في السفينة، والله جل وعلا يعني لما نجاه مع من معه، الشكر ليه يعني هذا من أعظم أسباب الخير ومن أفضل الطاعات. فنجات نوح عليه السلام ونجات من معه كان ببركة شكره لله جل وعلا، وفيه أيضا حث لنا لجميع ذرية نوح على الاقتداء به، وفيه أيضا زجر لنا عن الشرك الذي هو أعظم مراتب الكفر. فنوح عليه السلام عندنا دائما ركز عليه مسألة العبودية. فالله تبارك وتعالى حتى يعني صفة العبودية لنوح حتى في معرض الإشفاق عليه، يعني لما عندوه قومه ورفضوا دعوته ماذا قال الله؟ قال الله كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. يعني الله جل وعلا هنا يعني أضيف لرب العزة في هذه الآية عبدنا، هذا إضافة تشريف لمنزلة نوح عليه السلام. الله جل وعلا ذكره بعنوان العبودية وأضافه إلى ضمير التعظيم، وهذا تعظيم له عليه السلام ورفع لقدر نوح ومكانة نوح عليه السلام. فجاءت هذه الصفة، جاءت هذه الإضافة يعني على سبيل العموم. ف كما قال الله جل وعلا في إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. فالله جل وعلا هنا وصفه حتى بصفة الإحسان اللي هي أعلى مراتب العبودية. وحتى يعني حتى لما قول ما في مع قصة لوط عليه السلام يعني قرن الله بهذه الصفة، يعني قنت العبودية، ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. فما يعني الله جل وعلا يعني مع وصف الله لنوح بصفة العبودية اللي استحقها وصفه الله أيضا بصفة الصلاح، عبدين من عبادنا صالحين. وكذلك هذه شهدة حتى في الأحاديث النبوية في السنة في قصة الشفاعة، لما جاءوا لنوح قالوا يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا، أما ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى يعني إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فنوح عليه السلام يقول يعني ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، نفسي أتوا إلى يعني يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت العرش فيقال يعني محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. فيعني الحديث هي بقية الحديث. فنوح عليه السلام أول الأمور اللي دعا إليها مسألة العبودية، وقام بالعبودية يعني بعبودية الله تبارك وتعالى، وحققها في نفسه حق القيام، وأخلص لله جل وعلا في أعماله كلها، يعني لم يصرف شيئا من العبادة لغير الله جل وعلا، وجه كل عبادات للخالق جل وعلا، سواء الأقوال ولا الأعمال، وإلا الأقوال الأعمال الظاهرة ولا الأعمال الباطنة. فنوح عليه السلام كان كثير الشكر، ربي قال عليه أنه كان عبدا شكورا، هذا من العبودية. الشكر هذه من من من أفضل العبودية لله تبارك وتعالى، يعني. والدعاء زي ما نعرف أن الدعاء هو العبادة، صحيح ولا لا؟ فنوح عليه السلام كان كثير الدعاء وكان كثير التوجه إلى الله جل وعلا، والآيات كثيرة، يا ربي فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ودعا أيضا قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجيني ومن معي من المؤمنين. فكلها آيات شاهدة تدل على أن نوحا عليه السلام كان كثير الدعاء، كان كثير التوجه إلى الله جل وعلا، كان كثير التضرع إلى الله جل وعلا، وكان يطلب المغفرة ويطلب الرحمة من الله جل وعلا. فالله تبارك وتعالى يعني قال مخبرا نوح، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. وهكذا كلما ازداد العبد خضوعا لله جل وعلا ارتفعت منزلته وارتفعت درجته، وكلما زاد القلب حبا لله جل وعلا يعني ازداد له عبودية، وكلما زاد له عبودية ازداد له حبا. نوح عليه السلام كان كثير يعني دائما الذكر، كان دائما يستنصر يعني بكل شيء بسم الله وببركة اسم الله، زي ما قال في السفينة وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي الغفور الرحيم. هذه أشياء قولية قالها، وأيضا عنده أشياء يعني قلبية الله أخبر الله عنها. الله ماذا قال عنها؟ قال فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. مثل التوكل، هذا عمل قلبي توكل أيضا. يعني كان يؤمن بقضاء الله جل وعلا وقدره، وقال لهم الكلام هذا، قالهم ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. فهذا فيه إيمان بالقدر، والإيمان بالقدر من أعظم أركان الإيمان بالله جل وعلا. أراه وني ناصح أنصح لكم، فكان ربي لا يريد هدايتكم، فالله جل وعلا هو ربكم وهو من إليه ترجعون. وأيضا قال الله تبارك وتعالى وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، وأخبر الله حتى عن إخلاصه، إخلاص نوح عليه السلام قال وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، أرى ربي منكم فلوس ولا ربيكم تشكروني ولا تذكروني ولا ربي منكم حاجة، يعني أقوم بهذا العمل لله جل وعلا، لا لشيء من أمور الدنيا، مش حتى تعطوني شيء ولا ربي منكم حاجة ولا أي شيء. وهذا من أعمال الإخلاص، هذا من أهم أعمال القلوب. نوح عليه السلام كان تواضع، كان يعني ميتواناش يعني في تذكير الناس بالآخر والحساب، حتى لما جوه يعني قولا أطرد اللي معاك هديمة وكذا وهديمة، قال لهم وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم، وقال لهم هو ربكم إليه ترجعون وإن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. كان يعني كان حريصا على المؤمنين، وكان يتواضع لهم ويدافع عنهم، وقال لهم هؤلاء يعني آمنوا بالله جل وعلا ولن أطردهم، والله جل وعلا هو الذي يحاسبهم. فكان كثير الثناء على الله جل وعلا، كان يقول إنه كان غفارا، إن ربي الغفور الرحيم. فيعني الله جل وعلا وصفه بوصف كثيرة، يعني ووصف الله بالعلم وبالخلق، الله أعلم بما في أنفسهم. فهذه بعض الأعمال القلبية. أيضا نوح عليه السلام يعني قام كثير يعني كثير من قام بكثير من الأمور الظاهرة، حتى مش الأمور القلبية فقط، أمور ظاهرة. يعني مثلا أمر ببناء، يعني لما أمره الله جل وعلا ببناء السفينة، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فعلا يعني امتثالا لأمر الله جل وعلا قام نوح عليه السلام وأصحاب نوح عليه السلام ببناء السفينة، وكان حتى القوم يسخرون منهم، يعني كانوا يسخرون منهم يستهزئون، يعني يقول لك كيف أنت تدير في سفينة في البر ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. وبهذا يعني حقق نوح عليه السلام عبودية القلب وعبودية الجوارح وعبودية اللسان، وعلمها لأتباعه الذين آمنوا به ودعا إليها يعني على بصيرة، ودعا إليها على علم من عند الله جل وعلا. فنوح عليه السلام حقق معنى العبودية، وهذا من أهم الأمور اللي ننصح بها الناس ويركزوا لها في حياتهم، مسألة التوحيد وتحقيق عبودية الله جل وعلا. والإنسان راه في هذه الحياة عليه أن يجاهد نفسه ليصل إلى درجة العبودية.
1: مستحيل يوصل درجة الأنبياء لكن
0: نعم عليه أن يحاول يعني يسعى في تحقيقها. يعني أهل الكمال يعني سبقت لهم من الله الحسنى يعني يتبوؤون منها أرفع المراتب. وهذا كل ما زاد الإنسان معرفة بالله جل وعلا وإقبال عليه. وربي قال هذا, قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
1: نعم.
0: وربي قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالإنسان يزيد محبته لله جل وعلا وتعظيم لله تبارك وتعالى حتى يكون من أكمل الخلق ومن أفضلهم وأقربهم إلى الله جل وعلا. فصحيح أن الأنبياء والرسل يعني عرفوا الله بالوحي والفطر السليم والعقل, وكذلك على الناس يعني أن يكثروا ويعبدوا الله جل وعلا حق العبادة ويجتهدوا في العبادة. والأنبياء وصفهم الله بالعبودية في عدة أمور زي ما ذكر نوح إنه كان عبدا شكورا. ومع ذلك والأنبياء مع يعني ما عظيم قدرهم وأيضا هم متفاوتون في المراتب وهم يعني متفاضلون في الدرجات. ربي قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض, منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. كذلك الناس يعني مختلفون في هذا, كل إنسان حسب عمله. أكمل مثلا هو العزم الخمسة, وبعدين أولي العزم الخمسة أكملهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللي وصى ربي بكمال العبودية كما قال الله جل وعلا في تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعرف الخلق بالله جل وعلا ومتعبدا له بجميع أسمائه وصفاته, وكان يظهر ذله وافتقاره في كل شأن, وكان يكثر من الاستغفار والتوبة حتى كان يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. كان يكثر من الدعاء, يلح في الدعاء, يتضرع لله جل وعلا. يا الله هو السميع المجيب الجواد الكريم. يعني حتى أبو بكر الصديق يعني في غزوة بدر يعني أشفق عليه يوم بدر من كثرة ما بكى ومن كثرة ما تضرع لله جل وعلا, فأخذ بيده وصديق وقال حسبك يا رسول الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير العبادة, كثير التهجد في الليل, كان يقوم ليصلي حتى يعني تورمت قدماه أو ساقاه, فيقال له يعني أنت يعني غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر, قال أفلا أكون عبدا شكورا. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصيام, كان دائما الحمد, كثير الثناء على الله جل وعلا بما هو أهله, كان متواضعا في تعامله, كريما في أخلاقه. يعني كل أمور ينبغي أن نركز عليه لأن هذه كلها عبادات الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم حتى في لما وصفوا وقت دخوله مكة يوم الفتح,
1: يوم النصر,
0: النبي صلى الله عليه وسلم نعم يوم النصر دخل مكة وكان ذقنه يعني على راحلته متخشعا, كانت يعني لأن حياته كلها يعني هذا كله يعني لله تبارك وتعالى, وتدل على كمال عبوديته وكيف لا يكون كذلك وهو أعرف العباد بالله جل وعلا. فنوح عليه السلام دعوة إلى مسألة التوحيد أمر واضح وتكلمنا عنه. نعم
1: نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم وتلك الأيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قصص أنبيائنا نورا نهتدي به, وأن يرزقنا صدق الإيمان وحسن الاتباع والثبات على التوحيد حتى نلقاه. وكما نتقدم باسمكم بجزيل الشكر والتقدير لضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة على ما تفضل به من هذه الفوائد الطيبة, ونسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته. كما نشكر لكم مستمعين الكرام متابعتكم وطيب استماعكم. كنت معكم في التقديم أنا مالك النجار. حتى نلقاكم في حلقة جديدة, أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: الأخ أبو بكر شيخنا قال اطلب تعليق من فضيلتكم بخصوص, قال في بعض القنوات أو بعض الإذاعات يتكلموا على جماعة أنصار الله الحوثيين, قال اللي يساعدوا في أهلنا في غزة ويساندوا فيهم ويطلق عليهم وصف الميليشيات, قال رغم أن ويقولوا أنهم شيعة قال رغم أن ما لقيناش حد من أهل السنة يعني دولة أو قامت بنصرة أهلنا في غزة، كيف ممكن تعلق شيخنا على الموضوع هذا؟
5: هذا الإنصاف عزيز، الإنصاف يعني عندما تكره شخصا أو تحب شخصا يجب أن تقيم فعله تقييما صحيحا. فالآن بعض الناس يكرهون الشيعة كراهة عمياء ونقول لهم الحق في ذلك، لكن لا يعني ذلك أن عندما الشيعي يقوم بالحق أنك تقعد تسب فيه، وخاصة إذا أنت تقاعست عن هذا الحق زي ما صير نحن الآن. حقيقة ما تقوم به أنصار الله أو الحوثيين في غزة يستحق الإشادة ويستحق التقدير، ويفعله قبلنا أهل غزة، يعني أهل غزة هم اللي يقولوا فيه الكلام هذا مش إحنا. فما دام أنت لم تسد المكان الذي سدوه لا يجوز لك أن تتكلم عليهم بسوء في هذه الحالة. أنت تبي تقول والله عقيدتك كذا ولا قول، لكن ما تقعدش تقول لي والله ميليشيات، والله ما نعرفش هذه مسرحية، والله هذه مش عارف شني. هذا كلام، هذا كله زي ما قال الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، يعني زي الكفار زمان لما طلعوا المسلمين ومات مجموعة منهم قال كان داروا زي نراهم ما ماتوش، يعني مش يقول هادو مجاهدين ولا استشهدوا شهداء، لا هو يبي يدير أي سبلة وخلاص. فكذلك هنا يعني الموضوع، شوف هي الفكرة إن هؤلاء ضد غزة، ضد المجاهدين في غزة بالدرجة الأولى، ولذلك الآن مش يقول على أنصار الله يقولهم حوثيين، اللي يقول على الحوثيين يقول شيعة وميليشيات ومش عارف شني، والآن يقول على قافلة هذه فك الحصار اللي طالعة من تونس وجاية لليبيا يقول عليهم والله هذو ما يصلوش، والله هذو معاهم متبرجات. يا سيدة مشيت أنت اللي بيلحتك باش نفرح بيك أنت، لكن أنت عاد لا تبي تفعل الخير ولا تبي تخلي الناس يديروا الخير، هذا إشكالية كبيرة. وبالتالي هم يعني رأس حربة في الهجوم على غزة، كثير من العرب للأسف، وكثير ممن يحسبون على الإسلام، وكثير ممن يسمون بالمشايخ زي سالم الطويل ومحمد سنان وهشام البيلي وغيرهم، هم رأس حربة في الهجوم على المجاهدين في غزة. ومعاش يدرق، وغير في اللي يدرق، في اللي يدرق وفي اللي طالع بالعكس، يعني زي هادو الثلاثة الأسماء اللي قلتهم ما قالوش حتى كلمة على اليهود، كل كلامهم موجه إلى المجاهدين وطعن في المجاهدين. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن حذر من أمثال هؤلاء، قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. يعني هؤلاء لابد أن تتمايز الصفوف، هذا اللي يقول على الحوثي هكي ولا اللي يقول على المجاهدين هكي، أراه انظر قوله إلى ماذا يؤدي، كان يؤدي إلى نصرة اليهود وإلى ربح اليهود وإلى بقاء اليهود وإلى علو اليهود على المسلمين، فقوله باطل وضال كائنا من كان من يقول هذا القول. وإذا كان قول بالعكس بعد ذلك نقول قوله صواب. الآن قال واحد سأل الإمام الشافعي قال له كيف نعرف فلان باهي ولا لا، ولا فلان على الحق ولا لا؟ قال له انظر سهام أهل الباطل أين تصب، وين تمشي السهم اللي انطلق من أهل الباطل وين يصب، وين ما تلقاه يطيح هذوك هم أهل الخير. فهل يقال إن اليهود اللي يسبوا في في في حماس ويسبوا في المجاهدين بصفة عامة، حماس وغير حماس اللي يسبوا فيهم وهدوما يسب فيهم، هل يعقل إن هذا زي سالم الطويل والأشكال اللي معاه، هل يعقل أنهم يصيبون الحق وهم سهامهم صابقة اليهود في هذا المجال؟ يعني بالعقل ربي الإنسان أعطاه عقل، والحمد لله أن مش كل العلماء، بالعكس كثير من العلماء على هذا الأمر. فما يجيش واحد تاني يقول والله انغريت بقول هؤلاء ولا بحجج هؤلاء، كلها حجج باطلة والحق معلوم، لأن سهامهم لا تصيب إلا أهل الحق، وما رأينا منهم حتى ربع سهم أصاب أهل الباطل اللي هم اليهود. يعني حتى النابلسي أبو بكر النابلسي لما جاب متاع الفاطميين قال لي أنت قلت إذا كان معي 10 أسهم رميت الروم ب9 وتركت 10 للفاطميين. يعني أشوف هذا الرجل يقاتل الروم ويقاتل الفاطميين، هذا ماشي الحال، لكن أنت تقاتل الفاطميين وجاي مع الروم، هذا إشكالية كبيرة. فالمهم قال لا أنا مش هكي قلت، قال لشني قال أنا قلت لو كان عندي 10 سهام لضربت الفاطميين ب9 وتركت 10 للروم، عكسها يعني. فأمثال هؤلاء هم الذين على الصواب، لكن أنت لقتلت الحوثيين ولا قتلت اليهود، باش نديروا لك احني، كيف بنديروا معاك انت؟ يا ريتك على الاقل تطلع في محاضره سب اليهود ومحاضره سب حماس، نقولوا والله يبالك الراجل، لكن 24 ساعه وانت تسب في المجاهدين وتبينا ناخذ منك ونعدل عليك، هذا كلام حقيقه بعيد ولا يقوله عاقل.
4: بارك الله فيك شيخنا.
6: قال ان في يوم وفاه امه كان جرى خلاف بينه وبين زوجته، فقال لي يتذكر فيه أنه علق طلاقها بشيء، لكن ما يتذكرش علق طلاقها بأنه ما تكلمش أظن أخوته أو حد من العيلة وما عادش تهدرز معهم ولا تسلم عليهم، لكن ما يتذكرش في اللفظ. قال لي أنه كان في لحظة أو في كان في غضب شديد، لين بعد ما تم الموقف الشهود اللي كانوا حاضرين هم اللي قالوا اللفظ اللي قاله. قالوا لي انك قلت محرم علي بالثلاثة وعلي اليمين كما زال تسلمي عليهم ولا تهدرزي عليهم. فيسأل الآن على هي قال هو لعن هي لحد الآن ملتزمة، يعني ما سلمتش عليهم ولا كلمتهم. يسأل أنا عن الطلاق، هل يعني لو سلمت أو هدرزت يقع الطلاق ما يقعش؟ شو الحكم شيخ؟
0: نعم، والطلاق يقع بوقوع المعلق عليه، فهو أثبت يعني هو أيقن يعني من تلفظه بالطلاق الواضح هنا، لكن نسي الصيغة، والصيغة كدتها للمرأة، فإذا خالف هنا وقع الطلاق. في فرق بين هو يعني متيقن من الطلاق لكن نسي الصيغة، وبين الشخص اللي شاك أصلا هل هو تلفظ به أو لا، لكن هذا يختلف الأمر، لكن هو تيقن بأن قال لفظ الطلاق لكن الصيغة اللي قالها وكذات المرأة في عادي، فيجب أن لا يخالف ما حلف عليه أو ما علق إذا أراد أن لا يقع الطلاق.
4: بارك الله فيك شيخنا.
7: الأخت آلاء من بنغازي، كثير من الناس يعتقد أن المرأة المعتدة ما تقابل حد وما تسلم عليه حد وما، لا هذا غير صحيح. المرأة المعتدة في مقابلة الرجال وفي مصافحتهم مثل غير المعتدة، ما فيش فرق، هذا أمر لا علاقة له بالعدة، هذا أمر له علاقة بالمحرمية. يعني المرأة زوج بنتها هذا محرم، خوها خالها عمها أبوها هذم كلهم يدخلوا عليها مباشرة، يعني محارم ليها، أولاد أختها أولاد أخوها هذم يدخلوا عليها في العدة وفي غير العدة ويصفحوها ويسلموا عليها ويشبحوا منها شعرها وكذا عادي، يعني محارم هذا. لكن غير المحارم سواء كانت في العدة أو في غير العدة ما يجوزش أن تسلم عليهم تصافحهم ولا يشوفوا منها شيء إلا الوجه والكفين، لكن يجوز يقابلوها هيك كيف حالك وكذا وهم خاطمين عادي. حتى الآن بعض الناس يقولوا والله سلفها بيعزيها مش عارف من هو، عادي إذا كان ما صافحهاش مصافحة، وإذا كانت بحجابها وبيقولها مثلا بيجيب لها بضاعة ولا بيقولها عظم الله أجرك ولا بالك تبي شيء ولا كذا، ما فيه شيء. رأوا بعض الناس يعتقدوا أن المعتدة تحبس روحها وما تقابل حد، مش صحيح. المرأة المعتدة مثل غير المعتدة تماما، المحارم يجلسوا معها وتصافحهم في العدة وفي غير العدة، غير المحارم لا تصافحهم ولا يرون منها شيئا لكن تكلمهم بالفم ما فيش أي بأس سواء كانت معتدة أو غير معتدة.
8: ناتي إلى سؤال الأخ صلاح من جدبية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالشفاء وأن يلطف به. قالني عندي سؤالان، قال السؤال الأول هو قالني عندي ضعف شديد جدا في النظر أكاد يعني ألا أرى إلا قليلا. قال ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في هذا الحديث من ابتلي بفقد حبيبتيه في الدنيا عوضته منهما الجنة.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: أيضا سائلة تسأل، شن حكم توزيع أهل الميت الطعام على المعزين؟ يعني واحد يمشي لعزيه ويلقى هذيك الزحمة و أهل الميت يصنعوا الطعام ويوزعوه على الناس، هذا ما يجوزش، وهذا من النياحة وهو حرام. لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا الطعام لإطعام الناس، ولا يجوز للناس أن يأكلوا عند أهل الميت. في الحديث في صحيح مسلم، كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام عنده من النياحة، يعني الاجتماع إلى أهل الميت مع صناعة الطعام كان يعده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من النياحة، والنياحة نعرف أنها كبيرة من الكبائر والعياذ بالله، فما ينبغيش هذا. ما لشن السنة وشن الصواب وشن هو الرفق بأهل الميت؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أتت مصيبة جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه ورحمه، لما استشهد قال لهم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. قال لهم أهل توا يعني حزينين عليه وعندهم مصيبة، فيعني أتاهم ما يشغلهم عن صناعة الطعام، أصنعوا لهم طعام يعني رحمة بهم ورفقا بهم. يعني أنا أعرف ناس عندهم وفاة وهم يعني قاعدين في اليوم الأول مصيبة وصدمة، مش حيطيبوا معروفة، فأنا جارهم نمشي نطيب لهم ونرفع لهم بنية صدقة لهم هم فقط أهل الميت. أما يبدأ مهرجان العزاء زي العرس ولا زي الختان ولا زي الفرح، يعني هذا ما يصحش، هذا ما يجوزش، حرام. هذه يعني عادات جاهلية لا ينبغي أن تفعل. كان عندنا قبل زمان الناس تذبح حتى الذبح أكثر حتى من العرس، ولكن بعدين الناس يعني انتبهت لهذا الأمر وبعضهم منع، يعني تدرج، هو منعوا اللحم وبعدين قعدوا الناس. يعني اللي عنده مفروض يعني فقه وعنده عزة نفس ما يمشيش وقت أصلا وقت الطعام، يخلي الناس في القيلولة وقت الغداء وبعد المغرب بين مغرب وعشاء، ما يمشيش للعزي باش يقعدوا أهل الميت بروحهم. وإذا كان عندهم ضيف جاي من بعيد طبعا بيوكلوه، لأن هذا مش مرتبط بالعزاء الضيف اللي جايهم هذا، لكن الناس تبدأ زي المهرجان وتجتمع عندهم وتاكل وتشرب لمدة أيام، هذا يعني ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
2: أنا شيخنا سؤال عبر الواتساب، يقول فيه السائل: صليت بالناس صلاة الجنازة فكبرت خطأ 5 تكبيرات، فما الحكم بارك الله فيكم؟
3: هو الصلاة صحيحة، يعني كبر من كبر يعني 5 تكبيرات بالخطأ في الجنازة فصلاة صحيحة، الناس ما يتبعونش في مسألة التكبيرة الخامسة، الصلاة صحيحة. ويعني هي وردت في يعني الذي عليه جميع العلم إن تكبيرات الجنازة هي 4 فقط، هي 4 فقط، لكن ذهب بعض أهل العلم لمسألة زيادة إلى أكثر من ذلك، يعني 5 أو 6 أو 7 أو 9، لكن أكثر أهل العلم على أنها 4 تكبيرات لا يزاد فيها عن ذلك، وهذا قول مشهور المذاهب الأربعة. لكن إذا كبر 5 بدل من 4 فالصلاة صحيحة.
2: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
1: وهذا سؤال ممن أسمى نفسه الشعاع الساطع، يقول: السلام عليكم ورحمة الله، أريد أن أسأل عن حكم العمل في مصلحة الضرائب. الضرائب التي تؤخذ من الناس دون وجه حق، يعني الدولة لا تقدم شيئا للمواطن لقاء هذه الأموال التي تأخذها، هذه مكس وظلم،

يحرم أخذه ويحرم الإعانة على أخذه. يعني عندنا الضرائب تنقسم إلى قسمين، في ضرائب مقابل خدمة، رسوم تفرضها الدولة مقابل خدمة، دمغ التجول مثلا، الأشياء التي تقدم الدولة، الكهرباء مثلا، ثمن الكهرباء، ثمن الماء، هذا كله تقدمه الدولة مقابل مبلغ من المال. هذا يجب الوفاء به وللدولة أن تأخذه، ويحرم جحده وعدم أدائه. أما الضرائب المكوس الظالمة التي تأخذها الدولة دون أي وجه حق، ضريبة الجهاد، مش عارف، ضريبة العملة الأجنبية صرفها، ضرائب يعني الجمارك اللي هي ما فيش الدولة لا تقدم مقابل هذه الضريبة التي تأخذها شيئا، هذه حرام لا يجوز أخذها إلا إذا عجزت الدولة عن الالتزام، يعني أو عن الإيفاء بالتزاماتها. الناس مثلا، الدولة أوشكت على الإفلاس وسيجوع الناس وكذا، وفعلت جميع سياسات التقشف، ومع ذلك يعني لم يتم

الالتزام يعني أو عن الإيفاء بالتزاماتها الناس، مثلا الدولة أوشكت على الإفلاس وسيجوع الناس وكذا، وفعلت جميع سياسات التقشف، ومع ذلك يعني لم يتم

0: عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: 90.9 FM.
2: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل فيه، يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل. قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها. قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملات الربوية بالمصارف أم لا؟
3: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
2: نعم.
3: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
2: نعم.
3: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
2: نعم شيخنا بارك الله فيك.
0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: من فتاوى الدار قراءة لبعض الفتاوى الرسمية الصادرة عن دار الإفتاء الليبية.
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات وقال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، باقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الإنترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو، قال يطلع لك كم التكلفة لكن ما يطلع لكش كم كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير يعني، يطلع لك كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني إن عن طريق لو خش على تطبيق المدار أو موقعهم يلقى فيها يعني الحصة كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفة كم. هو تفضل شيخنا.
7: بارك الله فيك شيخ عبد الرحمن. يعني مخضرة في مسألة التقنية، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني. وقال لك يا سيد طهر،
6: أبو طهر
7: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 أيام
6: ربع جيجا يعني
7: 250 ميجا 3 أيام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 أيام 3 دينار. فأعتقد أن التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدر اللوموم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبغى نشجع الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائده ودعايه للشركه. فقصه الجهاله انتفت يا سيد ابو طاهر، ممكن الجهاله يعني كانت نتيجه سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه نص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو، ولا النقد. لا تقول لي خود نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخذ، ولا تقول لي خذ 100 جيجا وتسكت، 100 ميجا وتسكت.

0: تقول لي بجنيه، لا بأربعة، فكلاهما الثمن والمثمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة، فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت، خلي نقوله بعض ما عليها، حتى مش كلها لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: نرجع للأسئلة الواردة. تقول في سؤالها: أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم بائن؟ هي تسرع المعتدة، يعني
4: المعتدة المطلق. الخروج لا بأس بذلك، من حيث الخروج حكم خروج المعتدة، يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاة فلا بأس بخروج لقضايا حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضايا حوائجها. أما الاستئذان، السؤال الاستئذان هو الاستئذان، يعني إذا كان الطلاق رجعي فنزلت زوجة، وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها، يعني إلا كان ما هو متعارف عليه مأذن عنده فيه إذن سابق، يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين، يعني حسب متعارف عليه والله أعلم. والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها، يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا أردت أن تخرج، يعني الله أعلم، إلا إذا كان أشياء الضرورة طبعا، حتى هي لا تستطيع مثلا المرض لا سمح الله لفجأة أو كذا أو آخره، هذا لا يتطلب إذن.
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: ما حكم استعمال المبيدات الزراعية المحظورة قانونا التي تسبب أضرارا بالصحة العامة وأمراضا خطيرة مثل الأورام وغيرها، وذلك من حيث استعمالها من أصلها أو بالزيادة على المقادير المسموح بها منها، ومن المسؤول عما يترتب عليها من أضرار؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن استعمال المبيدات الزراعية المحظورة قانونا المشتملة على مواد كيميائية سامة أو بأزيد من الكميات المسموح بها للمأذون بها منها في رش المحاصيل الزراعية بها في الحقول أو وضعها في التربة لتعقيم الأرض أو في المخازن التي تحفظ فيها هذه الخضروات للحفاظ على صلاحيتها زمنا طويلا، أو رش الفواكه والثمار بها على رؤوس الأشجار، كل ذلك محرم شرعا ومن كبائر الذنوب. وحيث

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: الأخ إبراهيم قال: المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم. لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء، يقولوا الإنسان هو ما بين يعني ما بين

اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة، يعني هي عبارة عن دم مجلط. شين يسوى لو يجي حد في حوايجه يغسلها طول يلوحها، لأن شيء ممتهن. هذه حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام، باهي هل الشحم واللحم اللي تو رافعه، وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا، ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحما، فكسونا العظام لحما. ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم، ما هم جزء منه، دورة هالتوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس توت تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير، ويبدأ العيون يظهروا كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود، وتبقى تسيل على وجهه، ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل، ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى من شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال. هذا الجانب السلوكي. والجانب الآخر، كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بيجاهد نفسه لعله يقترب ويصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف في الصلاة، الجتة واقفة اتجاه القبلة، والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حقيقة نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال، ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روح حق حاجة باهية، يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هوش باهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه.

وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روحه حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هوش باهيين، إذن هو خير منهم، ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
2: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا. الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطفي الإذن، نقول إحني عاطفي الإذن تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي للطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن يقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قالوا له زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي أبوها لمكان معين ولا غيرها لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع أبوها ولا غيره. فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن، لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
1: نعم شيخنا.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
3: 90.9 FM.
4: أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول أمر أصبح ظاهرة هذه الأيام أو في هذا الشهر، بل في هذا اليوم، وهو ظاهرة كثرة حالات الغرق في الساحل في البحر على طول الساحل الليبي. يعني للأسف الشديد اليوم يعني كل يوم نسمع أخبارا في الفيس وعلى ألسنة الناس أن فلانا غرق، أن فلانة غرقت، أن عددا من الشباب، عددا من الرجال غرقوا. فمسألة يعني الغرق في البحر هذه السنة يعني للأسف الشديد هو أكثر من السنوات الماضية من خلال يعني ما نرى ونشاهد في مختلف وسائل التواصل. فأود أن أتكلم من منظور شرعي حول هذا الأمر في إيجاز، فأقول الأصل في ركوب البحر وفي السباحة فيه الأصل الجواز. الله سبحانه وتعالى من على الناس بركوب البحر وبوجود السفن، قال الله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر. فالبحر هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، يركبه الناس ويأخذون من خيراته ويعني منافعه كثيرة. والسباحة في البحر الأصل فيها الجواز، بل حتى قد تكون مطلوبة شرعا إذا كان القصد منها نفع الناس، كالذي يستخرج الأسماك، وكالذي يحمي ثغور المسلمين في البحر، وكالذي ينقل بضائع الناس في عبر السفن. فتعلم السباحة يعني أمر مشروع، بل قد يكون مرغبا فيه عندما تكون يعني عندما يكون المحصل منه أمرا ينتفع به الناس. ولكن تكلم الفقهاء قديما على مسألة حكم ركوب البحر أي الركوب في السفن، وكذلك الحكم في مسألة السباحة. قالوا إذا كان البحر هائجا يعني زي ما نقول إحنا، إذا كان ارتج البحر وتلاطمت أمواجه، فتكلم العلماء على تحريم الركوب إذا ظن الهلاك أو ومن باب أولى إذا جزم بالهلاك. وذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله، وحكى إجماع العلماء على تحريم ركوب البحر إذا كان يعني

0: أمواجه متلاطمة وارتج هذا البحر ويخشى على الراكب فيه عدم السلامة. وما يقال في هذا يقال في السباحة في البحر تماما. فعندما اليوم يقول لنا مثلا مركز الأرصاد الجوية يقول راه البحر اليوم غير ملائم للسباحة، ويأتي الإنسان ويرى أمواج البحر وهي تتلاطم ويراها تصطدم، ثم يدخل هذا الإنسان ويسبح، فهذا راه حكمه حكم ما ذكر ابن عبد البر من إجماع أهل العلم على تحريم ركوب البحر. وبالتالي فما نراه اليوم للأسف من اندفاع بعض الشباب وبعض الناس وخاصة من فئة الشباب، اندفاع إلى البحر، يجي طول يخش على طول، غرب شوي عليك راه مركز الإرصاد قال اليوم البحر غير ملائم، يقول لا هذا كان اللي ما يعرفوش يعومه، لاني سباح لاني ماهر لاني كذا، يدخل وللأسف الشديد يقول فلان طلعوه ميت ولا طلعوه بين الحياة والموت ولا قعد في العناية ولا كذا. يكون هذا الأمر حينئذ من باب إتلاف النفس ومن باب إلقاء النفس بالتهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. وبالتالي هذه نصيحة أوجهها لكل إنسان، أنه لا يجوز لإنسان أن يدخل البحر للسباحة إذا كان البحر غير ملائم للسباحة، لأن القاعدة في الإسلام لا ضرر ولا ضرار، أنت هنا تدخل على نفسك ضررا، وبالتالي يكون الإنسان آثما ويكون قد أدخل على نفسه الإثم، يعني من حيث أراد لها التفسح والراحة والتنزه للأسف الشديد. وإن مما يحزن أن الأمر لم يعد مقتصرا على الكبار الذين يدخلون البحر للسباحة بمحض إرادتهم واختيارهم، بل وصل الأمر حتى للصغار، الأطفال دون سن البلوغ، يقولك والله فلان عمره 4 سنين غرق وفلان كذا وفلان كذا. أليس هذا هو دور ولي الأمر، دور الآباء والأمهات؟ هل يجوز للأب والأم أن يأذن لأبنائه بالذهاب للبحر أو يصطحبهم هو للبحر في أوقات غير ملائم للسباحة؟ عندما يكون البحر ملائما للسباحة الأمر جائز لا إشكال فيه، حتى لا قدر الله لو مات إنسان في يوم البحر هو ملائم للسباحة ودخل ليسبح كالناس، هذا لو مات سيأتينا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم والغريق شهيد. أما إنسان يصطحب أولاده أو يعطيهم الإذن وهم صغار في أيام، يعني الآن العلم تطور، الآن مركز الأرصاد يتكلم والصفحات على الفيسبوك تتكلم والإنقاذ البحري يقول لك راه البحر غير ملائم للسباحة من يوم كذا إلى يوم كذا، وبالتالي أليس هذا شروعا في الانتحار؟ أليس هذا تفريطا من الأب والأم الذي يسمح للأبناء أو يعني يهملهم ولا يعني يسأل عنهم وين ولدك؟ يقول والله ما نعرف، قال ولدك في البحر، يقول ما نعلمش والله. هذا راه تقصير وهذا إهمال وتفريط، يموت لابن هذا وتموت البنت ويموت الكبير ويموت كذا، وتبقى الحسرة في عين الأب والأم ويبقى الشعور بالندم والتفريط يعني على مدى أزمان. وبالتالي أقول يا أيها الآباء ويا أيها الأمهات، عندما تقول يعني يقول أهل الاختصاص إن البحر غير ملائم للسباحة فاحذروا أن تبعثوا أولادكم للبحر، احذروا، ومن باب أولى احذروا أن تصطحبوهم للبحر، لأنه للأسف يقول لابن لا أنا أريد أن أتفرج فقط، أنا أريد أن أشاهد، ثم يدخل شيئا فشيئا إلى أن يبتلعه البحر. هذا والله يعني تفريط، والشريعة جاءت لحفظ النفس، الله سبحانه وتعالى يعني أخبرنا أن الشريعة جاءت لتحفظ على الناس حياتهم، ولهذا حتى القتل اللي هو القصاص ربي سماه حياة ولكم في القصاص حياة، فالشريعة جاءت لحفظ النفس. وبالتالي فأنا أحذر كل إنسان يعني عنده شيء من دفاع شيء من تهور أن يدخل البحر يعني متكئا ومعتمدا على مهارته على فتوته على قوته على حيويته، فلك العظة والعبرة في من ابتلعهم البحر وما أكثرهم. هذه نصيحة أحببت أن أذكرها من حيث دور الأسرة ودور الإنسان نفسه الذي قد يكون مفرطا ويندفع نحو البحر، ثم يأتينا خبره فيكون قد أدخل على نفسه الضرر. نعم هو بين يدي الله أرحم الراحمين، ولكن الإسلام حرم كل إيذاء يلحقه الإنسان بنفسه وكل ضرر. أما دور الدولة فأقول يعني ينبغي على الجهات الاختصاص في الدولة، نحن الآن عندنا الكتائب يعني ما ليس لها حصر ولا عد، وعندنا الألوية وعندنا كذا، لماذا الدولة والحكومة لا تكرس الجهود في هذا الباب ويكون عندنا فرق يدربوهم حتى هم ويخرجوهم وكذا، ويسموهم فرق الإنقاذ البحري وتنتشر عليه الشواطئ وعلى المصائف التي يزدحم فيها الناس، ويكون لها تلك الزوارق المجهزة بحيث تساعد الناس. يعني احنا عندنا بعض الكتائب وعندنا كذا، منكم يخدم في شيء إلا أنه يدير في مشاكل ويوم يخرب ويوم يدير بوابة. مرات لو ندربوهم ونصيرهم يعني منقذين وخبراء بحريين لاستفاد منهم الناس، يعني على الأقل الناس حتى اللي تعوم على البحر لما يشوف الزورق ويشوف جهة رسمية يشعر بشيء من الطمأنينة. فالحمد لله الآن يعني مسألة التطور زي ما ذكرنا، كل يوم بإمكانك أنت بتمشي بتعوم ترفع أولادك للبحر، ادخل على طول الصفحات المختصة وتعرف. لما يقولك البحر غير ملائم للسباحة، لا مجال للعواطف. بعض الآباء إحنا يستسلم على عواطف أبنائه وبكائهم، لا يا أبوي بنمشي اليوم كذا كذا، يستسلم لب ثم يبقى في حسرة إذا فقد أحد أبنائه. أما مسألة بعض الناس يقول كيف تقولون إن السباحة في البحر في الأيام غير الملائمة عندما يكون هيجان البحر، كيف تقولون هو آثم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال الغريق شهيد، وقال الشهداء 5 أو 7 وذكر منهم الغريق. الجواب عن هذه الشبهة ذكرها أبو العباس القرطبي رحمه الله في شرح صحيح مسلم عندما تكلم عن الحريق والغريق وصاحب الهدم، أي الذي يموت بالحرق والذي يموت في الغرق والذي ينهدم عليه منزل، قال أو بناء، قال هؤلاء يكونون في عداد الشهداء إذا لم يكن منهم تفريط وكان منهم احتياط وتحرز، يعني دخل البحر في يوم ملائم للسباحة. هذا والله قدر الله أن يموت ولا رد لقدر الله، هذا والله نرجو أن يكون من الشهداء، فقد مات غرقا أو إنسان راكب في سفينة أو إنسان يحوت ولا كذا وحصل له ماء طارئ وشاء الله أن يموت. أما إذا كان الإنسان مفرطا وكان غير مبالي وغير ولم يأخذ بأسباب الحفظ وأسباب العناية، قال هذا لا يسمى غريقا. يجي إنسان تحت مبنى متوقع يسقط ويقول لا والله ينام نرقد وكان مت يعني صاحب الهدم شهيد، والله يجي يحط شيش البنزينة زي ما يديروا بعض الناس ويهرب، والله مش عارف يحط كذا حاجة قابلة للاشتعال في سيارته ولا كذا عفوا، ويقول أنا والله لو مت الحريق شهيد، لا، هذا أنت ليس عندك أخذ بالأسباب بل عندك التفريط وعندك الإهمال. أو يدخل البحر في يوم شديد الرياح، يوم تتلاطم فيه الأمواج، أو يدخل إلى شاطئ، بعض الشواطئ إحنا عندنا حذرت منها جهات الاختصاص، أنا رأيناها من شهر 6 الماضي، يعني وزارة لا أدري لعل وزارة البيئة والله غيرها لا أدري، يعني أدرجت الشواطئ، كل واحد يقولك الجهة الفلانية راهو صالح للسباحة، الجهة الفلانية غير صالحة للسباحة. لما نجي نقول لا لا هذا ما يعرفوش هذا ما كذا، ونجي منقز وخاش للبحر هذا، وبالتالي هذا أراه لا يعد صاحبه شهيدا ولا ترجى له الشهادة إذا كان قد فرط وأهمل ولم يأخذ بالأسباب. فهذه راهي فائدة مهمة نص عليها أبو العباس القرطبي رحمه الله وغيره في شرحه على صحيح مسلم، أن الغريق الذي يعد شهيدا هو الذي دخل البحر في وقت يجوز له الدخول فيه زي ما تقدم لنا. وأنا أختم هذه المقدمة بدعوة أهل الاختصاص، الناس المختصين في علوم البحار وفي الجيولوجيا وفي أحوال الأرض، هل تغير شيء في البحر عندنا؟ يعني لماذا نسبة الغرق لو حد ممكن يعملنا إحصائية أن أكثر من السنوات الماضية؟ يعني هل هذه الزلازل وهذه التغيرات المناخية وغيرها لها مدخل حتى هي في البحار؟ وهذا أمر يعني ينبغي أن تبحث فيه الوزارات المختصة زي وزارة البيئة. يعني إيش معنى أن السنة نسبة الغرق نسبة كبيرة وبعض الناس يغرق حتى على الشاطئ؟ يقولك والله فلان غرق على الشاطئ، والله أو أن الناس يعني ازداد تهورهم وازداد اندفاعهم. فأنا أحببت يعني أن أنبه إلى مثل هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عباده وأن يحفظ شبابنا وأن يحفظ أولادنا وأن يهديهم وأن لا يقتحموا البحر في أوقات هيجانه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد برحمته كل من مات غريقا في البحر وأن يتجاوز عمن تهور واندفع منهم، إنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: ما حكم استعمال المبيدات الزراعية المحظورة قانونا التي تسبب أضرارا بالصحة العامة وأمراضا خطيرة مثل الأورام وغيرها، وذلك من حيث استعمالها من أصلها أو بالزيادة على المقادير المسموح بها منها، ومن المسؤول عما يترتب عليها من أضرار؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن استعمال المبيدات الزراعية المحظورة قانونا المشتملة على مواد كيميائية سامة أو بأزيد من الكميات المسموح بها للمأذون بها منها في رش المحاصيل الزراعية بها في الحقول أو وضعها في التربة لتعقيم الأرض أو في المخازن التي تحفظ فيها هذه الخضروات للحفاظ على صلاحيتها زمنا طويلا، أو رش الفواكه والثمار بها على رؤوس الأشجار، كل ذلك محرم شرعا ومن كبائر الذنوب. وحيث إنه ثبت من خلال المتابعات الطبية والتحاليل المخبرية أن هذه السموم من الأسباب المباشرة لأمراض قاتلة مضرة بصحة الإنسان ضررا بالغا، كانتشار الأورام والفشل الكلوي وما إلى ذلك من الإصابات القاتلة. فإن فعل ذلك بالمحاصيل يعد شروعا في جرائم القتل الجماعي الذي يذهب بأرواح عشرات الآلاف من أهل البلد، ومن الفساد في الأرض الذي يهلك الحرث والنسل. ويعد شريكا في هذه الجريمة كل من له علاقة باستعمال هذه المبيدات المحظورة، يشترك في ذلك المزارع صاحب الحقل، ومن يقوم له بالعمل والرش، ومن يبيعها له في الأسواق، ومن يستورد هذه المبيدات المحظورة من خارج البلد، ومن يأذن له فيها بالتراخيص أو بتحويل الأموال والاعتمادات، ومن يأذن بالدخول لهذه السموم في المنافذ والموانئ، ومن يغض النظر عنهم في الجهات الرقابية والنيابة العامة إذا ضبطوا ورفعوا إليها، سواء بالرشا والمال أو بغيره من الوجاهات والوساطات الأخرى. وكذلك من وكل إليه أمر مراقبتها وأهمل في ذلك، كل أولئك شركاء فيما يترتب عليها من أضرار وذهاب بالأنفس والأرواح، وفي الغش الذي يستوجب غضب الله تعالى. وقد اتفق أهل العلم على أن من وضع لأحد السم في الطعام وقتله فإنه يعد قاتلا يقتص له منه. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وللحد من هذا الفساد الكبير في الأرض وقتل الناس بالجشع والطمع في الأرباح، يقع على الجهات ذات الاختصاص في كل من القطاع الزراعي والرقابة على الأغذية والأسواق وغرف التجارة وكل من له علاقة أن يقوموا بزيارات مفاجئة من حين لآخر إلى أسواق الخضروات وإلى الحقول والمزارع والمخازن التي تحفظ فيها الفواكه والخضروات، ويأخذوا عينات من المحاصيل ومن الفاكهة ومن التربة ويقوموا بفحصها. ومن ضبط متجاوزا للقانون في استعمال هذه السموم ينزلون به أشد العقوبات، وإلا كانوا مفرطين في أرواح الناس

0: إلاها أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، ويقول: لا ضرر ولا ضرار. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

0: من بين سطور التاريخ تفوح رائحة الأيام الخالدة، أيام صنعها الإيمان وسطرها المجد بأحرف من نور. من قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ميلاد الحضارة، إلى انتصارات غيرت مجرى الزمان. ففي كل حلقة نأخذكم في رحلة عبر شهر من شهور العام الهجري، لنتأمل ونتعلم ونستلهم.
1: أما عن أبرز ما حدث في هذا الشهر فسوف نبدأ من عام عظيم سمي بعام الفيل، قبيل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بأسابيع قليلة خرج أبرهة الأشرم من اليمن بجيش جرار يحمل معه فيلا ضخما، وكان قصده هدم الكعبة المشرفة.
0: عبق من التاريخ الهجري يأتيكم كل يوم خميس على تمام الساعة 7 مساء عبر إذاعتكم المفضلة 90.9 FM. يعده ويقدمه لكم مالك النجار.
1: لحظة الرحيل أدرك الصحابة
0: عبر إذاعتكم المفضلة 90.9 FM. يعده ويقدمه لكم مالك النجار.

الحمد لله الذي أنار القلوب بكتابه وأحيا الأرواح بنور خطابه وجعل في ذكره اطمئنانا لا ينقطع وفي طاعته لذة لا تزول. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفع بالحق ميزانه وأحكم بالعدل سلطانه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين ومصباحا للسالكين، فصلوات ربي وسلامه عدد تسبيح المسبحين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، نحييكم بتحية تعبق بالمودة والإكرام، ونرحب بكم في الحلقة الرابعة من برنامجكم عبق من التاريخ الهجري، حيث نغوص معا في صفحاته المضيئة، نستحضر منها عبير المواقف ونتفيأ ظلال العبرة والإيمان. وفي هذه الحلقة بإذن الله سيكون حديثنا عن الشهر الثالث من شهور العام الهجري، وهو شهر ربيع الأول، شهر دار حوله الخلاف كثيرا، وسبب الخلاف معروف، وهو مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قبل أن نتحدث عن سبب الخلاف، سنعرف معا لماذا سمي بربيع الأول. فلتعلم أيها المستمع الكريم أن هناك خلافا

أيضا في سبب التسمية، فقد قال بعض العلماء مثل ابن رجب الحنبلي أن سبب التسمية هو أن العرب كانوا يرتبعون فيه الدواب والبهائم، أي ترعى وتتحرك في العشب. وقد قال بعض علماء التاريخ خلاف ذلك، فقالوا أنه صادف موسم الربيع عند تسميته فلازمته كونه في ذلك الفصل. أما الآن سننتقل إلى أبرز أحداث هذا الشهر الكريم. ففي شهر ربيع الأول سنعيش معا لحظات من نور، لحظات نستذكر فيها ميلادا عظيما ووداعا مؤلما. فقد حمل هذا الشهر بداية ونهاية لرحلة فريدة في تاريخ البشرية. ففي يوم من أيام ربيع الأول أشرقت مكة المكرمة على ميلاد أكرم الخلق، فهناك من يقول في 12 من هذا الشهر ولد سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولد يتيم الأب، لكنه ما ولد وحيدا، فقد كانت السماء تتهيأ لاستقبال الرحمة المهداة. ولد والنار التي يعبدها الفرس خمدت، وشرفات قصر كسرى تصدعت وسقطت منها 14 شرفة، فكأن الكون كله كان يعلن انتهاء عهد الظلم وبدء فجر النور. يقول الله تعالى:

ذلك المولود الذي غير مجرى التاريخ وأخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان. ومضى الزمان حتى أتى يوم آخر من أيام ربيع الأول يحمل حدثا لا يقل عظمة عن المولد،

المنورة حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا تاركا وطنه وأهله، لكنه لم يترك رسالته. خرج ومعه صاحبه الصديق تسكنهما السكينة ويحيط بهما لطف الله عز وجل. ففي غار ثور كان المشهد الذي يخلده القرآن.

كانت تلك الهجرة بداية عهد جديد أقام فيه النبي صلى الله عليه وسلم دولة الإيمان، وضع أسس العدالة والرحمة. ومن ربيع أول إلى ربيع آخر انتقل الإسلام من الضعف إلى القوة، ومن الدعوة الخافتة إلى الدولة الراسخة. ومضى الزمان وحانت لحظة الوداع، فهذا الشهر قد حمل أيضا حدثا تدمع له العيون وتهتز له القلوب. ففي يوم الاثنين من ربيع الأول نفسه أسدل الستار على حياة كانت كلها نورا، وانتقل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. ذلك اليوم الذي بكى فيه الصحابة حتى خارت قواهم، يوم قال عمر رضي الله عنه: من قال إن محمدا قد مات لأضربن عنقه. حتى قام أبو بكر وقال كلمته الخالدة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. الله حي لا يموت. وهذه الكلمات تبين لنا عظمة الصحابي الجليل أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فلم يكن خليفة المؤمنين الأول من فراغ، ولم يكن الصديق أيضا من فراغ، ولكنه اختيار من الله عز وجل، فاختار رجالا يحيون الدين ويتمون الرسالة. وفي تلك اللحظة، لحظة الرحيل، أدرك الصحابة أن الرسالة لا تموت بموت صاحبها، وأن النور الذي أشرقت به مكة لن يخبو. فهكذا كان ربيع الأول، مولد وهجرة ووفاة، ثلاثة مشاهد تختصر سيرة النور من بدايتها إلى منتهاها. شهر ابتدأ بالرحمة وتوج بالوفاء وختم باللقاء، فسبحان من جعل في الأيام دروسا وفي الذكريات حياتا. إلى هنا أيها الكرام نكتفي بهذا القدر من الأحداث، فلهذه الأحداث عظمة لا نعرفها إلا عند التدبر فيها. وفي نهاية حلقتنا لهذا اليوم لا ننسى إخواننا المستضعفين من الدعاء في غزة وفلسطين وفي جميع دول المسلمين. فاللهم يا ناصر المستضعفين، اللهم نسألك نصرا قريبا عاجلا لإخواننا المستضعفين، ونصرا قريبا عاجلا لإخواننا المجاهدين. فاللهم ثبتهم بتثبيتك، وأعلي كلمتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. فاللهم لا ترفع لليهود راية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. إلى أن نلقاكم في ربيع آخر من الذكر والضياء،

0: من فتاوى الدار، قراءة لبعض الفتاوى الرسمية الصادرة عن دار الإفتاء الليبية.
1: قال: أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات، وقال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الإنترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو، قال يطلع لك كم التكلفة لكن ما يطلع لكش كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير يعني، يطلع لك كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني أنه عن طريق لو خش على تطبيق المدار أو موقعهم يلقى فيها يعني الحصة كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفة كم. هو تفضل شيخنا.
2: بارك الله فيه الشيخ عبد الرحمن. يعني مخضرة في مسألة التقنية، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني. وقال لك يا سيد طهر،
1: أبو طهر
2: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 3 أيام
1: ربع جيجا يعني
2: 250 ميجا 3 أيام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 أيام 3 دينار. فأعتقد أن التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدر اللوموم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبوا نشجع الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائدة ودعاية للشركة. فقصة الجهالة انتفت يا سيد أبو طاهر، ممكن الجهالة يعني كانت نتيجة سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه نص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو، ولا النقد. لا تقول لي خود نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخد، ولا تقول لي خود 100 جيجا وتسكت، 100 ميجا وتسكت، لا تقول لي بجني لا بأربعة. فكلاهما التمن والمتمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة. فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت خلينا نقوله بعض ما عليه، حتى مش كله لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: نرجع للأسئلة الواردة. تقول في سؤالها: أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم باء؟ هي تسرع المعتدة يعني،
5: المعتدة مطلق. الخروج لا بأس بذلك، من حيث الخروج حكم خروج المعتدة يعني، سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاة فلا بأس بخروج لقضاء حوائجها يعني، عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضاء حوائجها. أما الاستئذان، السؤال الاستئذان هو الاستئذان يعني إذا كان الطلاق رجعي فنزلت زوجة، وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها يعني، إلا كان ما هو متعارف عليه مأذن عند فيه إذن سابق يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين، يعني حسب متعارف عليه والله أعلم. والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا أردت أن تخرج يعني، الله أعلم، إلا إذا كان أشياء ضرورة طبعا، حتى هي لا تستدعي مثلا مرض لا سمح الله لفجأة أو كذا وآخره، هذا ليس لا يطلب إذن.
4: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل فيه، يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل، قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها، قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملات الربوية بالمصارف أم لا؟
6: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
4: نعم.
6: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
4: نعم.
6: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
4: نعم شيخنا بارك الله فيك.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم. لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الهيئة التي خلقه الله عليها وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامة فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها لأن شيء ممتهن. هذه حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام، به هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلف الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة، ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم ما هم جزء منه، دورة هل التوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس تو تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهروا كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهذا الحال. هذا الجانب السلوكي، والجانب الآخر كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بيجهد نفسه لعل يقترب وهو يصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف للصلاة الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حق نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال، ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روح حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هو شبهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال درة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذا ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق بماذا هو كان خلقه، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال. أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعل يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
8: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية
9: 90.9 FM.
10: فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت هناك قريب لي، قالت هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي، قالت جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معاه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم عليه ولد خالة أمي، وقالت أني امتنعت يعني وما بيتش نسلم عليه، وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شباني واني كده وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جيب العكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين، قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، ما دام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية، ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر. وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم، اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت، هؤلاء أقارب أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار. هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم ويقول لك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكدي. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له. قال: إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ أرأيت الحمء؟ الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج، اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج. أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ووجه، قال: الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشوا كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ما شف دينه من هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر، القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها ولد عم رجلها ولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أنا ولد خال أمي ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومعاه خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان، قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحمو الموت، القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك، يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، علي أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحمو الموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة مرأة ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب. يعني مرة تقول أنا ولد خال تمي حرجان قال كيف نجيل الحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خال تمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحده حرام عليه، ويصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة. الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا كيف حالك كذا، إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم. يعني إنسان مر مثلا بطالبة بكده شابة، قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام يقصد السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي والرب بنات، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان، أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال، عندي الباقي أقارب ليسوا محارم، هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة. لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مصطح وأخطأ، حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه، ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم نحفظ له حق القرابة. هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما، ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب لكنهم ليسوا محارم. لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش، هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو، الحموة، أرأيت الحمأ، الحمأ من هو؟ أو الحمى القريب. قالوا الحمى هو قريب الزوج، اللي هو سلف المرأة ولد خو رجلها ولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها. مش ابن زوجها، هذا محرم لها. لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم. وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمة ولا زوجة خالة ولا زوجة أخي، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة. إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى.
11: شيخنا سؤال ثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي، فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
7: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفون الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة هذه زالت. فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جده شجر هلا خوفا أن يبادر بالرد. يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة، في حكم الوديعة ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليه أن يبادر. إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا، يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال. فهذه مشكلة، لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها، كون البوع دل مع دلش هذيك قضية أخرى يملكها. لكن ما حصل في هذيك الفترة، يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذوا من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على القطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي سجلها باسم زوجته واللي سجلها باسم الأبناء وغيره، فنقولهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله اودع هلي في حسابك. طبعا لما قال لي اودع هلي في حسابك، هذا اللي يودعهم ما شي يقدر يطق فيهم خلاص، لأن صبحوا باسم صاحب الحساب. لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقة؟ مش ليه، أمانة. نهار يقول لها صاحبة رد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثة، لأنه قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره. هذه وديعة، حطهم في صندوق حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل عقاري الوديعة. فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي سجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا يقول أنت تولي فيدك هدية كمساحة أو ممكن في اللي يبني عليها حوش وفي اللي غيره، أهو نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثة. إيه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح. نقول أنت هدية رب نحسب لك من حصتك اللي الأرض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والأرض الفضاء الأخرى بنحسبها حصص للآخرين. فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى. عليهم يتقوا الله، لكن يمكن رأي يغلبهم بالفجور
11: باعتبار أن عنده إثباتات وعنده
7: نعم. وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. يعني القاضي لما بيمشي له بحجة مراتك عنده فيها حتى شهادة عقارية، شهادة عقارية وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا أبوك متنزل لك، شو بندير لك مثلا يعني. فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها، لأن هذا كما قال صلى الله عليه وسلم أمرنا نحكم بالظاهر والله تولى السرائر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عند ديانة وعند تقوى يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضي يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
11: يتصالحوا
7: يحسبوا له جزء من حصته، وكان عنده الزايد يعطيه بالمال وكان عنده ناقص يكملوا له وهكذا. نعم.
11: تسأل تقول تعينت في فترة ماضية في 2020 وباشرت العمل إلى سنة 2023، وفي الفترة هذه ما نزلهاش المرتب، والآن يعني تقول بعدها صارت لها مشاكل وشبه يعني وقفت عن العمل، فهل يجوز لها أن تأخذ مرتبات وتجعلها يعني في نظير السنوات التي اشتغلت فيها أو لا؟ يعني اللي بينزل لها السنوات القابلة مش المستحقات، هي كانت بدير مقاصة أو أيوة، فهل يجوز لها ذلك أو لا باعتبار دين قالت؟
7: والله هي يعني مثلا ما يسمى عند الفقهاء بالظفر وغيره، فاحنا نقول لها أنت امشي لقسم المالي، قسم المالي، وقول لهم قداش بتنزلوا لي، وكان يقول لهم نزلوا كذا، يقول لهم بالله نزلوا لي قيمة كذا ما زلوش عليها لأني رأوا عندي سنين ماضية بقدر كذا. فأحيانا هم يسووا لها الوضع المالي هذا، فعلى كل حال الزايد ما تأخذاش، فهي تمشي لهم لما بينزلوا لها القسط المالي يقول لهم راهوني مثلا بينزلوا لها مثلا 10,000 وهي حسابها 7، يقول لهم ديروا لي في التحويل المال 7 بس لأن راهو السنين اللي فاتوا 7 فقط مثلا، وكان فاتيهم ونزلوا لها الزايد ترد الباقي ما تأخذاش.
12: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث كثيرة من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول، وقال صلى الله عليه وسلم من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا، ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا، وذكر الصامت على رقبته صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له يقول يا رسول الله أغثني، هكذا الحديث يقول، يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس لأن ما كان هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا أعطيناه مرتب فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول، وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
4: الشيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية الأيام الماضية، قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
6: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم.
4: نعم.
6: من فاتته صلاة العيد لا يجمعوا مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود، وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيا، فلا إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
4: نعم، بعد الخطبة يعني شيخ.
6: نعم
4: نعم، بارك الله فيك.
7: وهذا السائل يقول: مع دخول موسم الصيف تنتشر العديد من الحفلات والفعاليات، وبعضها يقال بأنه لا يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فما حكم حضور مثل هذه الحفلات؟ وهل مجرد عدم وجود الاختلاط يكفي لجوازها، أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع، معرفة الواقع هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا، يعني واقع الحال الذي هم فيه هل هو محفوف بمخالفات شرعية، وهذه المخالفات الشرعية هي إما أن تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا، فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها، وكذلك حفظ الأموال، كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا كان إذن الحكم الأول، إذا كانت هناك علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه، للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب والأنفس محفوظة والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور، فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل، هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة؟ إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي، أو أنه فيه أهداف طيبة، فهذا لا بأس، ما فيش بأس إذا كان خالي من المخالفة الأولى. ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل الحين في المؤسسات العلمية في المدارس في كذا للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم، لأجل الترويح عنهم، مع عدم المخالفات في الأمر الواقع، يبقى هذا نظرة إلى ما قال طيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء تثقف المرأة في ما جد على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة، أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيال توصيرهم، فهذا أمر طيب. بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا تأثر الحكم بالمآل والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل، والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل، ضربوا مثل على ذلك قالوا كبائع العنب، الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، احيانا تكون براءة يبيع في العنب ويشري هذاك بريء من منه، فهذا امر لا باس به. اما اذا كان هو عرف البائع عرف علم من حال المشتري بانه يريد ان يشتري لاجل ان يصير هذا العنب خمر، نقول له حتى انت ماشي صح لك تبيع له، لا يجوز لك البيع لانك انت عرفت ان الناس هذو يدوروا في عنب بمواصفات معينه ولقوه قداك، مع ان الصفقه اللي بينك وبينهم سليمه، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعه بعد النظر فيها وما فيش مشكله في السلعه، لكن فسد عليك المآل، المآل اللي بتقول له السلعه هذه بتؤول الى خمر وانت عرفت انها بتؤول لخمر، فممنوع عليك انك انت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا اي شيء بيشري اله حاده، والاله الحاده في الاصل انه ممكن يذبح بها ضحيه، يمكن يذبح بها عقيقه، فهذا ماجور، انت تبيع لموس بشيء يذبح ضحيه والعقيقه ماجور، وقد تكون مباحه بيستعملها في سائر امور الحياه. لكن لا قدر الله جاء حد قال لي انه بيدير بها جريمه، حرام عليه يبيع له، لان المآل بعد هذا العقد بيؤول الى جريمه. فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، اذا كانت هي هكذا عشوائيه مش كذا، هو مجرد لقاء الناس او فيه اهداف تربويه وهدف طيبه حتى ولو للترويح عن الانفس، ما فيش باس ان شاء الله ما دام خاليه من المخالفات في الامر الواقع. لكن اذا كانت هي خاليه من المخالفات في الامر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عنده اهداف بيوصل بها الى امور تضر بهم بعد حين، يعني هذا موجود احيانا، يبقى فيه دوافع زي معروف أهل البلاد نقول إحنا عندهم نوع من المحافظة وغيره وغيره، يبي يحطوا فيهم على الخروج، أهو مقاهي خاصة بالنساء، أهو يبدو يدخلوا في الدخان ويدخلوا في الرقيلية في بعض المواطن، ما أقصد مش بالضرورة هنا في بلادنا، هذا في بلاد عموم المسلمين تجد مرة مقعمزة في قهوة وتدخن في الرقيلية زي الراجل، يعني التدرج في معنا في أول أمر يمكن يقولك هذه خاصة بالنساء، لكن أنا ما عرفتش أن يدخلوا في الرقيلية في بلادنا ما أعرفش، لكن في بعض الدول الأخرى يدخنوا في الرقيلية وزيها زي الراجل تماما، فحتى هما ممكن تدرجوا بهم. فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد يبقى هذا ممنوع لأجل المآل. فعلى كل حال الناس اللي قائمين على الجانب التربوي، القائمين على جانب الأمني والأمور هذه، ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيره، يكون عندهم فطنة ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها، وين تصب، نقول إحنا شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة، من خلال معرفتها تمنع أو تجاز. لكن إذا كان الكان الواقع طيب، لا اختلاط ولا ضرر في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في الأبدان، والمآلات طيبة، ما عليه شيء لا بأس، يعني يبدأ هذا من عموم المباح، يعني من عموم المباح اللي هو الإنسان يبدأ أحيانا فيه ترويح عن النفس، والله يبقى فيه يعني فوائد تربوية وعلمية.
13: هذه سائلة شيخنا عبر الواتساب تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم، قالت كلنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي. قال تقول شيخنا سواءنا نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا من ذهبها اللي هو وديع عند أخيه، كأنها حاطة ذهب وديع عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسرى للحكم تصرفهم.
6: هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
13: نعم.
6: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه.
13: نعم.
6: فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
13: نعم بارك الله فيك شيخنا.
7: وهذا السائل يقول مع دخول موسم الصيف تنتشر العديد من الحفلات والفعاليات، وبعضها يقال بأنه لا يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فما حكم حضور مثل هذه الحفلات؟ وهل مجرد عدم وجود الاختلاط يكفي لجوازها، أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع، معرفة الواقع هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا، يعني واقع الحال الذي هم فيه هل هو محفوف بمخالفات شرعية، وهذه المخالفات الشرعية هي إما أن تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا. فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع، وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها، وكذلك حفظ الأموال، كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا كان إذن الحكم الأول، إذا كانت هناك علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء، أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، مظهر من مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب، والأنفس محفوظة، والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور. فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل، هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة؟ إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي، أو أنه فيه أهداف طيبة، فهذا لا بأس، ما فيش بأس، إذا كان خالي من المخالفة الأولى، ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل الحين في المؤسسات العلمية، في المدارس، في كذا، للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم، لأجل ترويح عنهم، مع عدم المخالفات في الأمر الواقع، يبقى هذا نظرة إلى ما قال طيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء، تثقف المرأة في مجدة على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة، أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط، للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيال توصيرهم، فهذا أمر طيب. بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا تأثر الحكم بالمآل، والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل، والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل، ضربوا مثل على ذلك، قالوا كبائع العنب، الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، أحيانا تكون براءة، يبيع في العنب ويشري هذاك بريء منه، فهذا أمر لا بأس به. أما إذا كان هو عرف البائع، عرف، علم من حال المشتري بأنه يريد أن يشتري لأجل أن يصير هذا العنب خمر، نقول له حتى أنت ماشي صح لك تبيع، لا يجوز لك البيع،

0: ضحية يمكن يبي يذبح بها عقيقة، فهذا مأجور. أنت تبيع لموس بس يذبح ضحية والعقيقة مأجور، وقد تكون مباحة بيستعملها في سائر أمور الحياة. لكن لا قدر الله جاء حد قال لي أن بيدير بها جريمة، حرام عليه يبيع له، لأن المآل بعد هذا العقد بيؤول إلى جريمة. فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، إذا كانت هي هكذا عشوائية مش كذا، أهو مجرد لقاء الناس أو فيه أهداف تربوية وهدف طيبة حتى ولو للترويح عن الأنفس ما فيش بأس إن شاء الله، مدامها خالية من المخالفات في الأمر الواقع. لكن إذا كانت هي خالية من المخالفات في الأمر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عنده أهداف بيوصل بها إلى أمور تضر بهم بعد حين، يعني هذا موجود أحيانا، يبقى فيه دوافع زي معروف أهل البلاد نقول إحنا عندهم نوع من المحافظة وغيره وغيره، يبدو يحطوا فيهم على الخروج، أهو مقاهي خاصة بالنساء، أهو يبدو يدخلوا في الدخان ويدخلوا في الرقيلية في بعض المواطن، ما أقصد مش بالضرورة هنا في بلادنا، هذا في بلاد عموم المسلمين تجد المرأة مقعمزة في قهوة وتدخن في الرقيلية زي الراجل، يعني التدرج في معنا في أول أمر يمكن يقول لك هذه خاصة بالنساء، لكن أنا ما عرفتش أن يدخنوا في الرقيلية في بلادنا ما أعرفش، لكن في بعض الدول الأخرى يدخنوا في الرقيلية زي هذه الراجل تماما، فحتى هما ممكن تدرجوا بهم. فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد يبقى هذا ممنوع لأجل المآل. فعلى كل حال الناس اللي قائمين على الجانب التربوي، القائمين على جانب الأمني والأمور هذه، ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيره، يكون عندهم فطنة ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها، وين تصب، نقول إحنا شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة، من خلال معرفتها تمنع أو تجاز. لكن إذا كان الواقع طيب، لا اختلاط ولا ضرر في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في الأبدان، والمآلات طيبة، ما عليه شيء، لا بأس، يعني يبدأ هذا من عموم المباح، يعني من عموم المباح اللي هو الإنسان يبدأ أحيانا فيه ترويح عن النفس، والله يبقى فيه يعني فوائد تربوية وعلمية.
1: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها، ونبي نحوله طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية، فإيش الحكم؟
2: إيه نعم نعم، لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة، اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا الوشم في وجهها، وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان. وقالت هي يعني تبي تغيره، ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لا ما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخ.
3: الأخ توفيق من يفرن يسأل، قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص لك أجر إن شاء الله؟ فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعنده ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يخدهاش، حتى لو خداها يحطها، هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عندهاش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عنده أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى، وأجر من قام المسجد ويعني قام بشؤونه أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا راو يعني توفيت، فقال هل لا آذنتموني خير ما خبرتونيش؟ فقالوا لي يا رسول الله كنت قائلا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها، فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
4: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل مول خارج البلاد، قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال

0: يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب انه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال اعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
1: هذه اشكالية، هي فاشكاليتين، اول شيء الحوادة والفتوى فهم دالفت انها لا تجوز، يعني ينبغي اذا كان فيه حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، ان الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا. يعني الان بنحول 1000 دولار مثلا، او بتكون عم يتصرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الان الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابله بالدولار او اليورو او كذا،
0: يتحقق
1: التقابض في نفس الوقت. هذه مساله هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقه، والان فيها اسمها وبينهما شيء، افترقا وبينهما شيء، نبي صلى الله عليه وسلم عايز ابن عمر ابيع الدينار واقبضه بالدرهم، وابيع بالدرهم واقبضه بالدينار او بالدنانير، قال لا نبي صلى الله عليه وسلم ان افترقتما وليس بينكما شيء، وهنا افترق وبينهما شيء، الدين يلحق هنا. فالمساله من الجانبين غير شائزه والله اعلم.
2: اود ان اتكلم في مقدمه موجزه سريعه عن مساله يحصل فيها احيانا اللغط والنقاش والخلاف، وربما يعني نسب بعض المتبنين لرأي ما الرأي الآخر بالبدعة والمخالفة للسنة وتعمد يعني فعل الحرام فيها، وهي مسألة تكفين أو مسألة يعني كفن الميت. إذا مات الإنسان فإنه كما هو معلوم يجب على عموم المسلمين من باب فروض الكفايات أن يغسل الميت وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، كله على سبيل فرض الكفاية. ولكن ما هي صفة الكفن المطلوبة للرجل وللمرأة؟ المعتاد عندنا في بلادنا والمعروف يعني المعروف أن كفن الرجل يكون، هذا المعتاد على الأقل في، لا أدري أقول في مناطقنا هنا، وأظن أن هذا في عموم بلادنا، الكفن للرجل هو سروال يخيط له، سروال وقميص اللي نقوله لحنا سورية، وعمامة ولفافتان، اللفافة هي يعني قطعة قماش طويلة أطول من اللي نقوله لحنا انصولة ولا غيرها، هذا كفن الرجل. وكفن المرأة سروال وسورية وهو القميص وخمار وأربعة لفافات. فبعض الناس يقول هذا الكفن أو هذا النوع من الكفن أو بالتكفين بهذه الطريقة هذا بدعة ومخالف للكفن الذي كفن به النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة، فيقولون جعل السروال في الكفن هو بدعة، وجعل السورية اللي هي القميص في الكفن أيضا بدعة. وأود أن أقول هنا إن هذا المعتاد في بلادنا من جعل السروال والسورية في الكفن هو الموافق لمشهور مذهب الإمام مالك، هذا مشهور مذهب الإمام مالك أن الرجل أقل ما يكفن فيه هو 3 قطع، قطعة سورية قميص تفصل على شكل سورية، والأفضل أن يكون لها أكمام، هذا كم وهذا كم، ولو لم يكن لها أكمام يعني لا بأس، والثاني أن يكون القطعة الثانية هي إزار أو سروال. والفرق بين الإزار والسروال أن الإزار ليس فيه كمان، كم تدخل منا رجل اليمنى وكم تدخل منا رجل اليسرى، أشبه ما يكون الإزار هو مثل الإزار في الإحرام اللي هي الفوطة اللوطية في الإحرام، أو سروال في الكفن. فهذا مشهور مذهب مالك أن الرجل يكفن في 5 قطع أو 3، الثلاثة هي سروال أو إزار، قميص وهو السورية، وعمامة. والأفضل والأحسن أن يكفن الرجل في 5، سروال سورية وهي القميص وعمامة ولفافتان، اللفافتان يلف بهما بعد أن يلبس الإزارة وهو السروال والقميص. والمرأة على مشهور مذهب مالك الأفضل والأحسن أن تكفن في سبعة أثواب. ما هي الأثواب السبعة؟ سروال أو إزار وقميص وخمار وأربع لفافات، أربع لفافات، أربعة وثلاثة سبعة. وبالتالي ما يفعله للأسف بعض الناس اليوم الذين يذهبون إلى العطارين الذين يبيعون الأكفان في بلادنا ويقولون لهم يحرم عليكم أن تخيطوا الأكفان على هيئة سورية وسروال وهذا بدعة وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول هذا الكلام من التهور ومن قلة العلم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح حديث عائشة تقريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب، بيض يمانية أو سحولية وهي نسبة لمدينة ليس فيهن قميص ولا عمامة، هذا الحديث يستدلون به على منع أن يجعل الكفن أو أن يجعل من ضمن الكفن السروال والسورية. أقول هذا الحديث نحن حتى نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نرجع لكلام أهل العلم، فهم أدرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعناه منا. فهنا العلماء اختلفوا في فهم قول عائشة ليس فيهن، هذا نفي، ليس فيهن قميص ولا عمامة. المالكية قالوا النفي هنا نفي عددي، أي ثلاثة أثواب غير القميص وغير العمامة غيرهن. وبالتالي قال إيش هي الثلاثة؟ هي إزار وهو لفافة ولفافتان أخريان، هذه ثلاثة، ثم قميص ثم عمامة. هذا تفسير الإمام مالك وتفسير الإمام أبي حنيفة. الإمام الشافعي جعل النفي في حديث ليس فيهن قميص نفي وجودي، أي ليس من ضمن الكفن أصلا لا قميص ولا عمامة، وبالتالي أقول لا يجوز لإنسان أن يلبس على الناس اليوم في أمر الكفن ويقول لهم لا تجعلوا السروال ولا السورية في الكفن وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام غير صحيح البتة. وللأسف أخبرني يعني أكثر من شخص أن بعض المغاسل يعني يفعلها بعض الناس عندهم يعني يجعلون المغسلة هذه للميت، قالوا لما نجيبوا لهم الكفن في سورية وسروال يقول هذا خطأ، هذا بدعة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لست أعلم بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإمام مالك ولا من الإمام أبي حنيفة. نعم أقول هذه مسألة خلافية، لا يجوز لمن يجعل الكفن هو اللفافات فقط أن يعني أن يبدع أو يعني يمنع جعل السروال والسورية في الكفن، ولا العكس، ولا يجوز لمن يجعل السروال والسورية في الكفن أن يقول من لم يجعل القميص والإزار في الكفن فقد خالف السنة. هذا خلاف مباح بين أهل العلم، وبالتالي كلامي هنا موجه للذين يهتمون بمسألة تكفين الموتى أو صناعة الأكفان، استمروا في هذا الأمر، فالأولى أن يكون هذا مشهور مذهبنا مذهب الإمام مالك أن كفن الرجل يكون على الأحسن في خمسة ولا يزاد على الخمسة قطع. القطعة الأولى هي سروال أو إزار، الإزار هو قطعة قماش تلف على النصف الأسفل، والسروال أفضل عند متأخري مذهبنا لأنه أبلغ في الستر، هذه القطعة الأولى. القطعة الثانية سورية وهي ما تسمى بالقميص، سواء كان لها أكمام وتدخل اليدان في الأكمام أو لم يكن لها أكمام، هاتان قطعتان. والقطعة الثالثة هي عمامة تلف على رأس الرجل وتجعل عذابتها وهي الطرف الزائد توضع أمام الوجه أو توضع على الوجه ويستر بها الوجه، هذه ثلاثة. ثم بعد أن يوضع الميت في السروال والسورية والعمامة بعد أن يعمم يوضع على لفافتين، اللفافة الأولى يلف بها جسمه كامل من نحره إلى أسفل قدميه ثم توضع اللفافة الأخرى وهذه خمسة، ثم يربط من رجليه وركبتيه ومن وسطه. طيب، أما المرأة فالأفضل والأكمل أن تكفن في سبعة أثواب، في سروال أو إزار، وفي سورية اللي هي القميص، وفي خمار، هذه ثلاثة، ثم يضاف إليها أربع لفافات. أما أن يأتي بعض الناس كما ذكرت ويقول والله جعل تخييط أحد الأكفان على هيئة ثوب اللي هو على هيئة قميص اللي هو سورية، وعلى هيئة سروال أو على هيئة إزار، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له ما أصبت قط، وإنما هذا من الخلاف المباح، مرده إلى فهم كلام عائشة رضي الله عنها حين قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ليس فيهن قميص. هل ليس فيهن بمعنى أن الثلاثة لم يعد منها القميص والعمامة وإنما يضاف إليها، أو هو نفي وجودي أي لم يكن فيها قميص ولا عمامة؟ والناس متى وافقوا مذهبا من المذاهب، ولا سيما إن كان من يعني هو مذهب أهل البلد، فلا يجوز التشويش عليهم ولا يجوز نسبتهم للبدعة. يعني حتى ذكر بعض العطارين قال قلت له يعني نحن من زمان في بلادنا نجعل الكفن في سروال وسورية، قال إذن أنتم على البدعة منذ سنوات طويلة. هذا للأسف راه جهل وقلة علم، ولو قرأ كتب المذاهب الأربعة لوجد أن هذه المسألة مسألة خلافية، وأن المالكية والحنفية وبعض أهل العلم ذكروا استحباب التقميص لبس القميص، واستحباب الائتزار إلباس الميت إزاراً، أو أن السروال أفضل، وذكروا العمامة للرجل والخمار للمرأة، وأن هذه المسألة وجد فيها حتى الخلاف داخل المذهب المالك. فلهذا أحببت أن أقول هذه الكلمة علها أن تصل إلى آذان بعض الناس الذين يبيعون الأكفان أو يشتغلون بتخييطها، أو من مات له ميت فإنه لا ينتبه لهذا التشويش، فإنه لا يلتفت إلى هذا التشويش، وليجعل الكفن على هو ما هو المعتاد عندنا، أن يكفن الرجل في خمسة قطع: سروال، سورية، عمامة، لفافة، لفافة، وأن تكفن المرأة في سبعة أثواب: سروال، سورية أو بدل السروال إزار، وسورية، وخمار، وأربع لفافات. وأربع لفافات. رحم الله أموات المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الإسلام، اللهم آمين. بقيت نقطة مهمة أذكرها، للأسف وصل الجهل ببعض الناس، يقول المرأة تلبس من السراويل بقدر ما تزوجت من الرجال، فكان يتزوجت اثنين يلبسوها سروالين واثنين سوريات، وكان يلبست أكثر، وهذا كله طبعا مرده إلى يعني قلة الوعي وقلة الفهم. المرأة كفنها هو الكفن، ثلاثة والله خمسة والله سبعة، وهو الأكمل، لا فرق تكون متزوجة غير متزوجة، متزوجة وطلقت، طلقت أكثر من مرة، هذا الكلام كله لا علاقة له بمسألة الكفن. وفقنا الله جميعا لفهم كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
3: الأخ أحمد شيخنا يسأل، يقول توفيت والدته، وهو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
4: هو الحق، نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راهو مثل ما هو موجود في الذكور راهو موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقولوا أخونا كلانا اللي هو الولد، والعكس الصحيح راهو، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات في اللي حازة البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة، أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطاها، لأن عندها خوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء، ما يبوش يخاصموها ما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هذه حرام عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفه كل من يحوز الفلوس والذهب أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة. بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وهو بنقسمه، قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة. يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد عند أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش؟
3: ضاع. نعم.
4: لا لا في صورة
3: في الأولى لما صارش
4: مضاعش مضاعش يبدأ أنه وديعة. هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هل بلا شوية
3: كل حد عارف يعني.
4: أيوة يقولهم وزنوا وعرفوا جرامات. أنت عندك 100 جرام، أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه، بيضيفها ليه رأس الحول لفلوسها الخاصة في شيء في حوشة. وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة. فهذا حق الفقير ما ضاعش، لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع. من المال الضائع ما ضاعش غار على الوارث، هو ضاع حتى على
3: الفقير.
4: الفقير لأن تقولي ضائع عليه كيف يزكيه؟
3: ما يعرفش أصلا كم عنده،
4: ما يعرفش كم عنده. وفي نفس الوقت هذا كالمال الضائع بعدها لما بيحصله بيسر عليه كيف بيزكي السنين الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بيزكي لعام واحد. نعم. يعني المال ضيع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لخطورة المسألة، فعليهم من بناتهم يبادروا ولا باس. وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بأدب مش عيب تقيض. مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الإنسان مرات بالباطل. فهو نقول انت مدام ما كلمتهاش اختك ومتأدب بارك الله فيك، مشي لها بكل ادب وقولها يا فلانه احنا تنزل لكم على الحوش وعلى كذا، بالله تراها هاتي لنا الذهب خلي بنقسمها لاخوتك. يعني يعتبرها امراه صالحه ودست لكم، قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفتره دي كلها، ترى طلعي خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاه للفقير ونعطوا كل واحد شن حقه، انت متحمله مسؤوليته بارك الله فيك محصله ذنوبه، ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام أكلمهاش قبل.
3: نعم
4: شيخ. فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
3: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
5: شيخنا مجيب على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
6: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم، إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم، رجيتهم ليل تموا وتبي تصلي بروحك تخسر. اما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وانت تجلس معاه تصلي ليل يسلم، ولا تسلم وتنصرف وهو انت من محابيش الامام، فان اتم الامام فتتم معه. وعكس الصوره لو الامام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض انت الحاضر وتتم صلاتك.
5: نعم بارك الله فيك شيخ.
7: الاخت امل شيخنا قالت ان تنزل منها ماده كل مره بشكل، ومع وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه الماده غسل الجنابه، هل تعتبر على جنابه؟ قالت الماده هي تنزل منها دون شهوه.
8: لا لا لا لا ما نزل من المني دون شهوه، هذا في حكم النجاسه العاديه. يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برده خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج اللي أصابه مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى غسل إزالة النجاسة. غير الفرق أن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحواجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه راهو، لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقولولاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقولوا له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقولوا له معفو عنها، لا راهو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي 5 دقائق و6 دقائق هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في العرض أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها، هو الذي نطبق هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
7: نعم بارك الله فيك شيخنا.
4: الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم، نعم مذموم، لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامة فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها لأنه شيء ممتهن، هذه حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام، به هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوى. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة، ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم ما هم جزء منه، دورة هالتوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس تو تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهر كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال هذا. الجانب السلوكي والجانب الآخر، كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب ويصل لهذه المرحلة، هل وصل الإنسان والله واقف للصلاة، الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته. إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حق نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال، ويصيبه الكبر، يقول ماذا ما هو يحسب روح حق حاجة باهية، يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هوش باهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه، نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال ذرة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذا ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق بماذا هو كان خلقه، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال. أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعله يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
9: إجابة لسؤال الأخر جب، قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب، وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين. فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه، الواجب أن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة، سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي، ما ندكوش هذا الاختلاف ليل نخلوه يفرق الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك، ويوم الحج الأكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة، ويكون المسلم أخ المسلم، وما يعني صح أنه هو يتفقوا فيه أو يختلفوا فيه، لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الآن من ولي الأمر في ليبيا؟ الآن ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا، مقسومة الآن كيف ما تراها الآن. الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد، الحكومة هنا في طرابلس ما هوش معترف بها البرلمان، البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي المعروفة بحكومة حماد، الجيش منقسم، جيش في بنغازي وجيش في ليبيا. أنت لما تتكلم عليه ليبيا ككل، يعني الآن اللي هو معترف به دوليا واللي هي الحكومة الموجودة واللي هي الآن هي اللي تملك صرف الأموال والمرتبات والتعامل مع الدول الأخرى هي حكومة الوحدة الوطنية، فهي لها ولاية الأمر. هذه الحكومة هي اللي لها ولاية الأمر في الوقت الحالي في ليبيا.
10: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد، هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة، وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول ما عندناش مقر، ويقول احنا نخدمه بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولون اطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينه، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة يا أخ عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينه وما ناخذوش في العقد اللي هو مفروض أن نعرف ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم أنا ساعات، هل أنا مستشار ينادوا فيها لما يحتاجوا شيء، هل أنا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا أنت تعالى كان فيه شيء صلحة ولا كذا وكذا، كان ما فيش يعني هذا نقول لك أنا اللي نعرفه أن دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعة كذا إلى الساعة كذا. إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تذهب إلى هذه الجهة، ويعني سواء كان فيه عمل أو ما فيش، ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في أي مكان عندهم في مكتب واشتغل بأي شيء تعاونهم به في الجهة هذه إذا كان العقد كذلك. أما إذا كان العقد إنك موظف صيانة يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة ولست ملزما بدوام أقول لك هيك ماشي. إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي باس هذا أولا أصلا. بعدين إذا كان الجهة نفسها إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي. إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقوله تستشير الجهة. إذا كان أعطاتك إذن في العمل يعني في عمل آخر في جهة أخرى في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال. تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا ولما يحتاجون ينسكر ونمشي للجهة. إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها فلها الحق في أن تمنعك. لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش الدرس ودروس خصوصية. علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة وبعدين ينادوهم يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة. لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس. أنت الجهة كان إذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي فلا بأس إن شاء الله.
7: إذا نجيب شيخنا عن سؤال ورد إلينا عبر رسائل الواتساب يقول فيه السائل ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق وإن كان الشراء غير جائز فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
11: هو شراء الإسمنت المعروض ولا غير هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور. إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه يجوز شراء الإسمنت من أي مكان من أي مكان يعني أي مكان سواء على الطرقات أو غير هذا كشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضع بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع من ضمنها أن في أماكن مخصصة يعني ما يبيعش الإسمنت إلا من الشخص المرخص له وكذلك جماعة الغاز يعني بذات الغاز ما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا هذا غاز مدعوم من الدولة تدير فيه مثلا تبيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار ودارت له مستودعات خاصة يعدي هذا بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة اشتغل نقص يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه في يامات بخمستاش يامات بعشرين يامات يوصلوا فيه لما يجي فترة يوم تقام حتى بثلاثين يعني حسب المواسم وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومة سواء الغاز وإلا البنزينة وإلا الأشياء المدعومة هذه لا يجوز للمسلم أن يبيعها في الطرقات ولا أن يتخذ هذا الأمر مهنة. في فرق بينه وبين الإسمنت. الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان لك بشرط أن يكون مرخص بس يعني. لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لانك خذيت منه قنطار ولا اثنين لانك مستحق وغيره ما هوش يعني انت لست بآثم في ذلك. لكن كلما كان اخذ من الجهات المختصه ويحفظ بالطرق اللي هو هو افضل ليك انت وحفاظ عليك وحفاظ على مبانيك وغيره. اما اذا كان يقصد هو مثلا شراء من امام المصنع ولا غيره مش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
7: هو قال لي في الطريق الظاهر يعني السيارات هذه اللي تدرس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجوده يعني
11: ايه اذا هذه ما فيها زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو ولكن كلما كانت الجهه مرخص لها فهذا هو اولى يعني نشتري من محل مواد بناء مرخص لي نبيع في هذه الاشياء هو افضل. لكن لو اشترى الانسان من اي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
7: بارك الله فيك شيخنا.
5: هذا السؤال عبر البريد يقول فيه السائل ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته يعني بالإكراه والغصب؟
6: نعم للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير. فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا. هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى على بنات عمك، وماشي حتى على المجمعة المنطقة اللي أنت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقوله أنه رأوا خدمة الوالد والوالد زوج ووالدته، هو رأوا في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه يا زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤلناه يعني.
5: بارك الله فيك شيخنا.
7: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة، تقول فيه: أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس، والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية؟ فكيف أغتسل من الحيض؟
8: إذا كانت تقدر مثلا تغسل من الصدر وللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل، وتاخذ شوية من الرقبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا، المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة. في هذه الحالة تتيمم ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة. لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديروا في طاقية، هذا اللي يديروا فيها لما يديروا في حمام البخار طاقية مثلا نايلو وتغسل باقي الجسم حتى بتقربش هلبة يعني لأن إحنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة، صعب. تو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها، صب عليها الماء على كتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية لأنها زي ما قلت لك غير منضبطة وما تضمنش إن تجي في رأسها. المهم الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل لوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هكي بكل، والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
7: بارك الله فيك شيخنا.
5: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يريه تقول في سؤالها: أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
1: لا، الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. من شروط النكاح الولي، حديث لا نكاح إلا بولي، وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين: شرط الولي وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح وشروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا. لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن فإن الزانية تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 هي مطلقة وأرملة، إذن هي ثيب. إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، لأنه كنت تلتجي حتى القضاء والقاضي عليه أن نتثبت من أشياء كما ذكر بعض العلماء 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط، فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن تتزوج بالذات الثيب يعني، فإن أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح حتى، وبالتالي لا تجبر بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح يعني، إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبدي أم هو ما لماذا شرط الشارع الولي؟ لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفء على من معرة على الأولياء اللي اسمها هذه المرأة.
0: نعم.
1: فهذا السبب لأن الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بيناسب عائلة زي ما نقول بيناسب شخص يعني، ينظر لهم هذه النافع لما يدخله قال لك من العار على على على, على, على, على, على الزوجة. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
7: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
8: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه للسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم ربما ينشدوا في مصر ما نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح، لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم، يعني كلام، أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. أنا يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا لماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبه في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100 طول العام لأن عندنا متبرجات، سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش، ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بي مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش وكل بلاد فيها اللي متبرجة وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون، فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات، وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسا؟ هذا مستحيل، تحني 5 فار مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخشوا المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح مع كثرة الآلام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الآلم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وان هم مظلومين وان هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى انهم هم المجرمين وان هم القتلة وان هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليش ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقول لي فيهم مش مدابين والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه، وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم. هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو سات الروحة، ولا يزني وهو سات الروحة، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم وهو سات الروحة. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأنه نيته مصافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه والله الحقيقة لهل ببكل بكل، يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شن هو التعليق الأول؟
12: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة الإخلاص لله،
8: يعني والله إن شاء الله يتكلمنا عليه هذه.
12: نعم تكلمت عليه شيخنا.
8: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
12: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
8: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
12: نعم بارك الله فيك شيخنا.
13: السؤال الثاني للحاج أحمد، قال إنه أصيب بورم البعيد قال في 2011 وقال أنا عالجته بأكل الثعابين، قال ناكل في الثعابين والضفادع والحمد لله. قال أنا الآن شفيت، ما الحكم في ذلك؟ أقول أما هل الثعبان علاج أو لا أو ليس علاجا، أنا هذا لا أعرفه، لأن العلاج هو يثبت إما بقول أهل الطب وإما بالعادة. لكن لو سألتني ما حكم أكل الثعابين، يجوز أكل الحية عندنا، الأحنش والثعبان والبوزريق وغيرها، هذين اللي يأكلوا الأحناش بصفة عامة على مختلف مسمياتها، يجوز عند المالكية أكلها بشرطين. الشرط الأول أن تذبح ذبحا، أن تذبح من رقبتها، تذبح يعني أن يقطع الودجان فيها، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يؤمن سمها، السم متاعها يكون مأمونا. ولهذا ذكروا قالوا أن بعد ما يذبحها يأخذ مقدار 4 أصابع ويقطع، لأنه يوجد فيه السم. نعم هي مسألة خلافية، لكن المالكية يجوزون أكل الثعبان سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، المهم أن يذبح ذبحا. مش يجي إنسان لحنش ويقعد يضرب فيه بلوحة والله بحاجة لين يقتله وبعدين يقول بناكله، لا هذا ميتة كيف بتاكله؟ لأن المالكية عندنا أن الثعبان يجوز أكله إن ذبح رقم واحد، وأن يكون مأمون السم. أما مثلا لو لم يذبح لا يجوز أكله، لو ذبح ولكن قالوا له هذا معبي سم، هذا لا يجوز، لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. أما الضفدع الذي هو يعيش في البر فهذا أيضا يجوز أكله، هذا أيضا الضفدع البحري السلحفاء، نعم لا مش الضفدع البحرية، هذه اللي هي تعيش في البحر هذه تؤكل بدون ذبح، لأنها أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا ما فيش مشكلة. لكن التي تعيش في البر فهذه نعم يجوز أكلها بالذبح ما دام أنها تعيش في البر. فننتبه لهذا الأمر لمسألة الذبح ومسألة أمن السم في الثعبان.
14: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
15: هذه الحلقة إعادة.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في هذا اليوم وصحبة الفريق المصاحب لي في برنامج فتوى، وذلك لاستقبال مكالماتكم واتصالاتكم واستفساراتكم حول ما يتعلق بأمور ديننا في هذه الحلقة عبر هواتف البرنامج 092-092-15-0 092-092-16-0. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا. مستمعين الكرام، من المسائل التي يدور السؤال حولها في معظم حلقات البرنامج أو أسئلة المستفتين، هو ما يتعلق بأداء الحقوق إلى أصحابها. المسألة تتعلق بالإنسان لما يستدين مال، يتسلف مال ثم لا يرجعه إلى أصحابه فترة من الزمن، ويطول هذا فترة السداد. يعني يجي في البداية إنسان لما يكون في أمس الحاجة إلى المال، وأمس الحاجة إلى

0: أصبحت هي بابا من باب يعني عدم إعانة المسلم لأخيه المسلم جراء ما يتعرض له الإنسان من إنكار الحق أو إنكار الحقوق وهذه كما قلت يعني مسألة ينبغي أن نتوقف عندها، لأن هذا الفعل ليس من شيم المسلم، الحق الذي يعني في ساعة العسرة يعني يأتي للإنسان ويترجى وأن يقرض مالا ليفرج عنه عن كربة، ثم بعدما يتحصل على هذا المال ينكر صاحبه ويعني ويعطي له بظهره كما يقال. فهذه مسألة ينبغي على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، أن يعينه الله سبحانه وتعالى ويعينه في سداد هذا الدين، لأن نيته هو أو لأن نيته أن يسدد هذا الدين وأن يرد المال إلى أصحابه. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله والعياذ بالله. فينبغي على الإنسان يعني مسائل كما قلت يعني يدور الحديث حولها دائما، والأسئلة تدور حولها. يعني تعلمون مستمعين الكرام أن ساعة الموت أو لحظة الموت لا يعلمها أحد، يعني الموت تأتي فجأة وبغتة، يعني فإنسان يصبح من أهل الدنيا ويمسي من أهل الآخرة كما يقال. فتضيع الحقوق وعقاب الله أشد، عقاب الله دائما نتكلم، يعني العقوبات الدنيوية لا تساوي شيئا مع عقوبات الآخرة والعياذ بالله لمن يتصور يوم القيامة وحساب يوم القيامة. يعني فهذه مسألة نود أن ننبه لها كما قلت، لأن بعض الناس يعني يعاني من مثل هذه المسائل، بل إن بعض الناس نوى ألا يقرض أحدا حتى ولو كان يعني هو مستطيع. ليش؟ لأن التجارب يعني أثبتت له أن هؤلاء الناس يعني لا ينوون السداد، أو أنه يعني يقول لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وهذا الكلام وإن كان ليس على إطلاقه وليس في كل باب، لكن كما قلت لك يعني من يسلف شخص ومعاش يرد له وهذا معاش يرد له وهذا معاش يرد له، يعني ليش يعني أن نتعب في نفسي، يعني يعني لو نبي نصدق من كيفي. لكن أنا كنت أجي تقول يطلب مني سلف وبعدين تنكر يعني تنكر علي أو تنكر يعني وأنت مش ناوي السداد أصلا، فهذا من أكل أموال الناس بالباطل، وهو أمر يعني كما قلت يعني كما هو في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ ولم ينوي ردها المال أتلفه الله والعياذ بالله. فينبغي على الإنسان يعني لا من شيء من المسلم ولا من شيء من الرجولة كما يقال أن تعطي بأغلظ الأيمان وتحف بالأغلظ الأيمان أنك ترد وتسدد في أول فرصة وكذا، ثم بعد ذلك يعني بمجرد أن تتحصل على حاجتك تدير ظهرك لأخيك المسلم الذي وقف معك حال الشدة أو حال العسرة. والإنسان بدل ما يكافي الإحسان بالإحسان يكافي الإحسان بالجحود وبالإعراض وبالإنكار. ويعني تسمع من الكلام يعني ما لا يليق بأن يتلفظ به المسلم، يعني يقول بني خاصة في مسألة أخرى، وهي أن في بعض الأحيان وهذه من المسائل كذلك التي يعني لا ينبغي أن يتحرج منها، لا ينبغي أن يتحرج منها الإنسان، وينبغي أن يعني يحرص عليها لأنها من شرع الله سبحانه وتعالى. معنا اتصال. السلام عليكم أخ محمد.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك عليكم.
0: أهلا وسهلا بك أخي الكريم.
1: الله يبارك في البرنامج المميز وخطاط من عمل، بارك الله فيكم.
0: بيكم بارك الله
1: وياك. سؤال شيخ، خذفني يوم الجمعة الماضي في وإحنا جالسين في البحر مجموعة من الشباب دايرين هذا شو يقولوا له كاتو، يعني الوشم يا شيخ.
0: الوشم.
1: الوشم تحدثت يعني واحد منهم يعني قلت له كيف أنت حتى هذا الصلاة، وقال الشيوخ مجوز شوية وكذا، مش قال لي لا يعني اللي خادمه، قال لي هذا يتنحى. فقلت له كيف يعني يقعد 3-4

0: ما تصليش ولا شد، وقال للشباب التانيين لا ويصلوا ومش ليسمح اللي قاعد ديما يعني. فبالله نبو حط ما نشافش انكم الصلاة دي، بارك الله فيك، سواء اللي يسمحها ولا التاني.
1: نعم إن شاء الله.
0: بارك الله فيك.
1: طيب، فإذا كما قلت أخي الكريم أو المستمعين الكرام، يعني الإشكالية الأخرى التي يقع فيها البعض، وهو أن الإنسان يعني لا يكتب أو لا يوثق هذا الدين. والبارئ عز وجل في كتابه الكريم يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يعني أمر بالكتابة، وأمر الشارع الكريم لحفظ الحقوق. ينبغي على الإنسان أن يوثق هذه الحقوق ولا يعني يفرط فيها. لماذا؟ لأن الإنسان يعني يثبت به حقه، يثبت حقه وحق غيره، يثبت حقه وحق غيره. فينبغي على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، يعني أداء الحقوق. ثم المسألة الأخرى اللي نتكلم عليها في المقابل، يعني بعض الناس يسأل ويستفسر، يعني هل يعني إذا أطال أمد الدين هل يطالب بالتعويض يعني مع اتصال؟ السلام عليكم أبو حسن.
2: أهلا
1: وسهلا بك، كيف حال بقى إن شاء الله؟
2: الله يسعدك إن شاء الله، الله ينور.
1: الله يبارك فيك.
2: ليش عندي سؤال؟ عندي قريبي مريض في القلب وطالبين عليه عملية يعني في مرضى كبير، يعني هل يجوز أن نعطيه من زكاة المال أو لا يجوز؟
1: المريض مطابع لعملية،
2: طالبين عليه عملية في مرضى كبير، يعني هو ما عداش قيمة العملية و نقدر
1: نعطيها لمن زكاة المال ولا لا يجوز؟ تسمع الإجابة إن شاء الله تعالى.
2: لا، ما عنديش
1: طيب، هل يشترط في العادة في الله أعلم في إعطاء مريض إذا كان بصفته فقيرا، إذا كان فقير لا يملك مالا، أو إذا عند مال وصرفه في العملية هذا سيصير فقيرا يعني؟ وإعطائه من الزكاة ألا يمكن إجراء هذه العملية في المستشفيات العامة تبع الدولة بالمجان، يعني كويسه. هذه ينبغي أن تلاحظ أن بعض الناس يمشي طول للمصحة ويبدأ يتكلم في بعض العمليات، يعني عارفين وضع المستشفيات في ليبيا معروف يعني للأسف، يعني وضع التعب جدا إلا ما رحم ربي أو بعض المخلصين يعني من أهل الطب، يعني اللي قاعدين يقاوموا قدر الإمكان أنهم يؤدوا رسالتهم على أكمل وجه، لكن كإمكانيات يعني إمكانيات ضعيفة جدا، تستغرب في المليارات التي تنفق في هذا القطاع ولا تجد شيئا على واقع الأرض إلا ما رحم ربي كما قلت، حتى لا أعمم ولا أظلم أهل الحق وأهل الإخلاص في هذا المجال. فإذا كان غير موجودة، وفي بعض مسألة أخرى أيضا نبه لها بعض الناس، أن في بعض المستشفيات يعني عندهم إمكانية إجراء العملية لكن يبوا المعدات، يعني تجيب لنا المعدات وإحنا نديروها العملية. بعض هذه موجودة في بعض المستشفيات حقيقة. إذا كان لا يمكن إجراؤها في المستشفى العام بأي حال من الأحوال، والإنسان فيه صفة الفقر، تمام، هو نسبة الشفاء يعني إن شاء الله يعني معقولة، أو يعني فيه نسبة الشفاء يعني مرجوة كثيرا ويغلب الظن على الشفاء للعملية، ففي هذه الحالة والله أعلم الذي يستحضره الآن أنه يجوز إعطائه من مال الزكاة. يعني لا بد أن تكون في صفة الفقر له. معاي؟
2: للتوضيح يا شيخ، الله يفتح عليك إن شاء الله. هو المريض يعني مصاب بجلطة، والآن في تونس، يعني مش في ليبيا، يعني
1: مش في الفقر. نعم يعني. نعم. إذا كان فقير في صفة الفقر يعطى لفقره، لأن حتى العلاج الآن يعد يعني ربما أهم حتى من الطعام. الطعام قد يصبر عليه الإنسان يوم اثنين وثلاثة، يعيش بالمية حتى أسبوع، لكن خاصة في بعض يعني حسب بالتجربة الآن نسمع فيه في الواقع المجتمع والواقع الطبي وكذا، أن الجلطة ما تستناش، يعني كل ما تعالج بشكل أسرع كل ما يكون يعني مرحلة الشفاء أفضل ونسبة أكبر والله أعلم يعني. فإذا كان لا يملك المال في حاجة واحدة بس، يعني زي ما قلت لك هي مرات الوقت هو اللي يحكم في وقت إجراء العملية والعلاج، في أشياء تنتظر في أشياء ما تنتظرش معاي. يعني إذا كان في إمكانية، كان عنده إمكانية أن مثلا عنده حاجة زائدة سيارة مثلا نقوله فخمة
0: لا هو يملك منزل وسيارة، طبعا عامة اللي بين يعني منزل وسيارة،
1: منزل بسيط وسيارة عادية
0: عادية
1: سيارة
0: عادية
1: ومنزل بسيط عادي
0: منزل بسيط يعني منزل عادي
1: إيه. إذا كان هذا حاله فيجوز إعطاؤه من الزكاة والله أعلم. نعم يجوز إعطاؤه من الزكاة والله أعلم. نعم أخ أحمد السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كيف حالك يا شيخ؟
1: أهلا وسهلا بك، كيف حالكم بها إن شاء الله؟
3: بالله يا شيخ نبو استفسار توضيح يا شيخ بخصوص معاملات شراء الدولار من مسار عن طريق شركات الصرافة.
1: نعم.
3: يا ريت توضحوا لنا يا شيخ مش تنجل هذه الأمامة ونعرف هل هذا صح أو غلط.
1: إن شاء الله.
3: بارك
1: الله فيك، جزاك الله خير. نعم. طيب. طيب المسألة إذا فيها إشكالية معينة في خلينا نكمل الكلام بس على الموضوع الديون وموضوع الديون. يعني بعض الناس لما يسلف هو ربي قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وقال وأن تصدقوا خير لكم. يعني الإنسان ينبغي على يحث الشارع الكريم الدائن الذي يسلف الناس أن إذا كان صاحب المال أو المستدين عفوا إذا كان فقيرا عليه أن ينظره، لأن هذه الصدقة في مسألة ينبغي أن ننتبه إليها. وديما أقول استحضروا النية، نية العمل لله سبحانه وتعالى، أنك أنت الإنسان يعني لما تسلفه إلى أجل معلوم، قولوا 3 شهور ولا 5 شهور ولا سنة، اعلم أن كل يوم يمر عليك كما نص على ذلك حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، كل يوم كانت تصدق عليه، كأنك كل يوم يمر عليك كأنك تتصدق عليه. وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد الله أعلم من يعني من مسند الإمام أحمد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإذا حل الدين وأنظرته يعني أعطيته مهلة تانية كأنك تتصدق بضعف المبلغ يوميا. يعني شوف الأجر والثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى في أجر الصدقة والصبر على المتصدق عليه، عفوا أجر الدين والصبر على المدين، والصبر على المدين اللي تبي منه الفلوس. يعني هذا المال هو في حد ذاته مأجور أنت على فك الكرب على أخيك المسلم، وكذلك إذا حل أجل الدين فكل يوم يمر عليك، في روايتين حديث الله أعلم، كل يوم يمر عليك يعني وأنت تنظره كأنك تتصدق عليه يوميا بالضعف، في رواية تتصدق عليه يوميا في رواية أخرى تصدق عليه بالضعف. يعني فالإنسان يعني يحمد الله سبحانه وتعالى فهو في خير، فهو في خير. لكن كما قلت المسائل ينبغي أن نقيدها بقيودها. الإشكالية وين تحدث أيضا، يجيك الإنسان يعني تسلف منه 3000 5000 6000 يردهم له في شهر ولا شهرين، بعدين الله غالب ما عاش يلقاه خلاص، ويبدأ يماطل فيه، يبدأ يماطل فيه بالذات، يبدأ يماطل 6 و7 و8 و10 سنين، وبعدين يقول لا والله أني رأى لما سلفتك الدولار كان بجنيه و30 ولا كان ب3 جنيه، وانت الآن يعني قعدت علي الفترة هذه كل الدولار تو ب8 جنيه و9 جنيه، ما يساعدنيش يعني لازم تعوضني. هذا شرعا لا يجوز، هذا شرعا لا يجوز، لأن انت لما تسلف منك مثلا 5000 ولا تسلف منك 10000، إذن ملزم أن يرد لك 10000 دينار، لأن طلب الزيادة عن فترة الإطالة هذا من الدين من الربا الصريح، من الربا الصريح، إما أن تسدد أو تربي كما كان عمل الجاهلية. فينبغي علينا أن نتذكر في هذه المسألة والله أعلم، يعني ينبغي أن نطالب بحقه. المسألة وين؟ إحنا عندنا هم الدائنين أو المدين اثنين، المتسلف اثنين، يا إما عاجز فعلا، عاجز إنسان يسعى أن يسدد ولكن لا إمكانية له في ذلك، ما عنداش إمكانية في ذلك يعني، وبالتالي يعني ينبغي أن ينظر في أمره زي ما قلنا هذا يعني ربي سبحانه وتعالى يعني أمر بإنذار المعسر، أمر بإنذار المعسر، فإذا حل الأجل يعني وإن تصدقوا خير لكم يعني إن عفوا يعني إن تصبر عليه، أن تصبر عليه وفي أجل الدين أو يعني أو يعني أو أو تضع عنه جزءا من الدين، أن تضع عنه جزءا من الدين فهو أفضل لك وأعظم لك عند الله أجرا ومثوبة، عند الله أجرا ومثوبة. ربي قال وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني ينبغي الإنسان هنا ينظر في هذه الأمر إلى عمل الآخرة أو أعمال الآخرة فيما يلاقي به الله سبحانه وتعالى من أجر عظيم يثاب عليه، أجر عظيم يثاب عليه، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وأن تصدقوا إما أن تعلم أن أخيك المسلم هذا عاجز فعلا وفقير ولا يمكن السداد، يعني تتصدق عليه بجزء من الدين أو بالدين كله، يعني مكرومة من عندك، مكرومة من عندك، ولك الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. إذن كما المسألة هذه المسائل اللي يكثر فيها الخصام مستمعينا الكرام، أنت إذا كان صاحب اللي بتسلف منك زي ما قلت يعني معدم، يعني الله غالب يعني قدر الله ما شاء فعل، إن هذه إمكانياته وهذا حاله، كان يظن نفسه أنه سيتحسن وضعه، وكان يظن نفسه أن يعني ربك يعني أنه حيرزق من باب الماء، وكان يتوقع شيء بحصله من مال معين من جهة معينة، ثم يعني خاب هذا المسعى ولم يوفق فيه يعني. وأن تصدقوا خير لكم كما قال الباري وعز وجل. الأمر الآخر يعني إن كان هو صاحب المال أو صاحب الدين عنده إمكانية باش يرد، مطلو غني يحل، مطلو غني ظلم، مطلو غني ظلم، ولي الواجد يحل عرضه. فالحديث هنا يعني مطلو الغني يعني الإنسان عنده منين يسدد، وعنده منين، وعنده القدرة على أنه يسدد الدين، ولكنه يماطل، ولكنه يماطل. ففي هذه الحالة يعني هذه الحالة ينبغي عليك أن تعلم أخي الكريم أنك إن علمت أن أنه يعني صاحب المال عنده من يسدد، تقول تصبر عليه 3-4-5-6 سنين 7 سنين، ما تقول لا والله يعني زي ما قلت بدري في البداية أن سلفتك 10,000 دينار كان الدولار بجنيه و30 ولا بثلاثة جنيه وتو بثمانية، أنت مدام عارف أن عنده إمكانية أن يسدد ما تطولش الحكاية معه، يعني عارف أن عنده مال، عنده قدر من السداد. واحدة من اثنين يعني بنوجه لها بعض المستمعين الكرام، واحدة من اثنين، إما أن ترفع أمرك للقضاء وتاخذ حقك، واذا صبرت ما تقولش نبي تعويض معي، ما تقولش نبي تعويض، ما دام هو نتكلم عليه منه على الانسان اللي عنده امكانيه يعني يرد. يعني واضح اني عندي صاحب انسان واخذ مني مثلا مسلف مني 10,000 دينار وراكب سياره تساوي 40,000 50,000، يقدر يبيع سياره طبيعي يعطيني خلصني بيع ال 10,000 متاعي وياخذ سياره ب 20 ولا 25 ولا 30 ولا اللي هو. اذا عنده قدره، هذا غني، هذا غني، وهذا طبعا هو آثم لا شك في المقابل أنه آثم، ويعني محاسب على فعله، على فعله هذا، محاسب على فعله هذا. الأمر الآخر إذا كان هو ما عنداش ننظر له، يعني ينظر، هذا هو الأجل والمثوبة كما تكلمت، لكن إذا كان هو عنده ويقدر يخلص، فأنت أخي المسلم يا من أسلفته هذا المال أمام أمرين. الأمر الأول إما أن تشكوه لأنه عنده يملك وما بيش يسدد، وإذا صبرت عليه يعني زمن طويل بحيث زي ما قلت أنت تغيرت العملة والدولار نزل، الدينار نزل سعره وكذا، بتصبر بتصبر بتاخذ رأس مالك، هذه بننبه عليها، هذه بننبه عليها، لأن الناس يقول كيف وأني أعطيته وأني سلفته وأني أحسنت له وكذا، وبعدين واخذ مني 10,000 يعني كانوا يساووا كذا وطبوا معاش 10,000 معاش يديروا شيء، انت اللي سكت عليه وانت عارف انه هو عنده، انت عارف انه هو عنده. فانت في المسألة هذه زي ما قلت لك يعني ما لكش حق الطالب بالتعويض الاكثر، لان هذا ربا صريح، هذا ربا صريح، اما ان تسدد واما ان تربي او تزيد. يعني هذا هو اللي اسمه هذا الربا الجاهليه والعياذ بالله. فينبغي على الانسان ان يحتاط لمثل هذه المسائل. طيب الاخ محمد قال في يوم الجمعه لقيت ناس يعني في البحر عليهم الوشام مدين الوشام, فتكلمت معهم في هذه المسألة. والمسألة أنني قلت لهم أن هذا حرام وهذا لا يجوز, هذا لا يجوز. فقال هو حسب ما فهمت أنه يعني من نوع اللي يزال يعني. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. هذا الحديث يعني هو والعياذ بالله لعن, واللعن هو الطرد من رحمة الله, اللعن هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فالكلام هنا هذا الحديث يعني فيه يعني وعيد, فيه وعيد, لأن الكلام على اللعنة والعياذ بالله يعني أمر ليس هينا. بعض الناس يظنونه يعني أمر طبيعي وأمر يعني مر عليه مر الكرامة وكإثم من إثم من الأثام, لكن والعياذ بالله يعني اللعن هنا فيه وعيد من الله سبحانه وتعالى, عفوا وعيد بالطرد من رحمة الله. وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت, يعني الطرد هنا من رحمة الله ليس أمر شيء, إبعاد عن الرحمة وغاية الإبعاد, وغاية الإبعاد. يعني المسألة ينبغي أن نتوقف عندها, لأن دائما نرى بعض الناس يمرون بهذه الأحاديث وهذه الآيات التي فيها اللعن ولا يعني يقيمون لها بالا أو يظنونها كمثل الآثام الأخرى. لا, هذا أمر يعني ينبغي أن نتوقف عنده. وبالتالي يعني اللعن هو فيه نوع من الوعيد, فيه الطرد والإبعاد من رحمة الله, ولا يعني يعرض عن هذا إلا الجاهل. يعني إنسان يتقي الله سبحانه وتعالى وهو في رجاء من رحمة الله سبحانه وتعالى, فينبغي ألا نتهاون في مثل هذه الذنوب. معنا اتصال. معنا كميلة. أخت كميلة السلام عليكم.
4: عليك السلام ورحمة الله وبركاته شيخ.
1: تفضلوا.
4: ألو.
1: نسمع فيك أخت كميلة, تفضلي.
4: أنا عندي سؤال.
1: نعم.
4: أنا مرات بخسرة ضعف ماديات شوية, في ناس عاونوني أعطوني فلوس وتو نبي نرجعهم ولهم ناجح بنعطيهم فلوس, يجوز هذا عادي ولا؟ باش ما يطولش علي زي الدين والله.
1: أعطوك أعطوها لك من باب الهبة.
4: أعطوها لي
1: الهدية ولا دين؟
4: لا ما أعطوليش دين. أنا مريت بفترة مادية.
1: إيه عاونوك.
4: هم أعطوه لي إيها وأنا نبي نرجعها من البياسة ولا عندي.
1: إيه أعطوك من باب العينة يعني ليس دينا, هذا السؤال. وتبي ترديه وتبي ترديه انت لي بطريقة اخرى, يعني باعتبار ان ولدهم نجح تبي تعطيهم يعني تشيلهم هدية او كذا, نوع من الرد الجميل يعني. نعم.
4: السلام عليكم
1: ان شاء الله. نعم. فإذن الكلام أخي أخ محمد أول شيء بارك الله فيك عليه يعني النصيحة اللي قدمت لهؤلاء الشباب, وهذا هو يعني الأصل في الإنسان أنه الدين والنصيحة لمن لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامة المؤمنين والمسلمين وعامتهم. يعني بارك الله فيك أخي محمد على مبادرتك الطيبة في أنك أمرت بمعروف ونهيت عن منكر. مع اتصال. نعم اخ مجدي. السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مبارك
1: طيب. اهلا وسهلا بك, اتفضل.
5: هي التقدير والجلال ان شاء الله عليكم وللعاملين بالقناه المفضله ان شاء الله.
1: وحيديك اخي
5: الكريم. دكتور انا بنسال, انا عندي ولدي عنده فيش ذيك تذاكر واحد بال عنده كاش طبعا, فانا ممكن نبي نستغل الموقف بناخذ بالبطاقه او بشيك مطبق.
1: شو بتشري معلش؟ ما فهمت السؤال اخي الكريم, معلش عاود السؤال وتكرمت.
5: عندي ابني يبي ياخذ تذاكر.
1: يريد تذاكر شنو؟
5: تذاكر سفر.
1: طيب. نعم.
5: طبعا هو عنده كاش، فاني قلت له خلي نفس البكسي ناخذ منك الكاش ونخلص بالبطاقه او نخلص بالشيك المصدر.
1: ان شاء الله تسمع لي جواب باذن الله تعالى.
5: الله يرحم والديك ان شاء الله.
1: ربنا يوفقك الكريم. ربنا يوفقك. نعم طيب. فنكمل إذن. الأخي محمد قلت كما قلت يعني بارك الله فيك على ما قمت به، وهذا هو الأصل في المسلم، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما وجد إلى ذلك سبيلا، وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وبالكلمة الطيبة، يعني نتشاور يعني الكلام مع هؤلاء الشباب، وطريقة الكلام هي التي جارت حوار بينهم يعني، وهؤلاء الشباب قالوا له أن والله يعني هي المسألة سبحان الله تجد فيها يعني فروع لما في مثل هذه المسائل، وكأنه كلمهم على أن الصلاة وأن لا تجوز بها الصلاة، ولم يعارضوا بذلك ويظنون أنهم يعني بعض الناس بعض الشباب كما أقول مستمعين الكرام يعني لهم بعض الأفعال الخاطئة التي يفعلونها أو ارتكاب بعض المعاصي لا يدل على أنهم على سوء حقيقة، يعني زي ما قلت يعني تشوفوا فيه هذا وين تشوفوا فيه في مخالفات شرعية داخل المسجد تلقاه، يعني يجي تخش المسجد وتصلي صلاة الجماعة تجد شاب قدامك مثلا يعني نقوله لابس سنسلة، يعني لابس سنسلة في رقبته وتجده في الصف الأول، يعني هذا فيه خير وفيه خير كثير مدام حريص على صلاة الجماعة والصف الأول وكذا، ففيه خير، لكن قد تنقص بعض الأشياء التي لا يلقي لها بالا وهو يظن أنها ليست بذات بال يعني. فهذا اللي بنقوله يعني الآن، هو حتى الشاب محمد لما الأخ محمد قال لما تحاورت معهم عن صلاة الجزء بها وكذا وأخي قال إنه هذا الوشم يزال يعني، فمسألة زي هذه المسألة والله أعلم الوشم نتكلموا عليه إن شاء الله، لكن بقول أنهم يعني الحوار معهم والكلمة الطيبة والتي هي أحسن يعني تجد مجال تجد طريق للمستمع إليها، يعني هذه نتكلموا عليه، يعني هذه اغتنام الفرص في مثل هذه الأوقات أو في مثل هذه الأحيين يعني يخلي الإنسان يعني حتى مشيته للنزهة هي مشي البحر ولا مشي كذا هي أمر مباح استغله في طاعة الله سبحانه وتعالى، يعني زي ما قلت لكم موقف الواحد ما الإنسان يستنتج منه يعني نقاط وملاحظات شرعية إيجابية وقد تكون سلبية، فالإنسان لا يعني يدخر جهدا في طاعة الله سبحانه وتعالى في كل أحواله في كل أحواله، يعني فرق بين الشخص اللي لقيه مثلا هؤلاء الشباب وكده مروا لعشرات الناس ولم يبالوا ولا نزكي الله أحد، وأخ أو الأخ هذا يعني شاف وأراد أن مناصحتهم يعني، فأكيد يعني في فرق كبير والأجر عند الله عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لأنك أنت حتى لو مستجاب لكش الشخص وهذه ينبغي نبولها أيضا حتى تنصح لو مستجاب لك إيش أمرين، أنت قمت الحجة أمام الله سبحانه وتعالى، وأكيد يعني في لحظة ما أو في يعني يوم ما سيرجع لهذه الملاحظة، وقد تأتي ملاحظة أخرى من شخص آخر فتكون سبب في هداية إنسان المسلم سواء عن هداية العامة لله سبحانه وتعالى أو في هدايته في الامتناع عن فعل محظور من المحظورات والله أعلم، فكل شيء يعني تجد له إيجابيات وتجد له سلبيات عفوا، وفي المقابل كما قلت إنسان لا يعني لا يحتقر من المعروف شيئا، ما الله يأهوني كلمة قلتها لهم ونصحتهم وبالتي أحسن، وفيه وين اللي بنتكلم عليه أنه فيه يعني أخذ ورد من الطرفين، يعني ما قولاش إن دخلك أنت ولا برا لحالك ولا أنت قالك لا مش كويس، لا، لأن الكلمة الطيبة تؤتي أكلها في العادة، يعني الإنسان لما يعرف ويظن الخير في كلمته وفي النصيحة يناصح بالكلمة الطيبة، وقد يعني كلمة إنسان أو موقف يعني لا يلقي له بالا يعني يهدي به الله إنسانا إلى طريق الخير. فالوشم الأخي الكريم تأكيده هو محرم كما نص عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، والوشم هذا في قديما كان يغرز في إبر يعني توضع يعني في الأماكن معينة، وإن كان في العادة هو في بدن المرأة يعني قديما حتى يسيل الدم يعني لن يطلع الدم، وبعدين يحطوا عليه في الكحل والله أعلم ويبقى هذا الكحل يتحول إلى اللون الأخضر، والفاعل الذي يفعل هذا الفعل يسمى هو الواشم، والذي فعل ببدنه هذا الفعل هو الموشوم، هو الموشوم. وإذن هذا لابد إذن أن نقول أن إزالة الوشم لمن يستطيع أن يزيله، يعني يجب عليه أن يزيله إذا كان لا يترتب على إزالته ضرر ببدن الإنسان أو بصحته أو بصحته. هذه مسألة. والمسألة الأخرى بهي اللي ما يقدرش يزيله خلاص يصلي به ولا شيء عليه، يعني ما فيش إشكال والله أعلم، لأن لا ضرر إذا كان لا يمكن أن يزال فلا بأس بذلك. والمسألة الأخرى هذا الوشم الآن نشوف فيه، يعني هم مسائل تتعلق بعضها ببعض أخي الكريم. يعني تشوف أنت الآن يعني منين جاءنا الوشم هذا؟ التقليد للكفار والعياذ بالله. هذا الفعل يعني فيه حاجتين، من ناحية أنه وارد فيه اللعن عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا إثم يعني بروحه. والإثم الثاني أنه هو التقليد للكفار والتشبه بالكفار، يعني يدخل بالتشبه بالكفار زي ما نشوفه في اللاعبين الكرة وغيرهم كذا، تلقاه يعني جسمه يكاد يكون يديه ورجليه وصدره وبطنه وكله على بعضه، كله وشام في وشام يعني. وبالتالي نتشرب مثل هذه العادات القبيحة لشبابنا المسلم سواء بالقليل وبالكثير، يعني على حد سواء، يعني القليل والكثير على حد سواء. هذا الوشم سواء وإذا كان هو من نوع اللي يزال، إذن فإذا يشكل طبقة عازلة عن الجسم عن الماء يعني، وطبقة تعزل الماء عن وصول الجلد، فهذا أيضا لا يجوز فعله، وهو مانع من وصول الماء إلى بدن المصلي، يعني في أماكن الوضوء أو في أماكن الغسل، حتى أماكن الغسل. وبالتالي ما دام يشكل عازلا فلا تصح معه العبادة، لا تصح معه العبادة. فينبغي أن ننتبه لمثل هذه المسائل. وحقيقة سؤال واحد لكن يعني استنتجنا منه عدة يعني مسائل، استنتجنا منه عدة مسائل، يعني الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، يعني المجادلة بالتي هي أحسن، البيان من رأى منكم منكرا فليغيره بيده كما حديث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه. والسائل الكريم هنا يعني دخل في المرحلة الثانية، وهو تغيير المنكر باللسان والدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المؤمنين وعامتهم كما في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الذي ينبغي على المسلم أن يكون ديدنه، أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعني ما وجد إلى ذلك سبيلا. وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يترتب على النهي عن المنكر، يعني منكر أشد من الناس كما يقال. فالمسألة حقيقة كما قلت يعني هذا الذي ينبغي أن يكون ديدن الشباب المسلم وديدن المسلمين في بعضهم لبعض، المسلم وأخو المسلم لا يشتمه ولا يلطمه ولا يخذله، يعني حتى يدخل حتى في الخذلان، يدخل حتى في الخذلان والتسليم أو ترك أخيك المسلم لشهواته وللمنكرات التي يقوم بها، ولا تحرك ساكنا، ولا تحرك ساكنا. وهذا باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين التي يعني يقوم عليها الإسلام، يقوم عليها الإسلام. فينبغي علينا معشر المسلمين ألا نفرط في هذا الجانب العظيم، هذا جانب عظيم جدا، يعني لو قام به عامة الناس لاستقام حالنا على ما أحسن ما مما نحن عليه، مما نحن عليه. أقول للأخ السائل الكريم الأخ أحمد، شراء الدولار عن طريق المحلات الصرافة هذه فتوى دار الإفتاء، يعني يكاد يتكلم الكلام فيه في كل حلقة، أعتقد يعني المشايخ في كل حلقة يرد هذا السؤال وبينوا الحالة التي مرت بها هذه المعاملة، مرت بها هذه المعاملة. في الأصل كان فتوى دار الإفتاء بالتوقف عليه الحكم، يعني لا يعرف المسألة حلال ولا حرام، إلى أن جاءت المراسلة من مصرفي مركزي عن إجراءات هذه المعاملة، فتبين لدار الإفتاء أن فيها ملاحظات مخالفة للشرع، فأفتت بالتحريم إلى حين أن تزال الموانع الشرعية لكي تصير المعاملة جائزة شرعا. وبالتالي والله أعلم، يعني من أخدم على هذا الفعل والمسألة أني أخذت دولارات أو أخذت دولارات وقبضهم في يده، هذا ينبغي عليه أن يسترجع رأس المال متاعه، يعني المال دفعة في الدولار رأس المال، هذا يتصرف فيه كما يشاء، إن ماله الأصلي فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، في أي معاملة غير شرعية رأس مالك هذا رجع لك يعني. والمكسب اللي منها اللي فوق رأس المال، الدولارات اللي هم فوق رأس المال، هؤلاء يعني يتصدق بهم في وجوه الخير والله أعلم. هذه مسألة، وينبغي نصيحة لعامة الناس، يعني نصيحة لعامة الناس، التوقف عن من يعتقد أو كما نراه الله أعلم أن هذه الفتوى بالتحريم هي الأصوب. ينبغي عليك أخي المسلم أن تتوقف على هذه المعاملة، يعني إحنا دي ما نقوله يعني مكسبها قداش هي 3000 جنيه 4000 جنيه، لا يعني لا تغامر بدينك وتدخل على مالك الحلال مالا حراما، يعني أولا فيه معصية الله سبحانه وتعالى يعني بحسب هذه الفتوى، وبالتالي أن يختلط مالك الحلال بالحرام والعياذ بالله. فينظر إنسان يصبر، يعني لعله القائمين على مصر في المركز يصححوا هذه المسألة ثم يقدموا عليها وهو مطمئن القلب والله أعلم. الأخت كميلة قالت يعني في فترة من الفترات يعني مريت بضائقة مالية، وقام بعض الناس بإعانتي فساعدوني بمبلغ من المال، يعني وبالتالي استقام الحال معها، وتريد أن ترد لهم هذا المال. هو ليس دينا، هو ليس دينا، يعني هو من باب الإعانة، الهبة والصدقة أو الهدية، يعني هم الله أعلم بنيات هؤلاء الناس، لكن تدور كلها بين المعروف، بين المعروف المأجور عليه، يعني سواء تتم باب الصدقة بينك وبين نفسك. وإن لم أقول يعني هذا اللي معطيتها للشخص، مش شرط أقول أن هذه صدقة ولا أقول هذه هبة، هم هذا موجودين، يعني ينبغي أن يعلم أنهم موجودين، بس يعني إذا ما صرحتش بأنه دين، فينبغي أن يحمل على هذا المحمل، وهي الهبة والصدقة أو الهدية بحسب مقام الحال الذي بين الناس. فهنا هذا المال الذي أعطي للسائلة الكريمة، قالت أعطوني من باب الإعانة وليس الدين، وأريد أن أرد هذا المعروف، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يعني بارك الله فيك على هذه النية الطيبة. يعني هذا المسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله، يعني هي الآن ليست ملزمة يعني بهذا برد هذا المال شرعا، يعني لأنه لم يعطى لها من باب الدين أو هبة الثواب كما هو المعروف عندنا، لكن أعطيت لها من باب الإعانة على باب الإعانة، فيعني تريد أن ترد هذا المال من باب المعروف، وبالتالي هذا يعني الإنسان يؤجر عليه من الطرفين. هذا رأى أخيه المسلم في حاجة وضائقة ففرج عنه كربته، وآخر ماذا رأى أن هذا الفعل من باب يعني المعروف ومن باب يعني الإعانة، فيجب أن يشكره بالماديات زي ما نقول يعني برد الماديات، وأردت أن تهدي هدية لابنه في نجاحه فلا بأس بذلك، واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل ثم نعود إلى الجزء الثاني بإذن الله تعالى، فإلى ذلكم الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الجزء الثاني من برنامج فتوى لهذا اليوم، والذي نستقبل فيه استفساراتكم ومكالماتكم عبر هواتف البرنامج 092-092-15-0 092-092-16-0. طيب، نكمل الإجابة على بقية الأسئلة. الأخ مجدي قال: عندي ابني يبي يشري تذاكر سفر بماله الخاص بالنقد يعني أو الكاش، فأريد أن أدفع عنه أو أحجز عنه قيمة التذاكر عن طريق الحوالة المصرفية أو عن طريق البطاقة أو الصك المصدق، مقابل أن أستنفع أنا من هذا الكاش أو هذا النقد. ما عمر أقوله كاش لأنه جاري في لساننا، وأن كان اللغة الأصح هي النقد يعني، لكن هذه اللغة يعني تعارف عليها الناس ومتعارفة بينهم أكثر. على كل حال أخي مجدي، لا بأس بذلك، لكن يشترط أن تأخذ منا الكاش قبل، تأخذ منا الكاش قبل، شوف التذاكر كم يساوي سعرهم عن طريق الحوالة هذه أو عن طريق التحويل المصرفي في المتعارف عليه الآن. وأصبح حتى بعض الناس بنميزوا حاجة بس يعني في الأسئلة، ترد الأسئلة حتى على 14-13 يمكن بنشري بضاعة فلانية بالصك المصدق، هو يقصد التحويل المصرفي، يعني هو الصك المصدق شكل والتحويل المصرفي شكل، يعني وين الفرق بيناتهم من ناحية الشرعية في شراء العملة أو في شراء تستلم البضاعة حتى في الذهب والفضة وكذا وإلى آخره، بتحول نفس الوقت، يتم التحويل في نفس اللحظة اللي تستلم فيها البضاعة، لكن بالصك المصدق الأمر يختلف، الأمر يختلف، إنك أنت بتمشي بتشوف معنا اتصال. نعم أخ خالد، السلام عليكم.
7: السلام عليكم.
1: تفضلوا.
7: طيب
1: شيخ، أهلا بك.
7: والله بنفعك، كان من حوالي من منطقة لمنطقة، مثلا الجهة الغربية للجهة الشرقية،
1: نعم،
7: مبلغ زي ما تقول 1500 يبقى فيه منها كيف 10 جنيه 15 دينار.
1: نعم،
7: شنو هذه نكون في شوف الفترة بتاعتنا
1: إن شاء الله بإذن تعالى. نعم أبو شعال، السلام عليكم.
8: أبو محمد.
1: أبو محمد السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا بك.
8: أهلا وسهلا بك. طيب، اسم بيان.
1: اسم بيان.
8: اسم بيان، قال فيه شبهة، بتعرف هل تنتي ولا بنتي؟
1: نعم.
8: جواب
1: إن شاء الله بإذن تعالى. أخ هشام، السلام عليكم.
9: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: تفضل.
9: الله يبارك فيك شيخ. أنا استاذي والله عليه الذبح الفوري بتاع الدجاج هذا.
1: نعم.
9: اللي نمشي نشرب الدجاج الذبح الفوري، البايع يقوم بوزن دجاجة وهي حية. ويبيع اللي بعدين على سعر الكيلو. وبعدين هواي لأن يذبح الدجاجة في منها فايض هلبة حيتلوح ويرتمع حاشاتهم يعني، فقضي الموضوع هذا زائد شرعا ولا لا، أن يذن الدجاجة هي حية وبعدين يبيع لي.
1: نعم،
9: فهمت سؤالي شيء؟
1: يعني أنت تتكلم بيع الدجاج حي بالميزان يعني؟
9: إيه، الذبح الفوري هو يقوم بوزن الدجاجة هي حية. وبعدين يذبح الدجاجة ويعطيني اللحم معناها بعد الذبح.
1: إن شاء الله بإذن الله.
9: تمام، بارك الله فيك.
1: بارك الله، إن شاء الله. السلام عليكم أبو محمد.
10: وعليكم السلام. في الله حال خير يا شيخ محمد،
1: معكم. أهلا وسهلا بك، كيف حال إن شاء الله؟
10: بارك الله فيك، تمام، الله خير أنت
11: المستمعين والعاملين معك
1: بالدماء. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير.
11: شيخ عندي أنا زوجتي تمشي للكتاب تتعلم في القرآن.
1: نعم.
11: وفي مرات أيامات ما تمشيش. مثلا في عذر هيك. نقدر أن نكتبها أنا نشد المصحف أنا مش متوضي ونمل على نكتبها يعني. نقرأ عليها الآيات وهي تكتب ونصلح لها أنا مش متوضي. ونقدر مثلا المصحف في شنطة ولا حاجة مع الكتب ومع المذكرات نقدر نحملها الشنطة وأنا مش متوضي كذلك. وكان ما يجوز نقدر تحط المصحف على الطاولة ونقعد نقلب الصفحات بالقلم بس النساش مباشرة بالصفحة.
1: انت عندك قدرة على التعليم شيخو اخي كريم وعفو.
11: عندي يعني هذا شبه يعني ان شاء الله هيك احكام بسيطة يعني هي مرات ما تمشيش من عليها وهي بعتالي زين تعرضها على الابل متاعها ما تبيش تضيع الوقت من عليها وهي بعتالي زين تقرأها على الابل.
1: ان شاء الله اسمع الاجابة بإذن تعالى.
11: بارك الله فيك.
1: الحمد لله. ان شاء الله. اخ محمد السلام عليكم.
12: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
12: مرحبا.
1: أهلا وسهلا بك.
12: أهلا
1: وسهلا بك. بارك الله فيكم. إن شاء الله.
12: أهلا
1: وسهلا بك.
12: أهلا وسهلا بك. أنا أستاذ عندي سؤال في ميراث.
1: نعم.
12: ميراث أنا بجمع من أهلان كل عائلة مع بعض كل العائلة هذه وحطوا في مكان واحد المبالغ المالية.
1: واحدة واحدة لي ما فهمتش إلا عفوا.
12: المساكن بتاعهم.
1: يا أستاذ أخي محمد أخي محمد الو اخي السلام عليكم.
13: السلام عليكم دكتور محمد هاك طيب.
1: اهلا وسهلا بك كيف الحال؟
13: عزك الله تحيه ليك ولزملائك بالطيب وان شاء الله وعلمانا كل بخير وما شاء الله ربنا وسترنا وشر الظالمين وعز
1: العزه. اللهم امين رب العالمين.
13: بارك الله فيك الله يعزك بارك الله فيك والله هذا الوقت اديكم احتاجين اليوم نسوي جهاتكم الطيب وكلامكم.
1: وضح لي معلش شوية رب ما... نعم ما قاعد ما فهمتش مظبوط مطلوب مع أخي يونس معلش عذرني يعني
13: قلت لك على مسجد باب الأباء
1: إيه
13: يعني يبروا للشباب أنه يديروا كل شيء بحكم الظرف وكذا كذا خلص الأمور يعني درنا سنة معك درنا إحنا سنة إحنا الكبار أول إذن نتلقوا مش الأطفال يعني إذا ما فيش مثال
1: يعني يعني يعني يبروا للصغار في تصرفاتهم غير مسؤولة يعني بحكم الـ بحكم الضغط يعني
13: مبرر يعني يجري في مبررات مبالغ فيها رغم ان احنا ما قلنا شيء شباب ولا سفره الشباب وكل شيء وسع لكن بس مثل الدرجه هذه في الغفره هذه اللي فاهمين وموافقه للسيارات الثانيه وغيرها فانا من الكلمه في الاعتداء في الامر هذا يعني مواجهه والاعلام يعني يلعب فيها الفكره هذه تاع الظلم وكذا يعني مطالب وخبر لو خبر في النهايه يعني
1: ان شاء الله باذن الله تعالى ان شاء الله.
13: اتمنى منك تويه كلمه زي ما تعودنا وزاد عن ذلك مزاد حسناتكم وبارك الله في الجميع وان شاء الله الخادم افضل ان شاء الله.
1: نعم.
13: دكتور الشيخ محمد.
1: بارك الله فيك جزاك الله خير. اخ سعد السلام عليكم.
14: السلام عليكم الشيخ.
1: اهلا وسهلا بك.
14: تحيه ليك يا شيخ تحيه العاملين معك في هذه الاذاعه المباركه الطيبه في هذا اليوم المبارك ونحييك يا شيخ. مجهودات في الدنيا وسؤالي يا شيخ عن صلاة الضحى هل تبدأ من العشرة ولا من 12
1: موعد صلاة الضحى
14: من 12 نقول ولا من 12 صلاة الضحى
1: نعم إن شاء الله تسمع الكتاب بإذن الله تفضل أخي الكريم
14: شكرا جزاك الله خير بارك الله فيك شيخ
1: أسأل الله ما إياكم إن شاء الله طيب إذن توقفنا عند كلام الأخ الأخ مجدي بخصوص شراء بخصوص شراء بيش يتذاكر وبيشريهم بالكاش، وقلنا هو بياخد الكاش هذا بيخلص عليه ولده بالحوالة أو بالصك المصدق. يعني وقفت في مسألة الصك المصدق، قلت أن الصك المصدق يعني الآن في مكتبة يعني الأسئلة يعبرون عن الحوالة بالصك المصدق، التحويل المصرفي الآن عبر التطبيقات هذه المعروفة. طيب الكلام هنا وين بنتكلم عليه، أن في الكلام بين الفرق بين الصك المصدق بين الصك المصدق، معروف الصك المصدق متعرف عليه هذا تشيل المصرف وتطلب صك مصدق وبيومين باش يطلع كذا وإلى آخره، تمام. هنا هذه المسألة تخلط ترفع التحويل، لأن الصك المصدق أخي الكريم زي ما قلت لك يعني أنت شو بتدير هنا يعني بتطلب من المصرف يحولك صك مصدق وبتتعاقد مع صاحب الصفقة، بتمشي محل ذهب ولا نبي منك مثلا ذهب وكذا بالصك مصدق، تتفاهم معه على القيم وعلى كذا، ثم بعد ذلك يعني شو بدير بتمشي للصك مصدق تاخذه ثاني يوم ثالث يوم، طبعا فيه تأخر الثمن عن المثمون أو التقابض، فبالتالي في مثل هذه الحالة لا يجوز، تمام كويس. الكلام بالتحويل المصرفي بالعكس، مصرفي انت تخش لمحل ذهب ولا محل بيع الدولار وكذا، دي له تحويل في نفس الوقت، تاخذ بضاعتك وتطلع، كل واحد يعني تطلع وكل واحد ما بشيء من الثاني زي ما يقولوا. ها دي ما نبغى نفرقوا فيها بيناتها في الاسئله، حتى تطرح في الاسئله لازم نعرفوا ان اسمها الصك المصدق راه ليس مقصود به الحواله، كل واحده بروحها، كل واحده لها حكم خاص بها. طيب اذا لكن بالطريقه اللي تكلم معها اخي الكريم اخ محمد مجدي، انت اخ مجدي تاخذ منه الكاس وتمشي بتعطيه البطاقه بتاعك مثلا على سبيل المثال، بيمشي بيحجز بها التذاكر. طبعا هذا وكانك يعني لما اخذت الكاس واعطيتها بعدين البطاقه، هي راي كيف فيها سلف اخي الكريم معي، كانك سلفت وبيرد لك، فلابد أن يقدم الكاش، تأخذ منه الكاش زي ما قلت لك، شوفوا سعر التذاكر قداش، قالوا سعر التذاكر وضعي مثلا 10,500 دينار، تأخذ انت 10,500 وهو بعدين تعطيه البطاقة يمشي يحجز بها تذاكر متاعه بقيمة 10,500، بهذه الطريقة جائزة وما فيهاش بس، بهذه الطريقة ما فيهاش بس وجائزة شرعا. لكن لو انت أعطيت البطاقة مشي يحجز بها قبل وبعدين أعطاك اللي هو الكاش، فكأنك أنت أسلفت البطاقة هنا مقابل ماذا؟ مقابل أن يعني تستفيد أنت منه الكاش، وبعدين هذا يقولوا دين جرى نفعا، هذا دين جرى نفعا، فبالتالي تقول هنا وكل دين جرى نفعا القاعدة فهو ربا والعياذ بالله، وبالتالي ينبغي يعني ينبغي أن تأخذ بالاحتياط، والأصوب والصواب هو ماذا؟ أن تأخذ أنت الكاش في يدك وبعدين تعطيه البطاقة أو يتم التحويل عن طريق التحويل المصرفي، يعني رقم الحساب اللي بتحول لشركة الطيران هذه أو شركة الخطوط، وبعدين ما فيش بس يعني يحز به طريق الحوالة أو طريق البطاقة والله أعلم. طيب السؤال اللي بعده الأخ خالد، أعتقد نعم أخ خالد يقول ما حكم الحوالة عبر المكاتب؟ الحوالة عبر المكاتب، وهذه الحوالة اللي عبر المكاتب يعني الكلام فيها أن الليبي دينار بدينار زي ما نقولوا إحنا، دينار بدينار هذه لها حكم يعني بروحها ولها حكم خاص. وين أني لما نمشي لمكتب الصرف ونعطيه المال، ليس هذا المال بذاته الذي يحول إلى الجهة الثانية معي، من طرابلس إلى بنغازي، طرابلس إلى سبها مثلا، طرابلس إلى مصراتة مثلا، نعطيها 1,000 دينار نبيه يستلمهم شخص في الجهة الثانية بزيادة 10 دينار أو 5 دينار كما قال السائل الكريم، أو 20 دينار على حسب المتعرف عليه. فكانك انت هنا عملية سلف يعني سلف وجر نفعا، عفوا عملية سلف يعني. وبالتالي استلف هذا المال، انت اعطيت 120 واستلمت ماذا؟ استلمت 1000، واستلمت 1000. طريقة صحيحة واحدة من اثنين، يعني الاولى ان تختلف العملة، تختلف العملة تعطيه الليبي مقابل يسلم هو مثلا دولار، هذه الطريقة اللي ماشي بها الفتوى معي، او تعطيه ليبي ويتحول دولار للجهة المستلمة، يعني طريقة التحويل كان فيها عن طريق التحويل، يعني تحويل مصر في مثلا كما ظن يظن فاتحين تول الان بالعملات، يعني بحيث لا يمكن التراجع عن هذا التحويل. لكن بالطريقة هذه الفتوى فيها بالتحريم، لأنك بتعطيه 1020 بيستلف في الطرف الآخر، بيستلم 1000 دينار، وهذا لا يجوز. وبالذات مسألة فيها إشكالية حقيقة، هي تبي بحاجة لبحث الله أعلم ينظر في حلول لها، لأن أصلها استفتج. أصل هذه المسألة يقال لها استفتج. استفتج كانت يعني أن الإنسان في عهد الصحابة والتابعين أن يعطي، يعني بيمشي مثلا من مدينة إلى مكة، فممكن بيشرف معه فلوس من المدينة وخايف قطع الطرق أو ضياع المال أو كذا، فيجي لأحد من أهل المدينة اللي هو عنده مال في مكة فيعطيه مثلا نقول إحنا 1000 دينار، ويكتبوا صاحب المال هذا يكتب إلى مندوب عنه والوكيلة في مكة، يقول إذا جاءك فلان فأعطي 1000 دينار. فكانت لله في لله هكذا، يعني ما فيش مقابل بيناتهم، يعني يسلم لألف ويستلم ألف، يسلم ألف ويستلم ألف، ما فيهاش إشكالية. لكن ما فيش، لا يؤخذ مثلا 1000 ب1020 أو 1030، هذه إذا استفتج تكون لله سبحانه وتعالى ويبتغى بها وجه الله، يعني ولا تكون من وراءها منفعة أو فائدة. هذه الفتوى بحكم الحوالة. الآن الطريقة اللي معمول بها زي ما قلت لك، إذا كان يعني الآن من ندفع 10000 دينار مثلا، ممكن نتكلم صاحبي اللي بوجود في المنطقة الأخرى، منطقة البعيدة، ونجي لمكتب الصرافة، وين عنوانكم؟ عنواننا فرعنا في بنغازي مثلا الشارع الفلاني المكتب الفلاني، نطلب أني من الوكيل اللي بيستلم مني غادي نتلاقوا احنا وياه مثلا بالتوقيت واحد، خشني محل الصرافة في طرابلس هنايا، وهو يدخل غادي كان نفس المحل بتاع محل الصرافة، ونشتري دولار، نشتري دولار، او كان عندي دولار نبيع بالليبي، نبيع دولار بالليبي مثلا، نسلم لصاحب المكتب هنايا، وصاحبي اللي في المغازي غادي يستلم في نفس الوقت المقابل بالليبي او بالعكس، يعني تبدا عملية بيع عملة بعملة مختلفة الأجناس. إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد يحصل التقابض في نفس لحظة العقد، يستلم الوكيل يستلم غاديك الدولار، أو نسلم هنا الدينار، أو نسلم اللي كان عندي دولار هنا نسلم غادي الدينار. هاي الطريقة المتوافقة مع الفتوى والله أعلم. وإن كان زي ما قلت هي مسألة حقيقة، يعني خاصة في القيم الكبيرة يعني فيها إشكال، يعني نعلى الإنسان يقدر مثلا يحول تحويل ما يستطيعش من ناحية شرعية، وكان بيمشي مثلا بيحول مثلا 100,000 ولا 200,000 300,000 عن طريق البر، فيه إشكالية فيه خوف. لكن لعل الله أعلم، يعني ممكن من طريق التذكرة عن طريق السفر أو عن طريق كذا بالطائرة، مسألة أهون وأيسر الله أعلم. هذه مسألة من ناحية الحكم الشرعي والله أعلم. طيب السؤال الذي بعده، مسألة الذبح الفوري. الذبح الفوري والله أعلم، يعني الشراء بالوزن، يعني هو الأصل بيع الجزاف، الأصل هو البيع الجزاف في الحيوانات، وهذا هو الذي الأصل فيه. أما البيع بالكيلو فهي من المسائل المستحدثة، والله أعلم يعني لم يرد فيها نص بالتحديد ولا بالتحريم، فجوز أهل العلم أن بيع الحيوان هكذا بالوزن، لأن مسألة يعني عادة تعرف في العادة، أقول يعني الجزء الأشياء التي يعني ستلقى، يعني زي ما يقولوا الرأس في الدجاج مثلا، الرجلين يعني المخالب هذا وكذا وغيره وكذا، والخير هي القيمة قد تكون معروفة، يعني قيمة قد تكون معروفة. هي مسألة خلاف حقيقة بين أهل العلم، بين أهل العلم مسألة خلاف، لأنها من النوازل الحديثة، من النوازل الحديثة، ووقع فيها المسألة بين التحليل وبين التحريم. هناك من منع هذه المسألة وهناك من أجازها، والأمر يعني فيها يعني والله أعلم فيه سعة، فلا بأس بذلك إذا لم تكن الجهالة شديدة. إذا كنت الجهالة

لأن خلاف الأصل أن البيع الحيوان عادة يباع بجزاف، هذا هو هو السائر. يعني دي تخش أنت دي لما تمشي تخش للسوق مثلا تشتري خروف ولا تشتري يعني بقرة ولا تشتري جمل ولا تشتري حتى دجاج، المماكسة هكذا مع بعضها يعني بيع جزاف. خلاف الأصل، خلاف الأصل هذا من الأشياء المستحدثة هو اللي هو البيع بالوزن، وقد نص يعني بعض أهل العلم على جوازه والله أعلم. الأخ أبو محمد يتكلم على أو يسأل عليه أن زوجته تقرأ في الكتاب، وفي بعض الأحيان يعني طبعا لا بسبب العذر الشرعي لا تستطيع أن تذهب إلى الكتاب، هل يجوز لي أن أعلمها؟ يعني أن أجوز لي أن أعلمها بانتلقاء نفسي، يعني شد المصحف أني وبالتالي أن كتبها معلمها يعني عن الكتاب تكتب القرآن بالمل عليها أني أو كذا. هو حقيقة نقدر نقوله يعني المسألة فيها سعة، المسألة فيها سعة. وين فيها سعة؟ أولا تستطيع زوجتك يعني بسبب العذر الشرعي، يعني العذر الشرعي عندنا نوعين، يعني إما أن يكون يعني عفوا عندنا العذر الشرعي بمعنى اللي هو الحيض أو النفاس أو وشيء آخر هو بالجنابة يعني. فالعذر الشرعي هذا لا تملكه، لا تملكه المرأة في نفسها، يعني هذا أمر بيد الله سبحانه وتعالى لا تتحكم فيه، بعكس الوصل من الجنابة فهو يعني يجب على الإنسان يعني يستطيع الإنسان أن يزيله، يستطيع الإنسان أن يزيله. فالحكمان مختلفان، الحكمان مختلفان، لكن العذر الشرعي يعني الآن الحمد لله شو بنقول لك يعني الوسائل متعددة، الوسائل متعددة، يعني تقدر عن طريق الهاتف النقال المصحف، مصحف ليبي هذا المعتمد المعروف، يعني تستطيع أن تمل منه، هي تمل وتكتب منه كان هي بتكتب يعني وانت وتعليمك انت ليه كذلك، ما فيش شي باس، ما فيش شي باس أن تعلمها. وإن كان العلماء أجازوا للمعلم الذي هذه صنعته والله أعلم، هذه صنعته أنه يعني يدرس القرآن، محفظ القرآن، يقدر في الكتاب، هذا حكمه يعني حكمه يعني حكم خاص، حكم خاص. وبالتالي يعني من المشقة بيقعمش في الكتاب من عصر مثلا المغرب أو من عصر صلاة العشاء، وكل ما ينقض عليه الوضوء بيتوضى، يعني فيه مشقة عليه. وبالتالي جاز أهل العلم للمتعلم وللمعلم أن يعني يمس المصحف ولقراءة لتعليم القرآن الكريم، لتعليم القرآن الكريم. وعليه فلا أعلم هل هذا الأمر ينطبق عليك، لا أظن ذلك، لأن أنت هذه ليست عادتك وليست مهنتك ولا يوجد فيها صعوبة لك. يعني زي ما قلت لك انت لما بتقري عفوا بتكتب زوجتك، اولا تستطيع ان تكتب عن طريق المصحف اللي في اول شيء الوضوء افضل لك، وهذا هو الصواب انك تتوضا لتعليمها، لانك مش حتعلمها بتقعمز معها زي الشيخ القران، يعني لان زي ما قلت المدرس القران هذا صعوبه عليه انه بيقعد من العصر الى صلاة العشاء ومن عصر العصر المغرب عفوا، ويقول والله كل ما ينقض الوضوء برا توضى، يعني مسألة فيها صعوبة وفيها يعني شدة عليه. وبالتالي في التخفيف المشقة تجلب التيسير، لكن انت بتعلم زوجتك وفي البيت وفي يعني يعني انسان واحد بس فقط، والتكتيب ذا شي بياخذ يعني زي ما قلنا ربع ساعة أو ثلث ساعة وكذا، فده لا مشقة فيه، لا مشقة فيه إن أردت أن تمس المصحف، إن أردت أن تمس المصحف. وعليه فالمسألة يعني لا تتماشى معك الرخصة المجازة لمعلم القرآن أو للمتعلم، يعني قلنا المعلم والمتعلم فيه وقت بيقعمل فيه من في العادة المتعارف عليه من العصر مثلا المغرب ولصلاة العشاء ويوم أمر يومي، فهذا فيه مشقة عليه أن يتوضأ لكل ما كل من أخذ أن يخرج حصل له ناقض يتوضى فيه مشقة له، وبالتالي

0: أنت لا ينطبق عليك هذا الحكم، لا ينطبق عليك هذا الحكم. أولا ليس فيه مشقة، زي ما قلت لك أنت بتقري زوجتك وفي بيتك، يعني في نصف ساعة وفي تلت ساعة وفي كذا، هذا ما فيه شيء مشقة أو حتى ساعة. الشيء الثاني الوجود أن الآن مصحف النقال، يعني المصحف في الهاتف النقال، المصحف الليبي نفسه، هذا رواية قالون ومعتمد والاعتراض عليه، تستطيع أن تمل عليه منه والله أعلم. هذا ما أعلمه. الأخ يونس يتكلم على مسألة اللي هي أن بعض الآباء يبرر لأولادي ما يفعلونه من مخالفات، يعني في المهرجانات وغيره كذا والسيارات فارهة. هي المسألة التبرير، تبرير ماذا؟ تبرير الذنوب هذا لا يجوز شرعا. تبرير أنك تبرر الإنسان أن يذنب وتعذره هكذا بحكم طفرة الشباب وغيره، هذا هذا هذا يتخالف مع الشريعة. لماذا؟ لأن الإنسان يعني منذ أن يبلغ مرحلة التكليف، يعني عفوا يصل لمرحلة البلوغ، فقد صار مكلفا تسري عليه أحكام البالغين الكبار. فبالتالي يعني هذا بالعكس، هذا نحن نبرر للمعاصي وللاستمرار في المعاصي. يعني ينبغي على الإنسان أن يكون لكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ومن الأب مسؤول عن أبنائه، مسؤول عن أبنائه، ولا يلتمس لهم الأعذار في كل صغيرة وكبيرة، وخاصة كما قلت في المعاصي، يعني في ارتكاب المعاصي، هذا لا يجوز شرعا. بالعكس ينبغي أن تعلم ابنك يعني جريرة المعصية وعقوبتها عند الله سبحانه وتعالى، وعدم رضاك أنت كأب راع أو كأم راعية لولدك وابنتك، يعني غضبك وعدم رضاك من معصية ابنك وابنتك لله سبحانه وتعالى. مش نبرر لا صغار ومعليش وطياشة وكنا مرنا بها، يعني بالعكس انت ينبغي أن تندم على ما مررت به من معصية الله سبحانه وتعالى، وتحرص أن يتجنب ابنك أن يقع ما وقعت فيه. هذا هو الكلام الصواب. يعني هل أني إذا كنت في مرحلة الشباب ومرحلة الطيش وفعلت معاصي، أن بدل ما نندم عليه، يعني هي التوبة من هو التوبة منها الندم على ما فات، التوبة من الذنب الندم على ما فات، والعزم على عدم العودة إليه أبدا. يعني إذا أنا أذنبت ذنب في شبابي وما جاش من ينصحني ولا جاش من كذا، ولا ضعفت يعني أمام المغريات والشهوات، يعني بدل ما نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، التوبة تكون الندم على ما فات والعزم على عدم العودة إليه، وإن كان حق رجعته إلى صاحبه وأستسمحه، إن كنا أنني بر حتى لولدي يمر بنفس المرحلة يعني من المعاصي والآثام، هذا من الشيطان والعياذ بالله، هذا من وسوسة الشيطان، وهذا من يعني محاولة الشيطان لإيقاعك أنت وابنك في المعاصي. بالعكس ينبغي أن تغضب لارتكاب ابنك للمعاصي وتزعل، يعني ومش يعني مش تبرر لا معليش والشباب كله مكي وتوى يعقل وتوى يعني يهديه ربي، لا هذا لا يجوز شرعا. انت هذا بالعكس، انت هنا تشجع ابنك على الغوص في المعاصي اكثر واكثر، من قالك يعقل؟ بالعكس انت ربما يعني تجعله يغوص اكثر واكثر ويقع فيما لا يحمد عقبه، والأمثلة شاهدة امامنا في المجتمع. يعني فينبغي علينا ان لا يعني ناخذ بهذا القول ونتبع يعني وساوس الشيطان ويعني كلام الجاهلين في مثل هذه المسائل. العملية الكلام المهرجانات والمشاركة، المهرجانات هذه إما يعني إما شيء فيها محرمات فهذا لا يجوز شرعا يعني الخوض فيه، وإما أن يكون مباحا فيتقيد فيه بما هو المباح، يعني الضوابط الشرعية التي تبيح هذا الشيء، وإما أن يكون جائز شرعا فالإنسان يعني فيه سعة أكثر، يعني والله أعلم. وإن كان في بعض المسائل يعني كل حالة لها حكم خاص بها، في بعض الأحيان يعني في بعض الأحيان كل حالة لها حكم خاص بها، يعني المهرجانات إذا كان يعني جانبها شرعي ولا معصية فيه فهذا لا بأس فيه. لكن مرات الأشياء تكون جائزة شرعا ولكن تدخل عليها أشياء عارضة تحرمها. يعني أشياء عارضة تحرمها. إنسان بيمشي لزردة بيمشي للقاء فيه مثلا مثلا بيلعب كورة ولا بيلعب كذا وإلى آخره، ولا نقول الدوري ولا كذا، لكن اللعب في الدوري هذا يترتب عليه السب والشتم واسمع الكلام القبيح وحتى سب الدين والعياذ بالله، فصار حراما، صار حراما لأمر العارض عليه. فما نقدرش نقوله أن كل الأشياء يعني المشاركات المهرجانات هذه حلال، نقول حرام يعني على حسب الوضع اللي هي تمر به. إن كان لا يوجد فيه موانع شرعية أصلية ولا عارضة فلا بأس بذلك. إن كان توجد فيه موانع شرعية، أما إذا أصلية فلا يجوز، وإن كانت عارضة أول ما نشوف أن هذه الأشياء بتحدث عارضة ننسحب ونخرج. يعني إنسان يعني ينبغي أن يكون هكذا والله أعلم، أو لا يقدم عليها أصلا باب الأحوط. فالكلمة هذه الكلمة اللي احنا أو نشوف فيها أخي يونس بارك الله فيك، أن مسألة العدم الحرص على يعني أن يتربى الأبناء في بعد عن المعاصي، هذا نجد فيه بعض زي ما قلت لك الآن، يعني نشوف فيه وتو يعقل وتو يهديه ربي، ولا معلش كنا مرينا بها هدية، يعني هذا ليس مبرر، بالعكس تأثم أنت على هذا الفعل. لماذا؟ لأن هذا منكر، رأيت ابنك في منكر ولم تنهه، وإنما سوفت له، أو إنما يعني يسترت له الأمر في أن يستمر في هذه المعصية، فلا ينبغي هذا ولا يجوز والله أعلم. السائل الكريم يقول الأخ سعد بارك الله فيك، يسأل عن موعد صلاة الضحى، موعد صلاة الضحى والله أعلم. يعني هذا هكذا سؤاله، ما هل هو بعد قال مع العشرة أمتى بالضبط يكون؟ يعني الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس. فالنوافل أو أمتى تحد النافلة؟ تحد النافلة بعد طلوع الشمس، وقيدها النص حتى أن قيد رمح. نحن نقول الآن موعد الصلاة أمتى تحد النافلة بعد صلاة الصبح، تحل بعد الشروق بثلث ساعة على الأحوط، يعني ربع ساعة أو ثلث ساعة على الأحوط. الوقت التي تحل فيه النافلة تحل فيه صلاة الضحى، تحل فيه صلاة الضحى. نعم، وعليه فالأمر يعني إذن من يبدأ من أنت تبدأ صلاة الضحى، تبدأ من لا يحمس الله، تبدأ من بعد شروق الشمس بحوالي ثلث ساعة، بحوالي ثلث ساعة على الأحوط كما قلت على الأحوط. وتصلى ركعتان إلى ثماني ركعات، وهي صلاة الأوابين كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. وموعده إلى ما قبل أذان الظهر، وفي الحديث حين ترمض أفضل أوقات حين ترمض الفصال. معنا اتصال أخ أحمد. السلام عليكم.
1: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أهلاً بك شيخنا.
0: أهلاً وسهلاً بك.
1: شيخنا بالله، الوالد في 2019 كان عنده عمارة ودار عقد هبة لخمسة من أولاده، وترك شقة واحدة فقط، هي ستة شقق، ترك شقة واحدة اللي هو. هذا 2009. 2010 يعني بعد سنة وشهرين تقريباً.
0: عفواً.
1: توفى الوالد. وترك هذا الموضوع. فعندي أنا أخواتي لما دلنا العقد على القسمة اعترضوا على الهبة، قالوا كيف هيك، مع أن الوالد هو لما ناقشوه أثناء حياته قال لي تو نبيع الأرض ونعطيكم 50-50 كل واحد فيكم، توفى والأرض موجودة، واخذوا نصيبهم في الأرض، هم
0: خذوا نصيبهم في الأرض يعني.
1: أي نعم، خذوا نصيبهم في الأرض.
0: وانت خذتوا نصيبكم في الأرض،
1: لكن هم
0: وانتخذتوا رصيبكم في الأرض،
1: احنا اخذينا رصيبنا، هم اخذوا رصيبهم في الأرض، أرض واحدة تانية هذه.
0: يعني قسم الأراضي الأراضي أعطاكم أنتم نصيبكم، هم نصيبهم في الأراضي، وش خلاها لكم أنتم؟
1: بالضبط، اللي هي عمارة ستة شقق، خمسة أعطاها من الأولاد، خمس أولاد، وواحدة قاعدة للميراث، يعني احنا نرثوا فيها هم يرثوا فيها، هم اعترضوا. قالوا لا احنا نبوا هذه الشقة لنا احنا. وهذا ممكن اني كشخص كفر ممكن نقبله، لكن اخوتي ممكن يقبلوا شيء، فهي مكان من فتنة ومشكلة.
0: سؤال عندي سؤال، عفوا عندي سؤال بس، الشقة الخمسة هادو خذتوهم انتو في حال حياة بيكم وسكنتوا فيهم و...
1: نعم نعم، في قبل حتى ما يتم العقد.
0: قطع اتصال.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ أحمد تفضل.
2: طيب يا شيخ.
0: أهلا وسهلا بك، كيف حال بك إن شاء الله؟
2: أنا سألتك بخصوص الحوالة من منطقة لمنطقة.
0: إيه.
2: ويأخذ فيها نسبة المكاتب. هذه متفشية في البلاد يا شيخ على كلها رأي.
0: أعرف.
2: كثرة بدرجة ما تصورش فاهم.
0: معك.
2: من جميع المناطق هذه التحوال. قصدي لو هو أنت زي ما قلت أنت فهمت يعني غير جائزة. قصدي المفروض يتسكروا المكاتب هذا، وين الدولة؟ وين ال المكتب المسؤول على الحاجة هذه؟ كيف ليش
0: يخلو فينا نخشف الحرام؟ إن شاء الله تسمع الإجابة آخر كلمة التوجيه على الكلام. نعم. عاود تصلح أحمد مرة ثانية. يمكن عاود تصلح أحمد. طيب الوقت أعتقد أنه هو. أخ أحمد عاود تصل، لو أردت أن تكمل التوجيه معين عاود تصل بنا إن شاء الله كريم. طيب. إذن هي صلاة الأوابين كما قلت صلاة الضحى، إذن قلنا من بعد طلوع الشمس بتلت ساعة أخي الكريم إلى ما قبل أذان الظهر يعني بربع ساعة وكذا، وحين ترمض الفصال أفضل أوقات، حين ترمض الفصال كما في نص الحديث، الفصال هذه صغار الإبل يعني ما تستطيعش نمشي على الرملة، خفافها قاعدة خفيفة يعني، يعني قريب من الظهر والله أعلم، قريب من الزوال تشد الحرارة يعني. لما قبل الظهر طبعا زي ما قلت أنا تقريبا هكذا الله أعلم نصف ساعة وكذا يعني أفضل أوقاتها. طيب الأخ الكريم أيضا يقول ما حكم اسم بيان، حكم اسم البيان، الاسم بيان الله أعلم يعني المراد به، يعني ينبغي أن يكون البيان بمعنى لا أعلم المراد به بالضبط، يعني كلمة البيان اللي هو من التبيين والإبانة، يعني معنى لا بأس به من حيث المعنى ما دام له يعني هو اسم كلمة عربية، كلمة بيان كلمة بيان كلمة عربية لا بأس فيها بذلك، والله أعلم لا أعلم ما يمنع من جوازه، مع جوازه خلق الإنسان علمه البيان الله في سورة الرحمن، وفي أيضا في سورة آل عمران هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، لكن نحن غرض نبو المعنى الكلمة ينبغي أن يكون يعني ليست كل لفظة موجودة عربية تسمى، يعني نحاول يكون البيان المراد به ما فيش يعني تزكية وما فيش للنفس، يعني يبتعد عنه قدر الإمكان كما ورد في ذلك النهي عن تزكية النفس، فكاسم هكذا ما فيش ما يمنع اسم بيان الله أعلم. نحكوا على الوقت فقط. الأخ أحمد قال أن الوالد والده في 2009 يعني عمل عقد هبة لعمارة فيها 6 شقق، 5 شقق وزعها للأولاد الخمسة، والشقة السادسة خلها لروحه، وعنده أرض ثانية يعني وزعها على أولاده وابنويته أيضا. سألتني الأخ أحمد من هل الشقة هذا وقطع الاتصال، سألته هل الشقة هذا تملكوهم في حال حياة أبيهم، يعني كل واحد شقته وأبوه حي كل واحد شقته وتصرفه تصرف المالك، إذا حدث هذا فالهبة صحيحة، فالهبة صحيحة ولا حق للبنات في المطالبة بالشقة السادسة، الشقة السادسة للشقة هذه هي تخش ورث الجميع، كل بيرث فيها الأولاد والبنويت، والأراضي كذلك التي قسمت في حال حياة أبيهم اللي خده أرض وحازها قبل اللي يموت هذه صارت ملكه، واللي خلاها زي ما هي ما حطش فيها لا بلوكة لا رشادة زي ما نقولوا حني، لا حرت فيها لا دار فيها شجرة لا شيء، خلاها زي ما هي ومسهاش، رأي تدخل في الميراث كلها، ترجع تخش مع الشقة اللي فضلت تخش كلها في الميراث إلا إذا رضي الورثة، إلا إذا رضي الورثة. ينبغي في مسألة ينبغي أن أنبه عليها عامة الناس والمشاكل الميراث دائما تحدث، تحكموا لشرع الله مش لأهواكم، مش اللي تبيه أنت، مش اللي يتماشى معك أنت، إذا كانت ماشى معك إيه صح، وكانت ما يتمشاش معك ترى هنا ظلم. لا، احتكم لشرع الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى بيّن أحكام الميراث ولم يترك لنا شيئا، يعني في أحكام الدين كلها هي لم يترك لنا صغيرة ولا كبيرة إلا وبيّنها الشارع الكريم. فينبغي على الإنسان أن يحتكم لشرع الله، ما أجازه الشارع أخذ به وما منعهم تنعى عنه. يعني ما هوش تبع في أهوائنا أو نتبع يعني في من يفتي حتى ليس من أهل العلم بحيث أن يتمشي مع مصلحتين. لا، احتكم لشرع الله، وما حله الله لك فخذه هنيئا مريئا، وما نهاك الله عنه فلا تقترب منه، فكل مال نبت من سحته فالنار أولى به والعياذ بالله. يعني ينبغي أن ننتبه لهذه المسألة، كون في مسألة أخرى ذيك عند الله سبحانه وتعالى. الأب يعني إذا رأى أن هذه قسمة عادلة، يعني نقول لما نجيله 5 جيجا هم مع الأرض يخذوها لابنويت والأرض يخذوها الأولاد تكاد تكون مقاربة، ما فيش بأس، ما فيش بأس، يعني لا بأس بذلك. أما إذا كان قصدا يعني أن يفضل الأبناء على البنات، فهذا اتقوا الله وعدلوا بين أبنائكم، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فتفرق المسألة هنا، المسألة تفرق إلا في بعض الأحيان التي قد يضطر فيها الأب إلى إعانة بعض الأبناء لحاجتهم أو لفقرهم أو لمرضهم أو لكذا، فلا بأس بذلك. أو المرات القسمة تقتضي هذا الأمر، فيكون فيه نوع من المسامحة. عادة مش كل قسمة المواريث راح تجي عادلة 100%، دي فيها شوية يعني زي ما نقول إحنا، يعني ما لا ضرر ولا ضرار، يعني مش هديك ضرر كبير ولكن وليس بالضرر يعني الذي يؤذي. فالمسألة تتعلق بأحكام الهبة من جهة، هذه المسألة زي ما قلت، فإن ملك الموهوب له قدرة الأرض ولا الحوش ولا المسكن ولا كذا يعني قبضة، وفي حال حياة الوهاب فالهبة صحيحة ولا يمكن النزاع فيها، تبدأ عملية العدل هذيك، يحاسب عليها من يعني يحاسب عليها الأب إذا كان يعني فيه نوع فيه ظلم، الله أعلم. المسألة الأخرى دائما ناصحه، عندما في الناصح في المصالحة، يعني حتى ولو كان فيه نوع من الظلم، بر الأبناء بأبيهم إذا كان الظلم صريح وواضح زي ما نقولوا إحنا وقسمة غير عادلة على الإطلاق، يعني عندما ناصحه أن تكون فيه يعني مراضات بين الورثة. إذا كان إحنا يبونا كأولاد أعطانا يعني مش الذكر مثل حظيته، أعطانا مثلا للذكر 4 من حدود الأنثيين، يعني 4 يعني أو 3 زي ما نقولوا إحنا، بدل من حصتين أعطاني 3 حصص وأعطي لي أختي حصة واحدة بس، يعني ينبغي نراضي أختي حتى لا يحاسب أبي على هذا الفعل، ويعني نحاول قدر الإمكان نوع من الترضية ونوع من الكذا، يعني أصالحهم على جزء من القسمة، يعني برا بوالدي، والله أعلم. المكالمة الأخيرة للأخ أحمد، يعني قال هذه معاملة منتشرة، هي صحيح منتشرة، هذه المعاملة موجودة مكاتب الصرافة ومن الدولة. إحنا دار الإفتاء دائما نقول نحن نوجه توجيه، لا نملك أدوات تنفيذية، دار الإفتاء لا تملك أدوات تنفيذية تأمر أو عندها سلطات تحتها تأمر بأمرها، وإنما هي تبين الحلال والحرام لعامة المسلمين، لولاة الأمر ولأئمة المسلمين ولولاة الأمر ولعامة المسلمين ولخاصتهم، من بين الحكم الشرعي هذا الذي تملكه أو اختصاص دار الإفتاء، يعني هذا الذي تملكه، ولا تملك يعني سلطة على لا حكومة ولا على جهات يعني حكومية ولا غيرها، ما تملكش يعني، وإلا يعني لكنا ما كانت تسكت يعني على المنكر. هو سوق الربا يعني جهارا نهارا وراء مصرف المركزي، ما قلنا سوق الحلقة هذا عشان يقول السوق اللي وراء مصرف المركزي، هذا يعني ربا صريح، بيع بالتقابض ما فيش، وفيه من المحرمات ما فيه، وبيع الذهب بالدين وبيع كذا، كله يعني ربا صريح، والدولة تعلم هذا الأمر. يعني فرأوا الكلام ده الإفتاء توجه، هذه من الفتاوى موجودة على الأشياء المحرمة، توجه عليها التوجيه حتى تبرأ ذمتها من الله سبحانه وتعالى، لكن ده الإفتاء لا تملك أدوات تنفيذية أو سلطة تنفيذية بحيث تستطيع أن تغير ما في الواقع عن طريق يعني الجهات الضبطية أو غيرها. مستمعينا الكرام، في هذا الوقت نصل إلى ختام هذه الحلقة، فإن وفقت فمن الله وحده، وإن كانت الأخرى فمني ومن الشيطان، وأستسمحكم العذر إن كان هناك تقصير في هذه الحلقة. كما أختم بالشكر للفريق المصاحب لي في إخراج هذه الحلقة. فإلى موعد جديد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: قال يبي يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية، بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة. وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة، بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر عقود وبيحفظها وصية، يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه، إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره. كأن في من قال له ما تقسمش أملاك وانت حي، وفي من قال له لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بديره، هل هو تصرف شرعي؟ ولو كان في إشكال شرعي شن نصيحتكم شيخنا أو شن توجيهكم؟
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته، فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط أن لا يحرم أحد من الورثة، وتكون في القسمة مصلحة راجحة، مثلا الأولاد بحاجة إلى المال، أو فيه خاف أنه بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة، زي يكون الأولاد يختصموا في المستقبل ويصير بيناتهم مشاكل، والله يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه. ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى، حتى لو الذكر متحضر ينتهي ما فيش باس، لكن شرط أن لا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة، ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية، فالوصية غير يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوا الوصية. في فرق بين أنت تو تكلم الإمارات هذه وصية، هذه هبة. الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال، فخلاص ما في رجوع في هذا، لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، طبعاً إلا أن يشاء الورثة. كان الورثة يبوا مشاه مشاها، بعدين ما مشواش واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فمدام تتعود تقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي، خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش بس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
2: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
3: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى، يعني لا مثلا يقسم المزرعة وغيرها اللي ما هوش يبيعها ولا بعض المحلات، وبيت السكن اللي هو ساكن فيه خليه هذا لنفسه مع مرتبة، هذا أفضل للإنسان، ما يدري شراه ما يحدث له في الزمان، والأولاد يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومعلى بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالجهم وهكذا. فلو الإنسان بقي وخلى جزء من ماله، هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
4: السؤال الثاني لمحمد، قال عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات. هذا الكلام يا محمد أنا عمري ما سمعت به، ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا، كونك أنت تسكن في بيت جديد وذبحت فرحا واستبشارا لا أحد ينكر ذلك عليك، شو المشكلة؟ أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، لا عندك اعتقاد بأن زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد لو ما ذبحتش مثلا مش حتستقيم أمورك في حوشك، هذه كلها من البدع تصير حينئذ. أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا، لكن تقول لي نقرأ سورة ياسين ولابد 31 مرة 41 مرة بالضبط، هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة. وين لقيناه؟ بيننا وبينكم كتب الفقه، هل يذكر الفقهاء ذلك؟ هل ذكر العلماء استحباب قراءة واحد ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد؟ هذا كلام لا يقول أحد، وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة جدا، وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات. أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرأ له قرآن ادعيه أعزم ناس وادعوا له أن ربي يبارك له في المنزل الجديد، لا أحد يمنع من ذلك. أما التقييد هذا هو عين البدع، لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالشرعي. وكلمة يا لطيف ثلاث مرات أنا ما لقيتها في كتب الفقه، لا ذكى والله أعلم، إحنا فهمنا قاصر، لكن فقهاؤنا ما ذكروا ذلك. ولهذا أنا وجهة نظري يا أخ محمد اترك هذه الأمور كلها، أنت سكنت في بيت جديد بتعزم أقاربك وناسك اعزمهم، بتذبح، المهم اعتقادك أنك تذبح لوجه الله سبحانه وتعالى لا خوفا من أمر يصيبك إذا لم تذبح ولا كذا، رد بالك، هذه هي عين البدع. أما نيس كنت في حوش جديد ذبحت شكرا لله على ما من الله بي علي، وعزمت جيراني وعزمت ناسي ودعوا لي وقالوا إن شاء الله محل بركة، هذا أمر مطلوب، هذا أمر إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان، وكانوا ما ذبحش عليه شيء. ولهذا بيردنا إلى سؤال أبو أحمد، سؤال أبي أحمد قالك بعض الناس لما يشري سيارة جديدة لو ما يذبح الشاه يقولك لا للسيارة حدير حادث ولا بيسرقوها، ووصل الجهل ببعض الناس أن لابد يذبح الشاه وين؟ قدام القمة أمام الإطار عجلة السيارة. هذا راهو هذا أمر يعني خطير جدا، هذا عين البدعة، وللأسف هذا أمر يؤثر على عقيدة الإنسان، أن يعتقد الإنسان أن هذا الدم هو الذي سيق السيارة من الحوادث ومن السرقات، هذا من رواسب الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يذبحون أمام الأصنام ويذبحون كذا، فاحذر مثل هذه الأمور.
0: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: الأخ عبد الله شيخنا، مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا يعني يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني بمئة دينار، يعني يكون كسب رصيد مئة دينار ويعرض عليه أنه يشريه منهم بسبعين أو بثمانين، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
2: هل هو هذا مال أم لا؟ إذا كنا مال، إذا قلنا أنه مال، قبل هذا هو هذا الرصيد، هذا الذي يعني النقاط أظن يكسبوا فيها في الألعاب تقريبا حاجة. والله الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة كويس، وأعتقد هي نقاط، هي ماهوش حقيقة، ما هو زي ما قلت لك هي طريقة كسب النقاط، هذه عبارة عن نقاط والله أعلم هيك، وتتحول لرصيد.
1: هو بنفس السؤال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه، قال من خلال اللعبة يعني.
2: هم اللعبة أعتقد هكذا، يعني كل نقاط ما تلعب تحول نقاط لرصيد تقريبا هكذا. والله أعلم، هم بتشوف أنت اللعبة هل يجب اللعب بها أم لا، يعني هل يجب اللعب بها أم لا، يعني لعبة البوبجي غيرها وما في حكمها، هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية، وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن لعل تدخل في النهي، لأن أخذت تأخذ جانب كبير جدا من الوقت يا شيخ،
1: أكيد
2: يعني تأخذ جانب كبير وقت، يعني التسلية والقضاء يعني وقت من التسلية، طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية مقولا واحدا، هذا مفيش يعني خلاف في ذلك، لكن الإشكال وين يا شيخ؟ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب، حتى والتكسب من وراها في اللهو، يعني ما زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفتوى حتى في دار الإفتاء ولعب كرة القدم والتعاقد يعني فيه التحريم، يعني مضغ فيه جهد وفيه جري وفيه كذا، يعني لعل يقول يعني على الأقل الفتوى الدار الذي يعلمه أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي يعني. فبيك في هذه الألعاب يعني، وشيخ راه يقضوا في أربع ساعات خمس ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار يعني، فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز، أو تضيع الوقت فيما لا يجوز، لأن يعني هذه المسألة يخشوا منها بعدين للحكم اللي يترتب عليها. وإن كما قلت هو أن الألعاب يعني لا أقول بالتحريم، نقول لا ما فيش ألعاب، لا ألعب لكن بوقت مخصص، بما لا يتحولش نهارك ويومك كله للألعاب مثل هذه. ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات، يعني في بعض الألعاب فيهم صور فتيات يعني عاريات وغير متسترات زي ما يقول، ولو كان هو رسوم لكن تقمص هذه الشخصيات يا شيخ يعني، وليسوا مسلمين يعني، ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة حقيقة. تعود على هذه المناظر الشاب والطفل، ما عادش ينكر، لا ينكر قلبه مثل هذه مثل هذا اللباس، يعتبروا احنا من اللعبه العاديه وماشي هي لعبه وخلاص صح، لكن نفسك نفس الطفل او الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري معروف اللباس بتاع اللي يجيبوا فيهم يعني في الالعاب هذا وفي المسلسلات والافلام والكذا، نفس اللي تعطي نفس الطريقه القتاليه هذه. فالمساله من جانبين شيخ زي ما تكلمت، جانب عمليه بيع الرصيد، الرصيد اذا كان هل هو مال
1: او سلعه
2: او سلعه، اذا قلنا سلعه فالاصل الله اعلم الجواز اذا كان جائز تملكها، واذا كان مال نشوفه يعني قيمته قيمه الدولار ولا دينار. إذا قيمته دولار أو قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت، إذا كان يدا بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقتها. لكن أقول والله أعلم، قد أكون مختلف قد أكون مصيبة، أنه ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات، والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها. لأن شفنا شيخ وشفنا برامج وشفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ. عند الكفار هبالك أنت المسلمين يعني وراك صلاة وراك يعني أوقات يعني عبادة مرتبط بها وراك يعني التزامات شرعية مع الوالدين ومع غيره يعني. فينبغي التحذير أولياء الأمور مثل هذه المسائل. شوف أنت الكسب وين، شوف التوجيه يا شيخ الآن، يعني توجيه الشباب المسلم وين يتوجه، بدل ما تكلمنا في حلقة سابقة أنه يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده ويعني وأهله، يعني يقضي وقته في الألعاب. وهل طريقة الكسب يعني حتى نكون يعني منصفا لا أعلم طريقة الكسب كيف، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية أصلا؟ هي النقطة حتى ما مرت علينا وفات علينا طريقة الكسب هذه، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية؟ اللعب بهذه الألعاب في النساء يعني زي ما قلت فيها في عدد الصور فيها النساء يعني اللاعبات يعني نساء صورة فتاة وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني وإن كان الرسوم، لكن زي ما قلت لك يعني لا أرى خيرا فيها والله أعلم حقيقة يعني.
1: يألف المنكر يعني.
2: يألف المنكر وحتى الكسب يا شيخ، وأنت الآن شوف طريقة الكسب، يعني طريقة الكسب الآن بدل ما يعني ابني متعلم برمجة الحاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينة
1: تفيد
2: نفسه ينفع بها الناس وكذا، ألعب وكسب فلوس وعلى لعب يعني ألعاب وهمية ما هيش فيهاش مثلا حتى صحة للنفس، ولا بالعكس هو متلفة للعيون ومتلفة للإيدين، يعني حتى الصوابع الآن يشرون في زي الصوابع القفازات الخاصة بحيث أنك مش ما تتعبش من مسك الهاتف. شوف الضرر اللي بترتب عليه، ان ينبغي الناس اولياء الامور ينتبهوا من هذه المسائل يعني. فوالله اعلم لا ظاهرها وباطنها انها لا خير فيها والله اعلم.
3: فاني اود ان اتكلم في مقدمه سريعه حول قضيه اجتماعيه اولاها الاسلام اهتماما كبيرا، وانطلق من سؤال ورد الى منظومه دار الافتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت هناك قريب لي، قالت هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي، قالت جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معاه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم عليه ولد خالة أمي، وقالت أني امتنعت يعني وما بتش نسلم عليه، وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شباني واني كده وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين: قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، مدام يعني الأمر مأمونا، هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة. قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية، ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر. وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم، اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت. هؤلاء أقارب، أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار. هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم، ويقول لك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكدي. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده، والمرأة لوحدها وليست محرما له. قال: إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، أرأيت الحمو، أرأيت الحمء؟ الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج، اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج. أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ووجه، قال: الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشهم، كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ما شف دينهم أن هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر. القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة، والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها وولد عم رجلها وولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أني ولد خال أمي، ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومعاه خالتي، نحن لا نتهمه بسوء، لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس، ولي تذكيرا لنفسي ولغيري، أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان، قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحم والموت القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك، يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها، فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، علي أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحم والموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة، مرأة وولد عمها، كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب، يعني مرأة تقول أنا ولد خال تمي حرجان، قال كيف نجيل الحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحده حرام عليه، ويصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة، الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا، كيف حالك كذا، إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم، يعني إنسان مر مثلا بطالبة بكده شابة، قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام يقصد السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية، الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بناتي، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان، أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم، تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال، عندي الباقي أقارب ليسوا محارم، هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة. لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مصطح وأخطأ، حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه، ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم نحفظ له حق القرابة، هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما، ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب لكنهم ليسوا محارم، لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش، هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت لبيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو الحموة، أرأيت الحمأ، الحمأ من هو؟ أو الحمى القريب. قالوا الحمى هو قريب الزوج، اللي هو سلف المرأة ولد خو رجلها ولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها. مش ابن زوجها، هذا محرم لها. لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم. وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمة ولا زوجة خالة ولا زوجة أخي، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة. إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى.
4: كان نسمع أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور؟
5: لا، هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم.
4: وما هو يطلب يعني معناه، شرح لمعانيه، يعني
5: هو الآن
4: الخطاب هو موجه لمن؟ يعني الخطاب
5: هو الخطاب للمسلمين عامة. الدين النصيحة، هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر، يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة، يعني اقصر الدين عليه النصيحة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن يقول الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، يعني حتى العبادة مطلوبة، حتى البعد عن المعاصي مطلوب، ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة، هل من ترك السعي يصح حجه؟ هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه؟ لكن يبي يقول لك ممكن عرفة الوحيدة اللي معاش
4: يتعوض،
5: كان فات معاش يتعوض، لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة، أو أن يستمر وقت يعني تقدر. لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر، خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، وإنما هو للتنبيه على أهميته. فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، تنصح لله، واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل تنصحه، للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ريت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا، النصيحة للرسول إنك تدافع عنه، ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبه اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره، ولأئمة المسلمين وعامتهم، تنصح الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا، إذا هذا كان تو قدرت تطق فيه باش تنصحه، وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة، ولكن ظهر أنها خاصة بالدين، لكن نقوله أن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي. جاء واحد يبي يعالج مرض معين، وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال، تقول له والله ننصحك برا لفلان، إذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. إذن هو حديث صحيح ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين.
4: بارك الله فيك شيخنا.
6: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.

فأثره واستن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم، وحياكم الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج مع دار الإفتاء. أقول في مطلعها: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل أن أستقبل الأسئلة لأجيب عنها، فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول موضوع اجتماعي يكثر السؤال عنه، ويمر بنا هذا السؤال في منظومة الإفتاء، وهي منظومة دار الإفتاء المجانية المعلومة عندكم 14-13. يعني يتردد علينا هذا السؤال من الحين إلى الآخر، وقد يستغربه البعض. السؤال هذا تسأل البنت، في الغالب البنت تسأل: هل يجوز لي أن أقاطع أمي أو أبي لوجود الأسباب الآتية؟ كذا كذا كذا، تذكر الأسباب. يستغرب الإنسان: هل يجوز لي لابن أو بنت أن يسأل عن حكم العقوق؟ يعني يسأل عليه جواز العقوق. الناس يسألون عن البر ويبحثون عنه، لكن هذه البنت تسأل: هل يجوز لي أن أقاطع أهلي، أقاطع أبي، أقاطع أمي؟ وأنا أريد أن أتكلم في هذه المقدمة عن هذه الأسباب التي يذكرونها، ولكني أوجه كلامي إلى الآباء والأمهات، وخاصة الأمهات في هذا الباب. فأقول: أيها الأمهات ويا أيها الآباء بصفة عامة، لا تحملوا بناتكم المتزوجات ما لا يستطعن. الله سبحانه وتعالى رفع الإصر والحرج، فقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلا يجوز للأم أن تحمل بنتها من التكاليف ومن الأوامر التي هي متزوجة، هذه البنت في عصمة رجل، لا يحل لها أن تكلفها ما لا تستطيع. فرحم الله والدا أعان ولدا على بره. هذا ليس حديثا أو روي على أنه حديث، لكنه حديث ضعيف: رحم الله والدا أعان ولدا على بره، ولكن معناه صحيح، وورد حتى عن بعض الصحابة يعني نحو من هذا المعنى، أن الإنسان الأب والأم يعني له الأجر والثواب إن كان سببا في إعانة ولده على بره. الأب عندما يكون سائرا وفق يعني معيار الشريعة، فإنه بذلك يكون قد أعان أولاده على بره، والأم كذلك. وأحيانا للأسف العكس، الأب مثلا عندما يكون مرتكبا للكبيرة، فاسقا ماجنا ظالما يظلم الناس يأكل الحقوق، نعم هذا كله حرام ومن الكبائر، ولكن قد تكون ردة الأولاد عنيفة نحو والدهم. فحصل حتى بعض الأبناء ضرب أباه وضرب أمه مثلا، أمه تخرج للسوق ويعني بمنظر غير لائق تكلم الرجال كذا، هذا حرام. فالابن ماذا يعمل؟ يقع في العقوق فيضرب أمه ويحبسها ويفعل بها كذا وكذا، طبعا هذا حرام وعقوق. لكن هل الأم أعانت ولدها على برها؟ لم تعنه للأسف الشديد. فأنا هنا أقول: أيها الأمهات خاصة، لا تكن عونا للشيطان على بناتكن المتزوجات. أنا جمعت بعض الأشياء أو الأسباب التي تذكرها البنات

0: متزوجات يعني ويشتكين من الأمهات بسببها. رقم واحد هو تخيير الأم ابنتها بين الأهل وبين الزوج. مجرد أن تحدث مشكلة ما بين الزوج وأم زوجته أو بين الزوج وصهره أو بين الزوج وإخوة زوجته، على طول الأم تجي لبنتها وتقول لها ضم دبشك وروحي. ليش؟ والله زوجك تعارك هو وصغاري، تعاركتني وياه، تعاركوا زوجي. تقولها بقى يا أمي نيشن علاقتي بالموضوع؟ تقولها أنت الآن بالخيار يحني يا زوجك. هذا أي من الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى، هذا من التخبيب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. ما معنى التخبيب؟ التخبيب هو إفساد العلاقة بين الزوج وزوجته حتى يؤول الأمر إلى الطلاق. باهي راجل تعارك ونسابته، تعارك هو ونسيبته، تعارك هو ونسيبه، شنو علاقة الزوجة؟ أحيانا الزوجة لا تتدخل ولا تملك من الأمر شيئا. يجيها جهة أمها أو يجيها أبوها ويقولها يحني يا زوجك. هذا من الأشياء المحرمة ما لم يكن موجب شرعي لذلك. لو كان الأب يرى أن ابنته يخشى عليها مع زوجها ماشي، ربما يقول هذا، لكن بسبب حظوظ الدنيا، يعني هذه إحدى المسائل والنوازل، امرأة قالت زوجي شريك خوي في تجارة وتعاركوا وكبرت بيناتهم وصلوا للمحاكم وكأن المحكمة حكمت لصالح زوجها، ادخلت أم المرأة وقتلها تو الآن يحني يا زوجك. هذا حرام، لا يجوز لكن أيها الأمهات أن تفسدن العلاقة بين الزوجة وزوجها. هذا رقم واحد. رقم اثنين، وهذا أكثر يعني هذا السؤال أنا أذكر أول أمس سمعته في منظومة الإفتاء، هذه بنت أو يعني امرأة متزوجة تشتكي أن أمها قالت لها لابد تجيني كل يومين ثلاثة، والزوج غير راضي. الزوج قال لي زوجت أنت عندك زوج وعندك أولاد وأمك هذه تفضلي امشي لها على العين والرأس، لكن مش كل يومين ثلاثة، عندك أخوات يبدلن عليك وأمك عندها أولاد وعندها من يقوم بشؤونها. خلاص ناضت الأم هذه قالت لي بنتها يعني يا زوجك يا تجيني زي ما نبيني يا معاش تجيني وقاطعيني وخلاص. إذن هل هذه الأم أعانت تلك البنت على برها؟ لا والله. ما أريد أن أوصلها إلى كنا أيها الأمهات أن طاعة الزوج مقدمة في المعروف طبعا على طاعة الأب والأم. المرأة لما مثلا أمها تقولها بري الحوش خالتك كويس، وتسل زوجها يقولها لا ما تمشيش، من الذي يجب طاعته؟ يجب طاعة الزوج للأم. صح الأم توجه وتنصحها وتوريها الصواب، لكن إذا رفض الزوج فلا كلام للأم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قدم طاعة الزوج على طاعة الأب والأم، فقال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فبعض النساء الأمهات هداهن الله ترهق ابنتها وبناتها بكثرة الطلبات، اليوم تعالوا احضنا خالتك، بكرة بمشين زردة امشي معانا، والزوج ما يمشيش معاه أحيانا الكلام هذا، وأحيانا ظروفه المادية وله أسباب كثيرة. خلاص لما تقول لي أمها والله زوجي ما باش، تقولها مالا خلاص زوجك صفت نعت حل ترك كذا، هذا من التخبيب من الإفساد. الأم اللي بنتها مرتاحة مع رجلها مهما يكون أعوج ما دام ماشي حياتها معاه، لا يجوز للأم التدخل إلا بالمعروف، تتدخل بالإصلاح. وعندنا فتاوى كثيرة في دار الإفتاء يعني أمهات يتدخلن وآباء لا للإصلاح والله إلا الإفساد، هذا القصد. ففتوى الدار تقول بتحريم أن يتدخل الأب والأم إلا بما فيه الصلاح لا بما فيه الفساد. ولهذا كما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من خبب امرأة على زوجها، وفي رواية عند أبي داود ليس منا من أفسد امرأة على زوجها. إذن من حق الأم أن تزورها ابنتها وأن تخدمها ابنتها، لكن ليس من حقها أن تشترط عليها كل يومين ثلاثة، تشترط عليها المبيت. هذه أمور كلها يرجع فيها للاتفاق بين الزوج وزوجته. فلا تكوني أيتها الأم عونا للشيطان على ابنتك. تقعد الأم البنت هذه في حيرة، هل أنا نقدم طاعة زوجي ونقعد على خاطر صغاري ونربيهم، ولا تقدم طاعة الأم؟ وهذا والله للأسف أمراني أحلاهما مر كما يقال، والأم للأسف هي السبب التي وضعت ابنتها في هذا الخيار الصعب. الأمر الثالث، وهذا أيضا منتشر في المجتمع، أن الأم تقول لبنتها اتنازلي عن الميراث لخوتك، تقولها لا لنشاور زوجي، تستشير زوجها يقولها لا، كيف تتنازلي؟ الزوج له كلام، الزوج يمنع زوجته من التبرع بأزيد من ثلث المال، يقولها والله بتتبرع علي جزء من مالك ماشي من نصيبك، لكن ما يحقلكش تتبرعي بنصيبك كله لإخوتك، هذا الحكم الشرعي، الزوج له مدخل في هذا الباب. على طول تتدخل لهم، تقولها ما دام ما نكش متنازلة أقعدي مع زوجك وإحنا معاش تجينا، هل يجوز هذا الأم؟ هذا يعني هذا من مخالفة الأمر القطعي في الشريعة. أني أذكر أني حاورت عجوزا يعني في منظومة الإفتاء، حتى هي قالت تسل شي حكم بنتي الطالب بحقها، قلت لها أنا مش مسامحاتك، قلت لها يا حاجة هل من حقك أنت تسامحيها في حقوقك؟ هذا حقها هي الشرعي، خيرك أنت والله قالت أنا لو كنت مكانها نسامح، باي هي ما هيش مسامحة، هذا حق شرعي، ربي قال للذكر مثل حظ الأنثيين. فلا يجوز للأم أن تجبر ابنتها على أن تتنازل عن ميراثها لإخوتها، ولا حتى بسيف الحياة، بالعكس الأم الصادقة، الأم اللي تعرف الميزان الشرعي، هي التي تقف بعكازها بين أولادها وبناتها وتطالب بتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى. نعم إن حصل تعنت من الأبناء من البنات الأم تتدخل كما ذكرنا للإصلاح، لكن مش تجي للبناوية تقول والله وخيكم والله وخيينكم سامحوهم وتنازلوا على ميراتكم، والبناوية هذا لا يجوز شرعا. ولهذا هذا للأسف إحدى الأمور التي كانت الأمهات سببا في عقوق البنات، البنت ولزتها أمها وقالت لها معاش تجي للحوش وانت الطالبة في خوتك ومعاش نبيك هنا، خلاص مشت لزوجها وقاطعت أمها، البنت دخلت في العقوق، والأم كانت عونا وسببا ومشجعا لعقوق هذه البنت أمها للأسف الشديد. الأمر الرابع مما ترهق به الأمهات بناتهن ويحملنهن على العقوق هو تقديم الذكور على الإناث، وهذا للأسف من عوائد الجاهلية ورواسبها ما زال موجودا في المجتمع. الأم خاصة لما بناتها يتزوجن تقعد متعصبة لأبنائها الذكور، وصغاري وبس، أما بنويتها المتزوجات لا تبيني طالبا بميرات، كان يحصلت عطية تعطي لأولادها الذكور، والبنات لا تعطيهن شيئا أو تعطيهن الفتات، تجد الأم تحصل ميراث مثلا نقولوا 100,000 تقسمها بين أولادها، وتجي للبنت تمد لها 200 جنيه، تقعد البنت باهي هذه صح مش ميراث هبة، لكن الإسلام دعا إلى العدل، بايتها الأم أنت تريدين العطية. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، باهي بتعطي للولد 10 أعطي البنت 5 يا سيدي، حتى مش 5 لكن على الأقل تعطينها حتى ترضى، لكن هذا أحد الأمور التي بسببها يعني حصل العقوق من البنات، أن الأم ما ترضاش في صغارها الذكور وهم ديما على الحق، وبنويتها هن الظالمات، وتطلب من البنات هن اللاتي يأتين ويخدمنها والذكور لا، والبنات طالبهم بالفلوس والطالبهم بالتنازل وكل شيء. فأقول هذه الأمور أنا لخصتها في إيجاز، هذه من الأشياء التي كانت للأسف سببا في أن الأمهات يعني كن سببا في عقوق بناتهن. فيا أيتها الأمهات تذكرنا هذه العبارة، رحم الله والدا، الوالد هو ذكر أو أنثى، أعان ولدا على بره. خاتمة المقدمة، هل يجوز للبنت عقوق أمها في الأسباب المتقدمة؟ أقول لا، الله حرم حتى عقوق الأم الكافرة والأب الكافر، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما، لكن وصاحبهما في الدنيا معروف. فالأم التي فالبنت التي تسألني اليوم وتقول لي ني أمي، تقول لي ني يا زوجك، تقول لي لابد تجيني كل يوم وتمردع لزوجك، تقول لي تنازل علي ميراثك في خوتك لخوتك، تقول لي كل شيء لخوتك وانت ما عندك شيء، نقولها أمك حرام عليها في اللي دارت، لكن انت لا يجوز لك عقوق الأم ولو فعلت ما فعلت. لا تطيعها في الحرام، لا تطيعها في المعصية، لا تقدمي طاعتها على طاعة زوجك، ولكن لا يجوز لك قطيعة الأم. تقول أني نمشي لبيت أمي تطرد فيها، تلز فيها، تسكر علي في النقال، تسكر علي في الباب، نقول ولو هذه أمك، جنتك أو نارك. فالإنسان الذي يبتلى بأم وأب بمثل هذا النوع، يعني يشجعونه على العقوق لا على الطاعة، أقول هذه ابتلاء. والمؤمن إذا ابتلي صبر. فالأب مهما عمل والأم مهما عمل، القاعدة الشرعية لا نطيعهم في المعصية. أما في غير المعصية، لما يأمرني بمعصية ما نطيعاش، لكن هل أقاطعه؟ القطيعة محرمة على كل حال. لا يجوز لإنسان أن يقاطع أباه وأمه ولو فعلوا ما فعل. هل فيه ذنب بعد الكفر؟ يعني الإنسان أب كافر والعياذ بالله، والابن شي يقول موقفي من بوي، نقول له ربي قال وصاحبهما في الدنيا معروفا، فما بالك بالأب والأم المسلمين العاصيين قل ما شئت، ولكن لا يجوز العقوق بأي حال من الأحوال. هذه رسالة موجزة، لعل الله سبحانه وتعالى ينفع بها سامعها وينفع بها قائلها. يسرني الآن أن أستقبل أسئلتكم لأجيب عنها بما يفتح الله به سبحانه وتعالى على أرقام هواتف البرنامج 021-366-1102 كما يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وكذلك على البث المباشر على الموقع الرسمي لقناة التناصح، وكذلك عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وكذلك على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي على النايل سات. نبدو على بركة الله، هل يوجد اتصال؟ هل عندنا أي اتصال؟ طيب، إذن خلي نجيب عليه أول سؤال من أسئلة الحلقة التي وردت على صفحة البرنامج. يقول السائل أو السائلة: السلام عليكم، عندي استفسار. زوجي حلف علي أني ما نمشيش لأهلي لمدة 15 يوما، وفي الحلفة قال إلا لو صاير شيء، وتوى نجاح خوي ونبي الفتوى، هل يرفعني أو لا؟ أقول: زوجك حلف لك قائلا، حلف عليها بالطلاق، طبعا هيك قالت على يعني هذا ما فهمت، أن حلف عليها بالطلاق ما تمشيش لهلها لمدة 15 يوم، وقال في الحلفة إلا لو صار شيء. أقول هذا للأسف يعني أكبر معول. تعرف الحلف بالطلاق هذا زي الكشيك الكبير، زي الجاك هامر. الجاك هامر هذا تحطه فوق حوش يقعد، تدير به مبنى يستقيم ينهدم. الحلف بالطلاق من أكبر الأسباب التي تدمر البيوت وتشتت الأسر، هو الحلف بالطلاق. هذا حلف لها بالطلاق ما تمشيش 15 يوم الحوش، هلا قالها إلا لو صاير شيء، وقال تو أخوي انجح، هل يعتبر هذا من الشيء؟ أقول هذا ينوى فيه زوجك. أنا لا يمكنني أن أجيبك حتى أسأل زوجك شن قصد بكلمة لو صاير شيء. هل صاير شيء قصد موت، حادث، شيء، والله يقصد مناسبة، والله كذا، هذا يسأل فيه زوجك. أنت الآن ما تمشيش لآلك ما دام 15 يوم قاعدات ما مكملنش، إلا لو زوجك يتصل بينا وبعد ذلك يعني نحن نستفصل منه. نعم، من معنا؟ نعم، محمد من القربولي. نعم يا محمد. عليكم السلام ورحمة الله.
1: والله يا شيخ أنا بتكلم على موضوع في الناس لما تيجي تكلمها على حاجة ربوية
0: نعم.
1: يقول لك انت تشك في حال البلاد ومش عارف ايش في فلوس.
0: نعم.
1: هل هذا الشيء يخليه انه يبرر الموضوع هذا او لا؟
0: تمام، تسمع الجواب ان شاء الله.
1: شكرا لك،
0: بارك الله فيك سيد محمد. طيب، اذا صار الاخت هذه نقول لها كلمه لو صاير شيء، هذا معنى يعني ينوى فيه الزوج. فاني اجبتها الان ان ما تمشيش لاهلك ما دام ال 15 يوم ما فاتنش، وقولي لزوجك هو الذي يتصل بنا عبر المنظومه او يتصل بنا حتى الان وياخذ رقم الهاتف ونسأله على بعض الاشياء. لماذا؟ لان الحلف بالطلاق العبره فيه للزوج، الطلاق لمن اخذ بالساق. الزوج هذا هو الذي يسأل عن نيته ويسأل عن بساط كلامه، أما المرأة فهذه لا مدخل لها في الحلف في مثل هذا الأمر. طيب، خلينا نجاوب على سؤال الأخ محمد هذا من القربولي، هو سؤال مهم جدا والله. وقبل ذلك خلينا نجيب على خلينا نستقبل هذا الاتصال. عبد الله من طرابلس. نعم يا عبد الله.
2: لو سمحت يا شيخ، أنا أم عبد الله.
0: نعم يا أم عبد الله، تفضلي.
2: عندي بعض فتاوي.
0: نعم.
2: أول شيء عندي من يسأل، صديقة كانت مخطوبة لشخص وكان كاتب عليها خطبها لسنة وشوية.
0: نعم.
2: وقبل العرس قال لها عفاف، قال لها أنا عندي سكن وكل شيء، وقبل العرس قال لها لا ما عنديش سكن وما عنديش شيء وفسخوا.
0: شي قالها؟ قالها شي ما عنديش؟
2: ما عنديش سكن.
0: سكن، إيه.
2: فما عندها تنفسكم، وكان العيد تقريب بعد ما هي حجزت ودفعت كل شيء، فهل هي لما تفسخ مجبرة أن هي المفترض ترجع لها الحاجات اللي جايبهم أو لا؟
0: شنو هو جايب لها هدايا؟
2: بحاجات بيان يعني ذهب وملبوس.
0: تمام، أحضر لها الهدايا اللي معروفة في البيان هذه. ماشي، تمام. هذا السؤال الأول.
2: السؤال

0: مجبر ان هي المفترض ترجع لها الحاجات اللي جايبهم او لا.
1: شنو هو جايب لها هدايا؟
0: بحاجات بيان يعني ذهب وملبوس.
1: تمام، احضر لها الهدايا اللي معروفه في البيان هذه. ماشي تمام. هذا السؤال الاول. السؤال

0: مجبر ان هي المفترض ترجع لها الحاجات اللي جايبهم او لا.
1: شنو هو جايب لها هدايا؟
0: بحاجات بيان يعني ذهب وملبوس.
1: تمام، احضر لها الهدايا اللي معروفه في البيان هذه. ماشي تمام. هذا السؤال الاول.
0: السؤال
1: كبيره هو حرب لله ورسوله. ثم اختلف العلماء في نقطه في الربا، ايش هي؟ هل خوف الموت يبيح الربا؟ ركز معايا، خوف الموت يعني إنسان بيموت هو وأولاده، مش لاقي ما يأكل، خلاص يشوف فين بيموتوا، هل يجوز له يمشي يتسلف نقوله مثلا 10 فردات خبزة باش يردهم 15؟ طبعا هذا ربا. هل يجوز له أو ما يجوز لهش؟ من أهل العلم من قال إن الضرورة التي تؤدي إلى الموت تبيح أكل الربا، ومن أهل العلم من قال لا يجوز الربا ولو مات الإنسان، قال لأن الله قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هل وصلنا احنا في بلادنا للموت؟ لم نصل للموت ولم نصل حتى للجوع الشديد أبد، ما زالت البلاد بخير. فالناس اليوم الذين يبررون ويسوغون لأنفسهم الربا والمعاملات الربوية والمعاملات المشبوهة واللخبطة كلها وحجتهم، الله غالب، والله الوضع قدامك تشوف في حال البلاد. أقول هذا والله ضعف إيمان، هذا ضعف إيمان ورقة ديانة وقلة عزيمة في الدين. وإلا الإنسان، أنت اسمع معي، الربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا زي الآن اللي الحرق المحرم يمشي يتسلف يعني يعطي شيك بألف ويأخذ 950 نقدا ويقولك والله بنوكل الصغار. باي بتوكل الصغار؟ خيرهم الصغار، ماتوا هم الآن، هل هم على وشك الموت؟ ما هناش كلام هذا. وبالتالي أقول هذه معاذير ألقاها الشيطان ووسوس بها إليهم، وإلا فهذه الأمور ليست أعذارا تصمد في شرع الله سبحانه وتعالى. زي اليوم اللي توا يعني أذكر بعض الأشياء، مثلا واحد نفس الكلام ماشي رفع شيك بألف دينار في اشتداد الأزمة وقال والله مناخد 900 نقد، قالوا له راهو حرام، راهو ما يجوزش، هذا ربا، وباكب نديره والدواء والصغار، قالوا له راجي الصيدليات راهم ياخدوا بالتحويل، امشي للصيدلية وخذ دواك، هذا قبل برنامج البطاقة والكلام هذا، الآن الحمد لله الأمور متيسرة أكثر، امشي للصيدلية واحجز دواك وبرا صبونهم الفلوس. ايوه انا بنقعد تو بنمشي المصرف ودير ورقة، لا لا لا لا، انا بنمشي للحرق وبنحرق ندفع ألف شيك وناخد 900 نقدا، والله غفور رحيم. الله غفور رحيم لم يقلها ربي في الربا، الله غفور رحيم قالها لمن غفل وأخطأ ثم تاب، ثم تاب، هذا ربي غفور رحيم. أو فعل الإنسان جاهلا بالحكم، إنسان دار معاملة يحسبها جائزة وبعدين طلعت حرام ربا، هذا اللي نقول استغفروا وربي غفور رحيم. هل ربي قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فإن الله غفور رحيم؟ معاذ الله وحاش لله أن يؤتى بلفظ الله غفور رحيم في مثل هذا الأمر أبدا. وبالتالي الأعذار التي تقول في مجتمعنا اليوم، نعم الناس كل، نعم عندنا إشكالية في ليبيا وعندنا الوضع مزري والحياة صعبة، نعم، لكننا لم نصل أبدا إلى الحد الذي أفتى فيه بعض أهل العلم بجواز أكل الربا، الذي قلت هو الموت، هو خوف الموت. لو قيل بجواز أكل الربا على بعض الأقوال لجازت ربما في أهل غزة، مش الآن في خلال أزمة الحرب، ربما في اللي بيموت يعني، ما إلا كانوا يلقي إنسان مثلا يشتري منه يتسلف منه دولار ويرد 2 مثلا. لكن يا جماعة هذه أعذار ووساوس يقولون في بلادنا الآن. هل يعني لابد أن تكون الحياة كلها رفاهية وإلا لو نقص شيء يجوز الربا؟ يا جماعة أمر الربا أمر كبير وانتشر جدا، وهذه كما ذكرت أعذار ليس يعني عليها من الله سبحانه وتعالى برهان أبدا ولا عذر لهؤلاء. يا أخ محمد، أي إنسان يتعامل معاملة ربوية ويقول لك الله غالب والظرف والسيولة والحال حال الله والكلام اللي يقولوا فيه كما ذكرت هي وساوس سيحاسب الإنسان عليها إن لم يتخلص من هذا الربا ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى قبل فوات الأوان. من معنا؟
2: السلام عليكم.

0: مصباح من غريان. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا.
1: ميزان حسناتكم.
0: أهلا وسهلا بك. الله يبارك فيك. تفضل
1: يا شيخ عصام.
0: نعم.
1: أنا عندي أنا الأولاد مرات يوم الجمعة ومثلا لما نجيبه فيه جميع ومثلا نأخذ الحم والتسعير مثلا واحد حاجات ينمو فيها وكل نعم. مرة واحد يشري مرة يشري بالبطاقة وكل مرة واحد يشري بالكاس وبعدين نقسمه فيها يعني ندفع النص وهم يدفعوا ربع ربع.
0: نعم.
1: فمرات بالبطاقات يعني نشرف خاصة بعضها يعني نقول.
0: أنتم متفاهمين نقصد أنا ما بيناتكمش يعني
1: مثلا وين نصفوا نقوا راح صفينا 200 هم يدفعوا 500 ونقسموا بناتنا سواء ندفع بالبطاقة ولا بال
0: وبعدين تسكروا في الحساب وتعطيهم نقدا انت. لكن هو الابتداء طيب انت سؤالك هل يجوز يدفع هو بالبطاقة وتعطيه انت نقدا ولا ايش سؤالك؟
1: بعدين وين تحاسب وين كان طلع فرق مثلا هو صرف ل 2000 جنيه احنا نعطوه الكاش 500 مثلا.
0: نعم.
1: دفعنا 2000
0: يعني صار سؤالك هل يجوز يدفع هو بالبطاقه وتردون له بالنقد؟
1: ايه يعني المهم مرات حتى احنا نشرب البطاقه حتى
0: والعكس هي تمام ماشي ماشي
1: بس مرات نشرب البطاقه
0: ماشي.
1: يا شيخ عصام في نعم. سؤال ثاني مثلا اني مثلا العيال مشت هي واخوها ولا خبتها ولا واحد بيشروا حاجات وهم عندهم كاش فاهمين.
0: نعم.
1: هل اني نوكل نعطي مثلا لمدام تاعي ولا لولدي البطاقه تاعي مثلا هم لما بيشروا اخوالهم ولا اعمامهم يعطوه الكاش وهو هو وكيل عني يعطيهم البطاقه تاعي يخصموا بالبطاقه.
0: تسمع الجواب ان شاء الله. فهمت السؤال واضح ومتكرر هذا. حاضر تسمع الجواب إن شاء الله. بارك الله فيك شكرا لك. طيب إذن أجبنا على الأخ محمد من القرابولي. نجي لسؤال أم عبد الله من طرابلس وللأسف السؤال اللي ذكرته هو نفسه عين المقدمة التي بدأت بهذه الحلقة أن الأمة بعض الأمهات يكن سببا في عقوق بناتهن. رحم الله والدة أعانت بناتها على برها. تقول أم عبد الله قالت خلي نجاوب على هذا لا نريد المقاطعة. علي من مصراتة. نعم يا علي. هاي.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. نعم سيد علي. أهلا وسهلا بك تفضل.
2: ربي يمدك بالصحة والعافية يا شيخ عصام.
0: الله يسلمك وإياكم إن شاء الله. نعم
2: يا شيخ عصام ما في ظاهرة اللي بيتكتب عليها.
0: نعم
2: أعرف من سلك قلت
0: أنا
2: عمليش بناك جماعة شد عليها تطور يشنو فيها السودة غالية.
0: إيش هي؟
2: حالات نبههم عليها بالله يعني.
0: إيه تفضل إيش هي؟
2: مادة الناس هذه الوقود ديزل.
0: إيه
2: شد عليها في الطوابير ويبيعوا فيها.
0: أيوة إذن ظاهرة التجارة في الديزل النافطة.
2: ايه كانها زي الربح في والله حرف.
0: ايه صحيح تو نتكلموا عليها. حاضر نتكلموا عليها ان شاء الله. شكرا سيد علي بارك الله فيك. صحيح الامر منتشر نتكلموا عليه ان شاء الله. بارك الله فيك شكرا. واياكم جميعا. اذا خلي على بركه الله نجيب. اذا صار ام عبد الله عندها سؤالين. السؤال الاول او انعكست لعلها مش مشكله. السؤال الاول قالت الوالده غير متفقه مع كنتها مع زوجة أخي وقالت صايرة بينات المشاكل وقالت أمي تعدت وأهانت كنتها وكذا والكنة قالت مشتها لزوجتها وبارك الله فيها. وين الإشكال؟ قالت الآن أمي قالت أنا بش مسامحتكم تمشوا لمرت خوكم ولا تواصلوها وكذا وقالت الآن مرت خوي زايد عليها عيل هل إحنا نمشوا ولا نقول هذا عين المقدمة اللي كنت فيها تو الأم بايع زوجة عاركتي وكنتها يعني أمر يقع في المجتمع. هل يجوز للأم تعمم تدير تعميم يعني مرسوم رئاسي تمنع بناتها وباقي الكناين من الذهاب للكنة هذه؟ هذا ما يجوزش. ما هو هذا سيؤدي إلى القطيعة. باي الآن المرأة من الذهاب لبيت خوها مش هذا من الرحم؟ مش خوها محرم ليه رحم ليها؟ باي مش صغار خوها رحم ليها؟ باي زوجة أخوها حتى هي مش تابعة لبيت أخيها؟ أن نقول الأخت هذه أمكم كلموها أولا بتدرج قولوا لها رانا إحنا سألنا وقالوا لنا لا يجوز للأم ولو تخاصمت مع الكنة أن تمنع بناتها من الذهاب إلى بيت أخيهن، لا يجوز هذا، هذا من الأمر بالمعصية. لما تقول قاطعوا فلانة ومعاش تمشوا لها ومعاش تكلموها، إذن هذا توطئ لقطيعة الرحم على الأخ. باي الأخ هذا لما أخواته ما يجناش في المناسبة بحجة الدعوة كلام أمهن، إذن هو حيقول لزوجته معاش تمشي، وبالتالي شيئا فشيئا حتى تنقطع العلاقة بين الأخ وأخته. فأنا أقول كلام الأم هذا هو أمر بمعصية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: لا طاعة لمخلوق في معصية الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الله. فيا أم عبد الله تعالوا لأمكم وقولوا لها رانا احنا اتصلنا بدار الإفتاء، أو يعني اتصلنا بالبرنامج وسألنا وقالوا لنا لا يجوز للأم أن تمنع بناتها من الذهاب إلى بيت أخيهن ومواصلة يعني الزوجة، وأن هذا دعوة إلى القطيعة، وأن قول الأم أني مش مسامحتكم كانت مشولة هذا غير جائز. قنعوها لعل الله سبحانه وتعالى يهديها وترجع للصواب. فإن رفضت فتدخلوا، كلموا أبوكم كانوا حي، استعينوا على أمكم بإخوالكم بأقاربكم، يقنعوها ويضغطوا عليها ويقولوا لها أسألي أنت، خليه تتصل ولا تتصل منظومة الإفتاء تون جاوبوها. فإن رفضت الأم كل ذلك فأنا أقول يعني بالإمكان أنكم أنتم تتواصلوا مع أخوكم وتحكوا للأمر. كان أخوكم أعذركم وقال بينا واني مش لايم عليكم واني عارف الظرف، خلاص كلموا زوجة أخوكم وهنوها حتى بالهاتف، بحيث يعني ما تفعلوش قطيعة مع أمكم، لعل زوجة أخيكم هذه تقبل منكم هذا العذر إلى أن تزول هذه العداوة. فإن لم يمكن ذلك فأقول من ذهبت منكن إلى بيت أخيها لا إثم عليه، لأن كلمة الأم مش مسامحتكم تمشوا لمرت أخوكم هذه دعوة إلى القطيعة. لو كان قلت لكم مرأة أخرى كذا ماشي، لكن هذا في هذا بيت الأخ هذا، وبالتالي هذا يرجع إلى ما ذكرته أولا أن الأمهات اللي مش عاجبها شيء زي ما نقول إحنا مدايرة كلمة طاعة الوالدين دايرتها زي حق الفيتو، يعني وما تبيه ترفع إيدها وتقول لا اللي يمشي أنا معاش أمه ومعاش نقابله ومعاش نقبله ومعاش كذا، هذا كله حرام للأسف الشديد. السؤال الثاني لأم عبد الله من طرابلس، قالت هناك أخت مرأة خاطبها شخص وطالت الخطبة سنة أو سنتين وقالت حددوا حتى ممكن موعد العرس أو كذا، والآن قال للمرأة هذه قالها أنا ليس لي مسكن، ويبدو أنه كان يعني غرر بها وكذب عليها وفسخ هو الخطبة. هي تسأل عليه الأشياء التي أتى بها هذا الخاطب من الهدايا اللي هو يقولوا له في العرف عندنا يقولوا لبيان. نعم، فأقول في الجواب هذه تكلم عليها الفقهاء إذا فسخت الخطبة، فتكلموا على حكم الهدايا. قالوا إذا كان الفسخ من جهة الزوج أو من جهة الخاطب، يعني سواء كان بعد العقد ولا حتى قبل العقد، إذا كان الفسخ من جهة الزوج إذا كان بعد العقد أو من جهة الخاطب نفسه قبل العقد، فإن هذه الأشياء لا ترجع له. من حق هذه المرأة اللي جاب لها هدايا في البيان وكذا وكذا وبعت لها وقال رانا فسخنا الخطبة، فإنه لا يجب عليها رد هذه الهدايا إلى الخاطب. لماذا؟ لأن الفسخ فسخ الخطبة كان من جهته هو. طيب، فإن كان الفسخ من جهتها هي، امرأة فسخت خطبتها وقالت للخاطبة ما عاش في نصيب، خلاص في هذه الحالة يجب عليها رد الهدايا. فإذا كان الخاطب هذا الذي دلس وكذب على البنت هو الذي فسخ الخطبة وقد أعطى لها الهدايا، فما أعطاه على أنه من الهدايا لا يجب على المرأة المخطوبة رده أبدا. أما ما أعطاه على أنه من الصداق هذا من حقه أن يسترده لأنه أعطاه صداقا ولم يتم. ولهذا إحنا عندنا بعض الأشياء يجيبوا فيها في البيان هدايا، لكن يجيبوا في بعض الأشياء على أنها من الصداق، مرات يكون دافع نقوله 1000 والله 2000 هذا مهر مقدم والله غيره، هذا يرد لأنه أعطي على أنه صداق ولم يتم الزواج. أم عفوا أما ما أعطي على أنه من الهدايا والأعطيات التي جرى بها العرف فهذه ليس من حقه أن يردها إذا كان الفسخ من جهته كما ذكرت. إذن هكذا أجبنا على سؤال الأخت أم عبد الله من طرابلس. نأتي إلى الأخ مصباح من غريان، له سؤالان. السؤال الأول قال أنا وصغاري واللي هو أولاده، يعني قال إحنا ساكنين في منزل واحد وكل واحد فينا يصرف من جهته، نعم هذا يشري بالبطاقة وهذا يشري بالنقد وكذا وكذا، قال بعدين نتحاسبه كم منت صرفت كم أنا صرفت، قال ومتفقين أنني ندفع النصف وهم يدفعوا النصف الباقي. قال يحدث أحيانا أن واحد منهم شاري بالبطاقة مثلا ولما بنردوا له ردوا له نقدا، نقول لا، وهذه يعني أمر متكرر. الإنسان الذي دفع بالبطاقة ليس لقصد أن يسلف من أجل النقد، هذا لا شيء فيه لا أعطي له النقد. توزى الابن هذا اللي صرف، هو أصلا صرف على نفسه وعلى أبوه وخوته، هل هذا ماشي في ذهنه أن كان يسلف فيهم حتى يردوه له نقدا؟ لا، وبالتالي لا إشكال في مثل هذا الأمر يا مصباح ما دام القصد هو المعروف ولا يوجد قصد السلف الذي جرى نفعه. ممكن أنت تقول يزيد فرق لي شوية، نقول لك إنسان مثلا جيتني كمثال سلفتك يا مصباح 1000 دينار تحويل أو بالبطاقة وقلت لك راه بشرط ترد لي نقدا، هذا شرطي، نقول لك هذا لا يجوز، سلف جرى نفعا. وين النفع؟ أني لما سلفتك 1000 دينار بالبطاقة شن قاصد؟ طامع وقاصد أني نحصل 1000 نقدا، وهناك فرق ما بين التحويل والنقد. لكن أبنائك الذين معك في المنزل هم أصلا كل واحد يدفع ما عليه وما على من معه في البيت، وبالتالي فالقصد عندكم المعروف، يعني لا إشكال في هذا إن شاء الله. السؤال الثاني لمصباح وهو أيضا يتردد كثيرا، قال مثلا زوجتي ماشية هي واختها بيشروا من السوق وعندهم سيولة، سواء زوجته ولا أخوها، قال أني نعطيهم البطاقة، نقول لهم الوان تدفعوا في السيولة للسوق أعطوني إني أو نعطيكم بطاقتي، اشرب بطاقتي وردوا لي نقدا، هذه لا إشكال فيها، لأن ما هي السلف جرى نفعا. أنت الآن وين أعطيتهم البطاقة؟ نعم، يعني أنت في حقيقة الأمر، الآن الأمر في حقيقة الأمر أنت هم قصدوا بك المعروف. شنو قصدوا بك المعروف؟ يعني هم عندهم سيولة بيدفعوها، في حقيقة الأمر هم الذين أسلفوك، لأن طالب النقد الذي يريد النقد، نعم يعني في هذه المسألة هم الآن بيديروا فيك معروف. كيف بيديروا فيك معروف؟ قالوا لك احنا هاو عندنا نقد، كأنهم هم في حقيقة الأمر يعني أعطوا لك النقد، أعطوك النقد أنت وخدوا منك مقابلة إيش؟ خدوا منك التحويل. إذن هذه لا شيء فيها، هذه القصد فيها المعروف وليس كأنك أنت الآن شو تقولهم يا مصباح؟ تقولهم أنا ديروا في معروف. كيف نديروا فيك معروف؟ ديروا في معروف أني نبي سيولة. قالوا لك خلاص احنا هاو بنعطوك السيولة اللي معانا، أعطينا أنت التحويل باش نخلصوا صاحب السوق ونعطوك احنا السيولة. إذن هم الآن سلفوك، أعطوك أنت أعطوك السيولة، إذن في حقيقة الأمر أنت مقترض ولست مقرضا، أنت مقترض، ولهذا لا إشكال فيها. عكس الصورة اللي ذكرتها، أنا نقرض غيري بالتحويل، وش نشترط؟ نشترط بالنقد. لكن جيت لي واحد أنا قلت لي فلان أنا نبي سيولة، قال لي تفضل هذا 1000 دينار سيولة، وحولت له 1000 دينار، أنا هذا القصد المعروف، صاحبي اللي أعطاني السيولة أعطاني ما هو أحظ لي وأقل له، وبالتالي هذه الصورة اللي ذكرتها ما فيهاش مشكلة، أنني واحد بيمشي يشري من السوق نعطيه بطاقتي ونقول له نين بالسيولة الواط أعطي فيها لصاحب المحل، أو أنت اشرب بطاقتي وأعطيني السيولة، هذه لا إشكال فيها لأن القصد فيها هو المعروف. نجولي سؤال الأخ علي من مصراتة، طبعا المدة هذه نسأل الله أن يفرج الكرب، للأسف هذا الإهمال والفساد الحكومي المستشري. الآن عندنا أزمة خانقة في الديزل المسمى عندنا بالنافطة، أزمة كبيرة جدا. الآن لتر النافطة يعني سمعنا أن في الجنوب فات حتى 20 دينار، وفي طرابلس وغيرها يبيعوا فيه ب10 وب8 و12 ومش عارف كذا، وهذا كله للأسف من إهمال وتفريط وخيانة المسؤولين للأمانة. المسؤولين سواء في شركة البريقة ولا في مؤسسة النفط ولا في مجلس الوزراء ولا في غيره، تفريط وإهمال، بل ما هوش تفريط، ما هوش إهمال، هو خيانة للأمانة، وهو يعني خيانة لهذه المسؤولية التي أوكلهم الله سبحانه وتعالى أو وكلها إليهم. ترتب عليها الآن أزمة في النفط. الآن سؤال علي، هل يجوز للناس أن يتاجروا في النفط؟ اليوم جماعة البورتر هذا يمشي شد الطابور في النفط ويحصل يعبي 100 لتر، نقول لك أنك بتخدم ربي عاونك، يقول لا هي خدمة من؟ أنا بنمشي نبيع النفط هذه أو حصلتها ب15 قرش، يمشي يبيع 100 لتر ربما ب500 ولا ب700 ولا كم. أقول هذه مما هو معلوم أن التجارة في المدعوم من الدولة لا يجوز. هل يجوز يتاجر الإنسان؟ رأي النفط احنا مدعومة والبنزينة والغاز، التجارة فيها هذا من الحرام ومن الوبال، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل ومن أكل المال العام، هذا لا يستقيم لصاحبه حال. لماذا؟ ولن يهنأ بهذا المال ولن يبارك الله له فيه. لماذا؟ لأنه مال حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فالتجارة في النفط راي حرام، أنا عبرت بالتجارة مش الشراء. أما إنسان اضطر لشراء النفط، الله غالب وقف عند محل عند كذا وقف، أقول هذا لا إثم على المشتري. الإثم على من؟ الإثم على البائع، والإثم على صاحب المحطة اللي هرب في النفط. نعم أزمة خانقة، يجوز للإنسان يعني أن يشتري النفط من سوق السودة إذا اضطر لذلك، ما لقاش مناص، ولا يوجد عاقل يترك نفط في الشيل ويمشي يأخذها ب10 جنيه من برا، هذا لا إثم عليه. لكن أقول ينبغي أن يقتصر على الضرورة لا مفر. بايع حكم اللي باع للنفط هذا آثم وحرام عليه، ويأكل فينا حرام وسحت، ولن يبارك الله له في هذا المال، لأن هذه يعني سلعة مدعومة. وأنا والله مرت بينا عدة أسئلة في منظومة الإفتاء، جتنا أسئلة من ناس في الحدود، ناس تسكن في الحدود بيننا وبين تونس ومهمتهم تهريب الوقود. والله أذكر تقول الزوجة، قالت زوجي لي يا 10 يا 20 عام ويهرب في الوقود، قالت والله ما استقام لنا حد. مرات قالت الفلوس عنا بالمليون، فجأة قالت يصير ويصير. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يبارك في الحرام، حتى وإن ظننا نحن أن البركة نشوفه فيها، نقول كيف ما باركش هو مبحبحة، نقول لك راه إلى حين، لأن ربي سبحانه وتعالى يعني يملي. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يملي للظالم، شو معنى يملي؟ يؤخره، بالك يتوب. لعلها الرجل هذا اللي تاجر في النافطة ويخدم وياخد فيها بالعربدة في الشيلات، ومتفق هو أصحاب الشيلات وأصحاب سيارات الوقود اللي هربوا غيرهم، ربي يقول أؤخرهم لعلهم يتوبون، لعلهم يرجعون، لعلهم يعني ينيبون إلى الله سبحانه وتعالى. ثم لكنهم لم يرعوا، لم يرجعوا. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، إذا نزلت به عقوبة الله لم يفلت رب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، استدل بقول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وبالتالي هذه رسالة للناس اللي تاجروا في النفط، أنا عبرت بتاجروا ما عبرتش بيشتروا. الناس اللي تاجروا اللي هم يشدوا في الطابور في الشيلات، وخاصة أكره ما أكره ما رأيت من هذا اللي مدارين اللي يقولون الروس الأوروبية، هذا مدير راس أوروبي، نعم لا عليها شو اسمه هذا، يعني ما عليهاش الواحد هذا شو يقولوا راح مني تواني، يعني ما يخدمش عليها، وإنما الرأس هذا كله مدايرة إيش؟ مدايرة للتجارة، يشد به الطابور، مدايرة لتناك ب600 لتر وب1000 لتر، ويهرب في النافطة ويبيع ويستغل في الأزمة. هذا كله حرام وسحت، وهذا سيناله قسط من دعاء الناس، لأن الناس المظلومين يدعو صح على المسؤولين في الحكومة، ويدعو على المسؤولين اللي هربوا في الوقود في الدولة، لكن يدعو حتى على مهربي الوقود من عامة الناس. وأنا والله يعني أدعو، هذا من حق الناس أن نقول يا ربي من شق علينا في أمر النفط هذا اللهم فاشقق عليه كائنا من كان. نعم لماذا؟ شوف الأزمة التي حصلت للناس بسبب هذا التهريب. يعني أنت توقف إنسان مواطن محترم تشد الطابور عن نافطة كذا يوم ما تحصلش، ويجي هذا المهرب عقاب الليل والله بطرق مشبوهة كلها والتفاف ويعطوه بآلاف النافطة وياخدها ب15 قرش ويمشي بيحها في السوق ب10 جنيه ولا كذا ويقسمه صاحب الشيء. هذا قوت الليبيين. راي النافطة اللي بيعونا فيها ب15 قرش ممكن اللتر مكلفة الدولة 5 دينار 7 دينار. انت الآن انت تأكل قوت الليبيين والمال العام يعني هذا لا يجوز لأحد أن يسامح فيه لأنه مش رزقك الخاص. يعني إحنا اليوم رانا الوضع في ليبيا المال العام زي راه مال الأيتام. هذا اللي صاير تو كل واحد ينهش من جهة والله سبحانه وتعالى يعني سيحاسبهم على ذلك كلهم لأن زي مال اليتام. وربي قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار. وبالتالي يعني هذه ما يتعلق بمسألة النافطة. أقول الذي اضطر للشراء الله غالب زي ما قلنا صاحب عيادة هذا يقول كان المولد واقف وهذا صاحب سيارة في ليراوي يا جماعة ما يخدمش في الدولة هذا لقمة العيش وين بيوقف الآن بيش بيوكل صغارة. نقول له أنت اشتريت لا إثم عليك ما عليكش لثم لكن حاول أنك أنت تاخذ قدر الضرورة وعندما لا مفر من ذلك. أما الذي مهنته التجارة في النافطة يهرب فيها من الشيل ويبيع ويبقل ومداير اسمها قلالي اسمها نادينا مخزنات ومضخات وخدمة وتهريب هذا هذا خائن وهذا آكل للمال الحرام وآكل ويعني مستبيح للمال العام. فمثل هذا يعني ستلحقه دعوة المظلومين وسيحاسبه الله سبحانه وتعالى على هذا الصنيع إن لم يتب. لماذا؟ لأن اجتمعت فيه المساوئ كلها. هو كذب ويعني خيانة وإضرار بالناس وأكل المال الحرام إضرار بالناس. يعني نحن لولا هؤلاء المهربون لما وصل بنا الحال إلى هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال بلادنا وبلاد المسلمين. هذا وما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى له المنة والفضل وما كان من خطأ فمن قصور وتقصير وقلة بضاعة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا جميعا حتى ألتقي بكم في حلقة جديدة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء

شريك له أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقوم

0: العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله.
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: الحمد لله
1: يقولها 100 مرة.
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
1: يقولها 100 مرة.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: من رياض الصالحين،
4: باب فضل الرجاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه، وهذا لفظ إحدى روايات مسلم. وروي في الصحيحين: وأنا معه حين يذكرني. وعن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
3: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين،
4: باب الجمع بين الخوف والرجاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط

0: جنته أحد. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه صعق. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين.

0: من رياض الصالحين.
1: باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي في الشمائل بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه: إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك: لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني؟ قال: نعم. فبكى أبي. متفق عليه. وفي رواية: فجعل أبي يبكي. وعنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: إني لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، قيل له في الصلاة، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ غلبه البكاء. فقال: مروه فليصلي. وفي رواية عن عائشة قالت: قلت إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، متفق عليه. وعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما، فقال: قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو خير مني، فلم يوجد له ما يكفن به إلا بردة، إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه، وما بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام، رواه البخاري. وعن أبي أمامة صدي بن العجلان الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين، قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله، وأما الأثران فأثر في سبيل الله تعالى، وأثر في فريضة من فرائض الله تعالى، رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها، فقدم بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها، متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، متفق عليه. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. رواه مسلم. وعن المستورد بن شداد الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم، فلينظر بما يرجع. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفتيه، فمر بجد أسك ميت، فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال: تحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا أنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. رواه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة بالمدينة، فاستقبلنا أحد، فقال: يا أبا ذر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثلاثة، وعندي منه دينار، إلا شيء أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله وعن خلفه. ثم سار فقال: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، وقليل ما هم. ثم قال لي: مكانك لا تبرح حتى آتيك. ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى، فسمعت صوتا قد ارتفع، فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن آتيه، فذكرت قوله: لا تبرح حتى آتيك، فلم أبرح حتى أتاني، فقلت: لقد سمعت صوتا تخوفت منه، فذكرت له، فقال: وهل سمعته؟ قلت: نعم. قال: ذاك جبريل أتاني فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية البخاري: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق، فلينظر إلى من هو أسفل منه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. رواه البخاري. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد حسنة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أصاب الناس من الدنيا فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملأ به بطنه. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي، فكلته ففني. متفق عليه. وعن عمرو بن الحارث أخي جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنهما قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا، ولا عبدا ولا أمة، ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها، وسلاحه، وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. رواه البخاري. وعن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله تعالى، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد وترك نمرة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. متفق عليه. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا فقال: ما هذا؟ فقلنا: قد وهى فنحن نصلحه. فقال: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. رواه أبو داود والترمذي بإسناد البخاري ومسلم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن كعب بن عياض رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي عمرو ويقال أبو عبد الله ويقال أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، وثوب يواري عورته، وجلف الخبز والماء. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وعن عبد الله بن الشخير بكسر الشين والخاء المشددة المعجمتين رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر. قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله إني لأحبك. فقال: انظر ماذا تقول. قال: والله إني لأحبك 3 مرات. فقال: إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه. قلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء. فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس وعمران بن الحصين رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. متفق عليه من رواية ابن عباس، ورواه البخاري أيضا من رواية عمران بن الحصين. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله، فقال: يا معشر المسلمين، أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له في هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. متفق عليه. وعن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدمي وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق. قال أبو بردة: فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك وقال: ما كنت أصنع بأن أذكره. قال: كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشى. متفق عليه. وعن عمرو بن تغلب بفتح التاء المثناة فوق وإسكان الغين المعجمة وكسر اللام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا، فحمد الله تعالى ثم أثنى عليه ثم قال: أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكني أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن تغلب، فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. رواه البخاري. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. متفق عليه. هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم أخصر. وعن أبي عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا بالمسألة، لا تلحفوا بي المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره، فيبارك له فيما أعطيته. رواه مسلم. وعن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال: ألا تبايعون رسول الله؟ وكنا حديث عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ قال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا، وأسر كلمة خفية، ولا تسألوا الناس شيئا، فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة. فقلت أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي بشر قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قوما من عيش، أو قال سدادا من عيش. فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت، يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين.

0: رياض الصالحين.
1: باب النهي عن البخل والشح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن يسفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب الإيثار والمواساة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لوالذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما. فقال: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك من شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: علليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج، وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لحق لأحد منا في فضل. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة، فقالت: نسجتها بيدي لأكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزار، فقال فلان: اكسنيها، ما أحسنها. فقال: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه. فقال له القوم: ما أحسنت. لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا، فقال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنة. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموا بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين.

0: من رياض الصالحين.
1: باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ وقال الغلام: والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه، فناداه ربه عز وجل: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. رواه البخاري.
0: من رياض الصالحين.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
4: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء في السبرات، ومما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا: السبرات جمع سبرة سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
3: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
5: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح، مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مستمعين الكرام ومتابعي إذاعة دار الإفتاء المسموعة في حلقة جديدة من برنامج فقه الطهارة والصلاة مع فضيلة شيخنا الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان، الأستاذ بالجامعات الليبية وعضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية. حياكم الله شيخنا الكريم.
1: حياكم الله شيخ خالد، حيا الله المستمعين الكرام.
0: شيخنا، الحديث اليوم عن سابع الفرائض وآخرها فرائض الوضوء، وهي الموالاة. فما هي الموالاة شيخنا، وما الدليل على فرضيتها؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى في الفريضة السابعة من فرائض الوضوء، وهي الموالاة. والموالاة يعنى بها الفور، ومعناها أن يأتي المتوضئ بأفعال الوضوء متصلة، لا يقطعها بتفريق طويل، فيستثنى التفريق القليل. وهذه المسألة تعلم بالعرف بين القصر والطول، ويستدل على فرضية الفور في الوضوء من الأدلة ظاهر قول الله تعالى في سورة المائدة في آية الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فجاء العطف بالفاء في قوله سبحانه: فاغسلوا، والعطف بالفاء يقتضي فعل المفروض من غير تراخ. وقد عطف في الآية الأعضاء بعضها على بعض في قوله: وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا يقتضي جعل هذه المعطوفات في الآية الكريمة وكأنها في حكم الجملة الواحدة، يعني معنى الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا الأعضاء من غير تراخ، من غير فاصل طويل، مثلا يأتي الإنسان يغسل يديه ثم يذهب يشتغل بشيء ثم يأتي فيمسح رأسه ثم يأخذ يشتغل بشيء، وهذا نجده أحيانا يحدث عند بعض الناس. فمثلا هناك من لأجل بعض الهدرزة أو السؤال أو غيرة تلقاه يقطع الوضوء متاعه، يبي يفهم اللي يتخاطب معاه، يبي يوضح له، يبي يشير له، يبي غيره. مرات هو يتوضى يشرين الحوش ولا يطقطق الحوش، فيمشي بيفتح بسرعة بيولي الوضوء متاعه، فيترتب على ذلك أن اللي في عند الباب يريد شيئا أو يسأل شيء فيطول الأمر، فيكون هذا التفريق بين الأعضاء طويل، ويكون هذا التفريق مضرا باعتبار أن الموالاة فرض. وحتى من قال بسنية الموالاة كما نقله ابن رشد رحمه الله تعالى في البيان والتحصيل، وقال إنه هو المشهور، قال أن من ترك الموالاة عمدا فإنه يعيد الوضوء وجوبا، وذلك لتهاونه بالسنة. يعني عبادة الوضوء منين يبدأ فيها الإنسان يكملها تكون متتابعة، ما يفصلهاش الفاصل الطويل عرفا، أي فاصل أكل شراب انتظار كلام هدرزة فتح باب، ما دام في العرف هذا الفاصل طويل فإنه يعني يكون به الوضوء غير صحيح ويلزم الإعادة. أيضا قال علماؤنا إن الخطاب في آية الوضوء جاء على صورة الشرط والجزاء في قوله إذا قمتم إلى الصلاة

أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى. وأيضا ما رواه خالد بن معدان عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة. لمعة يعني كيف ما ذكرنا في السابق يعني نوع من شيء يمنع وصول الماء إلى العضو أو عدم وصول الماء إلى العضو سواء كان بحائل أو بغير حائل. رأى في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. فبما أنه قد أمره بإعادة الوضوء والصلاة فإنه تكون بهذا الموالاة واجبة وإلا لكفاه أن يغسل اللمعة فقط. أيضا من الأدلة أنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه دائما يواظب أثناء وضوئه على الموالاة فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه فصل بين غسل أعضاء وضوئه بفاصل طويل. ولو كانت الموالاة غير واجبة لتركها صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز كما هو معلوم في كثير من العبادات. وفي ترك الموالاة معنى الترك للعبادة بعد الشروع. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز ولا تبطلوا أعمالكم حتى إن كثيرا من العبادات تكون هي من باب الراتبة أو من باب النافلة والتطوع ولكن بمجرد أن يشرع فيها الإنسان فإنه يحرم عليه أن يبطلها لغير عذر كما هو الحال في الصلاة وفي الصيام والعمرة والحج وغير ذلك. وكما ذكرنا أن الذي يكون مضرا في الموالاة هو الفصل الطويل بين أعضاء الوضوء. أما إن كان الفصل خفيفا فإنه لا يضر الوضوء. طيب لقائل أن يقول ما الضابط في معرفة الفصل الطويل من الفصل القصير؟

0: أماؤنا الفصل الطويل مقدر بمدة جفاف الماء من آخر عضو غسله المتوضئ، لأن جفاف الأعضاء مظنة البعد والطول في العادة. وقالوا إن مدة الجفاف تقدر مع اعتدال الحرارة بما زاد على المدة التي يستغرقها الإنسان المعتاد في وضوئه. أما عدم الجفاف فهو مظنة القرب في العادة، وعليه كما قلنا فالفصل الطويل بين أعضاء الوضوء تجب منه إعادة الوضوء إن كان عمدا، سواء على القول بالوجوب أو على القول بالسنية. فالترك عمدا يكون من باب التلاعب وعدم الاهتمام والانصراف والانشغال عن العبادة بغيرها، وهذا لا يعذر فيه المكلف. أما الفصل اليسير الذي لا تجف معه أعضاء المتوضئ فهو مغتفر، قالوا ولو عمدا، فقد جاء في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته، فلما رجع تلقيته بالإداوة، فيها المية يعني الإناء، فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت الجبة فأخرجهما من تحت الجبة. فالانشغال بإخراج اليدين من تحت الجبة يعتبر فصلا يسيرا. فغسلهما ومسح رأسه ومسح على خفيه ثم صلى بنا، والحديث صحيح رواه الإمام مسلم. وفهمنا من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم فصل بين وجهه ويديه بمعالجة إخراجهما من الجبة. وهذا يحدث أحيانا للإنسان، ربما الإنسان يشرع في الوضوء ثم يتذكر أنه لا يزال يلبس نقوله احنا يعني الثوب الغليظ، أو نقوله البدلة، أو نقوله الجيبوتو، أو نقوله الكبوت، أو نقوله الجرد، أو أي شيء هو بدأ في الوضوء وفي العادة ينزع فيه يعني باش يساعد الوضوء. فلما ينحي الشيء هذا ويعلقه ويرجع الوضوء فهذا لا يضر الوضوء. أو أحيانا يشرع الإنسان في الوضوء فيكون الماء ساخنا أكثر أو باردا أكثر فيأخذ في تعديل درجة حرارة الماء، فهذا أيضا لا يضر الوضوء لأنه فصل يسير. نعم
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم. طيب شيخنا، من عجز عن الموالاة أو نسيها عجز عنها كأن لم يجد الماء الكافي لأن يتم وضوءه ويغسل ما تبقى من أعضاء الوضوء، أو نسي أحد أعضاء الوضوء فلم يغسله. فهل يقال في هذه الحالة إنه يعني ترك المولاة فيبطل وضوءه، أو أن إذا كان بغير تعمد منه فإن الوضوء يصح؟
0: نعم، جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وفي رواية: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولهذا فمن ترك الموالاة نسيانا أو عجزا بأن غسل بعض أعضاء وضوئه وعجز عن الباقي بسبب قلة الماء، باعتبار أن الماء اكتمل منه ومعاش عنده ماء يكمل به الوضوء، ولم يكن بتفريط منه، ثم قدر على إكمال الوضوء بعد أن وجد الماء، أو كان فصله بين أعضاء وضوئه نسيانا ثم تذكر وسارع إلى إكمال وضوئه حال تذكره، فهنا حتى ولو كان الفصل طويلا فإنه لا يضره ولا شيء عليه لعجزه ونسيانه. وهذه تحصل للإنسان، مثل هذه الحالات تحصل للإنسان أحيانا، إنسان يبدأ يتوضأ وينقطع الماء، تهرب المية ولا تسكر البومبة، وهذا أمر يعني ليس مستغربا ويحصل. أيضا النسيان يحصل للإنسان أحيانا، يشرع في الوضوء متاعه ثم ينسيه شيء فيسبب فصلا، وخاصة أحيانا لما تصير حاجة نقوله يا شيخ خالد فجأة، مرات أنت تتوضى وتسمع خبطة حادث فم الحوش ولا فم الزنقة ولا غيره، ولا عيطة ولا صيحة ولا كه، أمر يشغلك، فهذا يعني يكون من الأعذار التي لا يضر فيها الفصل في الوضوء، والله أعلم.
1: طيب شيخنا، لعلنا نخرج إلى فاصل ثم نواصل بعده ما تبقى من هذه الحلقة. مستمعي الكرام كونوا معنا.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
0: نعم، وجاء في الحديث

0: في الثمرات اللي هو مما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة إسباغ الوضوء في الثمرات. قالوا الثمرات جمع صبر صبر بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
1: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
2: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم مجددا مستمعي الكرام، عدنا لكم بعد هذا الفاصل. طيب شيخنا الكريم، ذكرتم أن الناسية لغسل بعض أعضاء وضوئه لا يضر هذا النسيان في مسألة الموالاة. طيب شيخنا، هل يؤمر يعني إذا تدارك وغسل هذا العضو المنسية، هل يؤمر بأن يعيد ما بعده أو يكتفي بغسل المنسي فقط؟
5: نعم، من نسي موضعا في أعضاء وضوئه من غير غسل، أو كان على الموضع الذي يجب غسله احنا نقوله جبيرة والله لفافة. عصابة واللفافة وقت الوضوء ثم نزعها بعد الوضوء، فعليه أن يبادر ويغسل ذلك الموضع الذي نسيه أو الذي سقطت عنه هذه العصابة فور تذكره، يغسل ذلك الموضع وحده، لا يعيد وضوءه وإنما يغسله وحده 3 مرات، ولا يغسل ما بعده من أعضاء الوضوء. هذا إن كان تذكره بعد مدة طويلة من وضوئه الأول، وهنا يسقط عنه الترتيب في غسل الأعضاء لانقطاع الموالاة بالطول. لكن لو تذكر بعد الفراغ من وضوئه بمدة قصيرة، كيف احنا قلنا نعرف المدة طويلة أو قصيرة؟ أن هنا أعضاء
4: جفت أو لم تجف،
5: أو معنى لو كان جفت هذه طويلة،
4: طويلة نعم،
5: ولو كان ما جفتش هذه قصيرة. فإن تذكر بمدة قصيرة فإنه يغسل ذلك الموضع الذي نسيه 3 مرات، ويغسل ما بعده من أعضاء وضوئه مرة مرة من غير تثليث. طيب لسائل أن يسأل، لماذا يطالب بإعادة غسلها في القصير بخلاف
4: الطويل،
5: عدم إعادتها في الطويل؟ نقول إنما أمر بإعادة غسلها في الفاصل القصير هنا ليتحصل على سنة ترتيب الغسل في أعضاء وضوئه، باعتبار أن ترتيب الغسل في أعضاء الوضوء سنة. وأما الصلوات التي صلاها قبل ذلك، يعني كل صلاة صلاها قبل ما يغسل الموضع اللي نساه، يعني قلنا احنا سقطت منا العصابة في الوضوء ولا الغسل، فقالوا يجب عليه إعادتها، وذلك لأنه صلاها بطهارة ناقصة. وأيضا فقد جاء في الحديث الذي ذكرناه آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من ترك قدر ظفر على رجله يعني لمعة لم يصله الماء أن يعيد الوضوء والصلاة.
4: نعم شيخنا بارك الله فيكم، لعلنا بهذا نكون قد أكملنا الكلام عن فريضة الموالاة وعن فرائض الوضوء بصفة عامة، فهل لديكم شيخنا أي إضافة أو تنبيهات في مسألة الوضوء؟
5: نعم، يحسن بنا هنا أن نبين ونحن قد ذكرنا يعني الحائل من أجل يعني يبطل الوضوء لما يكون موجود في الأعضاء المفروض غسلها ويكون في حائل. احنا هنا نبينوا شنو هو الحائل، شنو هو اللي ينعد حائل وشنو هو اللي ماهوش معدود في الحائل. يعني معنى الحائل هو كل ما يحول بين العضو وبين وصول الماء إليه، لكن هل كل ما يكون في هذا العضو يعتبر حائل ولا لا؟ قالوا لا، في أشياء تعتبر حائل وأشياء لا. مثلا لون الحناء في المرأة تحني ولا حتى الراجل، سواء في إيديها والله في رجليها والله في شعرها، فهذا لا يعد حائلا. كذلك الأحبار نقوله احنا ولا الدواية متاع الكتاب ولا متاع البيرو، الأحبار البيرو والدواية الكتاب وسموه المداد باللغة العربية، هذا لو كان سلسا خفيفا بحيث ما يكونش طبقة عازلة فهذا أيضا لا يعتبر حائلا. وفي العادة هذا زي البيرو اللي نديره فيه ولا هذا كله ما يسببش فيه حائل على العضو. أيضا الزيت والسمن والعطور والدهن وزي الكريمة قلنا اللي فيه حكم ما تديرش فيه عازل، هذا كله أيضا ما يمنعش وصول الماء إلى البشرة، فهذا لا يعد حائلا. أيضا ما تضعه المرأة من أصباغ نقول إحنا مكياج بودرة ما بودرة ولا كريمة ولا هذا أيضا كله لا يعد حائلا ما دام ما عندهاش جرم، ما عندهاش شيء مادة يعني تكون زي نقولوا الحاجة الشمعية مثلا أو تكون طبقة عازلة، مادام ما فيهاش ما هي مجرد لون فهذه لا تعد حائلا، وخاصة زي المكياج بمجرد أنها تغسل. ولهذا بعض النساء لما جي تغسل الكحول همنا الكحول يقعد صعب وصعب هو بس، فهي تخاف تقول لك هذا بكشي غسلي ما نفعش. لكن هنا بننبه راو في بعض نسوين يا شيخ خالد اللي يديروا في الرموش الصناعية، طبعا رموش ممنوعة عندنا احنا
4: فيها معنى الوصل وفيها معنى
5: أيوة إيه ممنوعة، لكن هذه راو يديروا لها في لصقة زي اللصقة الشفافة وراو هذه تطبق، هذه قصدي هذه اللصقة تدير في طبقة تدير في عازل، هذه تعتبر حائل كيف ما بنذكروها توا. فكل ما يمنع وصول الماء إلى الأعضاء فهذا يعتبر حائلا. زي شني؟ زي الطين، زي العجين، زي أي ما كل شيء في مادة شمعية. نعم هذا كله يعني يعتبر وما في حكم، اللي يعلق في الرجل زي اللبان زي المستكة زي التمرة زي لصقة كاغط زي غيره، وزي أيضا نسموها اللصقة المسمومة، هذه اللصقة السريعة، هذه اللصقة السريعة صبر قلو هذه حتى هي راهو عازل يدير فيه
6: لأن لها جرم ولها مادة.
5: الجرم يقعد واضح قدامك. ومشكلة مش هنا. المشكلة صعب إزالتها. يعني إزالتها متعبة جدا.
6: تبي مواد وتبي واحد.
5: نعم.
6: كذلك شيخنا الطلاء على الزواج زي ما يقولون إحنا.
5: أيوه. نعم هذا اللي جاينا تو. شوف الطلاء إما أن يكون خفيفا كالحبري نسمو فيه إحنا تمبرة. هذا ما يضرش لكن اللي يسمو فيه زمالته ويقعد مداير طبقة على اليدين والضوافر وفي توا نوع من قملكة يقولوا له ولشيني حتى هذا يديروا به البيبان وغيره ولكن فيه راه الصمغ وفيه الشمع وفيه مادة عازلة ولاصقة هذا كله يعتبر حايل. أيضا الزمالطو متاع نساوي اللي يديروا فيه في ضوافرهم هذا الزمالطو المناكير والله شي يسموه هذا لما ياخذوه هذا راهو يدير في طبقة عازلة معناها المرأة اللي بتديرها كان بتزين بيرة ولازم تنحيه وراهو عندهم مشكلة يا شيخ خالد هذا حتى هو راهو اللي تجي تقولك يا شيخ أنا نحيتها وبعتالي لقيت جاها مش منحية وجاها من نفس القصة لأن هو يبيعوا في المادة المزيلة متاعها لكن مرة تبدأ ما هيش أصلية ولا غيرها ما تنحي يبقى الأثر كيف نعرفوه احنا هذا قالك الزمط تعرف إذا لما تحكه تخرج منه قشرة هذا مش معنى هذه القشرة هي هذه اللي نقوله احنا المادة العازلة باهي تقول واحد يقولك لا يا شيخ راه زمالته معاه زي قبل توا زمالته بدأ لون في زمالطوات لون زي الحنة نقولوا له إذا كان هو زي الحنة وما فيش شيء عازل وحايل هذا ما يضرش. أيضا مما عدوه الفقهاء يا شيخ خالد في ما يعد حائلا ما يكتر في المرأة في شعرها من خيوط لضفر الشعر سواء كان من شعر ولا صوف ولا خيوط احنا ديما نقولوا همنا الخيط والخيطين ما يضروش لكن اكثر فانه يضر يصبح عازل يمنع وديما ننبهوا على الميش اللي ديما يقولوا عليه راهو يسالوا فينا يقولك شن حكم الميش شن حكم الميش الميش كان زي الحنة هذا ما يضرش لان لومبس ولكن كان يدير في طبقة على الشعرة مداير طبقة عازلة هذا راه النوع اللي دي في طبقة عازلة هذا ممنوع لأن يمنع وصول الماء إلى العضو. أيضا نبهوا إلى مسألة إطالة الأظفار وهي خلاف الفطرة وخلاف السنة منهي عنا إطالة الأظفار لكن قال لك لما واحد يطول أظفاره في العادة يكثر الوسخ تحتهم هذا الوسخ راهو يكون عازل للماء للوصول للعضو. أيضا ممن عدوه من أنه يعد حائلا في الوضوء الشحوم التي تشحم بها الآلات لأنها تخينة وعندها طبقة وفي زيوت حتى هي نفس القصة لما تجي عليه عضو الإنسان يبدأ عندها طبقة يمنع وصول الماء فهذا أيضا يعتبر من الحائل الذي يمنع وصول الماء إلى العضو والله أعلم.
6: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. لا أدري شيخنا هل الوقت يتسع لي أن ندرج في مسألة سنن الوضوء وآدابه والله يعني نعم أمر إليكم شيخنا الكريم.
5: شيخ خالد يعني حتى يكون الموضوع مرتبطا مع بعضه
6: نعم.
5: فإني يعني أرى أن نرجئ البداية في موضوع سنن الوضوء وآدابه إلى الحلقة القادمة حتى يكون من بداية الحلقة الموضوع إن شاء الله مرتبط ومتناسق ويعين الله سبحانه وتعالى.
6: آمين آمين. بارك الله فيكم شيخنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان على ما تقدمتم به من هذا البيان الواضح الشافي.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل: ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته، يعني بين الكراه والغصب؟
2: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير. فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك، وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا، هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى على بنات عمك، وماشي حتى على المجمعة المنطقة اللي أنت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقول أن رأوا خدمة الوالد والوالد زوج ووالدته هو رأوا في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه يا زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤالنا يعني.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: أن مداخلة الأخ يونس شيخنا بخصوص ذكر حديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وكان نطلب توجيه للحديث والجمع بينه وبين نصح الناس وكذا.
4: هو هذا الحديث الله أعلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هو يعني حديث صحيح من في صحيح مسلم الله أعلم. وهذا من يقول هذا الكلام هو تحذير من الشارع الكريم، تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يترفع الإنسان عن الناس وينظر لنفسه. والعلماء أظن وجه بهذا التوجيه والله أعلم، أن من يرى هو يعني أعلى مكانة من الناس عبادة أو درجة عند الله سبحانه وتعالى فيحتقر الناس، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولا.
3: نعم
4: طبعا، فالإنسان ليقول هذا قم باب تزكية النفس ويرى نفسه أصلح من هؤلاء الناس. نحن يرى الإنسان في المجتمع الآن بعض المعاصي ترتكب، ويرى بعض الأشياء التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لكن الحكم هكذا على عيان الناس أو هكذا الناس بالعموم هكذا هلك الناس أو الدنيا ما عاش فيها خير أو كذا أو إلى خيره، فهذا كله شرعا لا يجوز. خاصة العلماء يقولون باب الاحتقار ويعني تزكية نفسك أنت على الآخرين، ترى نفسك أنت أعلى منهم مكانة ديانة عند الله سبحانه وتعالى. فتزكية النفس هذه الله أعلم، يعني رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا أبر، رب أشعث أغبر لا يؤبه له، يعني لا يلتفت إليه عامة الناس لو أقسم على الله لا أبر، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقول هذا الإنسان، لا يقول الإنسان هذا من باب التحقير أو من باب كذا، هو حكم على العموم على عامة الناس الله أعلم، يعني بهؤلاء الناس في البلد أو في أي مكان في أي مكان بالحكم العام. فالتوجيه الذي يذهب على هذا المنحة أنك لا يجوز لك أن تقول فهو أهلكم فعل تفضيل شيخ، أنت أكثرهم أهلك، يعني هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فإنسان حتى لو يتلفظ بهذه الألفاظ عليه نستغفر الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعني يدعو وكأنه قنوط من رحمة الله وكأنه ما في صلاح خلاص. فهذا لا ينبغي الإنسان، يعني أنه قالوا هذا إنما يرد فيه على سبيل احتقار الناس وأنه يرى نفسه أنه أعلى مكانة منهم، يعني فالله أعلم بعباده صالحهم من أصلحه، مش حتى أقوم الطالح يعني درجات الناس. ودائما تجد يعني حتى في بعض الناس على بساطتهم على كذا تجاههم يعني في مواطن الخير سبقونا، يعني هم من أبسط الناس، مواطن الخير تجدهم هم الأولون قبل غيرهم. فبالتالي والله أعلم كما قلت أن ينبغي صون اللسان، ثكلتك أمك يا معاذ وهل ألقى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم وعلى مناخرهم إلا حصائد. فهذه الكلام يعني يرفض من قول لديه رقيب عتيد، احفظ ما بين لحييك وبين رجليك أضمن لك الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي هذين الأمرين. واللسان كل من يوم لو تصبح الأعضاء تكفر اللسان، إنما نحن بك يعني نصلحت إن أحسنت يعني أحسننا وإن أسأت أسأل. المسألة في الحديث يعني كل ما من يوم يصبح الأعضاء تكفر الإنسان يعني وإنما نحن بك الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاللسان هذا هو الذي يعني، وكما في الحديث أين أورد المهارك يعني أبو بكر الصديق خير الخلق بعد الأنبياء، يعني مسلم أنه خير الخلق بعد الأنبياء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليه عمر الخطاب وهو يمسك لسانه يقول هذا أورد المهارك. فهذه الكلمة هو السائل الكريم قال من الذي يقولها لك الناس، وهذا من حصائد اللسان يا شيخ، وهذا وحكم على عامة على الناس يعني حكم على الناس جميعا يا شيخ.
3: نعم.
4: برهم وفاجرهم، صالحهم وأصلحهم، تقيهم يعني على درجاتهم. ومن وهل نصبك الله حاكما تحكم على الناس وعلى سرائرهم؟ فنقول هذا الإنسان يعني الإنسان قد تأخذه العزة بالنفس، فإذا كان على درجة من الصلاح أو التقى يظن نفسه ويشوف عامة الناس تانية. لا تدري يا شيخ معاب شخص بسيط يعني قد تراه يعني حتى يفعل، أقول يفعل بعض الأفعال لا ترضي الله يعني من الصغائر يتكلم، وقد فعل فعلا رفعه الله به درجات من هو يدعي الصلاح. فهذه مسائل عليك بنفسك، الإنسان يشقى بنفسه ويشقى بعيوبه ويتألم. صحيح الإنسان يتألم يعني لوجود المعاصي يتألم، هذا هو إنسان، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن يستطع بقلبه. يعني ينبغي أن تكون نفس المؤمن هكذا حاضر تنكر المنكر، هذا الأصل، لكن تقول ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا تقول ما يغضب الله وهي تريد أن تنكر المنكر عفوا. فالمسألة يعني ضوابط شرعية ضبطت الموازين وضبطت الأحكام وضبطت التحكم بما يصدر على الإنسان من أفعاله من أقواله من حركاته من سكنات. فهو يقول بعض الناس، قد يقول بعض الناس هذا باب التحسر، لكن لا ينبغي لك تحسرك على وضع المسلمين، لا يعني لا يجوز لك أن تعتدي بالألفاظ التي منعها الشرع الكريم.
3: ومسألة من يقول هذا الكلام يعني وتحسرا يقوله مثلا،
4: نعم هو
3: هلك الناس
4: تحسر، هو التحسر الشيخ معاذ زي ما قلت لك يعني النبي صلى الله عليه وسلم نص بهذا النص، من يقول هلك الناس فهو هلكهم. وإن كان علماؤنا أو العلماء الأمة قالوا بأن هذا مراد به احتقار الناس، أما من قاله تحسرا على مثل مقارنة بين وضع المسلمين الآن وقديما كيف كانت قوة الإسلام وما كان عليه الصحابة من التعبد والالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى، قد يلتمس له العذر لكن في هذا الشأن، لكن مع كما قلت مع التصحيح شيخ أن لا يكرر هذا اللفظ حتى وإن كان هذا قصده، لأن صلى الله عليه وسلم أتى هكذا النص، من قال هلك الناس أهلكم، يعني دائما نبصر يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني حتى بعض أهل العلم قالوا إذا قاله يعني من باب التحسر على ما كان عليه المسلمون وما أصبح عليه الآن من الهوان ومن الذل ومن انتشار المعاصي وعدم المبالاة بمعاصي الله سبحانه وتعالى حتى صارت النفوس لا تنكر منكرا وتعرف معروفا، قد يعذر في هذا إن كان هذا قصده، لكن الإنسان أن يترفع عن كل لفظ أو كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سواء من أقوال أو من أفعال.
3: واضح شيخ، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.
1: الشيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية، الأيام الماضية، قال دخلنا وقال الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
2: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم.
3: نعم.
2: من فاتته صلاة العيد لا يجمع مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود، وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيه، وهذا فلا، إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
1: نعم بعد الخطبة يعني شيخ.
2: نعم
1: نعم بارك الله فيك.
5: الأخ أحمد شيخنا يسأل يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم. يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
6: هو الحق نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راه مثل ما هو موجود في الذكور راه موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب ويأخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقولوا أخونا كلانا اللي هو الولد، والعكس الصحيح راه. وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات فيه اللي حازة البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة، أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطاها، لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء، ما يبوش يخاصموها وما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هي حرم عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب، أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة. بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وهو بنقسمه، قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة، يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد عند أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش؟
5: ضاع نعم.
6: لا لا في صورة
5: في الأولى لما صارش
6: ما ضاعش يبدأ أنه وديعة. هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هل بلو شوية،
5: كل حد عارف يعني
6: أيوة. يقولهم وزنوا وعرفوا جرامات، أنت عندك 100 جرام، أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه، بيضيفها ليه رأس الحول اللي فلوسها الخاصة في شيء في حوشة.
5: نعم.
6: وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة. فهذا حق الفقير ما ضاعش، لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع
5: فعلا.
6: من المال الضائع ما ضاعش غار على الوارث، هو ضاع حتى على
5: الفقير
6: لأن تقولي ضايع عليه كيف يزكيه،
5: ما يعرفش أصلا كم عنده
6: هو. ما يعرفش كم عنده، وفي نفس الوقت هذا كان المال الضائع. بعدها لما بيحصله بيسأل عليه كيف بيزكي السنين الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد.
5: نعم.
6: يعني المال ضيع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطورة المسألة، فعليهم ان بناتهم يبادروا ولا باس، وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بأدب مش عيب تقيض. مرة تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الانسان مرة بالبطل، فهو نقول انت مدام ما كلمتهاش اختك متأدب بارك الله فيك، مشي لها بكل ادب وقولها يا فلانه احنا تنزل لكم على الحوش وعلى كذا، بالله تراها هاتي لنا الذهب خلي بنقسمها لاخوتك، يعني يعتبرها مرأة صالحة ودستها لكم، قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفتره دي كلها، ترى طلعي خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاه للفقير، ونعطوا كل واحد شن حقه، انت متحمله مسؤوليته بارك الله فيك محصله ذنوبه، ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام كلمهاش قبل.
5: نعم
6: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
5: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
1: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها ونبي نحوله، طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية. فايش
2: الحكم؟ إيه نعم نعم لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة، اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا الوشم في وجهها، وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان. وقالت هي يعني تبي تغيره، ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخ.
7: الأخت أمل شيخنا قالت إن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة؟ هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
8: لا لا لا, لا ما, ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية. يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني, ولا شخص جات برضة خرج منه مني, ولا مرأة ولا رجل دون شهوة, هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس, هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا, وغسل الحوايج, الحوايج اللي أصابهم مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا, بول ولا مذي ولا هذي ولا لأي شيء من هذه للمرأة, هو أي شيء أو إفرازات المرأة, مش لازم تغسل الحوايج كلهم, راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط, فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة, وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم طول اليوم هي تصب طول اليوم, ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة, غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة, رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق إن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم, يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا, كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم, هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة, هذا يصلي بحوايجة ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلا بد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه, راهو لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقوله لاش لا الغائط لا يبطل, ولا خرج منه الريح نقوله للريح لا يبطل, ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقوله لا معفو عنها, لا راهو معفو عن ذلك السلس فقط, والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي خمسة دقائق وستة دقائق, هذا لا يسمى سلسا, السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده, زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر, أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض, أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج, هذه لا تستطيع التحكم فيها. هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
7: نعم بارك الله فيك شيخنا.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. هذه الحلقة إعادة

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في هذا اليوم وصحبة الفريق المصاحب لي في برنامج فتوى، وذلك لاستقبال مكالماتكم واتصالاتكم واستفساراتكم حول ما يتعلق بأمور ديننا في هذه الحلقة عبر هواتف البرنامج 092-092-15-02 092-092-16-02. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا. مستمعين الكرام، من المسائل التي يدور السؤال حولها في معظم حلقات البرنامج أو أسئلة المستفتين، هو ما يتعلق بأداء الحقوق إلى أصحابها. المسألة تتعلق بالإنسان لما يستدين مال، يتسلف مال ثم لا يرجعه إلى أصحابه فترة من الزمن، ويطول هذا فترة السداد. يعني يجي في البداية إنسان لما يكون في أمس الحاجة إلى المال وأمس الحاجة إلى قضاء حاجته بمبلغ من المال، فيأتي إلى صاحب المال ويطلب منه أن يقرضه مالا على أن يسدده له بعد شهر أو شهرين، ثم بعد ذلك يصبح الإنسان يعني صاحب المال أو الدائن في معاناة مع من اقترض منه المال، وهذه مسألة حقيقة يعني يشكو منها كثير من الناس، بل أصبحت هي بابا من باب يعني عدم إعانة المسلم لأخيه المسلم جراء ما يتعرض له الإنسان من إنكار الحق أو إنكار الحقوق. وهذه كما قلت يعني مسألة ينبغي أن نتوقف عندها، لأن هذا الفعل ليس من شيم المسلم. الحق الذي يعني في ساعة العسرة يعني يأتي للإنسان ويترجى أن يقرض مالا ليفرج عنه عن كربة، ثم بعدما يتحصل على هذا المال ينكر صاحبه ويعطي له بظهره كما يقال. فهذه مسألة ينبغي على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، أن يعينه الله سبحانه وتعالى ويعينه في سداد هذا الدين، لأن نيته هو أو لأن نيته أن يسدد هذا الدين وأن يرد المال إلى أصحابه. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله والعياذ بالله. فينبغي على الإنسان يعني مسائل كما قلت يعني يدور الحديث حولها دائما، والأسئلة تدور حولها. يعني تعلمون مستمعين الكرام أن ساعة الموت أو لحظة الموت لا يعلمها أحد، يعني الموت تأتي فجأة وبغتة، يعني فالإنسان يصبح من أهل الدنيا ويمسي من أهل الآخرة كما يقال. فتضيع الحقوق هو عقاب الله أشد عقاب الله. دائما نتكلم يعني العقوبات الدنيوية لا تساوي شيئا مع عقوبات الآخرة والعياذ بالله، لمن يتصور يوم القيامة وحساب يوم القيامة. يعني فهذه مسألة نود أن ننبه لها كما قلت، لأن بعض الناس يعني يعاني من مثل هذه المسائل، بل إن بعض الناس نوى ألا يقرض أحدا حتى ولو كان يعني هو مستطيع. ليش؟ لأن التجارب يعني أثبتت له أن هؤلاء الناس يعني لا ينمون السداد، أو أنه يعني يقول لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وهذا الكلام وإن كان ليس على إطلاقه وليس في كل باب، لكن كما قلت لك يعني من يسلف شخص وما عاش يرد له، وهذا ما عاش يرد له، وهذا ما عاش يرد له، وكان ليش يعني أن نتعب في نفسي يعني. يعني لو نبي نصدق من كيفي، لكن أنا كنت أجي تقول تطلب مني سلف وبعدين تنكر يعني تنكر علي أو تنكر يعني وأنت مش ناوي السداد أصلا، فهذا من أكل أموال الناس بالباطل، وهو أمر يعني كما قلت يعني كما هو في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ ولم ينوي ردها المال أتلفه الله والعياذ بالله. فينبغي على الإنسان يعني لا من شيء من المسلم ولا من شيء من الرجولة كما يقال أن تعطي بأغرض الأيمان وتحث بالأغرض الأيمان أنك ترد وتسدد في أول فرصة وكذا، ثم بعد ذلك يعني بمجرد أن تتحصل على حاجتك تدير ظهرك لأخيك المسلم الذي وقف معك حال الشدة أو حال العسرة. والإنسان بدل ما يكافي الإحسان بالإحسان يكافي الإحسان بالجحود وبالإعراض وبالإنكار. ويعني تسمع من الكلام يعني ما لا يليق بأن يتلفظ به المسلم، يعني يقول خاصة في مسألة أخرى وهي أن في بعض الأحيان، وهذه من المسائل كذلك التي يعني لا ينبغي أن يتحرج منها، لا ينبغي أن يتحرج منها الإنسان، وينبغي أن يعني يحرص عليها لأنها من شرع الله سبحانه وتعالى. معنا اتصال. السلام عليكم أخ محمد.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: بس عليكم.
1: أهلا وسهلا بك أخي الكريم.
2: الله يبارك في البرنامج المميز والطاقم العمل، بارك الله فيكم.
1: عليكم بارك الله
2: وياك. سؤال شيخ، خذفني يوم الجمعة الماضي في وإحنا جالسين في البحر مجموعة من الشباب دايرين هذا شو يقولون هو كاتو يعني الوشم يا شيخ.
1: الوشم
2: فتحدثت يعني واحد منهم يعني قلت له كيف انت حتى هذا الصلاه، وقال الشيوخ مجوز شويه وكذا، مش قال لي لا انا اللي خادمه، قال لي هذا يتنحى. قلت له كيف يعني يقعد ثلاث اربع ايام ما تصليش ولا شيء؟ وقال لي الشباب الثانيين لا يصلوا مش اللي يتنحى اللي قاعد ديما يعني. طب ليه نبغى خطمة يا شيخ؟ شو نحكم الصلاه بي؟ بارك الله فيك، هو اللي يتنحى ولا الثاني؟
1: نعم ان شاء الله. طيب، فإذا كما قلت أخي الكريم أو المستمعين الكرام، يعني الإشكالية الأخرى التي يقع فيها البعض وهو أن الإنسان يعني لا يكتب أو لا يوثق هذا الدين. والبارئ عز وجل في كتابه الكريم يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، يعني أمر بالكتابة وأمر الشارع الكريم لحفظ الحقوق. ينبغي على الإنسان أن يوثق هذه الحقوق ولا يعني يفرط فيها. لماذا؟ لأن الإنسان يعني يثبت به حقه، يثبت حقه وحق غيره، يثبت حقه وحق غيره. فينبغي على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، يعني أداء الحقوق، ثم المسألة الأخرى اللي نتكلم عليها في المقابل. يعني بعض الناس يسأل ويستفسر، يعني هل يعني لا إذا أطال أمد الدين هل يطالب بالتعويض؟ يعني مع اتصال. السلام عليكم أبو حسن.
2: أهلا
1: وسهلا بك، كيف حال بقى إن شاء الله؟
2: الله يسعدك إن شاء الله،
1: الله ينور. الله يبارك فيك.
2: ليش عندي سؤال، عندي قريبي مريض في القلب وطالبين عليه عملية يعني في مبلغ كبير، يعني هل يجوز أن نعطيه من زكاة المال أو لا يجوز؟
1: المريض مطالب يعني عملية،
2: طالبين عليه عملية بمبلغ كبير، يعني هو ما عداش قيمة.

0: وإعطائهم الزكاة ألا يمكن إجراء هذه العملية في المستشفيات العامة تبع الدولة بالمجان يعني. كويسو هذا ينبغي أن تلاحظ أن بعض الناس يمشي طول للمصحة ويبدأ يتكلم في بعض العمليات. يعني عارفين وضع المستشفيات في ليبيا معروف يعني للأسف يعني وضع التعب جدا إلا ما رحم ربي أو بعض المخلصين يعني من أهل الطب يعني اللي قاعدين يقاوموا قدر الإمكان أنهم يؤدوا رسالتهم على أكمل وجه. لكن كإمكانيات يعني إمكانيات ضعيفة جدا تستغرب في المليارات التي تنفق في هذا القطاع ولا تجد شيئا على واقع الأرض إلا ما رحم ربي كما قلت. حتى لا أعمم ولا أظلم أهل الحق وأهل الإخلاص في هذا المجال. فإذا كان غير موجودة وفي بعض مسألة أخرى أيضا نبع لها بعض الناس أن في بعض المستشفيات يعني عندهم إمكانية إجراء العملية لكن يبوا المعدات يجيب لنا المعدات وحنا نديروها العملية. بعض هذه موجودة في بعض المستشفيات حقيقة. إذا كان لا يمكن إجراؤها في المستشفى العام بأي حال من الأحوال والإنسان فيه صفة الفقر تمام ونسبة الشفاء يعني إن شاء الله يعني معقولة أو يعني فيه نسبة الشفاء يعني مرجوة كثيرا ويغلب الظن على الشفاء للعملية، ففي هذه الحالة والله أعلم الذي يستحضره الآن أنه يجوز إعطائه من مال الزكاة. يعني لا بد أن تكون في صفة الفقر له معاي.
1: للتوضيح يا شيخ ما يفتح لك إن شاء الله، هو المريض يعني مصاب بجلطة والآن في تونس يعني مش في ليبيا يعني مش في
0: الفقر. نعم يعني. نعم. إذا كان فقير في صفة الفقر يعطى لفقره لأن حتى العلاج الآن يعد يعني ربما أهم حتى من الطعام. الطعام قد يصبر عليه الإنسان يوم اثنين وثلاثة يعيش بالمية حتى أسبوع، لكن خاصة في بعض يعني حسب بالتجربة الآن نسمع فيه في الواقع المجتمع والواقع الطبي وكذا أن الجلطة ما تستناش، يعني كل ما تعالج بشكل أسرع كل ما يكون يعني مرحلة الشفاء أفضل ونسبة أكبر والله أعلم يعني. فإذا كان لا يملك المال في حاجة واحدة بس يعني زي ما قلت لك، هي مرات الوقت هو اللي يحكم في وقت إجراء العملية والعلاج، في أشياء تنتظر في أشياء ما تنتظرش معاي. يعني إذا كان في إمكانية كان عنده إمكانية أن مثلا عنده حاجة زايدة سيارة مثلا نقوله فخمة
1: لا هو يملك منزل وسيارة طبعا عامة الليبيين يعني منزل وسيارة
0: منزل بسيط وسيارة عادية
1: عادية
0: سيارة
1: عادية
0: ومنزل بسيط عادي
1: منزل بسيط يعني منزل عادي
0: إيه. إذا كان هذا حاله فيجوز إعطاؤه من الزكاة والله أعلم. نعم يجوز إعطاؤه من الزكاة والله أعلم. نعم أخ أحمد السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف حالك يا شيخ؟
0: أهلا وسهلا بك، كيف حالكم بها إن شاء الله؟
2: بالله يا شيخ نبو استفسار توضيح يا شيخ بخصوص معاملات شراء الدولار من مسار عن طريق شركات الصرافة.
0: نعم.
2: يا ريت توضحوا لنا يا شيخ مش تنجل هذه الأمامة ونعرف هل هذا صح أو غلط.
0: إن شاء الله.
2: ياريت يا شيخ بارك الله فيك جزاك الله خير.
0: حياكم إن شاء الله. نعم. طيب طيب المسألة إذا فيها إشكالية معينة في خلينا نكمل الكلام بس على الموضوع الديون وموضوع الديون. يعني بعض الناس لما يسلف هو ربي قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وقال وأن تصدقوا خير لكم. يعني الإنسان ينبغي يحث الشارع الكريم الدائن الذي يسلف الناس أن إذا كان صاحب المال أو المستدين عفوا إذا كان فقيرا عليه أن ينظره، لأن هذه الصدقة في مسألة ينبغي أن ننتبه إليها ونديما نقول نستحضر النية نية العمل لله سبحانه وتعالى. أنك أنت الإنسان يعني لما تسلفه إلى أجل معلوم قوله 3 شهور ولا 5 شهور ولا سنة اعلم أن كل يوم يمر عليك كما نص على ذلك حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم كل يوم كانت تصدق عليه كأنك كل يوم يمر عليك كأنك تتصدق عليه. وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد الله أعلم من يعني من مسند الإمام أحمد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم فإذا حل الدين وأنظرته يعني أعطيته مهلة ثانية كأنك تتصدق بضعف المبلغ يوميا. يعني شوف الأجر والثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى

0: أجر الصدقة والصبر على المتصدق عليه، عفوا أجر الدين والصبر على المدين، والصبر على المدين اللي تبي منه الفلوس. يعني هذا المال هو في حد ذاته مأجور أنت على فك الكرب على أخيك المسلم، وكذلك إذا حل أجل الدين فكل يوم يمر عليك، في روايتين حديث الله أعلم، كل يوم يمر عليك يعني وأنت تنظره كأنك تتصدق عليه يوميا بالضعف، في رواية تتصدق عليه يومين في رواية أخرى تصدق عليه بالضعف. يعني فالإنسان يعني يحمد الله سبحانه وتعالى فهو في خير، فهو في خير. لكن كما قلت المسائل ينبغي أن نقيدها بقيودها الإشكالية وين تحدث. تحدث أيضا يجيك الإنسان يعني تسلف منه 3000 5000 6000 يردهم له في شهر ولا شهرين، بعدين الله غالب معاش يلقاه خلاص، ويبدأ يماطل فيه، يبدأ يماطل فيه بالذات، يبدأ يماطل 6 و7 و8 و10 سنين، وبعدين يقول لا والله أني رأى لما سلفتك الدولار كان بجنيه و30 ولا كان ب3 جنيه، وانت الآن يعني وقعدت علي الفترة هذه كل الدولار تو ب8 جنيه و9 جنيه، ما يساعدنيش يعني لازم تعوضني. هذا شرعا لا يجوز، هذا شرعا لا يجوز، لأن انت لما تسلف منك مثلا 5000 ولا تسلف منك 10000، إذن ملزم أن يرد لك 10000 دينار، لأن طلب الزيادة عن فترة الإطالة هذا من الدين، من الربا الصريح، من الربا الصريح، إما أن تسدد أو تربي كما كان عمل الجاهلية. فينبغي علينا أن نتذكر في هذه المسألة، والله أعلم، يعني ينبغي أن نطالب بحقه. المسألة وين؟ إحنا عندنا هما الدائنين أو المدين اثنين، المتسلف اثنين، يا إما عاجز فعلا، عاجز إنسان يسعى أن يسدد ولكن لا إمكانية له في ذلك، ما عنداش إمكانية في ذلك، يعني وبالتالي يعني ينبغي أن ينظر في أمره، زي ما قلنا هذا يعني ربي سبحانه وتعالى يعني أمر بإنظار المعسر، أمر بإنظار المعسر، فإذا حل الأجل يعني وإن تصدقوا خير لكم، يعني أن تصبر عليه، أن تصبر عليه وفي أجل الدين، أو تضع عنه جزءا من الدين، أن تضع عنه جزءا من الدين فهو أفضل لك وأعظم لك عند الله أجرا ومثوبة، عند الله أجرا ومثوبة. ربي قال وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني ينبغي الإنسان هنا ينظر في هذه الأمر إلى عمل الآخرة أو أعمال الآخرة فيما يلاقي به الله سبحانه وتعالى من أجر عظيم يثاب عليه، أجر عظيم يثاب عليه، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وأن تصدقوا إما أن تعلم أن أخيك المسلم هذا عاجز فعلا وفقير ولا يمكن السداد، يعني تتصدق عليه بجزء من الدين أو بالدين كله، يعني مكرومة من عندك، مكرومة من عندك، ولك الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. إذن كما المسألة، هذه المسائل اللي يكثر فيها الخصام مستمعينا الكرام، أنت إذا كان صاحب المتسلف منك زي ما قلت يعني معدم، يعني الله غالب، يعني قدر الله وما شاء فعل، إن هذه إمكانياته وهذا حاله، كان يظن نفسه أنه سيتحسن وضعه، وكان يظن نفسه أن يعني ربك يعني أنه حيرزق من باب الماء، وكان يتوقع شيء بحصلة من مال معين من جهة معينة، ثم يعني خاب هذا المسعى ولم يوفق فيه. يعني وأن تصدقوا خير لكم كما قال البارئ وعز وجل. الأمر الآخر يعني إن كان هو صاحب المال أو صاحب الدين عنده إمكانية باش يرد، مطل الغني يحل، مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، ولي الواجد يحل عرضه. فالحديث هنا يعني مطل الغني الإنسان عنده منين يسدد، وعنده منين، وعنده القدرة على أنه يسدد الدين، ولكنه يماطل، ولكنه يماطل. ففي هذه الحالة يعني هذه الحالة ينبغي عليك أن تعلم أخي الكريم أنك إن علمت أنه يعني صاحب المال عنده من يسدد، تقول تصبر عليه 3 4 5 6 سنين 7 سنين، ما تقول لا والله يعني زي ما قلت بدري في البداية أن سلفتك 10,000 دينار كان الدولار بجنيه وتلاتين ولا بثلاثة جنيه وتو بثمانية، أنت مدام عارف أن عنده إمكانية أن يسدد ما تطولش الحكاية معه، يعني عارف أن عنده مال عنده قدر من السداد، واحدة من اثنين يعني بنوجه لها بعض المستمعين الكرام، واحدة من اثنين، إما أن ترفع أمرك للقضاء وتأخذ حقك، وإذا صبرت ما تقولش نبي تعويض معي، ما نقولش نبي تعويض، مدام هو نتكلم عليه منه على الإنسان اللي عنده إمكانية يعني يرد، يعني واضح أني عندي صاحب إنسان واخد مني مثلا مسلف مني 10,000 دينار وراكب سيارة تساوي 40,000 50,000، يقدر يبيع سيارة طب يعطيني خلصت يبيع 10,000 متاعي ويأخذ سيارة 20 ولا 25 ولا 30 ولا اللي هو، إذا عنده قدرة، هذا غني، هذا غني، وهذا طبعا هو آثم لا شك في المقابل أنه آثم، ويعني محاسب على فعله، على فعله هذا، محاسب على فعله هذا. الأمر الآخر إذا كان هو ما عنداش ننظروا له، يعني ينظر، هذا هو الأجل والمثوبة كما تكلمت، لكن إذا كان هو عنده ويقدر يخلص، فأنت أخي المسلم يا من أسلفته هذا المال أمام أمرين، الأمر الأول إما أن تشكوه لأنه عنده يملك وما يبيش يسدد، وإذا صبرت عليه يعني زمن طويل بحيث زي ما قلت أنت تغيرت العملة والدولار نزل الدينار نزل سعره وكذا، بتصبر بتاخذ رأس مالك، هذه بننبه عليها، هذه بننبه عليها، لأن الناس يقول كيف وأني أعطيته وأني سلفته وأني أحسنت له وكذا وبعدين واخذ مني 10,000، يعني كانوا يساووا كذا وطبوا معاش 10,000 معاش يديروا شيء، انت اللي سكت عليه وانت عارف انه هو عنده، انت عارف انه هو عنده، فانت في المسألة هذه زي ما قلت لك يعني ما لكش حق الطالب بالتعويض الاكثر، لان هذا ربا صريح، هذا ربا صريح، اما ان تسدد واما ان تربي او تزيد، يعني هذا هو اللي اسمه، هذا الربا الجاهلية والعياذ بالله، فينبغي على الإنسان أن يحتاط لمثل هذه المسائل. طيب الأخ محمد قال في يوم الجمعة للناس يعني يعني في البحر عليهم الوشام، عليهم مدين الوشام، فتكلمت معهم في هذه المسألة، والمسألة أنني قلت لهم أن هذا حرام وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، فقال هو حسب ما فهمت أنه يعني من نوع اللي يزال يعني. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، هذا الحديث يعني هو والعياذ بالله لعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله، اللعن هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فالكلام هنا هذا الحديث يعني فيه يعني وعيد، فيه وعيد، لأن الكلام عن اللعنة والعياذ بالله يعني أمر ليس هين، بعض الناس يظنونه يعني أمر طبيعي وأمر يعني مر عليه مر الكرامة وكإثم من الأثم، إثم من الأثام، لكن والعياذ بالله يعني اللعن هنا فيه وعيد من الله سبحانه وتعالى، عفوا وعيد بالطرد من رحمة الله، وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما قلت يعني الطرد هنا من رحمة الله ليس أمر شيء، إبعاد عن الرحمة وغاية الإبعاد، وغاية الإبعاد، يعني المسألة ينبغي أن نتوقف عندها، لأن دائما نرى بعض الناس يمرون بهذه الأحاديث وهذه الآيات التي فيها اللعن ولا يعني يقيمون لها بالا أو يظنونها كمثل الأثام الأخرى، لا، هذا أمر يعني ينبغي نتوقف عنده، وبالتالي يعني اللعن هو فيه نوع من الوعيد، فيه الطرد والإبعاد من رحمة الله، ولا يعني يعرض عن هذا إلا الجاهل، يعني إنسان يتقي الله سبحانه وتعالى وهو في رجاء من رحمة الله سبحانه وتعالى، فينبغي ألا نتهاون في مثل هذه الذنوب. معنا اتصال، معنا كميلة، أخت كميلة، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ.
0: تفضلوا.
1: ألو.
0: نسمع فيك أخت كميلة، تفضلي.
1: أنا عندي سؤال.
0: نعم.
1: أنا مريت بفترة ضعف ماديات شوية، في ناس عاونوني أعطوني فلوس وتو نبي نرجعهم، ولدهم ناجح بنعطيهم فلوس، يجوز هذا عادي ولا بس ما يقولش علي زي الدين والله.
0: أو أعطوك أعطوها لك من باب الهبة
1: أعطوها لي
0: الهدية ولا دين؟
1: لا ما أعطوليش دين. أنا مريت بخطرة مادية
0: إيه؟ عاونوك
1: فهم أعطوه لي إيها وأنا نبي رجحها من البيع سوال عندي
0: ايه معطوك باب باب العينه يعني ليس دينا هذا السؤال وتبي ترديه وتبي ترديه انت لي بطريقه اخرى يعني باعتبار ولدهم نجحت بتعطيهم يعني تشيلهم هديه او كذا نوع من الرد الجميل يعني نعم
1: السلام عليكم
0: ان شاء الله نعم فاذا الكلام اخي الاخ محمد اول شيء بارك الله فيك عليه يعني النصيحه اللي قدمت لهؤلاء الشباب وهذا هو يعني الاصل في الانسان انه الدين والنصيحه لمن لله ولرسوله ولائمه المسلمين ولعامه المؤمنين والمسلمين وعامتهم يعني بارك الله فيك اخي محمد على مبادرتك الطيبة في أنك أمرت بمعروف ونهيت عن منكر مع اتصال نعم أخ مجدي السلام عليكم
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مبارك
0: طيب وسهلا بك أتفضل
2: هي التقدير والجلال إن شاء الله عليكم وللعاملين بالقناة المفضلة إن شاء الله
0: وحيديك أخي
2: الكريم دكتور أنا بنسأل أنا عندي ولدي عنده بيشتري كيس أذاكر واحد عنده كاش طبعا يعني ممكن نبي نستغل الموقف بناخذ بالبطاقة أو بشيك مطبق
0: شو بتشري معلش ما فهمت السؤال أخي الكريم معلش عاود السؤال وتكرمت
2: عندي ابني يبي ياخذ تذاكر
0: يريد تذاكر شنو
2: تذاكر سفر
0: طيب نعم
2: طبعا هو عنده كاش فأني قلت له خلي نفس البكشي ناخذ منك الكاش ونخلص بالبطاقة أو نخلص بالشيك المصدر
0: إن شاء الله تسمع لي جواب بإذن تعالى
2: شاء الله يرحم والديك إن شاء الله
0: ولدنا والديك خير كريم ولدنا والديك نعم طيب فنكمل إذن الأخي محمد قلت كما قلت يعني بارك الله فيك على ما قمت به وهذا هو الأصل في المسلم يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما وجد إلى ذلك سبيلا وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وبالكلمة الطيبة يعني نتشاور يعني الكلام مع هؤلاء الشباب وطريقة الكلام هي التي جارت حوار بينهم يعني وهؤلاء الشباب قالوا له أن والله يعني هي المسألة سبحان الله تجد فيها يعني فروع لما في مثل هذه المسائل وكأنه كلمهم على أن الصلاة وأن لا تجوز بها الصلاة ولم يعارضوا بذلك ويظنون أنهم يعني بعض الناس بعض الشباب كما أقول مستمعين الكرام يعني لهم بعض الأفعال الخاطئة التي يفعلونها أو ارتكاب بعض المعاصي لا يدل على أنهم على سوء حقيقة يعني زي ما قلت يعني تشوفوا فيه هذا وين تشوفوا فيه في مخالفات شرعية داخل المسجد تلقاه يعني يجي تخش المسجد وتصلي صلاة الجماعة تجد شاب قدامك مثلا يعني يقولوا لابس سنسلة يعني لابس سنسلة في رقبته وتجده في الصف الأول يعني هذا فيه خير وفيه خير كثير مدام حريص على صلاة الجماعة والصف الأول وكذا ففيه خير لكن قد تنقص بعض الأشياء التي لا يلقي لها بالا وهو يظن أنها ليست بذات بال يعني فهذا اللي بنقوله يعني الآن هو حتى الشاب محمد لما الأخ محمد قال لما تحاولت معهم أن الصلاة تجوز بها وكذا وأخي قال أنه هذا الوشم يزال يعني فمسألة زي هذه المسألة والله أعلم الوشم نتكلموا عليه إن شاء الله لكن بقول أنهم يعني الحوار معهم والكلمة الطيبة والتي هي أحسن يعني تجد مجال تجد طريق للمستمع إليها يعني هذا اللي نتكلموا عليه يعني هذه اغتنام الفرص في مثل هذه الأوقات أو في مثل هذه الأحيين يعني يخلي الإنسان يعني حتى مشيت للنزهة أي ماشي البحر ولا ماشي كذا هي أمر مباح استغله في طاعة الله سبحانه وتعالى يعني زي ما قلت لكم موقف الواحد ما الإنسان يستنتج منه يعني نقاط وملاحظات شرعية إيجابية وقد تكون سلبية فالإنسان لا يعني يدخر جهدا في طاعة الله سبحانه وتعالى في كل أحواله في كل أحواله. يعني فرق بين الشخص اللي لقيه مثلا هذه هؤلاء الشباب وكده مروا عشرات الناس ولم يبالوا ولا نزكي الله أحد, والأخ هذا يعني شاف وأراد أن مناصحتهم يعني, فأكيد يعني في فرق كبير, والأجر عند الله عظيم عند الله سبحانه وتعالى. لأنك أنت حتى لو مستجاب لكش الشخص, وهذه ينبغي نبولها أيضا, حتى تنصح لو مستجاب لك إيش أمرين, أنت أقمت الحجة أمام الله سبحانه وتعالى, وأكيد يعني في لحظة ما أو في يعني يوم ما سيرجع لهذه الملاحظة, وقد تأتي ملاحظة أخرى من شخص آخر فتكون سبب في هداية إنسان المسلم, سواء عن هداية العامة لله سبحانه وتعالى أو في هدايته في الامتناع عن فعل محظور من المحظورات, والله أعلم. فكل شيء يعني تجد له إيجابيات وتجد له سلبيات عفوا, وفي المقابل كما قلت إنسان لا يعني لا يحتقر من المعروف شيئا. ما الله يعاوني كلمة قلتها لهم ونصحتهم وبالتي أحسن, وفيه وين اللي بنتكلم عليه أن فيه يعني أخذ ورد من الطرفين, يعني ما قولاش إن دخلك أنت ولا برا لحالك ولا أنت قالك لا مش كويس, لا, لأن الكلمة الطيبة تؤتي أكلها في العادة. يعني الإنسان لما يعرف ويظن الخير في كلمته وفي النصيحة يناصح بالكلمة الطيبة, وقد يعني كلمة إنسان أو موقف يعني لا يلقي له بالا يعني يهدي به الله إنسانا إلى طريق الخير. فالوشم الأخي الكريم تأكيده هو محرم كما نص عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم, والوشم هذا في القديم كان يغرز في إبر يعني توضع يعني في الأماكن معينة, وإن كان في العادة هو في بدن المرأة يعني قديما حتى يسيل الدم, يعني لن يطلع الدم وبعدين يحط عليه في الكحول والله أعلم, ويبقى هذا الكحول يتحول إلى اللون الأخضر, والفاعل الذي يفعل هذا الفعل يسمى هو الواشم, والذي فعل ببدنه هذا الفعل هو الموشوم, هو الموشوم. وإذن هذا إلا بد إذن أن نقول أن إزالة الوشم لمن يستطيع أن يزيله, يعني يجب عليه أن يزيله إذا كان لا يترتب على إزالته ضرر ببدن الإنسان أو بصحته أو بصحته, هذه مسألة. والمسألة الأخرى بهي اللي ما يقدرش يزيله خلاص يصلي به ولا شيء عليه, يعني ما فيش إشكال والله أعلم, لأن لا ضرر إذا كان لا يمكن أن يزال فلا بأس بذلك. والمسألة الأخرى هذا الوشم الآن يشوف فيه يعني هو مسائل تتعلق بعضها ببعض أخي الكريم, يعني تشوف أنت الآن يعني منين جاء الوشم هذا, التقليد للكفار والعياذ بالله. هذا الفعل يعني فيه حاجتين, من ناحية أنه هو وارد فيه اللعن عن المصطفى صلى الله عليه وسلم, هذا إثم يعني بروحه, والإثم الثاني أنه هو التقليد للكفار والتشبه بالكفار, يعني يدخل بتشبه به الكفار زي ما نشوفه في اللاعبين الكرة وغيرهم كذا, تلقاه يعني جسمه يكاد يكون يديه ورجليه وصدره وبطنه وكله على بعضه كله وشام في وشام يعني, وبالتالي نتشرب مثل هذه العادات القبيحة لشبابنا المسلم سواء بالقليل وبالكثير, يعني على حد سواء, يعني القليل والكثير على حد سواء هذا الوشم سواء, وإذا كان هو من نوع اللي يزال إذن فإذا يشكل طبقة عازلة عن الجسم عن الماء يعني, وطبقة تعزل الماء عن الوصول للجلدة, فهذا أيضا لا يجوز فعله, وهو مانع من وصول الماء إلى بدن المصلي يعني في أماكن الوضوء أو في أماكن الغسل, حتى أماكن الغسل, وبالتالي ما دام يشكل عازلا فلا تصح معه العبادة, لا تصح معه العبادة. فينبغي أن ننتبه لمثل هذه المسائل, وحقيقة سؤال واحد لكن يعني استنتجنا منه عدة يعني مسائل, يعني الأمر بالمعروف النهي عن المنكر, يعني المجادلة بالتي هي أحسن, البيان من رأى منكم منكرا فليغيره بيده كما حديث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم, فمن لم يستطع فبلسانه, فمن لم يستطع فبقلبه. والسائل الكريم هنا يعني دخل في المرحلة الثانية وهو تغيير المنكر باللسان والدين النصيحة, لله ولرسوله ولأئمة المؤمنين وعامتهم كما في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الذي ينبغي على المسلم أن يكون ديدنه، أن يأمر بالمعروف وينهى المنكر، يعني ما وجد إلى ذلك سبيلا. وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يترتب على النهي عن المنكر يعني منكر أشد من الناس كما يقال. فالمسألة حقيقة كما قلت يعني هذا الذي ينبغي أن يكون ديدن الشباب المسلم وديدن المسلمين في بعضهم لبعض. المسلم وأخو المسلم لا يشتمه ولا يلطمه ولا يخذله، يعني حتى يدخل حتى في الخذلان، يدخل حتى في الخذلان والتسليم أو ترك أخيك المسلم لشهواته وللمنكرات التي يقوم بها، ولا تحرك ساكنا ولا تحرك ساكنا. وهذا باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين التي يعني يقوم عليها الإسلام، يقوم عليها الإسلام. فينبغي علينا معشر المسلمين ألا نفرط في هذا الجانب العظيم، هذا جانب عظيم جدا، يعني لو قام به عامة الناس لاستقام حالنا على ما أحسن ما مما نحن عليه مما نحن عليه. أقول للأخ السائل الكريم الأخ أحمد، شراء الدولار عن طريق محلات الصرافة هذه فتوى دار الإفتاء، يعني يكاد يتكلم الكلام فيه في كل حلقة، أعتقد يعني المشايخ في كل حلقة يرد هذا السؤال وبينوا الحالة التي مرت بها هذه المعاملة، مرت بها هذه المعاملة. في الأصل كان فتوى دار الإفتاء بالتوقف عليه الحكم، يعني لا يعرف المسألة حلال ولا حرام، إلى أن جاءت المراسلة من مصرف مركزي عن الإجراءات هذه المعاملة، فتبين لدار الإفتاء أن فيها ملاحظات مخالفة للشرع، فأفتت بالتحريم إلى حين أن تزال الموانع الشرعية لكي تصير المعاملة جائزة شرعا. وبالتالي والله أعلم يعني من أخدم على هذا الفعل، والمسألة أن أخذت الدولارات أو أخذت الدولارات وقبضهم في يده، هذا ينبغي عليه أن يسترجع رأس المال متاعه، يعني المال اللي دفعه في 2000 دولار رأس المال هذا يتصرف فيه كما يشاء، إن ماله الأصلي، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، في أي معاملة غير شرعية رأس مالك هذا رجع لك يعني، والمكسب اللي منها اللي فوق رأس المال الدولارات اللي هم فوق رأس المال هؤلاء يعني يتصدق بهم في وجوه الخير والله أعلم. هذه مسألة، وينبغي نصيحة لعامة الناس، يعني نصيحة لعامة الناس التوقف عن من يعتقد أو كما نراه الله أعلم أن هذه الفتوى بالتحريم هي الأصوب. ينبغي عليك أخي المسلم أن تتوقف على هذه المعاملة، يعني إحنا دي ما نقوله يعني مكسبها قداش هي 3000 جنيه 4000 جنيه، لا يعني لا تغامر بدينك وتدخل على مالك الحلال مالا حراما، يعني أولا فيه معصية الله سبحانه وتعالى يعني بحسب هذه الفتوى، وبالتالي أن يختلط مالك الحلال بالحرام والعياذ بالله. فينظر إنسان يصبر، يعني لعل القائمين على مصرف المركز يصححوا هذه المسألة ثم يقدموا عليها وهو مطمئن القلب والله أعلم. الأخت كميلة قالت يعني في فترة من الفترات يعني مريت بضائقة مالية، وقام بعض الناس بإعانتي فساعدوني بمبلغ من المال، يعني وبالتالي استقام الحال معها، وتريد أن ترد لهم هذا المال. هو ليس دينا، يعني هو من باب الإعانة، الهبة أو الصدقة أو الهدية، يعني هم الله أعلم بنيات هؤلاء الناس، لكن تدور كلها بين المعروف المأجور عليه، يعني سواء تتم باب الصدقة بينك وبين نفسك. وإن لم أقول يعني هذا لما أعطيتها للشخص مش شرط أقول أن هذه صدقة ولا أقول هذه هبة، هم هذا مش دين، يعني ينبغي أن يعلم أنه مش دين، بس إذا ما صرحت أنه بأنه دين فينبغي أن يحمل على هذا المحمل، وهي الهبة والصدقة أو الهدية بحسب مقام الحال الذي بين الناس. فهنا هذا المال الذي أعطي للسائلة الكريمة قالت أعطوني من باب الإعانة وليس الدين، وأردت وأريد أن أرد هذا المعروف، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. يعني بارك الله فيك على هذه النية الطيبة. يعني هذا المسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله. يعني هي الآن ليست ملزمة، ليست ملزمة يعني بهذا برد هذا المال شرعا، يعني لأن لم يعطى لها من باب الدين أو هبة الثواب كما هو المعروف عندنا، لكن أعطيت لها من باب الإعانة على باب الإعانة. فيعني تريد أن ترد هذا المال من باب المعروف، وبالتالي هذا يعني الإنسان يؤجر عليه من الطرفين. هذا رأى أخيه المسلم في حاجة وضائقة ففرج عنه قربته، وآخر ماذا رأى أن هذا الفعل من باب يعني المعروف ومن باب يعني الإعانة، فيجب أن يشكره بالماديات زي ما نقوله برد الماديات، وأردت أن تهدي هدية لابنه في نجاحه فلا بأس بذلك، واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. مستمعين الكرام، نخرج إلى فاصل ثم نعود إلى الجزء الثاني بإذن الله تعالى، فإلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
0: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في الجزء الثاني من برنامج فتوى لهذا اليوم، والذي نستقبل فيه استفساراتكم ومكالماتكم عبر هواتف البرنامج 092-092-15-0 092-092-16-0. طيب، نكمل الإجابة على بقية الأسئلة. الأخ مجدي قال عندي ابني يبي يشري تذاكر سفر بماله الخاص بالنقد يعني أو الكاش، فأريد أن أدفع عنه أو أحجز عنه قيمة التذاكر عن طريق الحوالة المصرفية أو عن طريق البطاقة أو الصك المصدق، مقابل أن أستنفع أنا من هذا الكاش أو هذا النقد. ما عمر أقوله كاش لأن جاري في لساننا، وإن كان اللغة الأصح هي النقد يعني، لكن هذه اللغة يعني تعرف عليها الناس ومتعارفة بينهم أكثر. على كل حال، أخي مجدي لا بأس بذلك، لكن يشترط أن تأخذ منا الكاش قبل، تأخذ منا الكاش قبل، شوف التذاكر كم يساوي سعرهم عن طريق الحوالة هذه عن طريق التحويل المصرفي في المتعارف عليه الآن. وأصبح حتى بعض الناس بنميزوا حاجة بس يعني في الأسئلة، ترد الأسئلة حتى على 14-13 يقول نبي نشري بضاعة فلانية بالصك المصدق، هو يقصد التحويل المصرفي، راه الصك المصدق شكل والتحويل المصرفي شكل، يعني وين الفرق بيناتهم من ناحية الشرعية في شراء العملة أو في شراء تستلم البضاعة حتى في الذهب والفضة وكذا وإلى آخره، بتحول نفس الوقت يتم التحويل في نفس اللحظة اللي تستلم فيها البضاعة، لكن بالصك المصدق الأمر يختلف، الأمر يختلف، إنك أنت بتمشي بتشوف معنا اتصال. نعم أخ خالد، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: تفضلوا.
4: طيب الشيخ
0: سنحن. أهلا بك.
4: والله بنفعك أنا حوالة من منطقة لمنطقة مثلا الجهة الغربية للجهة الشرقية مبلغ زي ما تقول 1500 يصل فيه منها كبير 10-15 دينار.
0: نعم.
4: شنو هذه البونة في الشوق الفترة وتحسن
0: إن شاء الله بإذن تعالى. نعم. أبو سعاد السلام عليكم.
5: أبو محمد.
0: أبو محمد السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا بك.
5: أهلا وسهلا بك. طيب. اسم بيان. اسم بيان قال فيه شبهة بتعرف هل تزكية ولا بنتي.
0: نعم. إن شاء الله بإذن تعالى. أخ هشام السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: تفضلوا.
6: الله يبارك فيك شيخ. أنا استاذي والله على الذبح الفوري بتاع الدجاج هذا.
0: نعم.
6: اللي نشرك الدجاج الذبح الفوري البائع يقوم بوزن دجاجة وهي حية. ويبيع اللي بعدين على سعر الكيلو. وبعدين هواي لين يذبح الدجاجة في منها فايض هلبة حيتلوح ويرتمع حاشاتهم يعني. فقصدي الموضوع هذا شائد شرعا ولا لا؟ انه يوزن الدجاجة هي حية وبعدين يبيع لي.
0: نعم.
6: فهمت سؤالي شيء.
0: يعني انت تتكلم بيع الدجاج حي بالميزان يعني.
6: ايه الذبح الفوري هو يقوم بوزن الدجاجة هي حية. وبعدين يذبح الدجاجة ويعطيني اللحم معناها بعد الذبح.
0: إن شاء الله بإذن الله.
6: تمام. بارك الله فيك.
0: شكرا بارك الله إن شاء الله. السلام عليكم أبو محمد.
7: وعليكم السلام ورحمة الله. حال خير يا شيخ محمد.
0: أهلا وسهلا بك. كيف حال إن شاء الله؟
7: بارك الله فيك. شكرا بارك الله. خير أنت والمستمعين والعاملين معك بالإذاعة.
0: أهلا وسهلا بك لك الله ويجزاك الله خير.
7: شيخ عندي ناس زوجتي تمشي للكتاب تتعلم في القرآن.
0: نعم.
7: وفي مرات أيامات ما تمشيش مثلا في عذر نقدر أن نكتبها أنا نشد المصحف أنا مش متوضي ونمل على نكتبها يعني نقرأ عليها الآيات وهي تكتب ونصلح لها أنا مش متوضي ونقدر مثلا المصحف في شنطة ولا حاجة مع الكتب ومع المذكرات نقدر نحملها الشنطة وأنا مش متوضي كذلك وقنا ما يجوز نقدر تحط المصحف على الطاولة ونقعد نقلب الصفحات بالقلم بس ننساش مباشرة
0: الصفحة. انت عندك قدرة على التعليم شيخو اخي كريم وعفو
7: عندي يعني هذا شبه يعني ان شاء الله هيك احكام بسيطة يعني هي مرات ما تمشيش من على وهي بعتالي زي تعرضها على الابن بتاعها ما تليش تضيع الوقت من على هنا وهي بعتالي زي تقرأها على الابن
0: إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن تعالى.
7: بارك الله فيك.
0: ومن عندك إن شاء الله. أخ محمد السلام عليكم.
8: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: مرحبا.
0: أهلا وسهلا بك.
8: أهلا
0: وسهلا بك. الله يخليك. الله يخليك إن شاء الله.
8: تكوي.
0: أهلا وسهلا بك.
8: أهلا وسهلا بك. أنا عندي سؤال في الميراث.
0: نعم.
8: ميراث أنا كل عائلة تتكلم مع بعض كل العائلة هذه وحطوا في مكان واحد المبالغ المالية.
0: واحدة واحدة ما فهمتش إلا. عفوا.
8: المساكن بتاعهم.
0: يا أستاذ. أخي محمد. ألو أخي السلام عليكم.
9: السلام عليكم دكتور محمد هاك طيب.
0: أهلا وسهلا بك كيف الحال؟
9: عزك الله تحية ليك ولزملائك بالطيب وإن شاء الله وعلمانا كله بخير وما شاء الله فرصنا وسترهيمنا ونشر الظالمين وأزل
0: أزل. اللهم آمين يا رب العالمين.
9: الله فيك الله يعزك الله. بارك الله فيكم. ما يبغى هذا الوقت إذا أدينا أحتاجين أدينا زوجاتكم الطيب وكلامكم طيب القلب القلب إن شاء الله. والله لاحظنا هيك باحترام إليك المهرجانات وغيرها. هناك للأسف يعني نشوف في مبالغة من الكبار وعياط وخلى الشباب يعيشوا وخلى كذا كذا وكأنه يعني إحنا أولياء الأمور ما نبغوا الشر لأبنائنا يعني. يعني حتى لدرجة أن بعض الكبار من الكلمة اللي يقولوا بكلام والله حتى إحنا صغار وكذا وكذا وكنا وكذا. فأتمنى
0: وضح لي معلش شوية نعم ما قاعد ما فهمتش مظبوط مطلوب مع أخي يونس معلش أعذرني يعني.
9: إيه قلت لك على مجلس بعض الآباء.
0: إيه
9: يعني يبروا للشباب أنه يديروا كل شيء بحكم الضغط وكذا كذا. خلص الأمور يعني درس أن ما عاد قدرنا إحنا إحنا الكبار هو اللي بدنا نتلقوا مش الأطفال يعني. إذا ما فيش إنسان
0: يعني يبرروا للصغار في تصرفاتهم غير مسؤولة يعني. بحكم بحكم الضغط يعني
9: مبرر يعني يقولوا في مبررات مبالغ فيها رغم ان احنا ما قلنا شيء شباب وليها سفره الشباب وكل شيء وحساء لكن بس مثل الدرجه هذه في الغفره هذه اللي فاحنا وما في السيارات ثانيه وغيرها فانا من الكلمه بالاعتداد في الامر هذا يعني مواجهه والاعلام يعني يلعب فيها الفكره هذه تاع الظلم وكذا يعني مطالب وخبر لو خبر في النهايه يعني
0: ان شاء الله باذن تعالى ان شاء الله.
9: اتمنى منك تويه كلمه زي ما تعودنا وزياده عن ذلك مزاد حسناتكم وبارك الله في الجميع وان شاء الله الخادم افضل ان شاء الله.
0: نعم.
9: دكتور الشيخ محمد.
0: بارك الله فيك جزاك الله خير. اخ سعد السلام عليكم.
10: السلام عليكم الشيخ.
0: انا وسهلا بك.
10: احيي ليك يا شيخ تحيي العاملين معك في هذه الاذاعه المباركه الطيبه في هذا اليوم المبارك ونحييك يا شيخ. مجهودات في الدنيا وسؤالي يا شيخ عن صلاة الضحى هل تبدأ من العشرة ولا من 12
0: ما وعد صلاة الضحى
10: من 12 نقول ولا من 12 صلاة الضحى
0: نعم إن شاء الله تسمع الكجابة بإذن الله تفضل أخي الكريم
10: شكرا جزاك الله خير بارك الله فيك الشيخ
0: لك
10: الله
0: ما إياكم إن شاء الله طيب إذن توقفنا عند كلام الأخ الأخ مجدي بخصوص شراء بخصوص شراء بيشي ولده بيشي تذاكر وبيشريهم بالكاش وقلنا هو بياخد الكاش هذا بيخلص عليه ولده بالحوالة أو بالصك المصدق يعني وقفت في مسألة الصك المصدق قلت أن الصك المصدق يعني الآن في مكتبة الآن يعني الأسئلة يعبرون عن الحوالة بالصك المصدق تحويل مصرفي الآن عبر التطبيقات هذه المعروفة طيب الكلام هنا وين بنتكلم عليه أن في الكلام بين الفرق بين الصك المصدق عفوا بين الصك المصدق معروف الصك المصدق متعرف عليه هذا يتنشي المصرف وتطلب صك المصدق وبيومين باش يطلع كذا وإلى آخره تمام هنا يا هذه المسألة تخلط ترفع التحويل لأن صك المصدق أخي الكريم زي ما قلت لك يعني أنت بشو بتدير هنا يعني بتطلب من المصرف حولك صك المصدق وبتتعاقد مع صاحب الصفقة بتمشي محل ذهب ولا نبي منك مثلا ذهب وكذا بالصك المصدق تتفاهم معه على القيم وعلى كذا ثم بعد ذلك يعني شو بتدير بتمشي للصك المصدق تاخذ ثاني يوم ثالث يوم طبعا فيه تاخر الثمن عن المثمون او التقابض فبالتالي في مثل هذه الحاله لا يجوز تمام كويس الكلام بالتحويل المصرفي بالعكس مصرفي انت تخش لمحل ذهب ولا محل بيع الدولار وكذا دي للتحويل في نفس الوقت تاخذ بضاعتك وتطلع كل واحد يعني تطلعوا كل واحد ما بشيء من الثاني زي ما يقولوا ها ديما نبغى نفرقوا فيها بيناتها في الأسئلة حتى تطرح في الأسئلة لازم نعرفوا أن اسمها الصك المصدق راه ليس مقصود به الحوالة كل واحدة بروحها كل واحدة لها حكم خاص بها طيب إذا لكن بالطريقة اللي تكلم معها أخي الكريم أخ محمد مجدي أنت أخ مجدي تتاخذ منه الكاس وتمشي بتعطيه البطاقة متاعك مثلا على سبيل المثال بيمشي بيحجز بها التذاكر طبعا هذا وكأنك يعني لما اخذت الكاش واعطيتها بعدين البطاقه هي راي كيف فيها سلف اخي الكريم معاي كانك سلفت وبيرد لك فلابد أن يقدم الكاش، تأخذ من الكاش زي ما قلت شوفوا سعر التذاكر قداش، قالوا سعر التذاكر وضعي مثلا 10,500 دينار، تأخذ 10,500 وهو بعدين تعطيه البطاقة يمشي يحجز بها تذاكر متاعه بقيمة 10,500. بهذه الطريقة جائزة وما فيهاش بس، بهذه الطريقة ما فيهاش بس وجائزة شرعا. لكن لما لو أنت أعطيت البطاقة مشي يحجز بها قبل وبعدين أعطاك اللي هو الكاش، فكأنك أنت أسلفت البطاقة هنا مقابل ماذا؟ مقابل أن يعني تستفيد أنت من الكاش، وبعدين هذا يقولوا دين جرى نفعا، هذا دين جرى نفعا. فبالتالي تقول هنا وكل دين جرى نفعا القاعدة فهو ربا والعياذ بالله. وبالتالي ينبغي يعني ينبغي أن تأخذ بالاحتياط، والأصوب والصواب هو ماذا؟ أن تأخذ أنت الكاش في يدك وبعدين تعطيه اسمه لا إله إلا الله، تعطيه البطاقة أو يتم التحويل عن طريق التحويل المصرفي، يعني ديك رقم الحساب اللي بتحول لشركة الطيران هذه أو شركة الخطوط، وبعدين ما فيش بس يعني يحز به طريق الحوالة أو طريق البطاقة والله أعلم. طيب السؤال اللي بعده الأخ خالد أعتقد، نعم أخ خالد يقول ما حكم الحوالة عبر المكاتب؟ الحوالة عبر المكاتب، وهذه الحوالة اللي عبر المكاتب يعني الكلام فيها أن الليبي دينار بدينار زي ما قولوا احنا، دينار بدينار، هذه لها حكم يعني بروحها ولها حكم خاص. وين أني لما نمشي لمكتب الصرف ونعطيه المال، ليس هذا المال بذاته الذي يحول إلى الجهة الثانية معي، طرابلس إلى بنغازي، طرابلس إلى سبها مثلا، طرابلس إلى مصراتة مثلا، نعطيها 1,000 دينار نبيه يستلمهم شخص في الجهة الثانية بزيادة 10 دينار أو 5 دينار كما قال السائل الكريم، أو 20 دينار على حسب المتعرف عليه. فكانك أنت هنا عملية سلف، يعني سلف وجر نفعا، عفوا عملية سلف يعني. وبالتالي استلف هذا المال، أنت أعطيت 1,020 واستلمت ماذا؟ استلمت 1,000، واستلمت 1,000. الطريقة الصحيحة واحدة من اثنين، يعني الأولى أن تختلف العملة، تختلف العملة، تعطيه الليبي مقابل يسلم هو مثلا دولار، هذه الطريقة اللي ماشي بها الفتوى معي، أو تعطيه ليبي ويتحول دولار للجهة المستلمة، يعني التحويل كان فيه عن طريق التحويل، يعني تحويل مصر في مثلا كما ظن فاتحين بالعملات، يعني بحيث لا يمكن التراجع عن هذا التحويل. لكن بالطريقة هذه الفتوى فيها بالتحريم، لأنك بتعطيه 1,020 بيستلف في الطرف الآخر بيستلم 1,000 دينار، وهذا لا يجوز. وبالذات مسألة فيها إشكالية حقيقة، هي تبي بحاجة لبحث والله أعلم، ينظر في حلول لها، لأن أصلها استفتج، أصل هذه المسألة يقول لها استفتج. استفتج كانت يعني أن الإنسان يعني في عهد الصحابة والتابعين أن يعطي يعني بيمشي مثلا من مدينة إلى مكة، فممكن بيشرف معه فلوس من المدينة وخايف قطع الطرق أو ضياع المال أو كذا، فيجي لأحد من أهل المدينة اللي هو عنده مال في مكة فيعطيه مثلا نقول إحنا 1,000 دينار، ويكتب صاحب المال هذا يكتب إلى مندوب عنا والوكيلة في مكة يقول إذا جاءك فلان فأعطي 1,000 دينار. فكانت لله في لله هكذا، يعني ما فيش مقابل بيناتهم، يعني يسلم لألف ويستلم ألف، يسلم ألف ويستلم ألف، ما فيهاش إشكالية. لكن ما فيش لا يؤخذ مثلا 1,020 أو 1,030، هذه إذا استفتج تكون لله سبحانه وتعالى ويبتغى بها وجه الله، يعني ولا تكون من وراءها منفعة أو فائدة. هذه الفتوى بحكم الحوالة. الآن الطريقة اللي معمول بها زي ما قلت لك، إذا كان يعني الآن من ندفع 10,000 دينار مثلا، ممكن نتكلم صاحبي اللي بوجود في المنطقة الأخرى ما المنطقة البعيدة ونجي لمكتب الصرافة وين عنوانكم، عنواننا فرعنا في بنغازي مثلا الشارع الفلاني المكتب الفلاني، نطلب أني من الوكيل اللي بيستلم مني غادي نتلاقوا احنا وياه مثلا بالتوقيت واحد، خشتني محل الصرافة في طرابلس هنايا وهو يدخل غادي كأي نفس المحل بتاع محل الصرافة ونشتري دولار، نشري دولار أو كان عندي دولار نبيع بالليبي، نبيع دولار بالليبي مثلا، نسلم لصاحب المكتب هنايا وصاحبي اللي في المغازي غادي يستلم في نفس الوقت المقابل بالليبي أو بالعكس، يعني يعني تبدأ عملية بيع عملة بعملة مختلفة الأجناس، إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يحصل التقابض في نفس لحظة العقد، يستلم الوكيل، وكيلي يستلم غاديك الدولار أو نسلم هنا الدينار أو نسلم إني كان عندي دولار هنا نسلم غادي الدينار، هاي الطريقة المتوافقة مع الفتوى والله أعلم. وإن كان زي ما قلت هي مسألة حقيقة يعني خاصة في القيم الكبيرة يعني فيها إشكال، يعني لعل الإنسان يقدر مثلا يحول تحويل ما يستطيعش من ناحية شرعية، وكان بيمشي مثلا بيحول مثلا 100,000 ولا 200,000 300,000 عن طريق البر فيه إشكالية فيه خوف، لكن لعل الله أعلم يعني ممكن طريق التذكرة عن طريق السفر أو عن طريق كذا بالطائرة مسألة أهون وأيسر الله أعلم. هذه مسألة من ناحية الحكم الشرعي والله أعلم. طيب السؤال الذي بعده مسألة الذبح الفوري، الذبح الفوري والله أعلم يعني الشراء بالوزن يعني هو أصل البيع الجزاف، الأصل الأصل هو البيع الجزاف في الحيوانات وهذا هو الذي الأصل فيه، أما البيع بالكيلو فهي من المسائل المستحدثة والله أعلم يعني لم يرد فيها نص بالتحديد ولا بالتحريم، فجوز أهل العلم أن بيع الحيوان هكذا بالوزن، لأن مسألة يعني عادة تعرف في العادة أقول يعني الجزء الأشياء التي يعني ستلقى يعني زي ما يقولوا الرأس في الدجاج مثلا الرجلين يعني المخالب هذا وكذا وغيره وكذا وإلى آخره، القيمة قد تكون معروفة يعني القيمة قد تكون معروفة، هي مسألة خلاف حقيقة بين أهل العلم، بين أهل العلم مسألة خلاف لأنها من النوازل الحديثة، من النوازل الحديثة ووقع فيها المسألة بين التحليل وبين التحريم، هناك من منع هذه المسألة وهناك من أجازها والأمر يعني فيها يعني والله أعلم فيه سعة، فلا بأس بذلك إذا لم تكن الجهالة شديدة، إذا تكون الجهالة شديدة وعادة بعض الأشياء اللي تكون بالمشاهدة زي ما قلت يعني قيمة معروفة يعني الجزء المتلف، الجزء المتلف، الجزء المتلف يعني في العادة يعني معروف قداش ربعها أو ثلث الوزن أو ربع الوزن أو كذا، فالمسألة من فيها الخلاف ولم يرد فيها نص لا بالتحليل ولا بالتحريم، وإنما هي محل اجتهاد بين أهل العلم، لأن خلاف الأصل أن بيع الحيوان عادة يباع بالجزاف، هذا هو السائر، يعني تخش أنت لما تمشي تخش للسوق مثلا تشتري خروف ولا تشتري يعني بقرة ولا بتشتري جمل ولا بتشتري حتى دجاج، المماكسة هكذا مع بعض يعني بيع جزاف خلاف الأصل، خلاف الأصل هذا من الأشياء المستحدثة هو اللي هو البيع بالوزن، وقد نص يعني بعض أهل العلم على جوازه والله أعلم. الأخ أبو محمد يتكلم على أو يسأل عليه أن زوجته تقرأ في الكتاب وفي بعض الأحيان يعني طبعا لا بسبب العذر الشرعي لا تستطيع أن تذهب إلى الكتاب، هل يجوز لي أن أعلمها يعني أن يجوز لي أن أعلمها بانتلقاء نفسي يعني شد المصحف أني وبالتالي أن كتبها معلمها يعني عن الكتاب وتكتب القرآن بالمل على هاني أو كذا، هو حقيقة نقدر نقوله يعني المسألة فيها سعة، المسألة فيها سعة، وين فيها سعة؟ أولا تستطيع زوجتك يعني بسبب العذر الشرعي، يعني العذر الشرعي عندنا نوعين، يعني إما أن يكون يعني عفوا عندنا عذر الشرع بمعنى اللي هو الحيض او النفاس او وشيء اخر هو بالجنابه يعني. فالعذر الشرعي هذا لا تملكه المرأة في نفسها, يعني هذا أمر بيد الله سبحانه وتعالى لا تتحكم فيه, بعكس الوصل من الجنابة فهو يعني يجب على الإنسان يعني يستطيع الإنسان أن يزيله, يستطيع الإنسان أن يزيله. فالحكمان مختلفان, الحكمان مختلفان, لكن العذر الشرعي يعني الآن الحمد لله شو بنقول لك يعني الوسائل متعددة يعني تقدر عن طريق الهاتف النقال المصحف لي بهذا المعتمد المعروف يعني تستطيع أن تمل منه, هي منه تكتب منه كان هي بتكتب يعني وانت وتعليمك انت ليه كذلك ما فيش شي باس أن تعلمها. وإن كان العلماء أجازوا للمعلم الذي هذه صنعته والله أعلم هذه صنعته أنه يعني يدرس القرآن محفظ القرآن يقذف الكتاب, هذا حكمه يعني حكم خاص وبالتالي يعني من المشقة بيقعمش الكتاب من عصر مثلا المغرب أو من عصر سطلع شيء وكل ما ينقض عليه الوضوء بيتوضى يعني فيه مشقة عليه, وبالتالي جاز أهل العلم للمتعلم وللمعلم أن يعني يمس المصحف ولقراءة لتعليم القرآن الكريم وعليه. فلا أعلم هل هذا الأمر ينطبق عليك, لا أظن ذلك لأن أنت هذه ليست عادتك وليست مهنتك ولا يوجد فيها صعوبة لك, يعني زي ما قلت لك أنت لما بتقري عفوا بتكتب زوجتك أولا تستطيع أن تكتب عن طريق المصحف اللي في أول شيء الوضوء أفضل ولك وهذا هو الصواب أن تتوضأ لتعليمها, لأنك مش هتعلمها بتقعمز معها زي الشيخ القرآن يعني, لأن زي ما قلت المدرس القرآن هذا صعوبة عليه أنه بيقعد من العصر إلى صلاة العشاء ومن عصر إلى العصر المغرب عفوا وقوله والله كل ما ينقض الوضوء برا توضأ, يعني مسألة فيها صعوبة وفيها يعني شدة عليه, وبالتالي في التخفيف المشقة تجلب التيسير. لكن أنت بتعلم زوجتك وفي البيت وفي يعني إنسان واحد بس فقط والتكتيب ذا شي بياخذ يعني زي ما قلنا ربع ساعة أو ثلث ساعة وكذا, فده لا مشقة فيه إن أردت أن تمس المصحف وعليه. فالمسألة يعني لا تتماشى معك الرخصة المجازة لمعلم القرآن أو للمتعلم, يعني قلنا المعلم والمتعلم في وقت بيقعمل فيه من في العادة المتعارف عليه من العصر مثلا المغرب ولصلاة العشاء ويو أمر يومي, فهذا فيه مشقة عليه أن يتوضأ لكل ما نقضه أن خرج حصل له ناقض يتوضى فيه مشقة له, وبالتالي أنت لا ينطبق عليك هذا الحكم أولا ليس فيه مشقة, أنا زي ما قلت لك أنت بتقري زوجتك وفي بيتك يعني في نصف ساعة وفي ثلث ساعة وفي كذا, هذا ما فيش مشقة أو حتى ساعة. الشيء الثاني وجود أن الآن مصحف النقال يعني المصحف في الهاتف النقال المصحف الليبيا نفسه هذا رواية قالون ومعتمد والاعتراض عليه تستطيع أن تمل عليه منه والله أعلم, هذا ما أعلمه. الأخ يونس يتكلم على مسألة إن هي أن بعض الأباء يبرر الأولاد ما يفعلونه من مخالفات يعني في المهرجانات وغيره كذا والسيارات فارهة. هي المسألة تبرير ماذا؟ تبرير الذنوب هذا لا يجوز شرعا, تبرير أنك تبرر الإنسان أن يذنب وتعذره هكذا بحكم طفرة الشباب وغيره هذا يتخالف مع الشريعة. لماذا؟ لأن الإنسان يعني منذ أن يبلغ مرحلة التكليف وأن عفوا يصل لمرحلة البلوغ فقد صار مكلفا تسري عليه أحكام البالغين الكبار, فبالتالي يعني هذا بالعكس، هذا نحن نبرر للمعاصي وللاستمرار في المعاصي. يعني ينبغي على الإنسان أن يكون لكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ومن الأب مسؤول عن أبنائه، مسؤول عن أبنائه، ولا يلتمس لهم الأعذار في كل صغيرة وكبيرة، وخاصة كما قلت في المعاصي، يعني في ارتكاب المعاصي هذا لا يجوز شرعا. بالعكس ينبغي أن تعلم ابنك يعني جريرة المعصية وعقوبتها عند الله سبحانه وتعالى، وعدم رضاك أنت كأب راع أو كأم راعية لولدك وابنتك، يعني غضبك وعدم رضاك من معصية ابنك وابنتك لله سبحانه وتعالى. مش نبرر لا صغار ومعليش وطياشة وكنا مرنا بها، يعني بالعكس أنت ينبغي أن تندم على ما

هي التوبة من هو التوبة منها الندم على ما فات، التوبة من الذنب الندم على ما فات، والعزم على عدم العودة إليه أبدا. يعني إذا أنا أذنبت ذنب في شبابي وما جاش من ينصحني ولا جاش من كذا، ولا ضعفت يعني أمام المغريات والشهوات، يعني بدل من توب إلى الله سبحانه وتعالى، التوبة تكون الندم على ما فات والعزم على العودة، عدم العودة إليه، وإن كان حقا رجعته إلى صاحبه واستسمحه، إن كنا أنني بر حتى لولدي يمر بنفس المرحلة يعني من المعاصي والآثام، هذا من الشيطان والعياذ بالله، هذا من وسوسة الشيطان، وهذا من يعني محاولة الشيطان لإيقاعك أنت وابنك في المعاصي. بالعكس، ينبغي أن تغضب لارتكاب ابنك للمعاصي وتزعل يعني، ومش يعني مش تبرر لا معليش والشباب كله مكي وتوى يعقل وتوى يعني يهديه ربي، لا هذا لا يجوز شرعا. انت هذا بالعكس، انت هنا تشجع ابنك على الغوص في المعاصي اكثر واكثر. من قالك يعقل؟ بالعكس، انت ربما يعني تجعله يغوص اكثر واكثر ويقع فيما لا يحمد عقبه، والامثله شاهده امامنا في المجتمع يعني. فينبغي علينا ان لا يعني ناخذ بهذا القول ونتبع يعني وساوس الشيطان ويعني كلام الجاهلين في مثل هذه المسائل. العملية الكلام المهرجانات والمشاركة، المهرجانات هذه إما يعني إما شيء فيها محرمات فهذا لا يجوز شرعا يعني الخوض فيه، وإما أن يكون مباحا فيتقيد فيه بما هو المباح يعني الضوابط الشرعية التي تبيح هذا الشيء، وأما أن يكون جائز شرعا فالإنسان يعني فيه سعة أكثر يعني والله أعلم. وإن كان في بعض المسائل يعني كل حالة لها حكم خاص بها، في بعض الأحيان يعني في بعض الأحيان كل حالة لها حكم خاص بها، يعني المهرجانات إذا كان يعني جانبها شرعي ولا معصية فيه فهذا لا بأس فيه، لكن مرات الأشياء تكون جائزة شرعا ولكن تدخل عليها أشياء عارضة تحرمها، يعني أشياء عارضة تحرمها. إنسان بيمشي لزردة، بيمشي للقاء فيه مثلا بيلعب كورة ولا بيلعب كذا وإلى آخره، ولا يقولوا دوري ولا كذا، لكن اللعب في الدوري هذا يترتب عليه السب والشتم وسماع الكلام القبيح وحتى سب الدين والعياذ بالله، فصار حراما، صار حراما لأمر العارض عليه. فما نقدرش نقوله أن كل الأشياء يعني المشاركات المهرجانات هذه حلال، نقول حرام يعني على حسب الوضع اللي هي تمر به، إن كان لا يوجد فيه موانع شرعية أصلية ولا عارضة فلا بأس بذلك، إن كان توجد فيه موانع شرعية، أما إذا أصلية فلا يجوز، وإن كانت عارضة أول ما نشوف أن هذه الأشياء بتحدث عارضة ننسحب ونخرج. يعني إنسان يعني ينبغي أن يكون هكذا والله أعلم، أو لا يقدم عليها أصلا باب الأحوط. فالكلمة هذه الكلمة اللي احنا راو نشوفها أخي يونس بارك الله فيك، ان مسألة العدم الحرص على يعني ان يتربى الابناء في بعد عن المعاصي، هذا نجد فيه بعض زي ما قلت لك الان، يعني نشوف فيه وتوي يعقل وتوي يهديه ربي ولا معلش كنا مرينا بها هدية، يعني هذا ليس مبرر، بالعكس تأثم أنت على هذا الفعل. لماذا؟ لأن هذا منكر، رأيت ابنك في منكر ولم تنهه، وإنما سوفت له، أو إنما يعني يسترت له الأمر في أن يستمر في هذه المعصية، فلا ينبغي هذا ولا يجوز والله أعلم. السائل الكريم يقول الأخ سعد بارك الله فيك، يسأل عن موعد صلاة الضحى، موعد صلاة الضحى والله أعلم، يعني هذا هكذا سؤاله، ما هل هو بعد قال مع العشرة أمتى بالضبط يكون؟ يعني الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس. فالنوافل أو أمتى تحل النافلة؟ تحل النافلة بعد طلوع الشمس، وقيدها النص حتى أن قيد رمح. إحنا نقول الآن موعد الصلاة أمتى تحل النافلة بعد صلاة الصبح؟ تحل بعد
الشروق بثلث ساعة على الأحوط، يعني ربع ساعة أو ثلث ساعة على الأحوط.

0: الوقت التي تحل فيه النافلة تحل فيه صلاة الضحى، تحل فيه صلاة الضحى نعم. وعليه فالأمر يعني إذن من يبدأ من أنت تبدأ صلاة الضحى تبدأ من لا إله إلا الله تبدأ من بعد شروق الشمس بحوالي ثلث ساعة، على الأحوط كما قلت على الأحوط، وتصلى ركعتان إلى ثمان ركعات وهي صلاة الأوابين كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. وموعده إلى ما قبل أذان الظهر، وفي الحديث حين ترمض أفضل أوقات حين ترمض الفصال. معنا اتصال أخ أحمد. السلام عليكم.
1: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك شيخنا.
0: أهلا وسهلا بك
1: شيخنا. بالله الوالد في 2019 كان عنده عمارة ودار عقد هبة لخمسة من أولاده وترك شقة واحدة فقط، هي ستة شقق، ترك شقة واحدة اللي هو هذا 2019 يعني بعد سنة وشهرين تقريبا توفى الوالد وترك هذا الموضوع. فعندي أنا أخواتي لما دلنا العقد على القسمة اعترضوا على الهبة، قالوا كيف هيك مع أن الوالد هو لما ناقشوه أثناء حياته قال لي تو نبيع الأرض ونعطيكم 50-50 كل واحد فيكم، توفى والأرض موجودة واخذوا نصيبهم في الأرض، هم
0: أخذوا نصيبهم في الأرض يعني.
1: أي نعم أخذوا نصيبهم في الأرض
0: وانتم أخذوا نصيبكم في الأرض،
1: لكن هم
0: وانت خدت رصيبكم في الأرض
1: احنا اخذينا رصيبنا هم اخذوا رصيبهم في الأرض، أرض واحدة تانية هذه
0: يعني قسم الأراضي الأراضي أعطاكم انتم نصيبكم هم نصيبهم في الأراضي وش خلاها لكم انتم
1: بالضبط؟ اللي هي عمارة ستة شقق، خمسة أعطاها من الأولاد، خمسة ولاد وواحدة قاعدة للميراث، يعني احنا نرثوا فيها هم يرثوا فيها، هم اعترضوا قالوا لا احنا نبوا هذه الشقة لينا احنا. وهذا ممكن أني كشخص كفر ممكن نقبله، لكن أخوتي ممكن يقبلوا شيء، فهي مكان للفتنة والمشكلة.
0: السؤال عندي سؤال، عفوا عندي سؤال بس، الشقة الخمسة هادو خذتوهم أنتم في حال حياة أبيكم وسكنتوا فيهم و...
1: نعم نعم في قبل حتى ما يتم العقد.
0: قطع اتصال.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ أحمد تفضل.
2: طيب يا شيخ.
0: أهلا وسهلا بك، كيف حال بك إن شاء الله؟
2: أنا سألتك بخصوص الحوالة من منطقة لمنطقة.
0: إيه.
2: ويحدث فيها نسبة المكاتب. هذه متفشية في البلاد يا شيخ على كلها رأي.
0: أعرف.
2: كثرة بدرجة ما تصورش.
0: معك.
2: من جميع المناطق هذه التحوال. قصدي لو هو أنت تو زي ما قلت أنت فهمت يعني غير جائزة. قصدي المفروض يتسكروا المكاتب هذا، وين الدولة؟ وين المكتب المسؤول على الحاجات هذه؟ كيف ليش يخلوا فينا نخشوا في الحرام؟
0: إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم بالتوجيه على الكلام. نعم. عاود تصلح مرة ثانية. يمكن عاود تصلح أحمد. طيب الوقت أعتقد أنه هو. أخي أحمد عاود تصل، لو أردت أن تكمل التوجيه معين عاود تصل بنا إن شاء الله كريم. طيب. إذن هي صلاة الأوابين كما قلت صلاة الضحى، إذن قلنا من بعد طلوع الشمس بثلث ساعة أخي الكريم إلى ما قبل أذان الظهر يعني بربع ساعة وكذا، وحين ترمض الفصال أفضل أوقات حين ترمض الفصال كما في نص الحديث، الفصال هذه صغار الإبل يعني ما تستطيعش نمشي على الرملة، خفافها قاعدة خفيفة يعني، يعني قريب من الظهر والله أعلم قريب من الزوال تشد الحرارة يعني لما قبل الظهر طبعا زي ما قلت يعني تقريبا هكذا الله أعلم نصف ساعة وكذا يعني أفضل أوقاتها. طيب الأخ الكريم أيضا يقول ما حكم اسم بيان، حكم اسم البيان، الاسم بيان الله أعلم يعني المراد به، يعني ينبغي أن يكون البيان بمعنى لا أعلم المراد به بالضبط، يعني كلمة البيان اللي هو من التبيين والإبانة، يعني معنى لا بأس به من حيث المعنى ما دام له يعني هو اسم كلمة عربية، كلمة بيان كلمة عربية لا بأس فيها. بذلك والله أعلم لا أعلم ما يمنع من جوازه، مع جوازه خلق الإنسان علمه البيان، الله في سورة الرحمن. وفي أيضا في سورة آل عمران هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. لكن نحن غير نبو المعنى الكلمة، ينبغي أن يكون يعني ليست كل لفظة موجودة عربية تسمى، يعني نحاول يكون البيان المراد به ما فيش يعني تزكية وما فيش للنفس، يعني يبتعد عنه قدر الإمكان كما ورد في ذلك النهي عن تزكية النفس. فكاسم هكذا ما فيش ما يمنع اسم بيان، الله أعلم. نحكو على الوقت فقط. الأخ أحمد قال أن الوالد والده في 2009 يعني عمل عقد هبة لعمارة فيها 6 شقق، 5 شقق وزعها للأولاد الخمسة، والشقة السادسة خلها لروحه، وعنده أرض ثانية يعني وزعها على أولاده وبنويته أيضا. سألتني الأخ أحمد من هل الشقق هذا قطع الاتصال، سألته هل الشقق هذا تملكوهم في حال حياة أبيهم، يعني كل واحد شقته وبو حي، كل واحد شقته وتصرفه تصرف المالك، إذا حدث هذا فالهبة صحيحة، فالهبة صحيحة ولا حق للبنات في المطالبة بالشقة السادسة. الشقة السادسة هذه الشقة هذه هي تخش ورثة الجميع، كل بيرثوا فيها الأولاد والبنويت، والأراضي كذلك التي قسمت في حال حياة أبيهم اللي خده أرض وحازها قبل اللي يموت هذه صارت ملكه، واللي خلاها زي ما هي ما حط فيها لا بلوكة لا رشادة زي ما نقول إحنا، لا حرت فيها لا دار فيها شجرة لا شيء، خلاها زي ما هي ومسهاش، رأي تدخل في الميراث كلها، ترجع تخش مع الشقة اللي فضت تخش كلها في الميراث إلا إذا رضي الورثة، إلا إذا رضي الورثة. ينبغي في مسألة ينبغي أن أنبه عليها عامة الناس والمشاكل الميراث دائما تحدث، تحكموا لشرع الله مش لأهواكم، مش اللي تبيه أنت، مش اللي يتماشى معك أنت، إذا كانت ماشى معك إيه صح، وكانت ما يتماشى معك ترى هن ظلم، لا احتكم لشرع الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى بيّن أحكام الميراث ولم يترك لنا شيئا، يعني في أحكام الدين كلها هي لم يترك لنا صغيرة ولا كبيرة إلا وبيّنها الشارع الكريم. فينبغي على الإنسان أن يحتكم لشرع الله، ما أجازه الشارع أخذ به وما منعهم تنعى عنه، يعني ما هوش تبعوا في أهوائنا أو نتبع يعني في من يفتي حتى ليس من أهل العلم بحيث أن يتمشي مع مصلحتيني، لا احتكم لشرع الله، وما حله الله لك فخذه هنيئا مريئا، وما نهاك الله عنه فلا تقترب منه، فكل مال نبت من سحت فالنار أولى به والعياذ بالله. يعني ينبغي أن ننتبه لهذه المسألة، كون في مسألة أخرى ذيك عند الله سبحانه وتعالى، الأب يعني إذا رأى أن هذه قسمة عادلة، يعني نقول لما نجيله 5 جيجا هم مع الأرض يخذوها البنويت والأرض يخذوها الأولاد تكاد تكون مقاربة، ما فيش بأس، ما فيش بأس يعني لا بأس بذلك. أما إذا كان قصدا يعني أن يفضل الأبناء على البنات فهذا اتقوا الله وعدلوا بين أبنائكم، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فتفرق المسألة هنا، المسألة تفرق إلا في بعض الأحيان التي قد يضطر فيها الأب إلى إعانة بعض الأبناء لحاجتهم أو لفقرهم أو لمرضهم أو لكذا فلا بأس بذلك، أو المرات القسمة تقتضي هذا الأمر فيكون فيه نوع من المسامحة، عادة مش كل قسمة المواريث راح تجي عادلة 100%، دي فيها شوية يعني زي ما نقول إحنا يعني ما لا ضرر ولا ضرار، يعني مش هديك ضرر كبير ولكن وليس بالضرر يعني الذي يؤذي. فالمسألة تتعلق بأحكام الهبة من جهة، هذه المسألة زي ما قلت، فإن ملك الموهوب له قدرة الأرض ولا الحوش ولا المسكن ولا كذا يعني قبضه، وفي حال حياة الوهاب فالهبة صحيحة ولا يمكن النزاع فيها، تبدأ عملية العدل هذيك يحاسب عليها من يعني يحاسب عليها الأب إذا كان يعني فيه نوع فيه ظلم، الله أعلم. المسألة الأخرى دائما ناصحه ديما في الناصح في المصالحة، يعني حتى ولو كان فيه نوع من الظلم بر الأبناء بأبيهم إذا كان الظلم صريح وواضح زي ما نقولوا إحنا وقسمة غير عادلة على الإطلاق، يعني ديما الناصح أن تكون فيه يعني مراضات بين الورثة، إذا كان إحنا يبونك أولاد أعطانا يعني مش الذكر مثل حظ الأنثيين، أعطينا مثلا للذكر أربعة من حظوظ الأنثيين، يعني أربعة يعني أو ثلاثة زي ما نقولوا إحنا، بدل من حصتين أعطيني 3 حصص وأعطي لي أختي حصة واحدة بس. يعني ينبغي أن نراضي أختي حتى لا يحاسب أبي على هذا الفعل، ويعني نحاول قدر الإمكان نوع من الترضية ونوع من الكذا، يعني أصالحهم على جزء من القسمة، يعني برا بوالدي. والله أعلم. المكالمة الأخيرة للأخ أحمد، يعني قال هذه معاملة منتشرة، هي صحيح منتشرة، هذه المعاملة موجودة مكاتب الصرافة ومن الدولة. إحنا دار الإفتاء دائما نقول نحن نوجه توجيه، لا نملك أدوات تنفيذية، دار الإفتاء لا تملك أدوات تنفيذية تأمر أو عندها سلطات تحتها تأتمر بأمرها، وإنما هي تبين الحلال بالحرام لعامة المسلمين، لولاة الأمر ولأئمة المسلمين ولولاة الأمر ولعامة المسلمين ولخاصتهم، من بين الحكم الشرعي هذا الذي تملكه أو اقتصاد دار الإفتاء، يعني هذا الذي تملكه، ولا تملك يعني سلطة على لا حكومة ولا على جهات يعني حكومية ولا غيرها، ما تملكش يعني، وإلا يعني لكنا ما كانت تسكت يعني على المنكر. هو سوق الربا يعني جهارا نهارا وراء مصرف المركزي، زي ما قلنا سوق الحلقة هذا عشان يقول السوق اللي وراء مصرف المركزي، هذا يعني ربا صريح، بيع بالتقابض ما فيش، وفيه من المحرمات ما فيه، وبيع الذهب بالدين وبيع كذا، كلها يعني ربا صريح، والدولة تعلم هذا الأمر. يعني فرأوا الكلام دار الإفتاء توجه، هذه من الفتاوى موجودة على الأشياء المحرمة، توجه عليها التوجيه حتى تبرأ ذمتها من الله سبحانه وتعالى، لكن دار الإفتاء لا تملك أدوات تنفيذية أو سلطة تنفيذية بحيث تستطيع أن تغير ما في الواقع عن طريق يعني الجهات الضبطية أو غيرها. مستمعينا الكرام، في هذا الوقت نصل إلى ختام هذه الحلقة، فإن وفقت فمن الله وحده، وإن كانت الأخرى فمني ومن الشيطان، وأستسمحكم العذر إن كان هناك تقصير في هذه الحلقة، كما أختم بالشكر للفريق المصاحب لي في إخراج هذه الحلقة، فإلى موعد جديد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: الأخ توفيق من يفرن يسأل، قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعنده ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يأخذهاش، حتى لو أخذها يحطها، هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عنداش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عنده أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى وأجر من قام المسجد ويعني قام بشؤونه، أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا رأوا يعني توفيت، فقال هل لا آذنتموني خير ما خبرتونيش، فقالوا لي يا رسول الله كنت قائنا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها، فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
3: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل أموال خارج البلاد، قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
4: هذه إشكالية، هي في إشكاليتين، أو شيء الحوادة والفتوى فهم دار الإفتاء لا تجوز، يعني ينبغي إذا كان فيه حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا، يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا او بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الان الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابله بالدولار او اليورو او كذا،
3: يتحقق
4: التقابض في نفس الوقت. هذه مساله، المساله هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقه، والان فيها اسمع وبينهما شيء، افترقا وبينهما شيء، نبي صلى الله عليه وسلم عايز ابن عمر ابيع الدينار واقبضه بالدرهم، وابيع بالدرهم واقبضه بالدينار او بالدنانير، قال لا نبي صلى الله عليه وسلم لا شيء عليكم، افترقتما وليس بينكما شيء، وهنا افترقوا بينهما شيء، الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
5: شيخنا مجيب على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
6: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم، إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم، رجيتهم ليل تموا وتبي تصلي بروحك تخسر، أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وانت تجلس معاك صلي ليل يسلم، ولا تسلم وتنصرف وهو أنت من محابيش الإمام، فإن أتم الإمام فتتم معه. وعكس الصورة لو الإمام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض أنت الحاضر وتتم صلاتك.
5: نعم بارك الله فيك شيخ.
7: الأخ محمد يسأل عن حكم الغيبة، وهل منها الكلام عن الغائب بالخير وبالثناء الحسن؟
8: لا، الغيبة هي الغيبة الممنوعة هي ذكر الإنسان بالسوء، ذكر الإنسان بما يكره، سواء في نفسه أو في أبنائه أو في أي وضع من الأوضاع عاذنا الله وإياكم. فأحيانا الإنسان يبدأ في نفسه، بل قد يغتاب حتى في خلقته، أحيانا يذم في خلقته، وهذا من أفجر الفجور لأن خلقة الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يذم في سلوكه، وأحيانا في ديانته، وأحيانا في أبنائه، وحتى في الزوجة وكذا وفي على كل حال في كل ما يسوءه في كل ما هو من باب السوء ولا يرضى به يستهزأ به لا يذكر له في حضرته لأن هذا باب التهكم حتى في حضوره ما يقولاش أنت عندك وعندك ويخش في خصوصيات هذا التهكم حرام ظلم ولا يذكر في غيابه حرام هذا واللي يتكلم هو في الواقع هو راه سلط الآخر على حسناته يعني راه ما فيش حاجة تضيع راه كله محسوب فاللي يتكلم على إنسان معين نقول أنت يوم القيامة هذا بيقتخف بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت وياه وبيأخذ من حسناتك ما يقضي به الله عز وجل يقضي له بعشر حسنات مية ألف اللي هم يأخذ من حسنات يعطوها للمظلوم اللي تكلمت عليه فانفنيت حسنات المتكلم تطرح عليه الذنوب اللي أنت تكلمت عليه مرات عند ملف بخشة لجهنم سنين من الذنوب يقول لك خوده في مطرحه أنت تكلمت عليه خوده الذنوب هذه يخش في مكانه الزمن اللي يقضي به الله سبحانه وتعالى في جهنم بدل بيخش به ذلك الرجل فالغيبة مشكلة ويأتم المتكلم والسامع اللي هو إذا كان هم سائرة في الكلام ويبدأ يقول له إيه وكذا ويبقى غيره ولهذا لابد أن حتى السامع يحاول ينكر ولو بقلبه إذا كان يقدر يتكلم بلسانه ويقدر يدافع عليه فهذا من أحسن المواقف أن يدافع الإنسان عن الغائب كان يقدر يدافع أحيانا ما يقدرش يدافع أو ما يعرفهاش فيقولهم غيروا الموضوع يحاول يخش به في موضوع آخر أحيانا ما يقدرش حتى لا يغير الموضوع ولا كذا ينكر بقلبه ينكر يكفيه الإنكار بالقلب هذا إذا ذكر السوء أما ذكر الخير أما أن يذكره بخير ففي غيابه إن كان هذا من الحق لا بأس لكن في حضرته لا لا يذكره بالخير في حضرته مشيش يقول له أنت راجل كويس والله أنت يا فلان امرأة طيبة أنت تتصدقي وأنت تديري وديري فهذا لأنه يدخلهم في العجب والعجب ينقلهم إلى الكبر والعجب والكبر ما فيش خير كله يحبط الأعمال يبدأ يحسب روحه حاجة كبيرة اللي يمدحوه يحسب روحه حق حاجة كبيرة هم يتكلموا بحسن الظن
7: ما ظهر لهم
8: بحسن الظن ومرات هو على خلاف هذا بل لو قد يكون هو كان فعلا حقيقة طيب لكن تغير نفسه من الداخل ويدخلها الفساد ويبقى هني ينقلب إلى سوء لذلك لا يمدح في وجهه ذكر العلماء قالوا إلا المحتضر من بعض العلماء قالوا إلا المحتضر لأن الإنسان في حال الحياة ينبغي يعيش بين الرجاء والخوف لكن اللي هو على فراش الموت يبقى هو شد عليه الخوف فقالوا كونه يذكر بصالح أعماله فبعض العلماء قالوا لا بس
7: يعني
8: نعم لأنه معاشي بالناس ذاك الوقت هو بينجى بس لكن اللي بصحته وحي الآن لما يمدحوه يحسب حق يبي حظوة في أنفس الناس لكن واحد راقد على فراش الموت هو يمكن يتوقع حظوة بيزبه من أهل القبور فلما يذكروا يقول أنت لا ما إن شاء الله مقبول عند الله وإن شاء الله بيتقبلك وكنت تصلي وكنت تزكي وأسهمت في المسجد الفلاني وأسهمت بكيت وكيت بأعمال الخير فهذا إن شاء الله لباس للمحتضر دون غيره
7: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا
9: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول وقال صلى الله عليه وسلم من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا أخفى إبرة بس مقدار إبرة فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة والغلول ماذا قال فيه النبي تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره ثم قال لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة يقول يا رسول الله أغثني أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا وذكر الصامت على رقبته صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول يا رسول الله اغثني، هكذا الحديث يقول، يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس، لأن يعني ما كان هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجول الباخر على رقبته ويقول يا رسول الله اغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس، إن كانوا حريصين الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا، كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد، مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
10: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: يسأل عن وضع الزكاة في صناديق التبرعات لغزة، نسأل الله يفرج عنهم، فيعني هل يجوز أن وتجزئ يعني الزكاة عن المزكي إذا وضع زكاته في صناديق التبرعات التي تذهب إلى غزة؟
8: طبعا هو من حيث الإجزاء، هم نص الفقهاء، هذه قاعدة عامة، إذا كان الإنسان بيعطيها داخل المحيط دون مسافة القصر 84 كيلومتر ويخرجها لمن هم أشد حاجة، يخرجها تجزيه. والآن في وقتنا الحاضر هذا أهل غزة هم أشد حاجة، بيوتهم في الوطاء وجرحى وجوعى والناس ميتة بالشر، يعني غاية في الحاجة غاية، فهم أشد. وبالتالي نقولوا لما إن شاء الله غضوا لبغضوا ربي يفرج عليهم ويبدوا في راحة وفي هناء وفي رغد من العيش، ما عادش تعطيهم أنت إلا إذا كنت أنت واحد منهم غادي، لكن ما دام هم في حاجة أنت
7: مضطرين، يعني
8: مضطرين وفي أشد حاجة، يمكن يوما ما لا قدر الله تنتقل لأشد حاجة لقطر آخر مسلم وهكذا.
7: نعم، فشيخنا جائزة بإذن الله.
8: نعم، ما هيش كلام، هذه أشد حاجة هم الآن في وقتنا الحاضر.
11: سأل سؤالا آخر، قال كثيرا ما يجد أن فيه عمالة أجنبية أفارقة أو غيرهم، ممكن يكون من آسيا، وقد يكون البعض منهم أو البعض منهم غير مسلم، ليسوا مسلمين، والناس تضبح عليهم أو لما تنادي عليهم باسم محمد، لم يكن يعرفش اسمه، يقول تعال يا محمد، برا يا محمد. فما تعليقكم شيخنا على هذه الظاهرة وهذا الفعل؟
12: هو ما نعرفهاش الكلام هذا، احنا نقوله في تجورة، نقوله يا زعيم ولا يا سيد ولا
11: هيك، بك موجود الشيخ صح، يقول محمد
12: الظاهر أنه إذا لم يتيقن أنه في النهاية اسم هو، يعني هل مثلا إذا الكافر سمى محمد نقوله حرم عليه؟ أعتقدش يكون فيه حرمة، لكن على كل حال إذا تيقنت أنه كافر فلا تشرفه بهذا الاسم، وإذا كان ما تيقنتش وحاملة في الغالب على أنه مسلم فلا حرج من مناذاته بهذا الاسم. والظاهر أنه حتى لو كان كافر وناذات به مالك، ربك يهديه ببركة هذه التسمية ويسلم. فالموضوع يعني لا يحتاج إلى كثير من التشنج، أمر عادي يعني لا إشكال فيه. نعم. كان واحد وهذا بعيد جدا جدا قاصد إهانة الاسم بتسمية غير المسلم به، بعدين يكون في كلام ثاني، ولكن لا أظن أن واحد من اللي يقولوا في هذا الأمر في بال هذا الشيء، بل هو كأنه تشريف لهذا الاسم، إن اللي ما عرفوش اسمه نطلق عليه أفضل الأسماء وهو اسم محمد.
13: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
10: نصيحة في دقيقة.
14: رسالة اليوم إلى مشاهير منصات التواصل الاجتماعي: اعلم أن كل ما تنشره مسطر في صحائف أعمالك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قد تنشر بعض المقاطع أو تدون بعض التغريدات، ومع مرور الوقت قد تنساها وتنسى أثرها الذي أحدثته بين الناس، لكن الله يقول: أحصاه الله ونسوه. وفي الحديث القدسي يقول الرب جل في علاه: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا صناع المحتوى ويا أصحاب المنصات، إياكم ونشر الأفكار الهدامة وإشاعة الانحرافات بين فئات المجتمع المختلفة. يقول تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. بل ربما اكتويت أنت أو أحد أفراد أسرتك بنار ما تنشره، فمن غرس الحنظل لا يرتجي أن يجني السكر من غرسته. ترويج الانحطاط وبث التفاهات وتلميع أصحابها من سمات المجتمعات الهابطة التي لا هوية لها، صناعة التفاهة لا تحتاج إلى فكر وعلم، فالبناء صعب شاق، أما السفاهة والهدم فيحسنه كل أحد. وأثر مفسد واحد على المجتمعات أشد وأعظم من عشرات المصلحين. إشاعة الكذب الذي يشوه الدين ويضر البلاد بدعوى الحصري لاستجلاب الشهرة أو كسب المال أو أي سبب من الأسباب، عقابه أليم. فالذي يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، يشرشر شدقه في قبره إلى أن تقوم الساعة، كما جاء في الحديث: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. واحذر تتبع رغبات متابعيك من أجل زيادة الإعجابات وكثرة المشاهدات والمشاركات، فإرضاؤهم على حساب دينك يصيرك تابعا لا متبوعا، شعرت أم لم تشعر. إياك أن تنحدر في مستنقعات التفاهة التي انتشرت اليوم للأسف بين أبناء مهنتك، فتسقط من عين أهل المروءة والأخلاق بعد سقوطك من عين الله. كثير من المشاهير قضى عليهم الموت قبل التوبة، وبقيت تسجيلاتهم ومنشوراتهم شاهدا على فضاعة صنيعهم، يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وقد روي: الدال على الشر كفاعله، فاحذروا السيئات الجارية. أما إن سخرت شهرتك وقدراتك التي حباك الله بها لنصرة دينك وبث القيم والأخلاق الحسنة بين الناس ونشر المعلومة المفيدة، فأنت الموفق في الدنيا بثناء أهل الخير ودعائهم لك، وفي الآخرة بالأجر الوفير، فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وفقكم الله لكل خير.
13: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
3: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول في سؤالها: أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
4: لا، الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. من شروط النكاح الولي، حديث لا نكاح إلا بولي، وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين: شرط الولي، وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح وشروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، فلا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن فإن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة، إذن هي ثيب. إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتجي حتى القضاء، والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعض أهل العلم 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط، فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع الـ14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن يعني تتزوج بالذات الثيب يعني، فإن أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح حتى، وبالتالي لا تجبر بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح يعني، إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبدي أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟ لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفوة على من معرة على ولي اسمها هذه المرأة.
3: نعم.
4: فهذا السبب لأن يعني الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بيناسب عائلة زي ما أقول بيناسب شخص يعني، ينظر لهم هذه النفع لما يدخله قالك من العار على على على, على, على, على الزوجة. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
8: الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم. لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها لأن شيء ممتهن. هذه حقيقة أصل الإنسان، ثم بعد صار المضغة أصبح عظام بهي. هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة، ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هو جسم، ما هو جزء منه، دورة هالتوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس تو تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهروا كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوا هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال هذا. الجانب السلوكي والجانب الآخر، كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب ويصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف في الصلاة الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته، إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حق نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال، ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روح حق حاجة باهية يبقى يقارب في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هوش باهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه، نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال درة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق، بماذا هو كان خلقه، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال. أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعله يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذا ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
2: الأخ يونس من مصراتة قال في غفلة من الناس عن أحكام البيع والشراء وكذا، قال نود توجيه نصيحة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يخرج من السوق من لا يفقه أحكام البيع والشراء، اللي يلقاه يبيع في وسط السوق وهو ما يعرفش أحكام البيع والشراء يلزه يطرده من السوق، ما يخليش يدخل للسوق، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أنها واجبة على الكفاية. شو معناها؟ معناها يجب على الأمة أن يكونوا فيها فقهاء وعلماء يعلمون أحكام الشريعة، لكن ما يجبش على كل مسلم أن يعلم أحكام الشريعة كلها على التفصيل، لكن من تلبس بشيء وجب عليه أن يتعلمه عينا، يجب عليه هو عينا. مثلا أحكام الصلاة يجب عليه أن يتعلمها لأنها واجبة عليه وجوب عيني. لما يبدأ يوصل النصاب يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، لأنه بيبدأ يعرف يعني باش يعرف ما يجب عليه وما لا يجب. لما بيجي رمضان يجب عليه أن يتعلم أحكام الصوم. اللي بيخش للسوق يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، اللي بيفتح محل صرافة يجب عليه أن يتعلم أحكام الصرف، وهكذا. فالإنسان ما يقصرش ويحتج، والله يعني ما نعرفش وأنا كذا وكذا. وأغلب الناس يعني يسألوا بعد وقوع الأمر، لما يديرها وبعدين يسأل. مفروض المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه قبل ما يبدأ، لو يعني هذا المسلم الصادق يجي يسأل قبل ما يبدأ، مش يديرها وبعدين يجي يقولك والله يعني شن حكم كذا وكذا وكذا، تقول أدرتها يقولك إيه باش الفائدة جاي تسأل الآن. لذلك ينبغي أن يتعلم المرء أحكام البيع والشراء حتى لا يقع في المعاملات المحرمة، باش ما يوكلش صغارة الحرام، لأن لما توكل صغارك الرزق الحلال حتى ولو كان قليلا يبارك الله عز وجل فيه، تطرح البركة في أولادك وفي مالك وفي وقتك وفي كل شيء، لكن لما توكل صغارك الحرام تنزع البركة والعياذ بالله. إذن يا أخ يونس، وهذا بيان للناس جميعا، رأوا اللي بيدخل في حاجة يجب عليه أن يتعلم حكم الله فيه حتى لا يخالف الحكم، باش ما يقعش في الحرام.
15: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
16: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
15: هذه الحلقة إعادة.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج مع دار الإفتاء أقول في مطلعها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قبل أن أستقبل الأسئلة لأجيب عنها فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول موضوع اجتماعي يكثر السؤال عنه ويمر بنا هذا السؤال في منظومة الإفتاء وهي منظومة دار الإفتاء المجانية المعلومة عندكم 14-13 يعني يتردد علينا هذا السؤال من الحين إلى الآخر وقد يستغربه البعض السؤال هذا تسأل البنت في الغالب البنت تسأل هل يجوز لي أن أقاطع أمي أو أبي لوجود الأسباب الآتية كذا كذا كذا تذكر الأسباب يستغرب الإنسان هل يجوز لي لابن أو بنت أن يسأل عن حكم العقوق يعني يسأل عليه جواز العقوق الناس يسألون عن البر ويبحثون عنه لكن هذه البنت تسأل هل يجوز لي أن أقاطع أهلي أقاطع أبي أقاطع أمي وأنا أريد أن أتكلم في هذه المقدمة عن هذه الأسباب التي يذكرونها ولكني أوجه كلامي إلى الآباء والأمهات وخاصة الأمهات في هذا الباب فأقول أيها الأمهات ويا أيها الآباء بصفة عامة لا تحملوا بناتكم المتزوجات ما لا يستطعن الله سبحانه وتعالى رفع الإصر والحرج فقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فلا يجوز للأم أن تحمل بنتها من التكاليف ومن الأوامر التي هي متزوجة هذه البنت في عصمة رجل لا يحل لها أن تكلفها ما لا تستطيع فرحم الله والدا أعان ولدا على بره هذا ليس حديثا أو روي على أنه حديث لكنه حديث ضعيف رحم الله والدا أعان ولدا على بره ولكن معناه صحيح وورد حتى عن بعض الصحابة يعني نحو من هذا المعنى أن الإنسان الأب والأم يعني له الأجر والثواب إن كان سببا في إعانة ولده على بره الأب عندما يكون سائرا وفق يعني معيار الشريعة فإنه بذلك يكون قد أعان أولاده على بره والأم كذلك وأحيانا للأسف العكس الأب مثلا عندما يكون مرتكبا للكبيرة فاسقا ماجنا ظالما يظلم الناس يأكل الحقوق نعم هذا كله حرام ومن الكبائر ولكن قد تكون ردة الأولاد عنيفة نحو والدهم فحصل حتى بعض الأبناء ضرب أباه وضرب أمه مثلا أمه تخرج للسوق ويعني بمنظر غير لائق تكلم الرجال كذا هذا حرام فالابن ماذا يعمل؟ يقع في العقوق فيضرب أمه ويحبسها ويفعل بها كذا وكذا طبعا هذا حرام وعقوق لكن هل الأم أعانت ولدها على برها؟ لم تعنه للأسف الشديد
فأنا هنا أقول أيها الأمهات خاصة، لا تكن عونا للشيطان على بناتكن المتزوجات. أنا جمعت بعض الأشياء أو الأسباب التي تذكرها البنات المتزوجات يعني ويشتكين من الأمهات بسببها. رقم واحد هو تخيير الأم ابنتها بين الأهل وبين الزوج. مجرد أن تحدث مشكلة ما بين الزوج وأم زوجته، أو بين الزوج وصهره، أو بين الزوج وإخوة زوجته، على طول الأم تجي لبنتها وتقول لها ضمي دبشك وروحي. ليش؟ والله زوجك تعارك هو وصغاري، تعاركتني وياه، تعاركوا زوجي. تقولها با يا أمي نيشن علاقتي بالموضوع؟ تقولها أنت الآن بالخيار، يحني يا زوجك. هذا أي من الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى، هذا من التخبيب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. ما معنى التخبيب؟ التخبيب هو إفساد العلاقة بين الزوج وزوجته حتى يؤول الأمر إلى الطلاق. باهي راجل تعارك ونسابته، تعارك هو ونسيبته، تعارك هو ونسيبه، شنو علاقة الزوجة؟ أحيانا الزوجة لا تتدخل ولا تملك من الأمر شيئا، يجيها جهة أمها أو يجيها أبوها ويقولها يحني يا زوجك. هذا من الأشياء المحرمة ما لم يكن موجب شرعي لذلك. لو كان الأب يرى أن ابنته يخشى عليها مع زوجها ماشي، ربما يقول هذا، لكن بسبب حظوظ الدنيا، يعني هذه إحدى المسائل والنوازل، امرأة قالت زوجي شريك خوي في تجارة وتعاركوا وكبرت بيناتهم وصلوا للمحاكم، وكأن المحكمة حكمت لصالح زوجها، ادخلت أم المرأة وقتلها تو الآن يحني يا زوجك. هذا حرام، لا يجوز لكن أيها الأمهات أن تفسدن العلاقة بين الزوجة وزوجها. هذا رقم واحد. رقم اثنين، وهذا أكثر يعني هذا السؤال أنا أذكر أول أمس سمعته في منظومة الإفتاء، هذه بنت أو يعني امرأة متزوجة تشتكي أن أمها قالت لها لابد تجيني كل يومين ثلاثة، والزوج غير راضي. الزوج قال لي زوجت، أنت عندك زوج وعندك أولاد، وأمك هذه تفضلي امشي لها على العين والرأس، لكن مش كل يومين ثلاثة، عندك أخوات يبدلن عليك، وأمك عندها أولاد وعندها من يقوم بشؤونها. خلاص ناضت الأم هذه، قالت لي بنتها يعني يا زوجك يا تجيني زي ما نبيني، يا معاش تجيني وقاطعيني وخلاص. إذن هل هذه الأم أعانت تلك البنت على برها؟ لا والله. ما أريد أن أوصلها إلى كنا أيها الأمهات أن طاعة الزوج مقدمة في المعروف طبعا على طاعة الأب والأم. المرأة لما مثلا أمها تقولها بري الحوش خالتك كويس، وتسل زوجها يقول لا ما تمشيش، من الذي يجب طاعته؟ يجب طاعة الزوج لا الأم. صح الأم توجه وتنصحها وتوريها الصواب، لكن إذا رفض الزوج فلا كلام للأم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قدم طاعة الزوج على طاعة الأب والأم، فقال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فبعض النساء الأمهات هداهن الله ترهق ابنتها وبناتها بكثرة الطلبات، اليوم تعالوا احضنا خالتك، بكرة بمشين زردة امشي معانا، والزوج ما يمشيش معاه أحيانا الكلام هذا، وأحيانا ظروفه المادية وله أسباب كثيرة. خلاص لما تقول لي أمها والله زوجي ما باش، تقولها مالا خلاص زوجك صفت نعت حل ترك كذا، هذا من التخبيب من الإفساد. الأم اللي بنتها مرتاحة مع رجلها مهما يكون أعوج، ما دام ماشي حياتها معه، لا يجوز للأم التدخل إلا بالمعروف، تتدخل بالإصلاح. وعندنا فتاوى كثيرة في دار الإفتاء يعني أمهات يتدخلن وآباء لا للإصلاح والله إلا الإفساد، هذا القصد. ففتوى الدار تقول بتحريم أن يتدخل الأب والأم إلا بما فيه الصلاح لا بما فيه الفساد،
ولهذا كما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من خبب امرأة على زوجها، وفي رواية عند أبي داود ليس منا من أفسد امرأة على زوجها. إذن من حق الأم أن تزورها ابنتها وأن تخدمها ابنتها، لكن ليس من حقها أن تشترط عليها كل يومين ثلاثة، تشترط عليها المبيت. هذه أمور كلها يرجع فيها للاتفاق بين الزوج وزوجته. فلا تكوني أيتها الأم عونا للشيطان على ابنتك. تقعد الأم البنت هذه في حيرة، هل أنا نقدم طاعة زوجي ونقعد على خاطر صغاري ونربيهم، ولا تقدم طاعة الأم؟ وهذا والله للأسف أمران أحلاهما مر كما يقال، والأم للأسف هي السبب التي وضعت ابنتها في هذا الخيار الصعب. الأمر الثالث وهذا أيضا منتشر في المجتمع، أن الأم تقول لبنتها اتنازلي عن الميراث لخوتك، تقولها لا لنشاور زوجي، تستشير زوجها يقولها لا كيف تتنازلي، الزوج له كلام، الزوج يمنع زوجته من التبرع بأزيد من ثلث المال، يقولها والله بتتبرع على جزء من مالك ماشي من نصيبك، لكن ما يحقلكش تتبرعي بنصيبك كله لإخوتك، هذا الحكم الشرعي، الزوج له مدخل في هذا الباب. على طول تتدخل لهم تقولها ما دام ما نكش متنازلة أقعدي مع زوجك وإحنا معاش تجينا، هل يجوز هذا الأم؟ هذا يعني هذا من مخالفة الأمر القطعي في الشريعة. أني أذكر أني حاورت عجوزا يعني في منظومة الإفتاء حتى هي قالت تسل شي حكم بنتي الطالب بحقها، قلت لها أنا مش مسامحاتك، قلت لها يا حاجة هل من حقك أنت تسامحيها في حقوقك، هذا حقها هي الشرعي، خيرك أنت والله قالت أني لو كنت مكانها نسامح، باي هي ما هيش مسامحة، هذا حق شرعي، ربي قال للذكر مثل حظ الأنثيين. فلا يجوز للأم أن تجبر ابنتها على أن تتنازل عن ميراثها لإخوتها، ولا حتى بسيف الحياة، بالعكس الأم الصادقة، الأم اللي تعرف الميزان الشرعي هي التي تقف بعكازها بين أولادها وبناتها وتطالب بتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى. نعم إن حصل تعنت من الأبناء من البنات الأم تتدخل كما ذكرنا للإصلاح، لكن مش تجي للبناوية تقول والله وخيكم والله وخيينكم سامحوهم وتنازلوا على ميراتكم، والبناوية هذا لا يجوز شرعا. ولهذا هذا للأسف إحدى الأمور التي كانت الأمهات سببا في عقوق البنات، البنت ولزتها أمها وقالت لها معاش تجي لي الحوش وانت الطالبة في خوتك ومعاش نبيك هنا، خلاص مشت لزوجها وقاطعت أمها، البنت دخلت في العقوق، والأم كانت عونا وسببا ومشجعا لعقوق هذه البنت أمها للأسف الشديد. الأمر الرابع مما ترهق به الأمهات بناتهن ويحملنهن على العقوق هو تقديم الذكور على الإناث، وهذا للأسف من عوائد الجاهلية ورواسبها ما زال موجودا في المجتمع. الأم خاصة لما بناتها يتزوجن تقعد متعصبة لأبنائها الذكور، وصغاري وبس، أما بناويتها المتزوجات لا تبيني طالبا بميراث، كان يحصلت عطية تعطي

تريدين العطية. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. باي بتعطي للولد 10 أعطي البنت 5 يا سيدي، حتى مش 5 لكن على الأقل تعطينها حتى ترضى. لكن هذا أحد الأمور التي بسببها يعني حصل العقوق من البنات، أن الأم ما ترضاش في صغارها الذكور وهم ديما على الحق، وبنويتها هن الظالمات، وتطلب من البنات هن اللاتي يأتينا ويخدمنا يخدمنها والذكور لا، والبنات طالبهم بالفلوس والطالبهم بالتنازل وكل شيء. فأقول هذه الأمور أنا لخصتها في إيجاز، هذه من الأشياء التي كانت للأسف سببا في أن الأمهات يعني كن سببا في عقوق بناتهن. فيا أيتها الأمهات تذكرنا هذه العبارة، رحم الله والدا، الوالد هو ذكر أو أنثى، أعان ولدا على بره. خاتمة المقدمة، هل يجوز للبنت عقوق أمها في الأسباب المتقدمة؟ أقول لا، الله حرم حتى عقوق الأم الكافرة والأب الكافر، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما، لكن وصاحبهما في الدنيا معروف. فالأم التي فالبنت التي تسألني اليوم وتقول لي ني أمي، تقول لي ني يا زوجك، تقول لي لابد تجيني كل يوم وتمردع لزوجك، تقول لي تنازلي علي ميراثك في خوتك لخوتك، تقول لي كل شيء لخوتك وانت ما عندك شيء، نقولها أمك حرام عليها في اللي دارت، لكن انت لا يجوز لك عقوق الأم ولو فعلت ما فعلت. لا تطيعها في الحرام، لا تطيعها في المعصية، لا تقدمي طاعتها على طاعة زوجك، ولكن لا يجوز لك قطيعة الأم. تقول أني نمشي لبيت أمي وتطرد فيها، تلز فيها، تسكر علي في النقال، تسكر علي في الباب، نقول ولو هذه أمك، جنتك أو نارك. فالإنسان الذي يبتلى بأم وأب بمثل هذا النوع يعني يشجعونه على العقوق لا على الطاعة، أقول هذه ابتلاء، والمؤمن إذا ابتلي صبر. فالأب مهما عمل والأم مهما عمل، القاعدة الشرعية لا نطيعهم في المعصية، أما في غير المعصية لما يأمرني بمعصية ما نطيعاش، لكن هل أقاطعه؟ القطيعة محرمة على كل حال، لا يجوز لإنسان أن يقاطع أباه وأمه ولو فعلوا ما فعل. هل فيه ذنب بعد الكفر؟ يعني الإنسان أب كافر والعياذ بالله، والابن شي يقول موقفي من بوي، نقول له ربي قال وصاحبهما في الدنيا معروفا، فما بالك بالأب والأم المسلمين العاصيين قل ما شئت، ولكن لا يجوز العقوق بأي حال من الأحوال. هذه رسالة موجزة لعل الله سبحانه وتعالى ينفع بها سامعها وينفع بها قائلها. يسرني الآن أن أستقبل أسئلتكم لأجيب عنها بما يفتح الله به سبحانه وتعالى على أرقام هواتف البرنامج 021-366-1101، 021-366-1102، 021-366-1103. كما يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وكذلك على البث المباشر على الموقع الرسمي لقناة التناصح، وكذلك عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وكذلك على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي على النايل سات. نبدو على بركة الله، هل يوجد اتصال؟ هل عندنا أي اتصال؟ طيب إذن خلي نجيب عليه أول سؤال من أسئلة الحلقة التي وردت على صفحة البرنامج. يقول السائل أو السائلة: السلام عليكم، عندي استفسار، زوجي حلف علي أني ما نمشيش لأهلي لمدة 15 يوما، وفي الحلفة قال إلا لو صاير شيء، وتوى نجاح خوي ونبي الفتوى، هل يرفعني أو لا؟ أقول زوجك حلف لك قائلا، حلف عليها بالطلاق، طبعا هيك قالت على يعني هذا ما فهمت، أن حلف عليها بالطلاق ما تمشيش لهلها لمدة 15 يوم، وقال في الحلفة إلا لو صار شيء. أقول هذا للأسف يعني أكبر معول، تعرف الحلف بالطلاق

0: طلاق هذا زي الكشيك الكبير زي الجاك هامر. الجاك هامر هذا تحطه فوق حوش يقعد تدير به مبنى يستقيم ينهدم. الحلف بالطلاق من أكبر الأسباب التي تدمر البيوت وتشتت الأسر هو الحلف بالطلاق. هذا حلف لها بالطلاق ما تمشيش 15 يوم الحوش هلا، قالها إلا لو صاير شيء، وقال تو أخوي انجح هل يعتبر هذا من الشيء؟ أقول هذا ينوى فيه زوجك، أنا لا يمكنني أن أجيبك حتى أسأل زوجك شن قصد بكلمة لو صاير شيء. هل صاير شيء قصد موت حادث شيء، والله يقصد مناسبة، والله كذا، هذا يسأل فيه زوجك. أنت الآن ما تمشيش لآلك ما دام 15 يوم قاعدات ما مكملنش إلا لو زوجك يتصل بينا، وبعد ذلك يعني نحن نستفصل منه. نعم، من معنا؟ نعم، محمد من القربولي. نعم يا محمد. عليكم السلام ورحمة الله.
1: والله يا شيخ أنا بنتكلم على موضوع في ناس لما جي يتكلمها على حاجة ربوية.
0: نعم،
1: يقول لك أنت تشك في حال البلاد وانت عارف عاش في فلوس.
0: نعم،
1: هل هذا يخليه أنه يبرر الموضوع هذا أو لا؟
0: تمام، تسمع الجواب إن شاء الله.
1: شكرا لك،
0: بارك الله فيك سيد محمد. طيب، إذا صار الأخت هذه نقول لها كلمة لو صاير شيء، هذا معنى يعني ينوى فيه الزوج. فأني أجبتها الآن أن ما تمشيش لأهلك ما دام 15 يوم ما فاتنش، وقولي لزوجك هو الذي يتصل بنا عبر المنظومة أو يتصل بنا حتى الآن وياخذ رقم الهاتف ونسأله على بعض الأشياء. لماذا؟ لأن الحلف بالطلاق العبرة فيه للزوج، الطلاق لمن أخذ بالساق. الزوج هذا هو الذي يسأل عن نيته ويسأل عن بساط كلامه، أما المرأة فهذه لا مدخل لها في الحلف في مثل هذا الأمر. طيب، خلينا نجاوب على سؤال الأخ محمد هذا من القربولي، هو سؤال مهم جدا والله. وقبل ذلك خلينا نجيب على خلينا نستقبل هذا الاتصال. عبد الله من طرابلس. نعم يا عبد الله.
2: لو سمحت يا شيخ، أنا أم عبد الله.
0: نعم يا أم عبد الله، تفضلي.
2: عندي ضغط فتاوي.
0: نعم.
2: أول شيء عندي من يسأل، صديقة كانت مخطوبة لشخص وكان كابد عليها خطبها لسنة وشوية.
0: نعم.
2: وقبل العرس قال لها عفاف، قال لها أنا عندي سكن وكل شيء، وقبل العرس قال لها لا ما عنديش سكن وما عنديش شيء وفسخوا.
0: شي قالها؟ قالها شي ما عنديش؟
2: ما عنديش سكن.
0: سكن، إيه.
2: فما عندها تنفسكم، وكان العيد تقريب بعد ما هي حجزت ودفعت كل شيء، فهل هي لما تفسخ مجبرة أن هي المفترض ترجع لها الحاجات اللي جايبهم أو لا؟
0: شنو هو جايب لها هدايا؟
2: بحاجات بيان يعني ذهب وملبوس.
0: تمام، أحضر لها الهدايا اللي معروفة في البيان هذه. ماشي، تمام. هذا السؤال الأول.
2: السؤال الثاني يا شيخ، أنا عندي الوالدة مش متفاهمة هي وزوج أخوي، وفي مشاكل فيما بينهم ما مستريحوش نهائيا الاثنين مع بعضهم.
0: نعم.
2: وامي للاسف تعدت عليها مش بالضرب ولكن بالاهانه.
0: نعم.
2: وزوجة اخوي ما درتش اي ردة فعل، فامي واصله بها ان هي يا توقفوا معي يا انتم عاش صغاري. فهل يا شيخ انا علي اثم؟ اعطتنا حتى قله اسمح اذا تواصلنا معها، فهل يا شيخ انا علي اثم اذا انا مثلا ما نصرتش امي، او انني شديت رجلي على حوشنا، او انني كلمت مرت اخوي او لا؟
0: هي باش الام ماذا تطلب منكم الان تو؟
2: نحن نقطع
0: واحد انكم تقطعوا مرت اخوكم.
2: ايه، ضم لها بحوش خونا وكل شيء.
0: حتى اخوكم تقطعوه؟
2: لا خونا.
0: طيب،
2: هو خونا جايه مزيود فصايره مشكله يعني، فاحنا مش عارفين من الصح.
0: تمام.
2: فهل أنا علي إثم لو أنا ما ناصرتهاش وشديت رجلي على حوشنا وتصلت مع أخوي وفشت حوشة ومع مرتها ولا لا؟
0: تسمعين الجواب إن شاء الله، بارك الله فيك.
2: شكرا.
0: ماشي، العفو إن شاء الله. نعم. طيب، إذا صار الأخ محمد من القربولي هذا عنده سؤال مهم الحقيقة وفعلا منتشر في المجتمع. قال إن الآن أنتوا تعلمون مجرد ما حصلت عندنا أزمة السيولة التي هي للأسف كل أغلب مشاكل البلاد اليوم، بدايتها في سنة 2014 عندما انقلب المجرم حفتر هذا وزبانيته. أول ما وضعوا الانقلاب في البلاد منها لم يستقم لها حال منذ ذلك الوقت. جت حرب فجر ليبيا، وبعدين تراكمت الأمور وبدت أزمة السيولة في 2016، والأمر تراكم ورقى الدولار. كل هذه الأزمات بسبب هذا العجوز الخرف اللي طلعنا في 2014، والذي نسأل الله أن لا يمكن له ولا لبنيه ولا لزبانيته. ترتب على هذه الأزمات انتشار الربا والعياذ بالله وتفشيه في المجتمع. الناس زمان يعرفوا الربا وين؟ في المصارف. أصبح الربا الآن بين الأفراد، بين الداين والمدين، بين المشتري والبائع، انتشر الربا والعياذ بالله. قال الأخ محمد، الآن لما واحد يقول كذا تقول له رأي هذه المعاملة ربوية، رأوا المشايخ قالوا ربا، قال يقولك والله أنت تشوف في حال البلاد. سؤال محمد، هل الفقر والحاجة تبيح الربا؟ أقول هذا لم يقل به أحد من أهل العلم أبدا. الربا هو جريمة كبيرة، هو حرب لله ورسوله. ثم اختلف العلماء في نقطة في الربا، إيش هي؟ هل خوف الموت يبيح الربا؟ ركز معايا، خوف الموت يعني إنسان بيموت هو وأولاده، مش لاقي ما يأكل، خلاص يشوف فيهم بيموتوا، هل يجوز له يمشي يتسلف نقوله مثلا 10 فردات خبزة باش يردهم 15؟ طبعا هذا ربا. هل يجوز له أو ما يجوز لهش؟ من أهل العلم من قال إن الضرورة التي تؤدي إلى الموت تبيح أكل الربا، ومن أهل العلم من قال لا يجوز الربا ولو مات الإنسان، قال لأن الله قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هل وصلنا احنا في بلادنا للموت؟ لم نصل للموت، ولم نصل حتى للجوع الشديد أبد، ما زالت البلاد بخير. فالناس اليوم الذين يبررون ويسوغون لأنفسهم الربا والمعاملات الربوية والمعاملات المشبوهة واللخبطة كلها وحجتهم، الله غالب، والله الوضع قدامك تشوف في حال البلاد، أقول هذا والله ضعف إيمان، هذا ضعف إيمان ورقة ديانة وقلة عزيمة في الدين. وإلا الإنسان، أنت اسمع معي، الربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا، زي الآن اللي الحرق المحرم يمشي يتسلف يعني يعطي شيك بألف ويأخذ 950 نقدا، ويقولك والله بنوكل الصغار. باي بتوكل الصغار؟ خيرهم الصغار، ماتوا هم الآن، هل هم على وشك الموت؟ ما هناش كلام هذا. وبالتالي أقول هذه معاذير ألقاها الشيطان ووسوس بها إليهم، وإلا فهذه الأمور ليست أعذارا تصمد في شرع الله سبحانه وتعالى. زي اليوم اللي توا يعني أذكر بعض الأشياء، مثلا واحد نفس الكلام ماشي رفع شيك بألف دينار في اشتداد الأزمة، وقال والله مناخد 900 نقد، قالوا له راهو حرام، راهو ما يجوزش، هذا ربا، وباكب نديره، والدواء والصغار، قالوا له راجي الصيدليات راهم ياخدوا بالتحويل، امشي للصيدلية وخد دواك، هذا قبل برنامج البطاقة والكلام هذا، الآن الحمد لله الأمور متيسرة أكثر، امشي للصيدلية واحجز دواك وبرا صبهم الفلوس. ايوه انا بنقعد تو بنمشي المصرف ودير ورقة، لا لا لا لا، انا بنمشي للحرق وبنحرق ندفع 1000 شيك وناخد 900 نقدا، والله غفور رحيم. الله غفور رحيم لم يقلها ربي في الربا، الله غفور رحيم قالها لمن غفل وأخطأ ثم تاب، ثم تاب، هذا ربي غفور رحيم. أو فعل الإنسان جاهلا بالحكم، إنسان دار معاملة يحسبها جائزة وبعدين طلعت حرام ربا، هذا اللي نقول استغفر وربي غفور رحيم. هل ربي قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فإن الله غفور رحيم؟ معاذ الله وحاش لله أن يؤتى بلفظ الله غفور رحيم في مثل هذا الأمر أبدا. وبالتالي الأعذار التي تقول في مجتمعنا اليوم، نعم الناس كل، نعم عندنا إشكالية في ليبيا وعندنا الوضع مزري والحياة صعبة، نعم، لكننا لم نصل أبدا إلى الحد الذي أفتى فيه بعض أهل العلم بجواز أكل الربا، الذي قلت هو الموت، هو خوف الموت. لو قيل بجواز أكل الربا على بعض الأقوال لجازت ربما في أهل غزة، مش الآن، في خلال أزمة الحرب ربما في اللي بيموت، يعني ما إلا كانوا يلقي إنسان مثلا يشتري منه يتسلف منه دولار ويرد 2 مثلا. لكن يا جماعة هذه أعذار ووساوس يقولون في بلادنا الآن. هل يعني لابد أن تكون الحياة كلها رفاهية وإلا لو نقص شيء يجوز الربا؟ جماعة أمر الربا أمر كبير وانتشر جدا، وهذه كما ذكرت أعذار ليس يعني عليها من الله سبحانه وتعالى برهان أبدا ولا عذر لهؤلاء. يا أخ محمد، أي إنسان يتعامل معاملة ربوية ويقول لك الله غالب والظرف والسيولة والحال حال الله والكلام اللي يقولوا فيه كما ذكرت هي وساوس سيحاسب الإنسان عليها إن لم يتخلص من هذا الربا ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى قبل فوات الأوان. من معنا؟
3: السلام عليكم الشيخ عصام.
0: مصباح من غريان. عليكم السلام ورحمة الله، يا مرحبا.
3: ميزان حسناتكم.
0: أهلا وسهلا بك، الله يبارك فيك، تفضل.
3: يا شيخ عصام.
0: نعم.
3: أنا عندي أنا الأولاد مرات يوم الجمعة ومثلا لما نجيبوا فيها جميع ومثلا ناخذوا الحم والتصعيد مثلا واحد حاجات نلموا فيها وكل نعم. مرة واحد يشري مرة يشري بالبطاقة وكل مرة واحد يشري بالكاس وبعدين نقسموا فيها يعني ندفع النص وهم يدفعوا ربع ربع.
0: نعم.
3: مرات بالبطاقات يعني نشروا خاصة بعضها يعني نقول.
0: أنتم متفاهمين نقصد أنا ما بيناتكمش يعني
3: والله مثلا وين نصفوا نقوا راح صفينا 200 هم يدفعوا 500 ونقسموا بناتنا سواء ندفع بالبطاقة ولا بال
0: وبعدين تسكروا في الحساب وتعطيهم نقدا أنت. لكن هو الابتداء طيب، أنت سؤالك هل يجوز يدفع هو بالبطاقة وتعطيه أنت نقدا؟ والله ايش سؤالك؟
3: بعدين ونتحاسب وين كان طلع فرق مثلا هو صرف ل 2000 جنيه احنا نعطوه الكاش 500 مثلا.
0: نعم.
3: دفع 2000
0: يعني صار سؤالك هل يجوز يدفع هو بالبطاقه وتردون له بالنقد؟
3: ايه يعني المهم مرات حتى احنا نشرب البطاقه حتى
0: والعكس هي تمام. ماشي ماشي.
3: بس مرات نشرب البطاقه.
0: ماشي.
3: يا شيخ عصام في نعم. سؤال ثاني. مثلا اني مثلا العيال مشت هي واخوها ولا اخوتها ولا واحد بيشوا حاجات وهم عندهم كاش فهي
0: نعم
3: هل اني نوكل نعطي مثلا لمدام تاعي ولا لولدي البطاقه تاعي مثلا هم لما بيشوا اخوالهم ولا اعمامهم يعطوه الكاش وهو هو وكيل عني يعطيهم البطاقه تاعي يخصموا بالبطاقه.
0: تسمع الجواب ان شاء الله. فهمت السؤال واضح ومتكرر هذا. حاضر تسمع الجواب إن شاء الله. بارك الله فيك، شكرا لك. طيب إذن أجبنا على الأخ محمد من القرابولي، نجي لسؤال أم عبد الله من طرابلس، وللأسف السؤال اللي ذكرته هو نفسه عين المقدمة التي بدأت بهذه الحلقة، أن بعض الأمهات يكن سببا في عقوق بناتهن. رحم الله والدة أعانت بناتها على برها. تقول أم عبد الله قالت خلينا نجاوب على هذا لا نريد المقاطعة. علي من مصراتة. نعم يا علي. هاي.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. نعم سيد علي. أهلا وسهلا بك، تفضل.
4: ربي يمدك بالصحة والعافية يا شيخ عصام.
0: الله يسلمك وإياكم إن شاء الله. نعم
4: يا شيخ عصام، ما في ظاهرة اللي بيتلبى عليها.
0: نعم
4: أعرف من سلك البنت
0: أنا
4: عمريش ابنك جماعة شد عليها تطور يشتروا فيها السودة غالية.
0: إيش هي؟
4: حالات نبههم عليها بالله يعني.
0: إيه تفضل إيش هي؟
4: مادة الناس هذه الوقود ديزل.
0: إيه
4: شد عليها في الطوابير ويبيعوا فيها.
0: أيوة إذن ظاهرة التجارة في الديزل النافطة.
4: ايه زي الربح
0: في والله حرف. ايه صح تو نتكلموا عليها. حاضر نتكلموا عليها ان شاء الله. شكرا سيد علي بارك الله فيك. صحيح الامر منتشر ونتكلموا عليه ان شاء الله. بارك الله فيك، شكرا. واياكم جميعا. اذا خلي على بركه الله نجيب. اذا صار ام عبد الله عندها سؤالين. السؤال الاول او انعكست لعلها مش مشكله. السؤال الاول قالت الوالده غير متفقه مع كنتها مع زوجة أخي، وقالت صايرة بنات المشاكل، وقالت أمي تعدت وأهانت كنتها وكذا، والكنة قالت مشتها لزوجتها وبارك الله فيها. وين الإشكال؟ قالت الآن أمي قالت أنا بش مسامحتكم تمشوا لمرت خوكم ولا تواصلوها وكذا، وقالت الآن مرت خوي زايد عليها عيل، هل إحنا نمشوا ولا نقول؟ هذا عين المقدمة اللي كنت فيها. تو الأم بايع زوج تعاركتي وكنتها، يعني أمر يقع في المجتمع. هل يجوز للأم تعمم تدير تعميم يعني مرسوم رئاسي تمنع بناتها وباقي الكناين من الذهاب للكنة هذه؟ هذا ما يجوزش، ما هو هذا سيؤدي إلى القطيعة. باي الآن المرأة من الذهاب لبيت خوها، مش هذا من الرحم؟ مش خوها محرم ليه رحم ليها؟ باي مش صغار خوها رحم ليها؟ باي زوجة خوها حتى هي مش تابعة لبيت أخيها؟ أنا نقول الأخت هذه أمكم كلموها أولا بتدرج، قولوا لها رانا احنا سألنا وقالوا لنا لا يجوز للأم ولو تخاصمت مع الكنة أن تمنع بناتها من الذهاب إلى بيت أخيهن، لا يجوز هذا، هذا من الأمر بالمعصية. لما تقول قاطعوا فلانة ومعاش تمشوا لها ومعاش تكلموها، إذن هذا توطئة لقطيعة الرحم على الأخ. باي الأخ هذا لما أخواته ما يجناش في المناسبة بحجة الدعوة كلام أمهن، إذن هو حيقول لزوجته معاش تمشي، وبالتالي شيئا فشيئا حتى تنقطع العلاقة بين الأخ وأختي. فأنا أقول كلام الأم هذا هو أمر بمعصية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح لا طاعة لمخلوق في معصية الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الله. فيا أم عبد الله تعالوا لأمكم وقولوا لها رانا احنا اتصلنا بدار الإفتاء أو يعني اتصلنا بالبرنامج وسألنا وقالوا لنا لا يجوز للأم أن تمنع بناتها من الذهاب إلى بيت أخيهن ومواصلة يعني الزوجة، وأن هذا دعوة إلى القطيعة، وأن قول الأم أني مش مسامحتكم كانت تمشولة هذا غير جائز. قنعوها لعل الله سبحانه وتعالى يهديها وترجع للصواب. فإن رفضت فتدخلوا، كلموا أبوكم كانوا حي، استعينوا على أمكم بأخوالكم بأقاربكم يقنعوها ويضغطوا عليها ويقولوا لها أسألي أنت، خليه تتصل ولا تتصل منظومة الإفتاء تو نجاوبوها. فإن رفضت الأم كل ذلك فأنا أقول يعني بالإمكان أنكم أنتم تتواصلوا مع أخوكم وتحكوا للأمر، كان أخوكم أعذركم وقال بينه وأني مش لايم عليكم وأني عارف الظرف، خلاص كلموا زوجة أخوكم وهنوها حتى بالهاتف بحيث يعني ما تفعلوش قطيعة مع أمكم، لعل زوجة أخيكم هذه تقبل منكم هذا العذر إلى أن تزول هذه العداوة. فإن لم يمكن ذلك فأقول من ذهبت منكن إلى بيت أخيها لا إثم عليه، لأن كلمة الأم مش مسامحتكم تمشوا لمرت أخوكم هذه دعوة إلى القطيعة. تو كان قلت لكم مرأة أخرى كذا ماشي، لكن هذا في هذا بيت الأخ هذا، وبالتالي هذا يرجع إلى ما ذكرته أولا أن الأمهات اللي مش عاجبها شيء زي ما نقولوا حنيم دايرة كلمة طاعة الوالدين دايرتها زي حق الفيتو، يعني وما تبيه ترفع إيدها وتقول لا اللي يمشي أنا معاش أمه ومعاش نقابله ومعاش نقبله ومعاش كذا، هذا كله حرام للأسف الشديد. السؤال الثاني لأم عبد الله من طرابلس، قالت هناك أخت مرأة خاطبها شخص وطالت الخطبة سنة أو سنتين وقالت حددوا حتى ممكن موعد العرس أو كذا، والآن قال للمرأة هذه قالها أنا ليس لي مسكن، ويبدو أنه كان يعني غرر بها وكذب عليها وفسخ هو الخطبة. هي تسأل عليه الأشياء التي أتى بها هذا الخاطب من الهدايا اللي هو يقولوا له في العرف عندنا يقولوا لبيان. نعم، فأقول في الجواب هذه تكلم عليها الفقهاء إذا فسخت الخطبة، فتكلموا على حكم الهدايا، قالوا إذا كان الفسخ من جهة الزوج أو من جهة الخاطب، يعني سواء كان بعد العقد ولا حتى قبل العقد، إذا كان الفسخ من جهة الزوج إذا كان بعد العقد أو من جهة الخاطب نفسه قبل العقد فإن هذه الأشياء لا ترجع له. من حق هذه المرأة اللي جاب لها هدايا في البيان وكذا وكذا وبعت لها وقال رانا فسخنا الخطبة، فإنه لا يجب عليها رد هذه الهدايا إلى الخاطب. لماذا؟ لأن الفسخ فسخ الخطبة كان من جهته هو. طيب، فإن كان الفسخ من جهتها هي، امرأة فسخت خطبتها وقالت للخاطبة معاش في نصيب، خلاص في هذه الحالة يجب عليها رد الهدايا. فإذا كان الخاطب هذا الذي دلس وكذب على البنت هو الذي فسخ الخطبة وقد أعطى لها الهدايا، فما أعطاه على أنه من الهدايا لا يجب على المرأة المخطوبة رده أبدا. أما ما أعطاه على أنه من الصداق هذا من حقه أن يسترده لأنه أعطاه صداقا ولم يتم. ولهذا إحنا عندنا بعض الأشياء يجيبوا فيها في البيان هدايا، لكن يجيبوا في بعض الأشياء على أنها من الصداق. مرات يكون دافع نقوله 1000 والله 2000 هذا مهر مقدم والله غيره، هذا يرد لأنه أعطي على أنه صداق ولم يتم الزواج. أما ما أعطي على أنه من الهدايا والأعطيات التي جرى بها العرف فهذه ليس من حقه أن يردها إذا كان الفسخ من جهته كما ذكرت. إذن هكذا أجبنا على سؤال الأخت أم عبد الله من طرابلس. نأتي إلى الأخ مصباح من غريان، له سؤالان. السؤال الأول قال أنا وصغاري واللي هو أولاده، يعني قال إحنا ساكنين في منزل واحد وكل واحد فينا يصرف من جهته، نعم هذا يشري بالبطاقة وهذا يشري بالنقد وكذا وكذا، قال بعدين نتحاسبه كم من تصرفت كم من صرفت، قال ومتفقين أنني ندفع النصف وهم يدفعوا النصف الباقي. قال يحدث أحيانا أن واحد منهم شاري بالبطاقة مثلا ولما بنردوا له ردوا له نقدا، نقول له، وهذه يعني أمر متكرر، الإنسان الذي دفع بالبطاقة ليس لقصد أن يسلف من أجل النقد، هذا لا شيء فيه لو أعطي له النقد. توزى الابن هذا اللي صرف هو أصلا صرف على نفسه وعلى أبوه وخوته، هل هذا ماشي في ذهنه أن كان يسلف فيهم حتى يردوه له نقدا؟ لا، وبالتالي لا إشكال في مثل هذا الأمر يا مصباح ما دام القصد هو المعروف ولا يوجد قصد السلف الذي جرى نفعه. ممكن أنت تقول يزيد فرق لي شوية، نقول لك إنسان مثلا جيتني كمثال سلفتك يا مصباح 1000 دينار تحويل أو بالبطاقة وقلت لك راه بشرط ترد لي نقدا، هذا شرطي، نقول لك هذا لا يجوز، سلف جرى نفعا. وين النفع؟ أني لما سلفتك 1000 دينار بالبطاقة شن قاصد؟ طامع وقاصد أني نحصل 1000 نقدا، وهناك فرق ما بين التحويل والنقد. لكن أبنائك الذين معك في المنزل هم أصلا كل واحد يدفع ما عليه وما على من معه في البيت، وبالتالي فالقصد عندكم المعروف، يعني لا إشكال في هذا إن شاء الله. السؤال الثاني لمصباح وهو أيضا يتردد كثيرا، قال مثلا زوجتي ماشية هي واختها بيشروا من السوق وعندهم سيولة سواء زوجته ولا أخوها، قال أني نعطيهم البطاقة نقول لهم الوان تدفعوا في السيولة للسوق أعطوني نيه أو نعطيكم بطاقتي اشرب بطاقتي وردوا لي نقدا، هذه لا إشكال فيها لأن ما هي السلف جرى نفعا. أنت الآن وين أعطيتهم البطاقة؟ نعم، يعني أنت في حقيقة الأمر الآن أنت هم قصدوا بك المعروف. شنو قصدوا بك المعروف؟ يعني هم عندهم سيولة بيدفعوها، في حقيقة الأمر هم الذين أسلفوك، لأن طالب النقد الذي يريد النقد، نعم يعني في هذه المسألة هم الآن بيديروا فيك معروف. كيف بيديروا فيك معروف؟ قالوا لك احنا هاو عنا نقد، كأنهم هم في حقيقة الأمر يعني أعطوا لك النقد، أعطوك النقد أنت واخدوا منك مقابلة إيش؟ خدوا منك التحويل. إذن هذه لا شيء فيها، هذه القصد فيها المعروف وليس كأنك أنت الآن شو تقولهم يا مصباح؟ تقولهم أنا ديروا فيا معروف. كيف نديروا فيك معروف؟ ديروا فيا معروف أني نبي سيولة. قالوا لك خلاص احنا هاو بنعطوك السيولة اللي معانا، أعطينا أنت التحويل باش نخلصوا صاحب السوق ونعطوك احنا السيولة. إذن هم الآن سلفوك، أعطوك السيولة، إذن في حقيقة الأمر أنت مقترض ولست مقرضا، أنت مقترض، ولهذا لا إشكال فيها. عكس الصورة اللي ذكرتها أنا نقرض غيري بالتحويل، وش نشترط؟ نشترط بالنقد. لكن جيت لي واحد أنا قلت لي فلان أنا نبي سيولة، قال لي تفضل هذا 1000 دينار سيولة، وحولت له 1000 دينار، أنا هذا القصد المعروف، صاحبي اللي أعطاني السيولة أعطاني ما هو أحظ لي وأقل له، وبالتالي هذه الصورة اللي ذكرتها ما فيهاش مشكلة، أن نيه واحد بيمشي يشري من السوق نعطيه بطاقتي ونقول له نين بالسيولة الوا تعطي فيها لصاحب المحل، أو أنت اشرب بطاقتي واعطيني السيولة، هذه لا إشكال فيها لأن القصد فيها هو المعروف. نجولي سؤال الأخ علي من مصراتة، طبعا المدة هذه نسأل الله أن يفرج الكرب، للأسف هذا الإهمال والفساد الحكومي المستشري. الآن عندنا أزمة خانقة في الديزل المسمى عندنا بالنافطة، أزمة كبيرة جدا. الآن لتر النافطة يعني سمعنا أن في الجنوب فات حتى 20 دينار، وفي طرابلس وغيرها يبيعوا فيه ب10 وب8 و12 ومش عارف كذا، وهذا كله للأسف من إهمال وتفريط وخيانة المسؤولين للأمانة، المسؤولين سواء في شركة البريقة والله في مؤسسة النفط والله في مجلس الوزراء والله في غيره، تفريط وإهمال، بل ما هوش تفريط ما هوش إهمال، هو خيانة للأمانة، وهو يعني خيانة لهذه المسؤولية التي أوكلهم الله سبحانه وتعالى أو وكلها إليهم. ترتب عليها الآن أزمة في النفط. الآن سؤال علي، هل يجوز للناس أن يتاجروا في النافطة؟ اليوم جماعة البورتر هذا يمشي شد الطابور في النافطة ويحصل يعبي 100 لتر، نقول لك أنك بتخدم ربي عاونك، يقول لا هي خدمة من أنا بنمشي نبيع النافطة هذه أو حصلتها ب15 قرش، يمشي يبيع 100 لتر ربما ب500 ولا ب700 ولا كم. أقول هذه مما هو معلوم أن التجارة في المدعوم من الدولة لا يجوز. هل يجوز يتاجر الإنسان؟ رأي النفط احنا مدعومة والبنزينة والغاز، التجارة فيها هذا من الحرام ومن الوبال، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل ومن أكل المال العام، هذا لا يستقيم لصاحبه حال. لماذا؟ ولن يهنأ بهذا المال ولن يبارك الله له فيه. لماذا؟ لأنه مال حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فالتجارة في النافطة رأي حرام، أنا عبرت بالتجارة مش الشراء. أما إنسان اضطر لشراء النافطة الله غالب وقف عند محل عند كذا وقف، أقول هذا لا إثم على المشتري. الإثم على من؟ الإثم على البايع والإثم على صاحب المحطة اللي هرب في النافطة. نعم أزمة خانقة، يجوز للإنسان يعني أن يشتري النافطة من سوق السودة إذا اضطر لذلك، ما لقاش مناص ولا يوجد عاقل يترك نافطة في الشيل ويمشي يأخذها ب10 جنيه من برا، هذا لا إثم عليه. لكن أقول ينبغي أن يقتصر على الضرورة لا مفر، بايع حكم اللي باع للنافطة هذا آثم وحرام عليه ويأكل فينا حرام وسحت ولن يبارك الله له في هذا المال، لأن هذه يعني سلعة مدعومة. وأنا والله مرت بينا عدة أسئلة في منظومة الإفتاء، جتنا أسئلة من ناس في الحدود، ناس تسكن في الحدود بيننا وبين تونس ومهمتهم تهريب الوقود. والله أذكر تقول الزوجة قالت زوجي لي يا 10 يا 20 عام ويهرب في الوقود، قالت والله ما استقام لنا حد، مرات قالت الفلوس عنا بالمليون، فجأة قالت يصير ويصير. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يبارك في الحرام، حتى وإن ظننا نحن أن البركة نشوفه فيها، نقول كيف ما باركش هو مبحبحة، نقول لك راه إلى حين، لأن ربي سبحانه وتعالى يعني يملي. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يملي للظالم، شو معنى يملي؟ يؤخره بالكيتو. لعلها الرجل هذا اللي تاجر في النافطة ويخدم وياخد فيها بالعربدة في الشيلات ومتفق هو أصحاب الشيلات وأصحاب سيارات الوقود اللي هربوا غيرهم، ربي يقول أؤخرهم لعلهم يتوبون لعلهم يرجعون لعلهم يعني ينيبون إلى الله سبحانه وتعالى. ثم لكنهم لم يرعوا لم يرجعوا. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، إذا نزلت به عقوبة الله لم يفلت رب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم استدل بقول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وبالتالي هذه رسالة للناس اللي تاجروا في النافطة، أنا عبرت بيتاجروا ما عبرتش بيشتروا، الناس اللي تاجروا اللي هم يشدوا في الطابور في الشيلات، وخاصة أكره ما أكره ما رأيت من هذا اللي مدارين اللي يقولون الروس الأوروبية، هذا مدير راس أوروبي نعم لا عليها شو اسمه هذا يعني ما عليهاش الواحد هذا شو يقولوا له راح مني تواني يعني ما يخدمش عليها، وانما الراس هذا كله مدايره ايش؟ مدايره للتجاره، يشد به الطابور، مداير لي تناك ب 600 لتر وب 1000 لتر ويهرب في النافطه ويبيع ويستغل في الازمه. هذا كله حرام وسحت، وهذا سيناله قسط من دعاء الناس، لان الناس المظلومين يدعو صح على المسؤولين في الحكومه ويدعو على المسؤولين اللي هربوا في الوقود في الدوله، لكن يدعو حتى على مهربي الوقود من عامه الناس. وانا والله يعني ادعو، هذا من حق الناس ان نقول يا ربي من شق علينا في امر النافطه هذا اللهم فاشقق عليه كائنا من كان. نعم، لماذا؟ شوف الأزمة التي حصلت للناس بسبب هذا التهريب. يعني أنت توقف إنسان مواطن محترم تشد الطابور عن نافطة كذا يوم ما تحصلش، ويجي هذا المهرب عقاب الليل والله بطرق مشبوهة كلها والتفاف ويعطوه بآلاف النافطة وياخدها ب15 قرش ويمشي يبيعها في السوق ب10 جنيه ولا كذا ويقسمه صاحب الشيء. هذا قوت اللي بينرى رأي النافطة اللي بيعونا فيها ب15 قرش، ممكن اللتر مكلفة الدولة 5 دينار 7 دينار. أنت الآن أنت تأكل قوت الليبيين والمال العام، يعني هذا لا يجوز لأحد أن يسامح فيه، لأنه مش رزقك الخاص. يعني إحنا اليوم رانا الوضع في ليبيا، المال العام زي راهو مال الأيتام، هذا اللي صاير تو، كل واحد ينهش من جهة والله سبحانه وتعالى يعني سيحاسبهم على ذلك كلهم، لأنه زي مال اليتام. وربي قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار. وبالتالي يعني هذه ما يتعلق بمسألة النافطة، أقول الذي اضطر للشراء الله غالب، زي ما قلنا صاحب عيادة هذا يقول كان المولد واقف، وهذا صاحب سيارة في ليراوي يا جماعة ما يخدمش في الدولة، هذا لقمة العيش، وين بيوقف الآن بيش بيوكل صغارة، نقول له أنت اشتريت لا إثم عليك، ما عليكش الإثم، لكن حاول أنك أنت تاخذ قدر الضرورة وعندما لا مفر من ذلك. أما الذي مهنته التجارة في النافطة يهرب فيها من الشيل ويبيع ويبقل ومداير اسماق لالي اسمان دينا مخزنات ومضخات وخدمة وتهريب، هذا هذا خائن، وهذا آكل للمال الحرام وآكل ويعني مستبيح للمال العام، فمثل هذا يعني ستلحقه دعوة المظلومين وسيحاسبه الله سبحانه وتعالى على هذا الصنيع إن لم يتب. لماذا؟ لأن اجتمعت فيه المساوئ كلها، هو كذب ويعني خيانة وإضرار بالناس وأكل المال حرام إضرار بالناس. يعني نحن لولا هؤلاء المهربون لما وصل بنا الحال إلى هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال بلادنا وبلاد المسلمين. هذا وما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى، له المنة والفضل، وما كان من خطأ فمن قصوري وتقصيري وقلة بضاعتي. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا جميعا حتى ألتقي بكم في حلقة جديدة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: نعم شيخنا، سؤال أخ عبد العزيز قبل الفاصل يسأل عن مال الزكاة، هل يجوز للمزكي أن يحفر بها بئرا أو نحو ذلك؟
3: والله مال الزكاة طبعا هي لها مصارف معينة، ما يجيش يحط هذه حفر الأبار من الصدقات الجارية، من الصدقات الجارية العامة، ولهذا ما تكونش إلا في حالة واحدة ضيقة فقط، لو أنه هو فقير محتاج إلى حفر بئر في حوشة مثلا، محتاج وجي يستأذنه يقول له يا فلان أنت فقير، زي اللي تلقاه مثلا قاعد يبني في حوشة مش مكملة، في اللي بيتجوز، ما يجيش واحد يجيب له طول اسمنت ولا يجيب له حديد يحولها لعروض النقد، ما يحولهاش لعروض ولا سلعة إلا بمشورة الفقير، يقول أنت راه عندك قدانة أمانة 1000 2000 نجيبون لك فلوس، ولا نجيبون لك بهم قنطار حديد، ولا نجيبون لك بهم شمنت، ولا نجيبون لك بهم مقاول يبني لك. لما يعطيه الإذن يبدأ هو يتصرف بالنيابة عنه وكيل، لكن ما يجيبش هو يعني علي مثلا 1000 جنيه نقد ونجيب بهم شمنت ولا بومشي، ما يصيرش. ومثل البئر تماما، إذا كان هو لشخص معين نجي نقول له أنت يا فلان ما تقدرش، البئر لابد منه ولا ماجن ولا غيره، عندنا 1000 جنيه نجيبه لك من يبني لك، نوفر عليك فلوس وجهد، ما عندكش مرات من يجيب لك مرات أرملة ولا غيره. كان قال بهيبة وكان فلوس، لا يعني كان قال بفلوس أعطوه فلوس، لكن الأبار بصفة عامة كون يحفرها لقرية ولا غيره ما يصحش طبعا من الزكاة. نعم
4: شيخنا، هذه الأخت مروة تقول إنها عليها قضاء فوائد في من الصلوات الفريضة وكان تقضي يعني، والآن يعني تصلي في النافلة مع الفرض، فهل يجوز لها تقديم النافلة على الفرض مع العلم بأن هي عليها فوائد؟
5: نعم، هو الأمر هذا يرجع له إلى حكم ترك الصلاة، فمن يرى أن ترك الصلاة مطلقا كفر فإنه لا يرى أن الصلوات الفوائد التي لم يصليها في ذمته، فيرى أنه يقول أصلي وأكثر من نوافل وما عليك شيء. لكن من يرى، هو مذهب الجمهور ومذهب علمائنا، أن المسلم تارك الصلاة أن الصلوات التي لم يصليها هي في ذمته، يجب عليه أن يقضيها، هي من الفوائد. والأمر ما يتعلقش أحيانا يا شيخ بيوم ويومين وسنة وسنتين، وأحيانا الأمر يتعلق بسنين، فنقول نعم هذه الصلوات كلها في ذمتك، ذمتك عامرة بها فهي واجبة، واللي تحكي عليها النوافل ولا الرواتب هذه مندوبة. وطبعا الأولى أو الأوجب أن يصلي الإنسان الصلوات الواجبة، زي اللي نسوين تولي يتركوا في دينهم مثلا وبعتالي الليل يخش عليهم رمضان الآخر في الصيام، وهم يصيموا في الأيام اللي هي مندوبة ويتركوا الفرض. فلهذا نقولوا أن هذه المرأة تقضي ما تستطيع، يعني أحيانا تقدر تصلي مع الفرض فرضين أو ثلاثة، هذا أفضل، لكن بالترتيب. علماؤنا يرون الوجوبة في الترتيب، ما تجيش تصلي الظهر مع 3 ظهرات ولا العصر مع 4 ولا المغرب مع 4 مغارب، لا، تصلي بالترتيب، صبح ظهر عصر مغرب عشاء، أو ظهر عصر مغرب عشاء صبح، وهكذا. والنوافل إن تأتي بها تأتي بالنوافل، لكن لا تهمل الفرائض، أنت بتصلي صلي الواجب عليك اللي في ذمتك وواجب تقضيه. نعم،
4: بارك الله فيك شيخنا.
1: السؤال الثاني يسأل عن هل إذا كان يشك أن عليه دين قديم ولكن ناسي، كيف يبرئ ذمته؟ يعني
6: الشك هنا يعني الأصل براءة الذمة، هذا هو الأصل، فليس ملزما بشيء شرعا. أنا لا أذكر أن عليه دين على الإطلاق، ربما حتى يكون عليه دين بين علمين، على الأقل متذكر علمين من هو اللي بيبني الدين، لكن الآن لا، يعني لا أتذكر أن أحد يبدو مني مال، فهذا هو الأصل، لا شيء، لا يلزمه شرعا شيء. إن أراد أن يتصدق بشيء من باب التحوط فلا بأس بذلك، لكن لا يلزمه شيء، لأنه لابد الدين لابد يكون فيه يعني قيمة معروفة قداش أو تقريبية، أو فيه يقول والله نعم تذكر أن فلان متسلف من دين من فلان فلوس في فترة معينة مثلا، لأن قداش ما نعرفش وبات وورطة بتاعها ما عادش في حدة ومثلا متسلف من شخص ومشي يسافر برا البلاد وانقطعت اخباره خلاص. هذا أقول لهم يقدر تقدير. لكن شخص هيك هيك يعني المبرد ومرة تحط في الوسواس يا شيخ. تحط في الوسواس. أكيد متسلف ممكن والله كذا. لا لا ابتعد عن هذا الأمر ولا شيء عليك مطلقا يعني إن شاء الله تعالى.
7: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: نرجو منكم نصح الذين يرفعون أصواتهم في المسجد ويتحدثون عن أمور الدنيا لأنهم يؤذون المسلمين. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالمساجد هي بيوت الله تعالى خصها لنفسه سبحانه، فقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وجعلها للعبادة والذكر لا لغير ذلك من أمور الدنيا، فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقد سجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نشد ضالة في المسجد فقال له: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم. ورفع الصوت في المسجد ولو بالقرآن منهي عنه، ففي الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. رواه مالك. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى: وإذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن ممنوعا حينئذ لأذية المصلين، فبأن يمنع رفع الصوت بالحديث وغيره أولى وأحرى، ولأن في ذلك استخفافا بالمساجد واطراحا لتوقيرها وتنزيهها الواجب وإفرادها لما بنيت له من ذكر الله تعالى. قال الله العظيم: ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. انتهى. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجلين على حديثهما في المسجد: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. فالواجب على كل مسلم أن يعظم الله تعالى في بيته، وأن لا يبقى في المسجد إلا للعبادة وذكر الله تعالى، وأن ينزه المسجد عن مجالسة الناس للكلام المتعلق بالدنيا وعن أي شيء لا يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
8: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل الرابع من الباب الثالث من القسم الأول. وقد تكلم المؤلف رحمه الله في الفصل الثالث عن القول في كيفيتي الإسراء والعروج، أكانتا بالجسد والروح أم كانتا بالروح فقط، أم كانت إحداهن بالجسد والأخرى بالروح. وأيد المؤلف رحمه الله كونهما بالجسد والروح معا، وساق لذلك الأدلة الكثيرة المتضافرة، وجاء في هذا الفصل ليبين حجج من ادعى أن الإسراء والعروج كان بالروح فقط رؤيا منامية، فأورد إشكالاتهم ورد عليها بثمانية أنواع من الأدلة، بل إنه فصل بعض الأدلة إلى وجوه وإلى أنواع كما سيأتي بيانه. يقول المؤلف رحمه الله:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل الرابع في إبطال حجج من قال إنها نوم. احتج بقوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك فسماها رؤيا.
0: الحجة هي الدليل والبينة، وقوله احتجوا أي استدلوا، وما استدلوا به هو قول الله تبارك وتعالى في سورة الحج: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة، إلا في سورة الإسراء: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. فقول القرآن بأن ما كان في الإسراء والمعراج رؤيا بالألف عند أصحاب هذا الرأي والقائلين بأن الإسراء والمعراج كان رؤيا منامية، عندهم هذا دليل على أن ذلك كان هو الواقع وليس الإسراء والعروج بالجسد والروح معا. والرؤية من مصدر للفعل رأى، ترد في العربية بالألف الطويلة رؤيا، وترد بالتاء المربوطة. وعند اللغويين أن الرؤية بالتاء المربوطة تعني البصرية بالعين، والرؤية بالألف الطويلة تعني الرؤية المنامية وما يراه الإنسان في منامه. هذا هو المشهور، ولكن السهيلي رحمه الله قال بأن الرؤيا بالألف تقع للرؤيا المنامية مثلما تقع للرؤيا بالعين والبصر، واستدل على ذلك. وقيل إن الرؤيا بالألف قد تكون للرؤيا المنامية ولكنها تستعمل مجازا في الرؤيا البصرية. وقيل أيضا إن الرؤيا بالألف الطويلة قد يعبر بها عما يراه الإنسان ليلا. وفي كل الأحوال هذا هو الخلاف بين القائلين بأن الإسراء والمعراج كان بالجسد والروح معا، والقائلين بالروح فقط رؤيا منامية.
1: قلنا قوله سبحان الذي أسرى بعبده يرده لأنه لا يقال في النوم أسرى.
0: المؤلف هنا يرد على فهمهم لهذا المعنى من آية سورة الإسراء بالآية التي في أولها، وهي قوله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. وأسرى على وزن أفعل بزيادة الهمزة، وسرى ثلاثي، والتفريق عند أهل اللغة بين سرى وأسرى أن الإسراء يكون بالسير ولا يتأتى إلا بالجسد والروح، أما السرى فيكون من سرى الثلاثي بالروح فقط. ويؤيد هذا كلام بعض أهل الأدب، فمن ذلك قول القائل: سرى طيف من أهوى فأرقني. والطيف لا شك أنه لا يتحرك بجسد وروح، وإنما هو خيال وصورة فقط. نعم.
1: وقوله فتنة للناس يؤيد أنها رؤيا عين وإسراء بشخص، إذ ليس في الحلم فتنة ولا يكذب به أحد، لأن كل أحد يرى مثل ذلك في منامه من الكون في ساعة واحدة في أقطار متباينة.
0: المؤلف هنا برع في التقاط دليل القائلين بأن الإسراء والمعراج كان بالروح مناما، فالتعبير بعد ذكر الرؤيا في الآية بأن ذلك كان فتنة التقط هذا الدليل وقلبه على من أنكر الإسراء بالجسد والروح، وبين ذلك بأن الفتنة لا تقع إلا بسبب إنكار، وما يقع في المنام لا ينكره أحد، فبوسع الإنسان أن يدعي في منامه ما يدعي ولا أحد يستطيع تكذيبه، وأمره موكول إلى الله، ولهذا توعده النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحاسب حسابا عسيرا على ادعائه هذا يوم القيامة. فما دام التعبير ورد في القرآن عن هذه الرحلة الأرضية السماوية بأنه فتنة فتن بها الكفار فزادوا ضلالا، وفتن بعض ضعاف الإيمان فنكصوا على أعقابهم، فلا يكون ذلك إلا من خلال فهمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما قاله إنما يخبر عن رحلة أرضية سماوية بجسده وروحه عليه الصلاة والسلام.
1: على أن المفسرين قد اختلفوا في هذه الآية، فذهب بعضهم إلى أنها نزلت في قضية الحديبية وما وقع في نفوس الناس من ذلك، وقيل غير هذا.
0: الحديبية هي الموضع المعروف خارج مكة الذي تم فيه الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم ومشركي مكة في العام السادس من الهجرة، حينما جاء هو و1500 من أصحابه يريدون أداء العمرة، فردوهم وعقدوا معهم صلحا اشترطوا فيه على أنفسهم شروطا وعلى النبي صلى الله عليه وسلم شروطا أخرى، وظن المسلمون أن شروط الكافرين كانت قاسية على المسلمين، وأرادوا التشديد على النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه من قبول هذه الشروط التي تم الحديث عنها في فصل سابق بل في أكثر من مجلس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بشره الله سبحانه وتعالى وهو عائد إلى مكة بأنه سيفتح الله عليه مكة وسيدخلها هو وأصحابه محلقين رؤوسهم ومقصرين كما جاء في سورة الفتح.
1: نعم. وأما قولهم إنه قد سماها في الحديث مناما، وقوله في حديث آخر بين النائم واليقظان، وقوله أيضا وهو نائم، وقوله ثم استيقظت، فلا حجة فيه، إذ قد يحتمل أن أول وصول الملك إليه كان وهو نائم، أو أول حمله والإسراء به وهو نائم.
0: ساق المؤلف بعض ما ورد من نصوص في أحاديث تحتمل أن يكون الإسراء والمعراج بالروح مناما، من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه بين النائم واليقظان، وبأن ما وقع له في ليلة الإسراء والمعراج إسراؤه وعروجه كان مناما، وفي بعض الأحاديث وهو نائم. هذه الأدلة التي قد يفهم منها قوة حجة من قال بأن الإسراء والمعراج كان حلما ورؤيا منامية، بأن ذلك يحتمل أن يكون في أول الإسراء، كان النبي صلى الله عليه وسلم بين النائم واليقظان، أو في بعض الأوقات عند استعداده للإسراء والمعراج.
1: وليس في الحديث أنه كان نائما في القصة كلها إلا ما يدل عليه قوله ثم استيقظت وأنا في المسجد الحرام، فلعل قوله استيقظت بمعنى أصبحت، أو استيقظ من نوم آخر بعد وصوله بيته.
0: والمؤلف يلتقط من حديث آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزوله من السماوات العلى وعودته إلى المسجد الحرام، فاستيقظت في المسجد الحرام. وقد يفهم من هذا أن اليقظة هذه كانت بعد تمام الرحلة الأرضية والسماوية، وهو ما يؤكد أنها كانت مناما. لكن المؤلف رحمه الله سوف يورد عدة وجوه يبين فيها

0: استيقظت بمعنى أصبحت.
1: ويدل عليه أن مسراه لم يكن طول ليله وإنما كان في بعضه،
0: وهذا واضح من أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فذكر لفظ الليل منكرا هكذا بدون تعريف يفهم منه كما بين ذلك المفسرون أن الإسراء والمعراج وقع في جزء يسير من الليل. وهناك وجه ثاني. نعم.
1: وقد يكون قوله استيقظت وأنا في المسجد الحرام لما كان غمره من عجائب ما طالع من ملكوت السماوات والأرض، وخامر باطنه من مشاهدة الملأ الأعلى وما رأى من آيات ربه الكبرى، فلم يستفق ويرجع إلى حال البشرية إلا وهو بالمسجد الحرام.
0: هذا الوجه الثاني قال المؤلف رحمه الله يحتمل أن يكون المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم استيقظت وأنا في المسجد الحرام من أنه كان ذهول منه لما رأى من المفاجآت ومن العجائب ومن قدرة الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف الكبير، فهذا ما جعله يعبر بما يدل على ما يعتري النائم والانتباه بعد هذا الذهول باليقظة.
1: ووجه ثالث أن يكون نومه واستيقاظه حقيقة على مقتضى لفظه، ولكنه أسري بجسده وقلبه حاضر، ورؤيا الأنبياء حق تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم.
0: هذا الوجه الثالث الذي ذكره المؤلف يحمل فيه معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم استيقظت أنا في المسجد الحرام بأنه كان في حال من الانغماس في هذا الظرف وهذا الواقع الذي لا عهد للناس به، فيكون قلبه حاضرا وواعيا، ويكون ما عدا ذلك لا حس له، فحواسه تغيب عما حولها ولكن قلبه واع ومدرك لما يمر به من هذه الأحوال، وهذه حال مشاهدة عند كثير من أهل التقوى والصلاح ممن تعلقهم بالله سبحانه وتعالى لا يلم به كثير من الناس، فتقع لهم أنواع من الفهم وأنواع من الإدراك لا يدركها غيرهم ولا يفتن إليها.

0: وقد مال بعض أصحاب الإشارات إلى نحو من هذا، قال تغميض عينيه لئلا يشغله شيء من المحسوسات عن الله تعالى.
1: أصحاب الإشارات المراد بهم أهل التفسير الإشاري، فمن أنواع التفسير ما يسمى بالتفسير الإشاري، وهو ما يقوم على فهم للآيات القرآنية اعتماداً على

0: على غير صريح النص يقع في خواطرهم ومداركهم أفهام صريح النص لا يفيدها وتكون معقولة ومقبولة. ولهذا يعد علماء التفسير في تقسيمهم لعلم التفسير التفسير الإشاري من أنواع التفسيرات المقبولة شرعاً، بخلاف تفسير الزنادقة والملحدين الذين يحملون الألفاظ القرآنية ما لا تحتمله ويطوعون آيات القرآن وأساليب العربية لأغراضهم الخسيسة. والعز بن عبد السلام سلطان العلماء رحمه الله يشير إلى هذا النوع من التفسير عند أهل التفسير الإشاري، وكونهم يعتمدون في إدراكهم للمعاني على غير صريح النص بالاستنباط والإلهام.
1: ولا يصح هذا أن يكون في وقت صلاته بالأنبياء،
0: إلا أن هذا التأويل وهذا الاحتمال والوجه الذي يريده المؤلف هنا من أن المفسر من أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون أسري به وعرج به في غياب كامل لحواسه مع عدم غياب وذهاب وعيه الباطني في قلبه عليه الصلاة والسلام. قال يحتمل هذا في حال الرحلة، إلا أنه في حال صلاته بالأنبياء في المسجد الأقصى أو في السماوات العلى كما جاء في بعض روايات الأحاديث لا يمكن أن يكون غائباً بحواسه وعقله جميعاً.
1: ولعله كانت له في هذا الإسراء حالات.
0: هذا احتمال آخر، و يعني تطوير أو تفسير أو تحليل للرأي السابق أو الوجه السابق من أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون وقعت له حالات فيها يكون واعياً بحواسه وإدراكه فيصلي ويعي ذلك كله، وحالات أخرى يكون فيها الواعي هو قلبه صلى الله عليه وسلم.
1: ووجه رابع وهو أن يعبر بالنوم هاهنا عن هيئة النائم من الاضطجاع، ويقويه قوله في رواية عبد بن حميد عن همام بين أنا نائم.
0: وجه رابع يسوقه المؤلف رحمه الله يؤوله باحتمال أن يكون ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وأنا نائم يعني في حال هيئة النائم بأن يكون مضطجعاً، ولا يلزم من اضطجاع المرء على الأرض أو في فراشه أن يكون نائماً، قد يكون واعياً ومع ذلك هو مضطجع. والرواية التي أشار إليها عن حميد عن همام أخرجها الإمام أحمد من طريق مالك بن صعصعة. نعم.
1: وربما قال مضطجع، وفي رواية هدبة عنه بين أنا نائم في الحطيم.
0: رواية هدبة أخرجها الإمام البخاري أيضا عن مالك بن صعصعة.
1: وربما قال في الحجر مضطجع، وقوله في الرواية الأخرى بين النائم واليقظان فيكون سمى هيئته بالنوم لما كانت هيئة النائم غالبا.
0: وذكر الحجر هنا والمراد به الجزء الذي تركه العرب عند تجديدهم لبناء الكعبة حينما قصرت بهم التكاليف التي جمعوها لتجديد بناء الكعبة. فهو جزء من الكعبة، وهو الذي يؤذن للمسلمين لصلاة النافلة فيه في وقت حل النافلة. وذكر المؤلف أيضا الحطيم، والحطيم يراد به ما بين الكعبة والحجر الأسود. الذي يلتزمه المسلمون كما التزمه النبي صلى الله عليه وسلم ويلصقون به أبدانهم رجاء مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحماته ورضوانه. وقيل سمي الحطيم لأن عنده تتحطم الذنوب، ولله در أحد أئمة الحرمين الشريفين حيث يقول: حمدا لربي إذ هداني منة منه وكنت على شفا النيران. والله لو أن الجوارح كلها شكرتك ربي كل زمان ما كنت إلا عاجزا ومقصرا في جنب شكرك صاحب الإحسان. ورثتني الذكر الحكيم تفضلا، ورزقتني نعمة بلا حسبان، ورفعت ذكري إذ أرادوا خفضه، وأتيت بي في أشرف البلدان، وأقمتني بين الحطيم وزمزم للمتقين أمهم بمئان. نعم.
1: وذهب بعضهم إلى أن هذه الزيادات من النوم وذكر شق البطن ودنو الرب عز وجل الواقع في هذا الحديث إنما هي من رواية شريك عن أنس، فهي منكرة من روايته. شق البطن في الأحاديث الصحيحة إنما كان في صغره صلى الله عليه وسلم وقبل النبوة، ولأنه قال في الحديث قبل أن يبعث، والإسراء بإجماع كان بعد المبعث، فهذا كله يوهن ما وقع في رواية أنس، مع أن أنسا قد بين من غير طريق أنه إنما رواه عن غيره وأنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال مرة عن مالك بن صعصعة، وفي كتاب مسلم لعله عن مالك بن صعصعة على الشك، وقال مرة كان أبو ذر يحدث. وأما قول عائشة ما فقدت جسده، فعائشة لم تحدث به عن مشاهدة لأنها لم تكن حينئذ زوجة ولا في سن من يضبط، ولعلها لم تكن ولدت بعد، على الخلاف في الإسراء متى كان، فإن الإسراء كان في أول الإسلام على قول الزهري ومن وافقه بعد المبعث بعام ونصف، وكانت عائشة في الهجرة بنت نحو 8 أعوام.
0: المؤلف عاد إلى حديث شريك الذي تقدم قوله فيه في الفصل الثاني من هذا الباب، وفصلنا فيه اعتراض بعض أهل العلم على ما جاء في روايته. وقد تقدم قول المؤلف في إنكاره لهذا الحديث، إلا أنه عاد في هذا المقام لما جاء فيه من ذكر النوم والمنام عاد إليه يبين اعتراضه عليه وأنه لا يصح الاستشهاد به، ثم عرج على حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، وهو حديث يرويه ابن إسحاق صاحب السيرة، وابن إسحاق يرويه في كتابه عن بعض آل أبي بكر، حيث يقول: حدثني بعض آل أبي بكر. والتحديث هكذا بلفظ بعض آل أبي بكر دون تسمية فيه جهالة، وهي تؤدي إلى ضعف الحديث، بخلاف حديث آخر سيرد في الفصل اللاحق يرويه الإمام البخاري، ويناقش المؤلف رحمه الله هنا حديث السيدة عائشة من أنها لم تفقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، فيورد أدلة وحجزا قوية تؤكد ضعف هذا الحديث.
1: وقال برة: كان أبو ذر يحدث، وأما قول عائشة ما فقدت جسده، فعائشة لم تحدث به عن مشاهدة لأن لم تكن حينئذ زوجة.
0: يعني أن الإسراء وقع في مكة كما هو معلوم وتقدم بيانه، وأم المؤمنين عائشة إنما صارت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة في المدينة، فحديثها أنها لم تفقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس عن رؤية وعلم منها بحال النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم تكن مخالطة له في الإسراء والمعراج.
1: وقد قيل كان الإسراء لخمس قبل الهجرة، وقيل قبل الهجرة بعام، والأشبه أنه لخمس، والحجة لذلك تطول ليست من غرضنا، فإذا لم تشاهد ذلك عائشة دل أنها حدثت بذلك عن غيرها، فلم يرجح خبرها على خبر غيرها، وغيرها يقول خلافه.
0: لا يرجح حديث السيدة عائشة هنا على حديث غيرها لأنها لم تشاهد، فإن صح نسبة الحديث إليها فإنما هي نقلت هذه الرواية عن غيرها، حيث وقع الإسراء وهي إما أن تكون صغيرة وإما أن تكون لم تولد بعد كما سيبين المؤلف رحمه الله.
1: وغيرها يقول خلافه مما وقع نصا في حديث أم هاني وغيره، وأيضا فليس حديث عائشة رضي الله عنها بالثابت، والأحاديث الأخر أثبتوا لسنا نعني حديث أم هاني وما ذكرت فيه خديجة، وأيضا فقد رؤي في حديث عائشة ما فقدت جسده ولم يدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالمدينة، وكل هذا يوهنه.
0: من الواضح أن المؤلف رحمه الله يريد إشكالا آخر على حديث السيدة عائشة، من أن السيدة أم هاني تذكر إسراء النبي صلى الله عليه وسلم وعروجه من بيتها، وهذا يبين أن حديث السيدة عائشة الذي لم يثبت أصلاً لا يصلح الاستدلال به.

هذا يبين أن حديث السيدة عائشة الذي لم يثبت أصلا لا يصلح الاستدلال به.

0: الذي لم يثبت أصلا لا يصلح الاستدلال به.
1: لم تنكره.
0: عاد المؤلف إلى حديث السيدة عائشة وأشار إلى أن السيدة عائشة حكمها على الإسراء كان مناما وليس بالجسد والروح، لأنها لا تقول برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه فوق سدرة المنتهى حينما أوحى الله إليه ما أوحى من فريضة الصلاة والتكاليف الشرعية. فلما كانت لا تقول برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه أسست على هذا روايتها وساقت روايتها مؤسسة على هذا الفهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عروجه إنما بالروح فقط.

0: رسول يبين.
1: فإن قيل فقد قال تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، فقد جعل ما رآه للقلب، وهذا يدل على أنه رؤيا نوم ووحي لا مشاهدة عين وحس. قلنا يقابله قوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى، وقد أضاف الأمر للبصر. قد قال أهل التفسير في قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، أي لم يوهم القلب العين غير الحقيقة بل صدق رؤيتها، وقيل ما أنكر قلبه ما رأته عينه. انتهى الفصل الرابع.
2: النبي صلى الله عليه وسلم ساق دليلا آخر للقائلين بأن الإسراء والمعراج كان بالروح فقط رؤيا منامية، ودليلهم في ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة النجم ما كذب الفؤاد ما رأى. ورؤية الفؤاد على معنى أنها كانت مناما لا رؤيا بالعين رؤية بصرية. والمؤلف رد على هذا بأن الآيات أيضا ذكر فيها الباري سبحانه وتعالى وفي نفس السورة ما زاغ البصر وما طغى، أي أن بصر النبي صلى الله عليه وسلم كان مدركا لما هو عليه في الموقف، موقف المقابلة والمواجهة في عروجه. وعدم ذهاب بصره، بل هي مواقف، وعدم ذهاب بصره في هذه الرحلة يدل على أنها كانت بالجسد والروح، فالدليلان متقابلان. ولكن الدليل الأول دليل عدم كذب فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم فيما رآه وأدركه، حمله المفسرون على أنه تصديق لما رأت العين ووعي بما أبصرته. وبعد هذا الفصل يأخذ المؤلف في الفصل التالي ويبين فيه مسندا، يبين فيه حادثة الإسراء والمعراج مسندا في ذلك حديثا لبعض شيوخه رحمه الله تعالى. نعم.
1: وأما رؤيته صلى الله عليه وسلم لربه جل وعز فاختلف السلف فيها، فأنكرته عائشة رضي الله عنها، حدثنا أبو الحسين سراج بن عبد الملك.
2: يقول المؤلف رحمه الله بعد أن فرغ

0: في الفصل السابق من إيراد حجج القائلين بأن الرحلة منامية ودحض أدلتهم، يتكلم في هذا الفصل عن القول في رؤية الله سبحانه وتعالى في المعراج، فيورد حديثاً عن شيخه أبي الحسين سراج بن عبد الملك الحافظ المتوفى عام 508 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: حدثنا أبو الحسين سراج بن عبد الملك الحافظ بقراءة عليه قال حدثني أبي وأبو عبد الله بن عتاب الفقيه.
0: أبو الحسين سراج بن عبد الملك يروي هذا الحديث عن أبيه، وأبوه هو عبد الله ابن سراج عالم ومحدث، ويروي الحديث أيضا عن ابن عتاب الذي وصفه بالفقيه، وهو غير ابن عتاب عبد الرحمن بن عتاب شيخ القاضي عياض الذي تقدم ذكره في فصل سابق، وأنه توفي عام 520 للهجرة. فابن عتاب هذا ليس من شيوخ القاضي عياض، بل هو من شيوخ شيوخه، فروايته عن ابن سراج الابن الذي يروي الحديث التالي عن أبيه وعن ابن عتاب الذي هو من طبقة والدي أبي الحسين سراج بن عبد الملك. نعم.
1: قال حدثنا القاضي يونس بن مغيث

0: عن أبيه وعن ابن عتاب الذي هو من طبقة والدي أبي الحسين سراج بن عبد الملك. نعم.
1: قال حدثنا القاضي يونس بن مغيث

0: عتاب الذي هو من طبقة والدي أبي الحسين سراج بن عبد الملك. نعم.
1: قال حدثنا القاضي يونس بن مغيث
0: ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. نعم.
1: عن ابن أبي خالد.
0: ابن أبي خالد هو المتوفى عام 145 وقيل 146.
1: عن عامر عن مسروق أنه قال لعائشة.
0: عامر هو عامر ابن شرحبيل أبو عمر الشعبي قاضي الكوفة، أدرك 500 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل عن نفسه: ما خط سوادا في بياض ولا حدث بحديث إلا حفظه، حتى كان يضرب به المثل في الحفظ فيقال أحفظ من الشعبي. توفي عام 103 رحمه الله، وعده الزهري من العلماء الأربعة المشهورين في الآفاق، حيث يقول: العلماء أربعة: ابن المسيب بالمدينة، والشعبي بالكوفة، والحسن البصري بالبصرة، ومكحول بالشام.
1: عن مسروق أنه قال لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت ثلاث. من
0: قف شعري؟ يعني انتفض وانتفش لما سمعت من القول.
1: من حدثك بهن فقد كذب، من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت: لا تدركه الأبصار الآية.
0: أعيد الحديث من فضلك.
1: عن مسروق أنه قال لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت ثلاث، من حدثك بهن فقد كذب. من حدثك؟
0: قول السيدة عائشة لقد قف شعري، أي انتفض واشعر بدنها لما سمعت من هذا السؤال، لأنها تقول بعدم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في ليلة الإسراء والمعراج، وتقول بأن ثلاثا من حدث مسروقا بها فهو كاذب. أعد الحديث من فضلك. لقد قف شعري،
1: فقالت: لقد قف شعري مما قلت ثلاث.
0: لقد قف شعري مما قلت، قاطعة
2: ثلاث.
0: ثلاث
2: من حدثك بهن فقد كذب.
0: ثلاث من حدثك بهن فقد كذب. هذا يعني وصف الكلام يكون هكذا: ثلاث من حدثك بهن فقد كذب. وهي لم تورد هذه الثلاثة، وإنما أوردت واحدة فقط، وهي القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج. وهذا الحديث يرويه الشيخان البخاري ومسلم، والقول من الثلاث يعني القول بأن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم هذه لا تقول بها، والثاني من هذه الثلاث الادعاء

0: بكتمان النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يوحي به الله إليه، والثالث هو إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالمغيبات، ولكنها ذكرت في هذا الحديث هنا مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء والمعراج. ومن المعلوم أن الكلام في هذا في خلاف بين السيدة عائشة أم المؤمنين وابن عباس رضي الله عنهما، فابن عباس يقول برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، والسيدة عائشة وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون ذلك. نعم.
1: من حدثك أن محمداً رأى ربه فقد كذب، ثم قرأت لا تدركه الأبصار الآية وذكر الحديث، وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها وهو المشهور عن ابن مسعود ومثله عن أبي هريرة أنه قال إنما رأى جبريل واختلف عنه، وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رآه بعينه، وروى عطاء عنه أنه رآه بقلبه، وعن أبي العالية عنه رآه بفؤاده مرتين، وذكر ابن إسحاق أن ابن عمر أرسل إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله هل رأى محمد ربه فقال نعم.
0: والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنُ